0: شو هالزمن هاد؟ عشنا وشفنا. قالك الله يرحمك يا أبي، تعالوا شوف شو عم بيصير بهالزمن هاد. صندويشة، تعال نروح وتعال نيجي. بنات شغل مكانات. بنطلون الأسود مين راح؟ لك وينك؟ أم نبيل؟
1: يلا أجيت شوفي
0: بنطلوني الأسود هون كان معلق، وينه؟
1: ايه شفت عليه بقعة، شلته ونقعته ونشرته. ليش لوين رايح؟
0: نازل تمشالي شي ساعة زمان وجاي.
1: ايه قبل ما تروح يا ريت تحكيلي مع ابنك كلمتين.
0: على شو بدي احكي معه؟
1: ايه صاير كتير قاسي وعامل بالبيت زعيم، مبارح ضرب اخته وزعله.
0: ليش شو ساوت له حتى ضربها؟
1: لك ما ساوت شي، قال ليش ما سمعت كلمته راح ضربها.
0: يحرق حريشك يا نبيل، لك صرت رجال بتضرب كمان. لك هالولد بدي يطلع بطل.
1: يعني انت مبسوط هيك؟
0: مو قصة مبسوط، بس ابنك هو رجال بيت بغيابي يا ام نبيل.
1: لك شو رجال ما رجال، كل شي عمره 12 سنة، ولد طايش عم يتحكم فينا سميته رجال وعم تشجعه يضرب اخته الكبيرة كمان؟
0: انا ما عم شجع حدا، بس لازم تفهمي ابنك صار شاب وله كلمته بهالبيت.
1: ايوه الحقيقه انا ما بدي افهم، انت اللي لازم تفهم انه اللي عم تعمله غلط، عم بتعبي لي براس ابنك وعم تخليه يصير شرس وما عم يحترم حدا بالبيت، حتى انا مالي سلطه عليه.
0: عم تعلي صوتك علي؟
1: ليش انت خليت لي الصوت ولا كلمه بهالبيت؟ دائما بتطلع فيني على اني وحده ما بتفهم شي، وحده جاهله، لا درست ولا تعلمت قبل ما تتزوجني. لك بشهادات الجامعه اللي معي بعلم بلد.
0: هلا عم تسمعيني هالحكي لاني ما كملت دراستي؟ يعني
1: انا ما عم سمعك ابو نبيل، انت بتعرف طول عمري بحترمك وبقدرك، ومن كتر ما بحبيتك صرت طيعك على المر قبل الحلو.
0: وشو صار هلا؟ ليش هيك عم تحكي معي؟
1: حسيت انك عم تستغل محبتي واحترامي لإلك، معلش يعني طول عمري بخاف على مشاعرك وزعلك، بس شايفه انه اخر همك زعلي، طول عمري برفعك بالبيت مشان الكل يهابك ويحترمك، بس انت ما كان عندك مشكله انه ابنك ما يحترمني ولا يحترم وجودي، بيعلي صوته بيصرخ بيضرب ولا كاني موجوده. بس مو الحق عليك، الحق على مجتمعنا يلي عبى راسك وعلمك انه المره جاهله، المره خادمه، شغلتها تطبخ وتمسح وتكنس.
0: ام نبيل انت ببيتك معززه مكرمه، مثل ما انتي بتمسح وبتكنسي وبتتعبي بالبيت، ايه انا برا عم بشتغل من الصبح للمساء وبتعب كمان، كل واحد بيناتنا بيعمل اللي عليه، وانا ما بخليكي تطلعي برات البيت مشان احميكي من الاشرار اللي برا. انتي بتضلك ضلع ضعيف، ضلع قاصر يا مرا.
1: من ايدك انا هلا قاصره، من افكارك السوداء انا هلا مقيده، ما بقدر اعمل شيء، ما خليتني اثبت قدراتي ووجودي بالمجتمع. بس روح اطلع حواليك، روح اطلع لبرا شوي، كيف بنات مثلي مهندسات طلعوا بأضخم البنايات، كيف بنات مثلي صاروا طبيبات مشهورات، بنات مثلي كسروا كل الحواجز وطلعوا على الفضاء. تعرف ليش هنن مو أنا؟ لأنه يلي حواليهم شجعوهم، يلي حواليهم وثقوا بقدراتهم وثقوا بذكائهم، بس أنت واللي حواليك بتشوفونا صغار ضعاف ما بنفهم، بتشوفونا ضلع قاصر، ضلع قاصر، بتشوفونا ضلع قاصر. ضلع قاصر. المشكلة سام مو بس انه بيشوفوهن انه ضعاف جسديا، لكن بيشوفوهن انهن اقل ذكاء من الرجل. بالغرب اذا التقى شخص قاصر، بنت او حتى شاب، عنده مشكلة بايده برجله، الكل بيجتمع حتى يعيد تأهيل هذا الشخص من اطباء ومجتمع حتى يرجع يكون شخص منتج بالمجتمع.
0: انا هون حابب اسألك فرح، بما انك على اطلاع اكتر مني، شو المشاكل اللي بتعاني منها المرأة العربية اذا ما بدنا نعمم؟
1: الحقيقة المرأة العربية بتعاني من كتير مشاكل بمنطقتنا، ومثل ما حكينا بالسكتش، مثلا مشكلة التهميش. المرأة العربية كتير مرات بتكون مهمشة بالمجتمع، وبالبيت بنحصر دورها بكم شغلة وبس، بتجيب أولاد، بتجلي، بتكنس، بتمسح، وبرات البيت بتحب المرأة تثبت وجودها من خلال العمل، لكن للأسف في كتير نساء ما نعطت لهم هالفرصة. وفي عندك مشاكل مرأة بالطلاق، وفي مشاكل كتير بتعاني منها، وبس تكبر البنت بيصير الكل بيلح عليها حتى تتزوج، وبيصيروا يخوفوها ويحذروها من المستقبل، وبيكون ما في قدامها الخيارات الجيدة، أو ما عم بيتقدم لها مثلا الشخص اللي بيناسبها. ومرات كتير بتوقع هالبنت بهذا المطب وبتتجوز شخص ما لها مقتنعة فيه بشكل كامل، بس لحتى تتخلص من حكي الناس، من كلمات جارحة ومؤذية لمشاعرها. عنست، بنت بنوت، لهلأ ما تزوجتي، وكتير من هالكلمات، مع انه في كتير بنات ما عندهم مشكلة يضلوا بلا زواج اذا ما اجى الشخص المناسب، لكن المجتمع تبعنا ما عم يرحمون، وهي احدى المشاكل اللي بتعاني منها المرأة بمجتمعنا.
0: صحيح. طيب خلينا هلأ نشوف شو بيعلمنا الكتاب المقدس كلمة الله عن المرأة.
1: الحقيقة الكتاب المقدس أنصف المرأة من البداية. وقت خلق الله الإنسان بتقول الآية بسفر التكوين: فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقهم. وفي آية تانية بتقول: وقال الرب الإله ليس جيدا أن يكون آدم وحده، فأصنع له معينا نظيره. نشوف هون كلمة معينا نظيره. إجت المرأة حتى تحط إيدها بإيد الرجل حتى تكون معين لإله، وإلها دور تعمله. وبعدين بيقول نظيره، يعني بتساويه. وفي آية بالعهد الجديد بتقول: ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكرا ولا أنثى، لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع. يعني كلياتنا متساويين.
0: كمان هون بحب أذكر الله كيف حمى المرأة من مشكلة الطلاق يلي هي مشكلة بتعاني منها المرأة العربية، وأتحط أسس ونظام للأسرة وللعائلة إنه ما يكون في طلاق، وتكون الزوجة شريكة مدى الحياة لزوجها. وتقول الآية: ما جمعه الله لا يفرقه إنسان.
1: وفي كمان آية مهمة بالعهد الجديد بتقول إنه معاملة الرجل بشكل قاسي لزوجته بتعيق صلواته. كذلك أيها الرجال كونوا ساكنين بحسب الفطنة مع الإناء النسائي كالأضعف، معطيين إياهن كرامة كالوارثات أيضا معكم نعمة الحياة لكي لا تعاق صلواتكم.
0: صحيح فرح، هون عم تعلمنا كلمة الله أن نكون رقاق حساسين اتجاه المرأة. كمان فرح بحب أذكر كيف الله عطى فرص للمرأة، عطاها فرصة بالعهد القديم للمشاركة بالعمل السياسي. منشوف دبورة اللي هي كانت قاضية وهي اللي حكمت المنطقة بهديك الفترة من الزمن. وبنسب المسيح بيذكر فيه أسماء أربع نساء، وبيحكي عن أدوار كبيرة قاموا فيها سيدات عظيمات مباركات، وعلى رأسهم المباركة مريم العذراء. بيحكي عن إليصابات وفيبي وليديا وبريسكيلا يلي فتحت بيتها ككنيسة.
1: طيب سام، للتوضيح عم نحكي هون إنه الكتاب المقدس ما عنده فرق بين الرجل والمرأة وشال كل الفروقات بيناتهم، بس حابة هيك نوضح للمستمعين بمقطع بالكتاب المقدس بيقول: أيتها النساء اخضعنا لرجالكن. هون كأنه عم بيعلي مقام الرجل على المرأة، وصار الرجل رقم واحد والمرأة رقم اثنين بالبيت. فما بعرف شو عندك تعليق شي على هذا الموضوع؟
0: للتوضيح فرح، بهذا المقطع الله عم بينظم الأسرة، عم بيحط أدوار لكل واحد. لازم يكون في قائد واحد بالبيت، مثل ما الشركات لازم يكون عندها مدير واحد، والدول إلها رئيس أو ملك واحد حتى يكون في نظام. وأصلا أنا ما بعد الدور يلي عطاه إياه الله للرجل هو امتياز بقدر ما هو مسؤولية تقع على عاتق الرجل يلي رح يتحمل تبعات هاي القيادة. لأنه وقتها بيقول الرجل هو الرأس، كان بيشبه الرجل بالمسيح اللي هو رأس الكنيسة. وشو عمل المسيح اللي هو رأس الكنيسة؟ ضحى بنفسه لأجل كنيسته. مشان هيك ما له امتياز. الرجل يلي استلم القيادة بده يكون عنده الاستعداد يضحي بنفسه لأجل زوجته، لأجل أسرته، لأجل عائلته، مثل ما المسيح اللي هو رأس الكنيسة ضحى لأجل كنيسته.
1: بس بتعرف كلمة خضوع هيك بنحس أن احنا النساء تقيلة علينا. كأنه
0: فرح، وقت منعرف كلمة خضوع على حقيقتها ما منحسها تقيلة. كلمة الله بتعلمنا الخضوع وليس الخنوع. الخضوع هو طاعة الشخص للآخر بملء إرادته، بيخضع بمحبة فرح، بيطيع وبيخضع للشخص الآخر. هو عنده الثقة الكاملة إنه كل القرارات يلي رح تأخذ هي لصالح الجميع. فرح مثل لحظات الحرب، الجندي بيكون هون عم بيطيع وبيخضع للقائد، لأنه هذا الجندي بيعرف وبيثق إنه قائده على دراية شو عم بيعمل، ومصدق إنه كل القرارات هي لصالح كسب المعركة. أما هذا الجندي إذا وقع بالأسر هو رح يطيع كخنوع للعدو، ما عم بطيع محبة ولا احترام ولا رضا، لكن استسلام للأمر الواقع.
1: حلو هالتشبيه. الحديث الحياة بيطول بهالموضوع، لكن الوقت انتهى. والرب يعطينا نحن النساء نكون بركة ببيوتنا ومجتمعاتنا ودولنا. وبالنهاية حابين اخوتنا المستمعين نختم بترنيمة حلوة اسمها عند بئر السامرة، لما يسوع اجتمع فيها مع المرأة السامرية وكانت مليانة سلبيات وخاطية، لكن المسيح غفر لخطاياها وركز على إيجابياتها. نحن منترككم برعاية الرب، والرب يكون معكم.
0: الله معكم.

0: لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357-9955-3302.
1: صباح 13.
2: ورأيت وحشا خارجا من البحر له 7 رؤوس و10 قرون، على قرونه 10 تيجان، وعلى رؤوسه أسماء التجديف. وهذا الوحش الذي رأيته كان يشبه النمل، وله قوائم كقوائم الدب، وفم كفم الأسد. فأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطانا واسعا. وظهر أحد رؤوس الوحش كأنه مجروح حتى الموت، فشفي من جرحه المميت. فتعجبت الأرض كلها وسارت وراء الوحش، وسجد الناس للتنين لأنه أعطى الوحش سلطانه، وسجدوا للوحش وقالوا:
3: من مثل الوحش ومن يقدر أن يحاربه؟
2: وأعطي الوحش فمن ينطق بكلام الكبرياء والتجديف، وأعطي سلطانا أن يعمل مدة 42 شهرا. فأخذ يجدف على الله، فجدف على اسمه ومقامه وعلى الساكنين في السماء. وأعطي القدرة على أن يحارب القديسين ويغلبهم، كما أعطي سلطانا على كل قبيلة وشعب ولسان وأمة، فيسجد له سكان الأرض كلهم، أولئك الذين أسماؤهم غير مكتوبة منذ بدء العالم في كتاب الحياة، كتاب الحمل الذبيح.
4: من كان له أذنان فليسمع.
5: من كتب عليه أن يساق إلى الأسر فإلى الأسر يساق، ومن كتب عليه أن يقتل بالسيف فبالسيف يقتل. هنا صبر القديسين وإيمانهم.
2: ثم رأيت وحشا آخر خارجا من الأرض، وله قرنان كقرني الخروف، ولكنه ينطق مثل التنين. فمارس كل سلطة الوحش الأول بمحضر منه، فحمل الأرض وسكانها على السجود للوحش الأول الذي شفي من جرحه المميت. وصنع معجزات عظيمة، حتى إنه أنزل على الأرض نارا من السماء بمشهد من الناس، وخدع سكان الأرض بهذه المعجزات التي نال القدرة على أن يصنعها بمشهد من الوحش الأول. وأمر سكان الأرض بأن يصنعوا صورة للوحش الذي جرحه السيف، ومع ذلك عاش. ونال القدرة على أن ينفخ في صورة الوحش روحا حتى تتكلم، وأن يقتل جميع الذين لا يسجدون لصورة الوحش، وأن يحمل جميع الناس صغارا وكبارا، أغنياء وفقراء، عبيدا وأحرارا، على أن يضعوا سمة على يدهم اليمنى أو جبهتهم، فلا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا إذا كان عليه سمة باسم الوحش أو بعدد اسمه. وهنا لا بد من الحكمة، من كان ذكيا فليحسب عدد اسم الوحش، هو عدد اسم إنسان،
6: وعدده 666.

0: كل الحضارات وكل الثقافات كانوا دايما بيدوروا على هدف وغاية أسمى بيعيشوا علشانها. يعني مثلا الثقافة اليهودية كانت بتدور على الأخلاق، ودي مثلتها بفكرة النور، زي ما احنا النهاردة لما بنقول انه اللي يمشي في النور مبقاش في حاجة مستخبية او في اي حاجة مظلمة جوه. كمان الحضارة الرومانية كانت بتدور على المجد، وبنت امبراطوريتها وبنت حقيقتها على القانون علشان تبقى دولة مجد ودولة عظمى. او حتى مثلا الثقافة اليونانية اللي كان هدفها وكانت غايتها المعرفة، ان يوصلوا للحقيقة ويكتشفوها من خلال الفلسفات ومن خلال الافكار اللي كانوا بيناقشوها. لما جه المسيح جه قدم استجابة لكل طلبات البشر وكل ثقافات البشر ويعلن حقيقة أكبر بكتير. جه المسيح وأعلن الحقيقة اللي بيدوروا عليها البشر. هقرأ معاكم جزء مكتوب في رسالة كورنثوس الثانية إصحاح 4 وعدد 6. يقول كده بولس الرسول: لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. ده معناه إن المسيح قدم النور اللي كانوا بيدوروا عليه اليهود، وده معناه إن المسيح قدم المعرفة اللي كانوا بيبحثوا عنها اليونانيين. كمان قدر يعلن المجد اللي ما كانش حد يعرفه ولا يعرف معناه الحقيقي. علشان كده في وجه يسوع المسيح بنكتشف الحقيقة كاملة، بنكتشف الأخلاق، بنكتشف المعرفة الحقيقية، وبنكتشف المجد الحقيقي، مجد الله.
1: السابع.
2: ورأيت بعد ذلك أربعة ملائكة واقفين على زوايا الأرض الأربع يمسكون رياح الأرض الأربع لئلا تهب ريح منها على البر أو البحر أو الشجر. ثم رأيت ملاكا آخر يطلع من المشرق حاملا ختم الله الحي، فنادى بأعلى صوته الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة على إنزال الضرر بالبر والبحر:
3: لا تنزل الضرر بالبر والبحر والأشجار إلى أن نختم عباد إلهنا على جباههم.
2: وسمعت أن عدد المختومين 144,000 من جميع عشائر بني إسرائيل.
4: 12,000 من عشيرة يهوذا، و12,000 من عشيرة رأوبين، و12,000 من عشيرة جاد، و12,000 من عشيرة أشير، و12,000 من عشيرة نفتالي، و12,000 من عشيرة منسى، و12,000 من عشيرة شمعون، و12,000 من عشيرة لاوي، و12,000 من عشيرة يساكر، و12,000 من عشيرة زبولون، و12,000 من عشيرة يوسف، و12,000 من عشيرة بنيامين.
2: ثم نظرت فرأيت جمهورا كبيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولسان، وكانوا واقفين أمام العرش وأمام الحمل يلبسون ثيابا بيضا ويحملون بأيديهم أغصان النخل وهم يصيحون بصوت عظيم:
5: النصر لإلهنا الجالس على العرش وللحمل.
2: وكان جميع الملائكة محيطين بالعرش وبالشيوخ والكائنات الحية الأربعة، فارتموا على وجوههم عند العرش ساجدين لله وقالوا:
5: آمين، لإلهنا الحمد والمجد والحكمة والشكر والإكرام والقوة والقدرة إلى أبد الدهور، آمين.
2: فقال لي واحد من الشيوخ:
6: من هم هؤلاء الذين يلبسون الثياب البيض ومن أين جاءوا؟
2: فأجبته: أنت تعلم يا سيدي. فقال لي:
6: هؤلاء هم الذين نجوا من المحنة العظيمة، غسلوا ثيابهم وجعلوها بيضاء بدم الحمل، لذلك هم أمام عرش الله يعبدونه في هيكله ليلا ونهارا، والجالس على العرش يظللهم بخيمته. فلن يجوعوا ولن يعطشوا ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن الحمل الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع ماء الحياة، والله يمسح كل دمعة من عيونهم.
1: يوم جديد، فرصة جديدة، وبداية جديدة على راديو سما.

0: الثالث.
1: واكتب إلى ملاك كنيسة سارديس، هذا ما يقول صاحب أرواح الله السبعة والكواكب السبعة:
2: أنا أعرف أعمالك، أنت حي بالاسم مع أنك ميت. اسهر وأنعش ما بقي لك من الحياة قبل أن يعاجله الموت، فأنا لا أجد أعمالك كاملة في نظر إلهي. فاذكر ما تعلمته وكيف قبلته واعمل به وتب، فإن كنت لا تسهر جئتك كاللص، لا تعرف في أي ساعة أباغتك. ولكن بعض الناس عندك في سارديس ما دنسوا ثيابهم، فهم أهل لأن يواكبوني بثياب بيضاء. من يغلب يلبس ثوبا أبيض، ولا أمحو اسمه من كتاب الحياة، بل أشهد له عند أبي وملائكته.
1: من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس. واكتب إلى ملاك كنيسة فيلادلفيا، هذا ما يقول القدوس الحق الذي بيده مفتاح داود: إذا فتح فلا يغلق أحد، وإذا أغلق فلا يفتح أحد.
2: أنا أعرف أعمالك، ها أنا فتحت لك بابا لا يقدر أحد أن يغلقه، لأنك مع ضعف قوتك حفظت كلمتي وما أنكرت اسمي. وسأجعل الذين هم من مجمع الشيطان، الذين يزعمون أنهم يهود فيكذبون، سأجعلهم يجيئون ويسجدون عند قدميك ويعرفون أني أحببتك. ولأنك صبرت كما أوصيتك، فسأحميك في ساعة المحنة التي ستنقض على العالم كله لتمتحن سكان الأرض. سأجيء في القريب العاجل، فاحتفظ أنت بما عندك لئلا يسلب أحد إكليلك. سأجعل الغالب عمودا في هيكل إلهي فلا يخرج منه أبدا، وأنقش فيه اسم إلهي واسم مدينة إلهي أورشليم الجديدة التي تنزل من السماء من عند إلهي، وأنقش اسمي الجديد.
1: من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس. واكتب إلى ملاك كنيسة لاوديكية، هذا ما يقول الأمين الشاهد الأمين الصادق رأس خليقة الله:
2: أنا أعرف أعمالك، وأعرف أنك لا بارد ولا حار، وليتك كنت باردا أو حارا. سأتقيأك من فمي لأنك فاتر لا حار ولا بارد. تقول: أنا غني وأنا اغتنيت فما أحتاج إلى شيء، ولكنك لا تعرف كم أنت بائس مسكين فقير عريان وأعمى. أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفى بالنار لتغتني، وثيابا بيضاء تلبسها لتستر عريك المعيب، وكحلا تكحل به عينيك لتبصر. أنا أوبخ وأؤدب من أحب، فكن حارا وتب. ها أنا واقف على الباب أدقه، فإن سمع أحد صوتي وفتح الباب دخلت إليه وتعشيت معه وتعشى هو معي. من غلب أعطيه أن يجلس معي على عرشي، كما غلبت أنا فجلست مع أبي على عرشه.
1: من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس.
3: راديو سما، هتلاقي ذوقك عندنا.

0: الإصحاح الخامس.
1: من يؤمن بأن يسوع هو المسيح فهو مولود من الله، ومن أحب الوالد أحب المولود منه. ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إذا كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، لأن محبة الله هي في أن نعمل بوصاياه، وما وصاياه ثقيلة. فالذي يولد من الله يغلب العالم، وإيماننا انتصارنا على العالم. من الذي يغلب العالم إلا الذي آمن بأن يسوع هو ابن الله؟ هذا الذي جاء هو يسوع المسيح. جاء بماء ودم، جاء لا بالماء وحده بل بالماء والدم. والروح هو الذي يشهد، لأن الروح هو الحق، والذين يشهدون هم ثلاثة: الروح والماء والدم، وهؤلاء الثلاثة هم في الواحد. إذا كنا نقبل شهادة الناس فشهادة الله أعظم، وهذه هي شهادة الله التي شهدها لابنه: من يؤمن بابن الله فله تلك الشهادة، ومن لا يصدق الله جعله كاذباً، لأنه لا يؤمن بالشهادة التي شهدها لابنه. وهذه الشهادة هي أن الله أعطانا الحياة الأبدية، وأن هذه الحياة هي في ابنه. من يكون له الابن فله الحياة، من لا يكون له ابن الله فلا تكون له الحياة. أكتب إليكم بهذا لتعرفوا أن الحياة الأبدية لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله. والثقة التي لنا عند الله هي أننا إذا طلبنا شيئا موافقا لمشيئته استجاب لنا. وإذا كنا نعرف أنه يستجيب لنا في كل ما نطلبه منه، فنحن نعرف أننا ننال كل ما نطلبه منه. وإذا رأى أحد أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فعليه أن يدعو إلى الله فيمنح أخاه الحياة. هذا يصدق على الذين لا تؤدي خطاياهم إلى الموت، ولكن هناك خطايا تؤدي إلى الموت فلا أطلب الصلاة لأجلها. كل معصية خطيئة، ولكن هناك من الخطايا ما لا يؤدي إلى الموت. نعرف أن كل من ولد من الله لا يخطأ، لأن المولود من الله يصونه فلا يمسه الشرير. نعرف أننا من الله، وأن العالم كله تحت سلطان الشرير. ونعرف أن ابن الله جاء، وأنه أعطانا فهما ندرك به الحق، ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح. هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية. فيا أبنائي، تجنبوا الأوثان.

0: سمعت كلام كتير من الناس ضايقني، اتقارنت تقريبا بكل اللي حواليا، وصلوني اني كنت بقعد مع نفسي ألوم نفسي طول الوقت، تقريبا كنت بجلد نفسي، كنت كل ما اتعامل بطبيعتي بواجه نقد، كان بيتعلق لي على كل تصرفاتي كأني مش من حقي أغلط. في ناس شجعوني أخد بالي من غلطاتي، وفي ناس تانية بكلامهم الموجع ليا وقعوني قوي. كان دايما إحساسي بالذنب ملازمني وبيتقف لنفسي على الوحدة، لغاية ما قررت أقف وأطلب مساعدة ربنا عشان أحسم الصراع اللي جوايا وأبتدي أتصالح تاني مع نفسي. وبعد صراع طويل اكتشفت ان ربنا بيسمح لنا ان احنا نغلط عشان نتعلم من غلطنا، وبقيت حيادية جدا مع نفسي. لما بغلط بواجه نفسي بالغلط وبخلي غلطي ده يكبرني، ولما بعمل حاجة صح بكافئ نفسي.
1: ما تسيبش الناس تحطك في قالب معين تتحبس جواه، او يحطولك حدود وحواجز بينك وبين نفسك. اعرف طاقاتك وقدراتك وما تقارنش نفسك بحد، اتصالح مع نفسك.

0: الثاني.
1: وكما ظهر في الشعب قديما أنبياء كذابون، فكذلك سيظهر فيكم معلمون كذابون يبتدعون المذاهب المهلكة وينكرون الرب الذي افتداهم، فيجلبون على أنفسهم الهلاك السريع، وسيتبع كثير من الناس فجورهم ويكونون سببا لتجديف الناس على مذهب الحق، وهم في طمعهم يزيفون الكلام ويتاجرون بكم، ولكن الحكم عليهم من قديم الزمان لا يبطل وهلاكهم لا تغمض له عين. فما أشفق الله على الملائكة الذين خطئوا، بل طرحهم في الجحيم حيث هم مقيدون في الظلام إلى يوم الحساب. وما أشفق على العالم القديم، بل جلب الطوفان على عالم الأشرار ما عدا 8 أشخاص من بينهم نوح الذي دعا إلى الصلاح. وقضى الله على مدينتي سدوم وعمورة بالخراب، وحولهما إلى رماد عبرة لمن يجيء بعدهما من الأشرار. وأنقذ لوط البار الذي هالته طريق الدعارة التي يسلكها أولئك الفجار، وكان هذا الرجل البار ساكنا بينهم يسمع عن مفاسدهم ويشاهدها يوما بعد يوم، فتتألم نفسه الصالحة. فالرب يعرف كيف ينقذ الأتقياء من محنتهم ويبقي الأشرار للعقاب يوم الحساب. وعلى الأخص الذين يتبعون شهوات الجسد الدنسة ويستهينون بسيادة الله، ما أوقحهم وأشد كبرياءهم، لا يتورعون من إهانة الكائنات السماوية المجيدة، مع أن الملائكة وهم أعظم منهم قوة ومقدرة لا يدينونهم بكلمة مهينة عند الرب. أما أولئك فهم كالبهائم غير العاقلة المولودة بطبيعتها للصيد والهلاك، يهينون ما يجهلون، فسيهلكون هلاكها ويقاسون الظلم أجرا للظلم. يحسبون اللذة أن يستسلموا للفجور في عز النهار، هم لطخة عار إذا جلسوا معكم في الولائم متلذذين بخداعكم. لهم عيون مملوءة بالفسق لا تشبع من الخطيئة، يخدعون النفوس الضعيفة وقلوبهم تدربت على الطمع. هم أبناء اللعنة، تركوا الطريق المستقيم فضلوا وساروا في طريق بلعام بن بعور الذي أحب أجرة الشر، فلقي التوبيخ لمعصيته حين نطق حمار أعجم بصوت بشري فردع النبي عن حماقته. هؤلاء الناس ينابيع بلا ماء وغيوم تسوقها الريح العاصفة، ولهم أعد الله أعمق الظلمات. ينطقون بأقوال طنانة سخيفة، فيخدعون بشهوات الجسد والدعارة من كادوا يتخلصون من الذين يعيشون في الضلال. يعدونهم بالحرية وهم أنفسهم عبيد للمفاسد، لأن ما يغلب الإنسان يستعبد الإنسان. فالذين نجوا من مفاسد العالم بعدما عرفوا ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، ثم عادوا إلى الوقوع في حبائلها وانغلبوا، صاروا أسوأ حالا في النهاية منهم في البداية. وكان خيرا لهم أن لا يعرفوا طريق الصلاح من أن يعرفوه ثم يرتدوا عن الوصية المقدسة التي تسلموها، فيصدق فيهم المثل القائل:
2: عاد الكلب إلى قيئه، والخنزيرة التي اغتسلت عادت إلى التمرغ في الوحل.
3: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.

ضعيف. من حقك تعيش فرحان مش من حقك تعيش حزين أبدا. من حقك تعيش حر مش من حقك تعيش مربوط. من حقك تعيش في البركة مش من حقك تعيش في قلتها. من حقك تعيش منتصر مش من حقك تعيش مهزوم. من حقك تعيش في مجد مش من حقك تعيش في هوان. من حقك تعيش ناجح مش من حقك تعيش فاشل. هاليلويا.

0: الصباح الرابع.
1: من أين القتال والخصام بينكم؟ أما هي من أهوائكم المتصارعة في أجسادكم؟ تشتهون ولا تمتلكون فتقتلون، تحسدون وتعجزون أن تنالوا فتخاصمون وتقاتلون. أنتم محرومون لأنكم لا تطلبون، وإن طلبتم فلا تنالون لأنكم تسيئون الطلب لرغبتكم في الإنفاق على أهوائكم. أيها الخائنون، أما تعرفون أن محبة العالم عداوة الله؟ فمن أراد أن يحب العالم كان عدو الله. أتحسبون ما قاله الكتاب باطلا، وهو أن الروح الذي أفاضه الله علينا تملأه الغيرة، ولكنه يجود بأعظم نعمة. فالكتاب يقول:
2: يرد الله المتكبرين وينعم على المتواضعين.
1: فاخضعوا لله وقاوموا إبليس ليهرب منكم، اقتربوا من الله ليقترب منكم. اغسلوا أيديكم أيها الخاطئون، وطهر قلبك يا كل منقسم الرأي. احزنوا على بؤسكم ونوحوا وابكوا، لينقلب ضحككم بكاء وفرحكم غما. تواضعوا أمام الرب يرفعكم الرب. لا يتكلم بعضكم على بعض بالسوء أيها الإخوة، لأن من يتكلم بالسوء على أخيه أو يدين أخاه يتكلم بالسوء على الشريعة ويدين الشريعة. وإذا كنت تدين الشريعة فما أنت عامل بها؟ هناك مشترع واحد وديان واحد، وهو الذي يقدر أن يخلص وأن يهلك. فمن تكون أنت لتدين قريبك؟ ويا أيها الذين يقولون سنذهب اليوم أو غدا إلى هذه المدينة أو تلك فنقيم سنة نتاجر ونربح، أنتم لا تعرفون شيئا عن الغد، فما هي حياتكم؟ أنتم بخار يظهر قليلا ثم يختفي. لذلك يجب أن تقولوا: إن شاء الله نعيش ونعمل هذا أو ذاك. ولكنكم الآن تباهون بتكبركم، ومثل هذه المباهات شر كلها. فمن يعرف أن يعمل الخير ولا يعمله يخطئ.
3: قضي يومك معنا على راديو سمت.

0: العاشر.
1: ولأن الشريعة ظل الخيرات الآتية لا جوهر الحقائق ذاتها، فهي لا تقدر بتلك الذبائح نفسها التي يستمر تقديمها سنة بعد سنة أن تجعل الذين يتقربون بها إلى الله كاملين، وإلا لتوقفوا عن تقريبها. فالعابدون إذا تمت لهم الطهارة مرة واحدة زال من ضميرهم الشعور بالخطيئة، في حين أن تلك الذبائح ذكرى للخطايا سنة بعد سنة، لأن دم الثيران والتيوس لا يقدر أن يزيل الخطايا. لذلك قال المسيح لله عند دخوله العالم:
2: ما أردت ذبيحة ولا قربانا، لكنك هيأت لي جسدا. لا بالمحرقات سررت ولا بالذبائح كفارة للخطايا، فقلت: ها أنا أجيء يا الله لأعمل بمشيئتك كما هو مكتوب عني في طي الكتاب.
1: فهو قال أولا: ما أردت ذبائح وقرابين ومحرقات وذبائح كفارة للخطايا ولا سررت بها، مع أن تقديمها يتم حسب الشريعة. ثم قال: ها أنا أجيء لأعمل بمشيئتك، فأبطل الترتيب الأول ليقيم الثاني. ونحن بفضل تلك الإرادة تقدسنا بجسد يسوع المسيح الذي قدمه قربانا مرة واحدة. ويقف الكاهن اليهودي كل يوم فيقوم بالخدمة ويقدم الذبائح نفسها مرات كثيرة، وهي لا تقدر أن تمحو الخطايا. وأما المسيح فقدم إلى الأبد ذبيحة واحدة كفارة للخطايا، ثم جلس عن يمين الله، وهو الآن ينتظر أن يجعل الله أعداءه موطئا لقدميه، لأنه بقربان واحد جعل الذين قدسهم كاملين إلى الأبد. وهذا ما يشهد لنا به الروح القدس أيضا، فبعد أن قال:
3: هذا هو العهد الذي أعاهدهم إياه في الأيام الآتية، يقول

0: رب، سأجعل شرائعي في قلوبهم وأكتبها في عقولهم، ولن أذكر خطاياهم وآثامهم من بعد.
1: فحيث يكون الصفح عن هذا كله، لا تبقى حاجة إلى قربان من أجل الخطيئة. ونحن واثقون أيها الإخوة بأن لنا طريقا إلى قدس الأقداس بدم يسوع، طريقا جديدا حيا فتحه لنا في الحجاب، أي في جسده، وأن لنا كاهنا عظيما على بيت الله. فلنقترب بقلب صادق وإيمان كامل، وقلوبنا مطهرة من سوء النية، وأجسادنا مغسولة بماء طاهر. ولنتمسك من دون انحراف بالرجاء الذي نشهد له، لأن الله الذي وعد أمين. وليهتم بعضنا ببعض متعاونين في المحبة والعمل الصالح، ولا تنقطعوا عن الاجتماع كما اعتاد بعضكم أن يفعل، بل شجعوا بعضكم بعضا على قدر ما ترون أن يوم الرب يقترب. فإذا خطئنا عمدا بعدما حصلنا على معرفة الحق، فلا تبقى هناك ذبيحة كفارة للخطايا، بل انتظار مخيف ليوم الحساب ولهيب نار يلتهم العصاة. من خالف شريعة موسى يموت من دون رحمة بشهادة شاهدين أو ثلاثة. فكم تظنون يستحق العقاب من داس ابن الله ودنس العهد الذي تقدس به واستهان بروح النعمة؟ فنحن نعرف الذي قال:
0: لي الانتقام وأنا الذي يجازي.
1: وقال أيضا:
0: الرب سيدين شعبه.
1: فالويل لمن يقع في يد الله الحي. تذكروا الأيام الماضية وكم جاهدتم وتحملتم من الآلام بعدما استنرتم، فتعرضتم من جهة للتعيير والشدائد، ومن جهة أخرى صرتم شركاء الذين عوملوا بمثل هذا العمل. فشاركتم السجناء في آلامهم وصبرتم، فرحين على نهب أموالكم، عارفين أن لكم مالا أفضل لا يزول. لا تفقدوا إذن ثقتكم، فلها جزاء عظيم. وأنتم بحاجة إلى الصبر حتى تعملوا بمشيئة الله وتحصلوا على وعده قليلا قليلا من الوقت.
0: فيأتي الآت ولا يبطئ، البار عندي بالإيمان يحيا، وإن ارتد لا أرضى به.
1: فما نحن من أهل الارتداد لنهلك، بل من أهل الإيمان لنخلص.
2: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سمع.

0: الثاني.
1: أما أنت فتكلم بما يوافق التعليم الصحيح، علم الكبار أن يتحلوا باليقظة والوقار والرصانة وبسلامة الإيمان والمحبة والصبر، وعلم العجائز كذلك أن يتصرفنا كما يليق بنساء يسلكن طريق القداسة، غير نمامات ولا مدمنات للخمر، هاديات للخير. يعلمن الشابات محبة أزواجهن وأولادهن، متعقلات عفيفات يحسن العناية ببيوتهن، مطيعات لأزواجهن لئلا يستهين أحد بكلام الله. وكذلك عظ الشبان ليكونوا متعقلين، وكن أنت نفسك قدوة لهم في العمل الصالح، ورزينا ومنزها في تعليمك، وليكن كلامك صحيحا لا يناله لوم، فيخزى خصمك ولا يجد سوءا فينا. وعلم العبيد أن يطيعوا أسيادهم وينالوا رضاهم في كل شيء، وأن لا يخالفوهم ولا يسرق منهم شيئا، بل يظهر لهم كل أمانة، فيعظم في كل شيء تعاليم الله مخلصنا. فنعمة الله ينبوع الخلاص لجميع البشر ظهرت لتعلمنا أن نمتنع عن الكفر وشهوات هذه الدنيا، لنعيش بتعقل وصلاح وتقوى في العالم الحاضر، منتظرين اليوم المبارك الذي نرجوه، يوم ظهور مجد إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح، الذي ضحى بنفسه لأجلنا حتى يفتدينا من كل شر ويطهرنا ويجعلنا شعبه الخاص الغيور على العمل الصالح. هكذا تكلم وعظ ووبخ بما لك من سلطان تام، ولا يستخف بك أحد.
2: رنم من قلبك على راديو سما.

0: بولس الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح الأول.
1: من بولس رسول المسيح يسوع بأمر الله مخلصنا والمسيح يسوع رجائنا، إلى تيموثاوس ابن الحقيقي في الإيمان، عليك النعمة والرحمة والسلام من الله الآب ومن المسيح يسوع ربنا. طلبت منك وأنا ذاهب إلى مكيدونية أن تبقى في أفسس لتوصي بعض الناس أن لا يعلموا تعاليم تخالف تعاليمنا، ولا يصغوا إلى الخرافات وذكر الأنساب التي لا نهاية لها، فهذا يثير المجادلات ولا يخدم تدبير الله المبني على الإيمان. وما غاية هذه الوصية إلا المحبة الصادرة عن قلب طاهر وضمير صالح وإيمان صادق؟ وهذه فضائل زاغ بعضهم عنها وانحرفوا إلى الكلام الباطل، مدعين أنهم من معلمي الشريعة وهم لا يفهمون ما يقولون وما يؤكدون. ونحن نعلم أن الشريعة صالحة إذا اقتصر العمل بها على أنها شريعة، لأننا نعرف أن الشريعة ما هي للأبرار، بل للعصاة والمتمردين، للفجار والخاطئين، للمدنسين والمستبيحين، لقاتلي آبائهم وأمهاتهم، لسفكي الدماء، للزناة والمبتلين بالشذوذ الجنسي، لتجار الرقيق والكذابين والذين يحلفون باطلا، ولكل من يخالف التعليم الصحيح الذي يوافق البشارة التي ائتمنت عليها، بشارة الله المبارك له المجد. أحمد المسيح يسوع ربنا الذي قواني واعتبرني أمينا فدعاني إلى خدمته. أنا الذي جدف عليه واضطهده وشتمه فيما مضى، ولكن الله رحمني لأني كنت غير مؤمن لا أعرف ما أفعل، ففاضت علي نعمة ربنا وما فيها من إيمان ومحبة في المسيح يسوع. هذا القول صادق ويستحق القبول التام، وهو أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخاطئين وأنا أولهم. ولكني ما نلت الرحمة إلا ليظهر المسيح يسوع طول صبره في أولا، ويجعل مني مثلا للذين يؤمنون به لينالوا الحياة الأبدية، لملك الدهور الإله الواحد الخالد غير المنظور، كل إكرام ومجد إلى أبد الآبدين. آمين. أستودعك يا تيموثاوس ابني هذه الوصية وفقا للنبوات التي قيلت فيك من قبل، فتستلهمها لتجاهد خير جهاد بالإيمان والضمير السليم الذي رفضه بعضهم فانكسرت سفينة إيمانهم. من بين هؤلاء هيمينايوس والإسكندر اللذان أسلمتهما إلى الشيطان ليتعلما أن لا يجدفاه.

يا رب، لست أدري لماذا أحببتني بهذا المقدار، حتى الموت، موت الصليب، محتملاً كل الآلام والعار من أجلي. نعم، أمام عمق محبتك يا إلهي بانت حقارتي، وأمام قداستك أدركت نجاستي، وأمام برك ظهرت نقائصي وشوائب حياتي. شكرا لك يا رب لأنك أحببتني، وهذه المحبة هي من فيض نعمتك، وليس لأني مستحق، بل لأنك أنت المحبة بذاتها. يا رب، يا إله السماوات والأرض وكل ما فيها، آتي إليك بكل خضوع وندامة، آتي إليك معترفا بأنني خاطئ في طريقي إلى الجحيم. أشكرك يا إلهي لأجل الخلاص، الخلاص الذي أعددته لي وللعالم بإرسال المسيح ليموت لأجلي على الصليب. يا الله، ارحمني أنا الخاطئ، كرامة للفادي يسوع المسيح. آمين.

انت دلوقتي بتتابع إعادة برنامج قالوا عنه. لو عايز تتابعنا وقت الهوى تقدر تتابعنا كل يوم اتنين الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سمك.

0: أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجنا قالوا عنه قالوا عنه على راديو سما. معكم ليديا فرحان من الساعة 5 لغاية الساعة 6 بتوقيت القاهرة كل يوم اثنين. أهلا بكم تاني وبفكركم بفكرة البرنامج بتاعنا وإزاي البرنامج بيتكلم عن إن في أقاويل كتيرة قالوا عن المسيح كتير، قالوا عنه حاجات صحيحة 100% واتفقوا عليها، وحاجات تانية قالوها عنه ما كانتش حقيقة، كمان قالوا عنه أكاذيب، وإحنا بنقول يا جماعة دي مش حقيقة. كل اللي بيؤمن بالمسيح بيقول اللي أنتوا بتقولوه ده مش حقيقي. لكن كمان في بعض الحاجات اللي مش باينة، الرمادي اللي بتتقال في وسط الكلام وكأنها ميزة، لكن في نفس الوقت إحنا مش عارفين لغاية فين هي بتتقال بطريقة معينة كده تبان فيها إن هي ميزة لكن ممكن تكون وكأنها اتهام. ودي حاجة من الحاجات والموضوع من المواضيع اللي هنتكلم فيه النهاردة. قالوا عن المسيح إن هو لطيف، طب ما دي حاجة كويسة قوي، طب ما دي حاجة حلوة إن هو لطيف، وهو فعلا لطيف جدا، لكن اللي بيتهموه باللطف الزايد اللي مش ممكن يغضب، معنى كده إن هو مش إنسان كامل لأنه مش بيغضب زينا إحنا البشر. تعالوا نتكلم في الموضوع ده النهاردة. لو عندكم أي أسئلة تابعونا من خلال صفحتنا، صفحة راديو سما على الفيسبوك، واسمعونا من خلال أبليكيشن راديو سما. النهاردة كمان معايا ضيف غالي عليا، الأسيس موريس مكرم. أهلا بيك أسيس.
1: أهلا بيك يا ليديا.
0: هتعبك، هتقرب المايك شوية كمان أو أنت تقربه أو هو يقرب كده زي الفل عشان صوتك وكل الناس اللي بتسمعنا يسمعوك بشكل واضح. قالوا عن المسيح كتير، وقالوا عنه حاجات حقيقية، وقالوا عنه حاجات أنصاف حقائق، وقالوا حاجات تبان من بره القشرة بتاعتها زي ما كنت بحكي، جميلة زي حلقة النهاردة كده. هو يبان ان هو جميل، كيوت كده زي ما بيقولوا، لطيف ووديع وجميل، لكن ولا يصيح ولا يسمع احد في الشوارع صوته، وده كله هنتكلم فيه في الحلقة. لكن اوقات بتترمي الكلام ده عشان يثبتوا ان بصوا اهو معناش زي ما احنا عانينا، مش انسان كامل زي ما بتقولوا واله كامل، لا ده شايفين هو حد مختلف كده، فما ينفعش يحس باللي احنا بنحس بيه. ايه رايك؟
1: رايي حقيقي انه الكتاب ما سابش حاجه وقال وغير نوضحها توضيح كامل وشامل. يعني الكتاب لما جه يتكلم عن وداعة المسيح ولطف المسيح اتكلم باستفاضة كتير قوي، وهنتكلم النهاردة كتير عن وداعة المسيح وزي انه كان لطيف وبيتعامل بوداعة مع الناس. لكن الحاجة اللي لازم ناخد بالنا منها ويمكن اخواتنا بيسألوها، هو المسيح هل كان ليه مشاعر غضب وبيتغاظ وبينزعج زينا ولا لا؟ دي النقطة الجوهرية اللي محتاجين نتكلم فيها. هو كانت عنده فعلا مشاعر زينا، بيغضب بيتغاظ، عارفين احيانا كده حاجة تضايقني فروح انا ايه متغاظ، طب هل المسيح كان بيتغاظ؟ فده اللي محتاجين نجاوب عليه النهاردة. الحقيقة لما نبص على حياة المسيح لما كان موجود بنلاقي ان هو كان بيغضب وكان بيتغاظ وكان كمان عنده مشاعر وبينزعج، لكن كانت عنده مشاعر حقيقية وكاملة في نفس الوقت. بس خلي بالنا المشاعر بتاعت المسيح لما كان بيغضب ما كانش بيغضب كده وخلاص، ولما كان بيغضب ما كانش فيه خطأ يصدر. والحاجة التانية انه المسيح لما كان بيغضب، دي نقطة بقى مهمة قوي، كان بيغضب ليه وكان بيتغاظ ليه؟ لما نمسك حياة المسيح لقيه كان بيغضب من اجل الحق، من اجل القداسة، من اجل محبة الناس، من اجل الرياء اللي كان شايفه، من اجل انه الناس دنست بيت الرب. واللي نستغرب له ان المسيح لم يغضب ابدا من اجل ان كرامته الشخصية قد اهينت، يعني ايه؟ يعني هو ما كانش بيغضب علشان حد اساء اليه هو شخصيا، او حد اهانه، او حد مثلا شتمه، او حد جرحه، لكن الامر ده ما كانش في المسيح خالص. ما كانش بيغضب ان حد يعني اهان كرامته، لا خالص، ما كانش الامر ده في المسيح. وهنشوف امثله مع بعض دلوقتي اللي فيها الكتاب بيقول لنا ازاي المسيح غضب وامتى غضب، وده فرق كبير قوي. احنا احيانا في ناس يعني ممكن تغضب من اي حاجه،
0: ده لو عدى يعني حد قدامها يقول لك يعني ايه، عارف اللي هو حكيت له في مناخيره ويروح يغضب. قلت كلمه من غير ما تقصد يغضب. ممكن واحده تقول لك بصت لي، بصت لي بصة معينة، تتضايق وتغضب وتعمل منها زي ما يقولوا من الحبة قبة. يعني
1: اللي بيسوق يعرف الموضوع ده كويس قوي. أي حد بس يكسر عليه اتنرفز ويغضب ويشتم، لكن المسيح كان في غضبه غضب مقدس.
0: وده هنعرفه أعتقد أكتر وهنفصصه أكتر، بس تعالى نطلع الفاصل ونرجع مع بعض نشوف إزاي المسيح كان بيغضب غضب مقدس.
1: آمين.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما. رجعنا معاكم من بعد الترنيمة الجميلة اللي كنا بنسمعها اللي أولها كلمة بابا، ودي كلمة غالية على كل حد بيعرف إزاي إن إلهه يكون أب قريب لي. كنا بنتكلم قبل الفاصل عن هل المسيح هو طول الوقت لطيف مش بيغضب، وبتشرف جدا يكون معايا في الحلقة النهاردة الأسيس موريس مكرم. برحب بيك من تاني أسيس. وقبل الفاصل كنا بنتكلم إني في غضب مختلف عند المسيح عن الغضب بتاعنا احنا، اللي ممكن يكون على حاجات اسفه في الكلمه هايفه مش مستاهله، لكن بنغضب واعصابنا بتبوظ ويعني بننهار بمعنى اصح. لكن قلت لنا جمله قبل الفاصل بتقول غضب المسيح كان غضب مقدس، ينفع توضح لنا اكتر وتفصص لنا دوت؟
1: اوكي. الحقيقة لما نمسك الكتاب المقدس بنلاقي انه المسيح لما كان بيغضب كان بيغضب لأجل الحق، لأجل القداسة، كان بيغضب ضد الشر، ضد الرياء اللي شايفه في الناس حواليه وخاصة الفريسيين. كان بيغضب علشان الناس كانت بتدنس بيت الرب، فالرب في غضبه ما كانش بيغضب من أجل أنه كرامته الشخصية تهانت، حد أهانه أو حد أساء إليه أو حد شتمه أو حد جرحه، خالص ما كانش في الرب ده أبدا. فالكتاب يدينا أمثلة عن الأوقات اللي فيها الرب اتغاظ، الرب غضب، الرب احتد، الرب انزعج. من ضمن الأمثلة دي هتكلم في ست نقط عن غضب المسيح. أول نقطة كتاب يقول لنا في مرقس 3، مرقس 3 بيحكي لنا أن الرب دخل المجمع يوم السبت، ولما دخل المجمع يوم السبت كان في راجل ايديه يابسه، فالفريسيين كلهم قعدوا يراقبوا الرب هل هيشفيه في يوم السبت ولا لا، وعايزين يمسكوا حاجه عليه ويشتكوا باي حاجه عليه. فالرب راح مسك الراجل وقال له قوم في الوسط، وقام الراجل في الوسط. فالرب قال للناس والفريسيين هل يحل فعل الخير في يوم السبت أو فعل الشر؟ فالكل سكت، محدش فيهم نطق. يقول الكتاب أنه الرب غضب، بص حواليه كده وغضب، ويقول كان حزينا من أجل قساوة قلوبهم. يعني غضب الرب هنا ليه؟ من أجل قساوة قلب الفريسيين. وقال للراجل مد إيدك، فمد إيده فعادت يده صحيحة. فأول حاجة في غضب الرب هو أنه غضب من أجل الناس اللي قلبها متقصي، الناس اللي قلبها غليظ، الناس اللي ما عندهاش رحمة، الناس اللي ما عندهاش شفقة على المحتاج وعلى الشخص المريض. تاني حاجة الكتاب بيقول لنا عن ان الرب غضب في مرقس 10، يقول لنا انه في ناس جابت اطفالها للرب علشان يباركهم. الغريب انه التلاميذ نفسهم اول ما شافوا كده راحوا قعدوا ينتهروا في الاولاد والاطفال. الوقت ده يقول الكتاب ان الرب اتغاظ من ايه؟ اتغاظ من رد فعل التلاميذ، انتوا بتمنعوهم ليه؟ يعني دول اطفال بتمنعوهم ليه؟ وراح الرب قال الآية المشهورة دعوا الاولاد يأتون الي ولا تمنعوهم لان لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. وقال لهم اللي عايز يقبل ملكوت الله لازم يقبله زي ولد من دولة، وإلا مش هيدخل ملكوت الله. فهنا بنشوف ان الرب مشاعره اتغاظت من رد فعل التلاميذ لما انتهروا الأولاد الصغيرين. المثل الثالث أنه الرب يحكي لنا في متى 23 الرب ينزل 8 ويلات على الفريسيين والكتبة المرائين. شايف في مظاهر خارجية ومن جوه في خراب ودمار وخطايا وبلاوي سودة، ف فالرب قال لهم 8 مرات ويل لكم أيها الكتبة والفريسيين المراؤون. ليه؟ لأن الرب شايف إزاي الناس دول كانوا بيستخدموا ويستغلوا الناس دينيا، وكان شايف الرياء اللي فيهم، وكان شايف قد إيه هم بيودوا الناس في حتة تانية غير الشريعة وغير كلام ربنا. موقف تاني، الموقف الرابع اللي فيه الرب الكتاب يقول هو عنه انزعج في قصة إقامة العازر من الأموات. قصة إقامة العازر من الأموات إصحاح 11 من إنجيل يوحنا يقول لنا مرتين إن الرب انزعج، بس انزعج من إيه؟ من حاجة مهمة قوي، هي عدم إيمان مريم والناس اللي كانوا معها. الرب ينزعج من عدم الإيمان، مشاعره طلعت، انزعج من عدم إيمان مريم لما شاف إنه ما عندهاش إيمان إن العازر هيقوم. آخر حاجة أو الحتة اللي قبل الأخيرة اللي عايز أتكلم فيها، في غضب الرب

0: وقلب موائد الصيارفة وقال لهم بيتي بيت الصلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة للصوص. هنا الرب غضب ليه؟ غضب لأن شايف ناس حولت بيت الرب اللي هو مفروض بيت صلاة إلى تجارة، دنست بيت الرب. بس خلي بالنا من نقطة، في وداعة المسيح وفي لطف المسيح، المسيح ما كانش بيساوم على الحق أبدا، والمسيح كان حازم ضد الخطية وضد الشر وضد الرياء، ما كانش بيتساهل مع الشر أبدا ولا مع القسوة ولا مع التصرفات الغلط، حتى لو كانت التصرفات دي من التلاميذ. تقولي لي إزاي؟ أقول لك الكتاب يحكي لينا،
1: مع إن كان بيحبهم جدا جدا، لكن محبته ليهم الشخصية ما خلتهوش يخلط ما بين المحبة الشخصية ديت وإن هو يعدلهم مواقف غلط أو يتصرفوا تصرف ضد الكلمة أو ضد الحق
0: خالص. يعني في مرة الرب بعت بعض التلاميذ لقرية من قرى السامرة علشان هو عايز يدخلها، فالسامريين رفضوا دخول المسيح. راح اتنين من التلاميذ اللي هو يعقوب ويوحنا قالوا للرب ايه؟ قالوا له يا رب اتريد ان نطلب فتنزل نار من السماء فتفنيهم كما فعل ايليا؟ يقول الكتاب ان الرب انتهرهما وقال لهم انا مش عارف انتم من اي روح انتما، انا ما جيتش علشان اهلك ناس، انا جيت علشان اخلص الناس. فالرب حتى لما شاف تصرف غلط من التلاميذ نفسهم انتهر هذا التصرف.
1: وانت بتتكلم يا سيد موريس، شايفة في المسيح التوازن ما بين امتى يغضب عشان ده الحق وامتى يفصل في العلاقات الشخصية. احنا اوقات احنا كبشر الحتت اللي تخلينا نمسك نفسنا وما نغضبش عشان ده حبيبي، فاللي هو ايه عديله، رغم انه ممكن يكون اللي بيقوله او اللي بيعمله تصرف مش صح، وممكن يكون ربنا مش راضي عن التصرف ده، بس انا وانا قاعد بعمل ايه؟ بعديله علشان علاقتي الشخص، عشان العلاقه الشخصيه مش بكون حاسم معاه. وللأسف ده خلى فيه ميوعة في حياتنا الروحية وفي إعلان الحق. فإزاي نعرف نتعلم المسيح التوازن ده؟
0: الرب ما كانش بيخلي حاجة كده تعدي وخلاص. يعني لما كان بيشوف الرياء اللي في الفريسيين كان على طول بيتكلم وبينتهر الرياء، لما كان بيشوف الغلط من التلاميذ نفسهم زي الموقف اللي أنا حكيته بتاع يعقوب ويوحنا كان بينتهر. ليه؟ لأن الرب عايز يقول الحق حق والغلط غلط، مهما كنت انت حتى صاحبي او اخويا، بس الحق حق. يعني انا كنت لسه امبارح مع حد فبنحكي انه في حد صاحبه فعايز يقوله على حاجات غلط بس مكسوف او يعني ايه مش عارف يقولها له ازاي. انا قلت له قول الحق مهما كلفك، قول الحق، ما تخافش انك تقول انه الغلط غلط والصح صح، لأنه ده اللي بيبني العلاقة، ده اللي بيبني العلاقة بيننا. العلاقة اللي بيننا مش أنا أشوفك أنت غلطان، أشوفك أنت بتعمل حاجة غلط وأنا أسكت أقول لا ده صاحبي ولا ده حبيبي، لا ده أنا كده يعني بخلي عندك الغلط بيكبر. لكن أنا لما أشوف جواك فيه غلط أنه ما سكتش، لكن لازم أقول الحق بس بصدق وبحب. وده اللي كان بيعمله الرب. الرب كان بيقول الحق، بس هو بيقول الحق كان بيقوله بمحبة علشان الناس تتبني وتكبر. والموقف بتاع يعقوب ويوحنا ده غريب جدا. احنا لما نشوف بعد كده يوحنا الحبيب، مين اكتر واحد اتكلم عن المحبة؟
1: يوحنا نفسه.
0: يعني ما فيش في الرسائل ولا في الانجيل يوحنا كلام غير عن الحب والمحبة، في حين ان هو في يوم من الايام هو اللي قال يا رب احنا عايزين النار تنزل وتحرق البلد. الله، اتاري لما بتعلم عند رجلين الرب

0: والرب بيعلمني أنا بتغير أنا بتغير.
1: تعال نطلع لفاصل ومش عارفة هتقول لنا الموقف ده لا، بس أنا لو مش هتقوله هسألك فيه. الغضب أو الحسم اللي كان عند المسيح وصل لدرجة أنه لما قالوا له أمك وإخواتك برا، قال لهم يعني وكأن بيقول لهم لا مش دول أمي بقى وإخواتي، أنتوا أمي وإخواتي. فهل ممكن ده يكون نوع من أنواع الغضب، الغضب العنيف أو الغضب اللي إزاي يعمل كده مع مامته، إزاي يعمل كده مع إخواته؟ وده سؤال أوقات كتير جدا الناس بتسأله لنا، إزاي يقول عن أمه وإخواته اللي كانوا طالبينه برا إني لا دول مش أمي وإخواتي، أنا أنتوا أمي وإخواتي. فهل ده نوع من أنواع الغضب اللي مش مقبول؟ نطلع لفاصل ونرجع نجاوب على السؤال ده.

0: أغاني اليسوع على راديو سما.
1: رجعنا معاكم من جديد ولسه مكملين وبرنامج قالوا عنه كل يوم اثنين من الساعة 5 لغاية الساعة 6 بتوقيت القاهرة على راديو سما. معاكم ليديا فرحان ودي في الحلقة النهاردة الأسيس موريس مكرم. بنتكلم عن هل المسيح اللي قالوه عنه ان هو كان لطيف جدا ووديع جدا لدرجة انه ما كانش بيغضب، ما كانش زينا في بيحتد في امور او بيكون حاسم في امور. لا، الحقيقة الوقت اللي فات من الحلقة كان الأسيس موريس بيقول لنا ان في مواقف حقيقيه جدا كان بيقف فيها المسيح ويكون بيغضب، والغضب بتاعه بس كان مش غضب شخصي، مش عشان حد اخذ منه حاجه، مش علشان حد داس على طرف رجله، لكن الغضب بتاعه كان غضب مقدس لمجد ربنا لما بيلاقي ان في تهاون مع الحق، تهاون مع كلمه الله، تهاون مع الرساله اللي هو جاي علشانها. لكن قبل الفاصل سالتك أسيس، قلت لك في ناس بتقول بقى في حته كده ان مش معقوله بقى يبقى بيغضب لدرجه ويزعل اهله، يعني ده اكرم اباك وامك، يعني ازاي يقولوا له اخواتك ومامتك بره يروح رادد رد عنيف؟ لا، دول مش اخواتي ومامتي، دول طبعا انا بأفور، ده انتم اللي اخواتي ومامتي، وكل اللي يؤمن بيه هو اللي اخواتي ومامتي، بما معنى اللي انا قلته. يعني نقدر نقول ايه في الموقف ده عن غضب المسيح؟
2: هو بس لازم نعرف حاجة، انه في الموقف ده بالذات هو المسيح ما غضبش، لكن هو الناس بيقولها امك واخواتك بره عايزينك، فراح الرب قال مين هم امي واخواتي، وبص للتلاميذ وقال لهم من يصنع مشيئة الله ويسمع كلامي هو امي واخي واختي. طب ايه معنى الكلام ده؟ هل الرب هنا كان بينكر امه بينكر اخواته؟ لا، بس هو كان عايز يقول للرب حاجة مهمة قوي، ان عائلة الله كبيرة قوي قوي قوي، ان عائلة الله اوسع بكتير من العائلة الجسدية، ان عائلة الله بتشمل كل اللي يسمع اقوال الله وكل اللي يعمل مشيئة الرب. هو ده اخويا، هو ده اختي امي، هم دول. والحاجة التانية اللي كان عايز يركز عليها الرب، ان العلاقة مع الله اهم بكتير من العلاقة الجسدية، يعني العلاقة مع الله بتيجي رقم واحد. في ناس كتير بتقلب انه العلاقة الجسدية او القرابة الجسدية اهم من العلاقة مع الله. لا، الرب عايز يحط العلاقة في وضعها صح، فعايز يقول انه العلاقة مع الله اهم بكتير قوي من العلاقة الجسدية، وانه عائلة الله هي بتشمل كل اللي بيؤمنوا وبيصنعوا مشيئة الرب.
1: حلو، وأكيد اللي سألوا السؤال ده قبل كده الإجابة كاملة وشافية. إحنا كده الوقت اللي فات اتكلمنا عن حاجة، يعني مواقف حقيقية ومن الكتاب المقدس اللي هو المرجع الأساسي دينا، بتقول إنه كان بيغضب، بيغضب بس غضب مقدس، غضب ضد أي حاجة بتكون فيها زيف، وغضب من أجل الحق. طب لو قلنا الشق التاني بقى اللي هو لا ده وديع قوي ولطيف قوي وكيوت قوي، هو فعلا كان وديع، بس الوداعة بتاعته كانت شكلها ايه أسيس موريس؟
2: حقيقي لما نمسك ونشوف الكتاب عن وداعة المسيح احنا بنستعجب وبنتعلم حاجة كبيرة قوي عن لطف وداعة الرب. هقول بعض المواقف اللي الكتاب نبر عليها عن وداعة ولطف الرب. أول حاجة وقت المحاكمة ووقت القبض على المسيح. وقت القبض على المسيح كان في بستان جسيماني، راح يهوذا جاي هو والجنود علشان يقبضوا على المسيح. الكتاب يقول ان بطرس اخذ سيف وراح او اندفع وانفعل وغضب، وهنا بقى بنشوف الفرق بين الغضب بتاع بطرس ووداعة المسيح، وراح هاجم على عبد رئيس الكهنة وراح قطع ودنه. المسيح اول ما شاف كده قال له بطرس رد سيفك الى مكانه. انت كانه بيقول له انت بتعمل ايه، انت مجنون، انت بتعمل ايه؟ وراح لمس ودن عبد رئيس الكهنه وشفاه. يا رب دول الناس جايين علشان يأذوك، ناس جايين علشان يقبضوا عليك، ناس جايين علشان ياخدوك للمحاكمة، انت تعمل معهم كده؟ عايز اقول انه دي وداعة المسيح. وقت القبض عليه اتعامل مع الناس اللي جايين يقبضوا عليه بوداعة ولطف. طيب وقت المحاكمة، وقت المحاكمة رئيس الكهنة بيقول له كده، احكينا عن تعليمك وعن التلاميذ بتعوتك. فالرب راح جاوب عليه وقال له أنا كلمت العالم علانية، أنا ما قلتش حاجة في الخفاء أبدا، أنا قلت في الهيكل وقلت في المجمع وكل الناس سمعتني. اللي عايز تعرف حاجة اعرف من الناس اللي سمعوني. المشهد بقى غريب، يجي عبد رئيس الكهنة في الوقت ده ويروح لطم يسوع على خده. موقف زي كده الواحد يعمل ايه؟ موقف زي كده انا ما قلتش حاجة غلط، طب تضربني ليه؟ روح الرب في الوداعة بتاعته يقول كده انه ان كنت قد تكلمت رديا فاشهد عن الردي، وان كنت انا تكلمت حسنا فلماذا تضربني؟ شوف وداعة المسيح، واحد يلطمه ويقول له كده هكذا تجاوب رئيس الكهنة؟ المسيح بكل وداعة، ده عبد بس بكل وداعة، المسيح يقول له أنا عملت إيه عشان تلطمني؟ الأصعب بقى وقت مكان المسيح على الصليب، سمع كلمات تعيير من الناس لا حصر لها. فناس تقول كده خلص آخرين فليخلص نفسه إن كان هو مختار الله، وناس تانية بتقول يا ناقد الهيكل وبنيه في 3 أيام إن كنت أنت ابن الله فخلص نفسك، حتى اللي كان مصلوب زيه قال له إن كنت أنت المسيح فخلص نفسك وإيانا، وكلمات استهزاء إن كنت أنت ملك اليهود فخلص نفسك، كلمات استهزاء من كل الناس. بس يجي المسيح بكل وداعة ويقول يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. ده يعلمنا إيه بقى؟ يعلمنا حاجة مهمة قوي قوي، إن الشخص الوديع هو اللي بيحتمل الإساءة والإهانة بدون ما يرد الإساءة بإساءة والإهانة بإهانة والجرح بجرح والشتيمة بشتيمة.
1: يعني مش عين بعين وسن بسن والبادي أظلم،
2: مفيش الكلام ده.
1: طب ده إحنا الشارع بتاعنا ومجتمعاتنا الشرقية، مجتمعاتنا العربية، إحنا واقفين لبعض كده، اللي هو عارف لما بشوف منظر القطتين واقفين ده متربص لده وده متربص لده، إحنا عاملين كده للأسف في بعضنا. مش ما عندناش اللي أنت بتقوله ده أساس موريس، اللي هو اني ما ردش الاساءه، ده احنا هتسيء ليا او هتقولي كلمه وحشه هديك 10 او مش هنام بالليل.
2: دي حقيقه، بس ده مش اللي بيقوله الرب. الرب اتقال عنه الذي اشتم لم يكن يشتم عوضا، واتقال عنه كمان واذ تألم لم يكن يهدد بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. ايه ده؟ الرب عايز يغير المفاهيم الموجودة. لو حد شتمك ما تردش الشتيمة بشتيمة، لو حد جرحك ما تردش الجرح بجرح. ده جرحني، ده هزقني قدام الناس، ده مش عارف عمل ايه، انا لازم انتقم منه، لازم اوريه انا مين وهو مين. بس مش دي التعليم المسيحية اللي الرب جاي علشان يعلمها لنا. دايما دايما الحق الكتابي مختلف تماما وعكس اللي بره في الشارع. اللي في الشارع انا اخد بدراعي، غلط فيا ده انا لازم ازله واكسره. لكن الرب جه علشان يغير المفاهيم، بدليل لما قال احبوا اعدائكم باركوا لعنيكم. واحد بيلعني انا مفروض اعمل ايه؟ مفروض العنه. بس الرب يقول لا انت تباركه. واحد اساء اليك انت المفروض تسيء، قال لك لا انت المفروض تصلي لاجله. فاحنا بنشوف هنا وداعة المسيح انه ما كانش بيرد الإساءة بإساءة ولا الشتيمة بشتيمة ولا الإهانة بإهانة.
1: لكن الوداعة دي اللي في المسيح يعني ما تتهموش بالضعف، اني اللي هو عارف بقى في ناس بتربط ما بين ان احنا بنقول عن المسيح وديع وما بين ان انتوا كمان الدليل على كده ان ده ضعف، اني فاكرين الآية اللي في أشعياء اللي بتقول عن المسيح كشاة تساق الى الذبح وكنعجة صامتة امام جزيها لم يفتح فيه، فده ضعف. الوداعة اللي فيه بالشكل ده اللي تخليه ما يردش وهو قادر يرد وما ياخدش حقه وهو قادر ياخد حقه لأن هو اللي يملك كل شيء، لا يا جماعة دي مش وديعة، ده ضعف.
2: لا، الناس بتفتكر ان الشخص الوديع هو شخص ضعيف، بس ده غلط. ليه؟ لانه مش معنى انه انا وديع اكون ضعيف. لا، في مواقف زي ما احنا قلنا المسيح ما كانش فيها ضعيف ابدا، بس ما كانش ضعيف، كان قوي، كان قوي ضد الشر وضد الخطية وضد الرياء اللي كان شايفه في الفريسيين. فقدام الخطية وقدام الشر كان قوي جدا، لكن قدام الإساءة هو عايز يعلن عن البعد الجديد اللي جاي يقوله للناس، هو ازاي نحب وازاي نغفر وازاي نسامح. دايما الناس تقول اللي بيغفر ده هو الضعيف، بالعكس، اللي بيغفر ويسامح ده الشخص القوي، لانه هو لو مش قوي مش هيقدر يغفر ولا يقدر يسامح. حاجة تانية من وداعة المسيح جميلة قوي قوي قوي، ياريت كلنا نتعلمها، ايه هي؟ انه كان بيحتمل المخطئ بالرغم انه عارف انه بيغلط والرغم انه عارف انه هو خاطي. ازاي؟ يوحنا الرابع في مقابلة الرب مع السامرية. السامرية ما كانتش لطيفة خالص مع الرب خالص، بدليل ان هي انتهرته اكتر من مرة. شوف مثلا مرة تقول للرب كيف تطلب مني ان تشرب وانت يهودي وانا امرأة سامرية، يعني ازاي بالمعنى كده البلدي، ازاي انت عايز تطلب مني مية وانت شخص يهودي؟ بص لنفسك وبص ليا. مرة تاني تقول له ألعلك اعظم من ابينا يعقوب، ايه ده؟ يعني دي اهانة. مرة تانية تقول له كده لا دلو لك والبئر عميق فمن أين لك من الماء الحي؟ الرب قاعد شايف إن عمالة تنتهره، فراح قال لها صدمها بقى، قال لها بقولك إيه؟ روح ادعي جوزك. فراحت ردت على الرب قالت له ليس لي زوج. هنا الرب مفروض يقول لها يا كدابة يا منافقة، انت بالذمة ملكيش زوج؟ لكن نستغرب من وداعة الرب وهو بيتعامل مع المخطئ وعارف انه خاطي. قال لها ايه؟ قال لها حسنا قلتي. عارفة حسنا قلتي يعني ايه؟ يعني برافو عليك، شطرة. الرب احترم المرأة السامرية بالرغم ان هي بتلف وتدور عليها علي فيك.
1: هو عارف انها بتلف وتدور وعارف انها بتحاول تحور عليه وتدخل من موضوع لموضوع، بس ازاي قدر يحتمل ده؟
2: أنا دي الوداعة. دي الوداعة. الوداعة انه اشوف اللي قدامي بيغلط او بيلف ويدور ما انتهرهوش، لكن اخليه او افضل معاه لغاية لما يوصل لنقطة تقول له أرى إنك نبي. يعني من كتر انبهارها بكلام الرب معاها شافت فيه حاجة مختلفة، شافت فيه إنه مش إنسان عادي. إيه ده؟ أصل دي الوداعة. موقف تاني من الوداعة بتاعت المسيح بقى والجميلة قوي قوي قوي واللي محتاجين نتعلم فيها في علاقتنا مع بعض، إزاي نحتمل انتقاد الآخرين وإزاي نحتمل عيوب الآخرين وإزاي نحترم مشاعر الآخرين وإزاي ما نكسفش حد. الوديع ما يكسفش حد أبدا. الأمر ده واضح قوي في لقى سبعة. في واحد فريسي قال للرب أنا عايز أعزمك في البيت عندي، وبالرغم أن الفريسي ده معروف أنه متكبر، ده معروف، وكان عايز يتمنظر قدام الناس كلها، فراح الرب قال له حاضر، وراح الرب عند الفريسي. بس خلي بالنا القصة دي تقول لنا الفريسي ده ما كانش بحب الرب، والحاجة التانية أدان الرب وانتقدوا جواه. لكن الرب لأنه وديع ما بيكسفش حد، ودي اللي ممكن تعلمنا أنه الوداعة معناها أني ما كسفش الآخرين. الوداعة معناها أنه لو حد طلب مني حاجة أقول له حاضر. وراح الرب عند الفريسي وتحمل النقد من واحد عزمه في بيته. يعني تخيلي انت واحد عزمك في بيتك في بيته وعمال ينتقد فيك.
1: انا هاخد بعضي وامشي.
2: بالظبط.
1: وانت جايبني تهزقني هنا في بيتك ولا ايه؟ في ايه؟
2: أيوة. لكن الرب بقى ايه اتعامل مع الانتقاد ازاي؟ هم قاعدين فجأة بدون مقدمات دخلت امرأة خاطئة ومعروفة في المدينة انها خاطئة، وابتدت وتنفجر في البكا، وابتدت تغسل رجلين المسيح بدموعها وتنشفها بشعر راسها وتسكب الطيب على رجلين المسيح. ده بالنسبة للفريسي ايه؟ بالنسبة للفريسي ده تصرف غير مقبول بتاتا. ليه؟ لأن دي واحدة سمعتها وحشة، وفي الوقت ده ما كانش مصيبة على المعلم إنه واحدة تعمل معاه كده. فده خلى الفريسي يقول جواه وينتقد المسيح جواه ويدين المسيح جواه ويقول عارف لو ده كان نبي كان عرف مين هذه المرأة إنها خاطئة. ده مش نبي، ده لو كان نبي حقيقي كان عرف مين المرأة دي. لكن بنشوف هنا المسيح في ودعته مرضيش يجرح المرأة ومعلقش أي تعليق وهي بتعمل التصرفات دي والناس بتنظر لي نظرات انتقاد ونظرات إدانة، وقبل الرب تصرفها العشوائي اللي عملته وإنه هتجيب له الكلام وإنه الست دي هي اللي جابت له الكلام جوه الفريسي. لكن بكل وداعة احترم يسوع مشاعر هذه المرأة، وده يخلينا ان احنا نتعلم ان الوداعة ان انا احترم مشاعر الاخرين واحترم دموع الاخرين. في ناس لما نبص لقيها مثلا بتبكي ولا بتدمع عينيها بتدمع نستهزأ بيها، ايه ده؟ الأمر مش مستاهل يعني إنك تعملي حاجة زي كده. لكن الشخص الوديع هو اللي يحترم مشاعر الآخرين ويحترم دموع الآخرين. والرب كان لأنه مكتوب عنه فحص القلوب ومختبر الكلى، أول ما شاف المنظر وشاف اللي في قلب سمعان تجاهه قال حاجة غريبة قوي. قال له يا سمعان ممكن أقول لك حاجة؟ شوفي وداعة الرب، يعني مش مثلا بينتهر، لا ده الرب احتمل النقد المعلن واللي في السر، ومش بس كده لكن بيطلب بيستأذن من سمعان انه يقول له على حاجة. قال له اتفضل قول. فراح الرب قال له سمعان كان في 2 مديونين، واحد مديون لي ب500 دينار والتاني مديون لي ب50 دينار. لما الراجل ده شاف ان الاتنين دول مش معاهم يدفعوا راح سامحهم هما الاتنين. لكن انا عايز اسألك يا سمعان، مين اللي هيحب الراجل ده اكتر؟ اللي سامحه بالاكتر ولا مين اللي سامحه بالخمسمية ولا بالخمسين؟ فراح سمعان قال له اظن انه اللي سامحه بالاكثر. يروح الرب يجاوب على سمعان ويقول له ايه؟ بالصواب حكمت. رب ده واحد بانتهرك، ده واحد أدانك جواه، ده واحد انتقدك، تقول له بالصواب أجبت. وراح الرب في ودعته عمل حاجة جميلة جدا جدا جدا، رصد كل اللي عملته المرأة، وكأن الرب بيقول لها أنت مشغولية قلبي، اللي عملتيه ده أنا هقوله لسمعان وكل الناس اللي حاضرة بالتفصيل. وراح الرب بص للمرأة وراح قال له بص يا سمعان لهذه المرأة، قال له بص انت واجب الضيافة اللي مفروض تعمله معايا ما عملتهوش، لكن دي عملت معايا ثلاث حاجات. مية لأجل رجلي ما جبتش، لكن أنت المرأة دي غسلت رجلي بدموعها ونشفتها بشعر رأسها. الحاجة التانية بزيت ما دهنتش راسي، لكن هي دي دهنت بالطيب رجلي. وراح آخر حاجة قال له قبلة لم تقبلني يا سمعان، لكن المرأة دي لم تكتفي أن تقبل رجلي. أصل الوديع بيبحث عن أي شيء إيجابي أنا أمدحه. مش بيركز الوديع على السلبيات، لكن الشخص الوديع بيحاول يستلقط أي حاجة إيجابية علشان يمدحها، أي حاجة إيجابية. عارفين إحنا أوقات دايما نشوف النقطة السوداء اللي في الورقة، الورقة كلها بيضة، بس لما نيجي نسأل حد أنت شايف إيه؟ يقول لك أنا شايف النقطة السوداء. طب وكل الورقة الفاضية دي؟ لا مش شايفها. لكن الرب ما كانش بيركز بس على النقطة السوداء، لكن كان بيركز على البياض الجمال اللي موجود في هذه المرأة. وراح الرب عمل حاجة في منتهى الوداعة عملها مع المرأة دي. راح عمل معها ثلاث حاجات. أول حاجة قال لها مغفورة لك خطاياك. الحاجة التانية إيمان خلصك. الحاجة التالتة قال لها اذهبي بسلام. أعطاها ثلاث بركات: بركة الغفران، بركة الخلاص، بركة السلام. الموقف ده بتاع الرب يقول لي ازاي اتعامل مع الشخص اللي بيخطئ، وازاي اتعامل مع الشخص اللي بينتقدني. والوديع هو اللي يعرف ازاي يتعامل مع مشاعر الاخرين ودموع الاخرين.
1: يعني أنا اتأثرت جدا، وحاسة ان كمان ان احنا لو قعدنا نبص على مواقف كتير جدا للمسيح وهو ازاي بيتحنن على المرأة اللي امسكت في ذات الفعل وكان وديع ازاي معاها، ولو والمرأة النزيفة ازاي يرد لها كرامتها بجملة من لمسني، ولما نشوفه لما يروح لأرملة نايين ويتحنن عليها ويقوم لها ابنها، وزي ما كنت بتقول يحتوي الأطفال ويقول دعوا الأولاد يأتون إلي، ويراعي مشاعر الصغير والكبير، ويروح مخصوص لحمات بطرس علشان محبة بوداعة. في آخر دقيقتين أسيس موريس، لكل حد بيسمعنا تقول له النهاردة يعمل إيه علشان خاطر يكون بيعيش حياة زي حياة المسيح؟ الغضب اللي في محله المقدس، الوداعة اللي في المواقف الحياتية اليومية.
2: طيب هقول بسرعة يعني أربع أو خمس نقط إزاي أعيش حياة وداعة وحياة لطف. أول حاجة ما تبدأش يومك غير بالصلاة وقيادة روح الرب. أحيانا كتير لما بنطلع من بيوتنا بدون ما إحنا مصلين، أي حاجة صغيرة تخلينا نتنرفز، أي حاجة صغيرة تخلينا نغضب. لكن حقيقي لما بنطلع وإحنا مصلين بنصلي وإحنا أخدين وقتنا مع الرب، بنعرف نتحكم في مشاعرنا، وبنعرف إزاي نتصرف في التصرفات الغلط اللي بتواجهنا. فقعدتي مع الرب قبل ما اطلع من باب بيتي مهمة قوي قوي، لأنه هنطلع من البيت هنقابل ناس تضايقنا، هنقابل ناس تنرفزنا، هنقابل حتى الناس اللي بتسوق هتقابل ناس تكسر عليها وتعمل تصرفات لا تليق بالمرة، وأحيانا نتغاظ ونتنرفز. لكن لما بقعد قدام الرب قبل ما اطلع من البيت، أنا تعلم إزاي أتعامل مع أخطاء الآخرين والأمور الغلط اللي بيعملوها. الحاجة التانية، أنا محتاج ألتمس الأعذار للآخرين، ألتمس ليهم الأعذار. مش عشان ده جرحني أجرحه، مش عشان ده أساء إلي أنا أسيء إليه، مش عشان ده شتمني أنا أشتمه. يعني في مرة كده بولس في وقته من محاكمة ملقاش حد معاه خالص، لأنه ملقاش حد معاه قال ده تركني وده تركني وده تركني، لا يحسب عليهم، ما زعلش ولا غضب منهم ولا اتنرفز. الحاجة التالتة والمهمة هو إن أقبل الاعتذار بمحبة، أقبل اعتذار الآخرين بمحبة. ناس كتير بتغلط وهنغلط، لكن يا ترى أنا بقبل الاعتذار لما حد بيقول لي أنا آسف أنا ما أقصدش، أنا بقبله محبة ولا برضو لسه شايل منه ولسه مش طايقه ولسه مش نازل لي منظور ولسه شايل جوايا الإساءة بتاعته؟ اقبل الاعتذار لآخرين بمحبة. الحاجة التانية قبل الأخيرة إنه احتمل ضعفات الآخرين، احتمل ضعفات الآخرين. الكتاب بيقول كونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شفوقين متسامحين كما سامحكم الله أيضا في المسيح.
1: شكرا جدا جدا إسيس موريس، والحلقة جميلة، ورب نتعلم فعلا من حياة المسيح الغضب وقت الغضب، ويكون غضب مقدس لمجد الله، الوداعة في كل المواقف الحياتية اللي تظهر المسيح فينا. أشوفك على خير أنت كمان في حلقة تانية إن شاء الله، وتكون ضيف ليا، نورتني.
2: شكرا،
1: وأشوفكم على خير الأسبوع اللي جاي وحلقة جديدة. وقالوا عنه باي باي.

كنا بنتابع عدد برنامج قالوا عنه. لو عايز تتابعنا وقت الهوى تقدر تتابعنا كل يوم 2 الساعة. ودلوقتي إعادة برنامج صباح سمع. لو حابب تتابعنا وقت الهوى

0: دلوقتي بتسمع صباح سما مع ليليان.
1: يا صباح الخير وصباح البركه والنشاط والحيويه، معاكم ليليان عاطف في صباح سما. وحشتوني جدا من الاسبوع اللي فات. النهارده حلقه يوم الثلاث، نص الاسبوع، يوم كده احيانا كتير بنحس انه خلاص خلصنا طاقه، بس يعني لا، عايزين نكمل باقي اسبوعنا ونبدا اليوم مع بعض كده بطاقه بنشاط. ففي البدايه كده خلوني اصبح عليكم من كل مكان بتسمعونا من خلاله دلوقتي، سواء بتتابعونا من على الويب سايت او من على الابلكيشن او حتى بتشوفونا دلوقتي صوت وصوره على صفحتنا على الفيسبوك. وكمان بنرحب بكل اصدقائنا اللي هيتابعونا بعد كده في الاعاده على باقي المنصات. اهلا بيكم معانا في حلقه جديده النهارده. كده كالعاده متحمسة أكون ببتدي معاكم يومنا وموضوعنا، علشان عايزين نحكي عن فكرة مهمة جدا جدا جدا جدا، عاملة أزمة لكتير من الناس اللي عايشين بالتوجه ده أو عايشين بالفكرة دي. النهاردة كده هنحكي عن صراع الألم، بس حلقتنا مش كئيبة، حلقتنا مش نكادية. النهاردة بس كده جايين نفضفض شوية مع بعض ونشيل عن أكتافنا حمل إحنا اللي مشايلينه لروحنا بدون أي داعي. لكن لما نيجي كده نفكر في حتة الألم والمعاناة، هنلاقي دايما الناس كده بتنقسم لنوعين، نوعين ما لهمش دالت. يمكن نوع يا إما تلاقيه دايما بيعلي عليك كده، اللي هو أنا عندي أزمة، أزمة واحدة، ده أنا عندي أزمتين، أنا تعبان بس، ده أنا بنهار، أنا شغلي صعب، أنت شغلك صعب، ده أنا مش لاقي شغل أصلا. دايما كده تلاقي فريق دايما كل ترجيته في الحياة ان هو يعلي عليك في الأزمة او يعلي عليك في الألم، في حين ان في فريق تاني كده بيتكسف يعلن عن آلامه او بيستقل وجعه، لانه شايف ان في ناس تاني بتعاني اكتر منه. ففكرة ان هو ايه ده، انا هقول ان انا عندي صداع وفي ناس مشردة بلا مأوى، ايه ده، ايه التفاهة اللي انا فيها دي، ايه شوية صداع اللي انا هشتكي منهم، هقول انا مثلا شغلي تقيل وفي ناس بتموت من الجوع، ده ايه الجحود اللي انا فيه دوت، انا بشتكي من تقل الشغل وفي ناس مش لاقية اللقمة. فالنهاردة كده عايزين نكون بنرفع عبء المعاناة عن الجاي على نفسه ومستضعف أو مستقل ألامه وما بيرضاش يعبر عنها، لأنه شايف إن هي أقل من اللي يكون بيتشارك بيها. النهاردة مش جايين كده نصيح ونشتكي بلا داعي، ولا نقول يلا بقى نطلع أحزاننا ويلا بقى نبقى الشخص الشكاء البكاء اللي خلاص بقى طالما أنا ألامي ليها شرعية وأوجاعي من حق أتكلم عنها فيلا نتكلم عن كل حاجة. لا، مش ده اللي احنا عايزين نعمله النهاردة. النهاردة بس جايين نعرف ليه مهم ان انا لما تجيلي مشكلة او اكون بعيش تحدي معين ما كنتش بنكر التحدي دوت، لان في حد تاني انا شايف ان هو موجوع اكتر مني. وايه الاسباب اللي بتخلي ناس كتيرة بتعيش بالفكرة ديت، اللي هي بتخجل من اعلان احتياجاتها، بتخجل من ان هي تطلب المساعدة، بتخجل من ان هي تكون بتقول ان انا محتاج للدعم لانها شايفة ان في اللي محتاج اكتر منها. ايه اللي بيجيب لنا الفكرة دي، وايه التأثير اللي بيحصل لنا نتيجة لاننا اعيش بالفكرة دي، وايه رأي الله او ايه وجهة نظر الله في الالم وشرعية الم كل حد فينا. يمكن عندنا موضوع كبير النهارده مليان تفاصيل كتيره، متحمسه جدا ان انا اكون بتشارك معاكم بيه. لكن زي ما تعودنا كده بنتشارك بكم سؤال في الاول، فبناء على فكره انه ألمي ليه شرعية وإن ألم الآخر مش معناه إني أقلل من ألمي. فهل لو اشتكيت من ألامي اللي قد تكون صغيرة مقارنة بألام الآخرين، هل معنى كده إن أنا شخص جاحد، شخص ناكر للجميل، شخص مش مقدر عطايا وبركات الله اللي في حياتي ومركز على إنه يبقى في مشكلة في حياتي وإن أنا هتكلم عنها؟ هل لما أتكلم عن التحدي دوت أو الألم ده أو المشكلة دي معنى كده إن أنا شخص جاحد؟ طيب ليه أوقات كتيرة أحيانا كده في بعض الناس أوقات كتيرة بتتعامل مع الوجع على إنه مسابقة، لو ألمي مش أعلى ألم أو أكتر ألم يبقى أنا ماليش حق إن أنا أكون بتكلم أو بعبر عن، وهل سكوتي عن إني أعلن احتياجي ده وتحل مشاكل العالم، حل أزمة اللي مش لاقي ياكل، حل أزمة المشرد بلا مأوى، ولا بس زود ألمي؟ وجعي مش تافه، ده اللي احنا عايزين نكون بنحكي عنه النهاردة. عايزين نقدر أوجعنا، عشان نعرف نتعامل معاها قبل ما تكون هي اللي بتغلبنا. احنا عايزين نعيش حياة مستقرة، حياة متزنة، حياة سوية، الحياة اللي الله عايزني اعيش بيها، مش عايزني اكون بكتم اوجاعي وانكرها وكأنها لم تكن. عندنا موضوع لذيذ جدا النهاردة، متحمسة ان انا اكون بحكي معاكم فيه، وزي ما اتعودنا من 1 لـ50 بنلعب مع بعض جوه الصندوق، فشاركنا رقمك المفضل ونشوف كده هيطلع لك ايه من الصندوق النهاردة. طيب قبل ما نطلع مع بعض اول فاصل، عايزة اصبح حلقة الجميل يا نانا. يا نانا وحشاني جدا، وحشاني جدا جدا جدا. صباح الجمال وصباح الخير والبركة عليكي. نانا بتصبح علينا بتقول صباح الجمال والسلام الداخلي لليليان الجميلة. صباح الجمال يا نانا. نانا كمان بتقول نطلع كل شيء ونبدأ يوم جديد وروح جديدة وأفكار جديدة وأحلام جديدة. هنطلع بقى كل مكنونات قلوبنا ونكون بنفضفض بيها مع بعض كده، بنتصالح مع ألمنا وأوجعنا عشان نعرف نعيش بيها. مش هنقول بنعيش بيها عشان أكمل بيها، لكن أعرف أعيش وهي موجودة لو هي هتقعد معايا فترة، أيا كان الوجع أو أيا كان الألم. كمان نانا بتبدأ معانا كده بأول رقم من الصندوق، رقم 1، ورقم 1 النهاردة بتقول لما تحس إن الدنيا زحمة والناس بتجري اهدى وافتكر إنك مش مجرد رقم في البطاقة، انت ابن غالي لإله المبدع، للإله المبدع الأعظم. دي رسالتك النهاردة يا نانا، أول رسالة كده معانا النهاردة من الصندوق، رسالة مشجعة. أمين كده، ربنا دايما يكون بيديكي الهدوء والسلام الداخلي اللي كنت لسه بتشاركينا بيه، ويفكرك دايما كده ان انت صنعت يدو الغالية المميزة. وحشانة جدا يا نانا. طيب خلونا كده نطلع مع بعض فاصل سريع، ونرجع بعد الفاصل نبتدي يومنا وموضوعنا مع بعض، وانه زي ما تعودنا كده بيبقى عندنا فقرة خفيفة في بداية كلام. وفكرتنا النهاردة هنحكي فيها عن نوع من أنواع التحديات اللي كتير مننا ممكن يكون بالفعل بيعاني منه، بس اللي هو بيشوف ان هو أدفى وأصغر وأبسط من ان انا اكون بتشارك بيه ان هو تحدي او ان هي أزمة او ان هو احتياج انا محتاج اكون بتعامل معاه. ايه هو الاحتياج دوت؟ عارف كده لما تكون عايز تفتكر حاجة وتلاقي الفكرة هربت من دماغك، تكون عايز تركز في شغل أو في تفصيل، أو تحس إن أنا دماغي مش فيا، مش عارف أركز، مش عارف أفكر. خليني أسألكوا كده قبل ما نطلع مع بعض الفصل ونرجع نتشارك بالفكرة دي، كم حد عانى من الموضوع ده؟ كم حد بيعاني دلوقتي من الموضوع دوت؟ حاسس إن أنا أفكاري بتهرب مني، حاسس إن أنا بتناقش لو أكون مثلا بتناقش مع حد أو بنتكلم في موضوع وكان في حاجة عايز أقولها أو في فكرة عايز أتشارك بيها بس ما هربت من دماغي، ما عرفتش اجمعها. لو في شغلك حاسس ان انت مش قادر ان انت تكون بتعمل التاسك اللي وراك او الشغل المطلوب منك، عمال بتنسى حاجات كتيرة، مش مركز في ابسط الحاجات اللي ممكن تكون مفروض بتعملها بشكل روتيني. النهاردة جايين نقولك احنا فاهمينك، احنا حاسين بيك، وهنقولك ايه سبب المشكلة دي النهاردة. ومبدئيا كده المشكلة دي او الازمة دي اسمها ضباب الدماغ او فوج برين او برين فوج. لكن ايه هي اسبابها وازاي اتعامل معاها وايه اعراضها؟ تفاصيل كتير هحكي معاكم عنها بعد الفاصل. لكن لو انت بتعاني من التحدي ده النهاردة اشجعك خليك معانا، هقولك ايه سببها وايه تأثيرها وايه علاجها، لانها تحدي ممكن يكون بيقرقني، ممكن يكون بيوجعني، لكن لان انا شايف انه ابسط من ان انا اكون بتشارك بيه او ابسط من ان انا اكون بديله حتى الاهتمام الكافي اللي يخليني احاول ان انا اكون بتدارك المشكلة دي، مفكرتش ان انا احل الازمة دي او المشكلة دي قبل كده. خليكم معانا نطلع مع بعض فاصل سريع، ونرجع بعد الفاصل نبتدي يومنا ونحكي اكتر مع بعض، فخليكم معانا ما تروحوش في اي حته، فاصل وراجعين.
2: انت دلوقتي بتتابع اعاده برنامج صباح سمك.

0: لأي طفل بيكون فكرة في ذهنه عن الله من خلال السلطة الأعلى عنده، متمثلة في بابا أو مثلا الجد أو كبير العيلة أو المدرس أو أي سلطة عليا بيتعامل معاها. والدي كان قاسي في عقابه، وتكون عندي صورة عن الله بنفس الطريقة، الله اللي بيعاقب بقسوة وبلا رحمة. وبما أني مخطئ ومذنب، فمن المؤكد أن الله هيعاقبني أشد العقاب وبمنتهى القسوة. لكن اكتشفت أن الله بيعلن عن نفسه في الكتاب المقدس أنه بطيء الغضب، كثير الإحسان، غافر الأثام والمعاصي. اكتشفت كمان أنه مش بيبصلي بنظرة المنتقم والمعاقب، لكن رؤيته ليا رؤية الأب الحاني اللي بيحبني زي ما أنا وبدون شروط. غني معانا من قلبك على راديو سما.
1: أوقات كده بتعدي علينا كلنا الحالة دي، اللي أحس فيها أن أنا مش عارف أركز، الأفكار بتهرب مني، ذهني مشوش، أو زي ما بيقولوا عليه كده في ضباب على أفكاري، وهو ده بالضبط اللي بيتقال عليه البرين فوج أو الضباب الدماغي، حالة من تشويش الذهن، حالة يمكن كتير مننا بيستهون بيها. بحس أنها أبسط من أن أنا أكون بقول أن أنا بعاني مشكلة دي، أكيد مش روح للدكتور مخصوص عشان أقول له أن أنا مش عارف أركز أو بنسى كنت بتناقش في ايه، او فكرني كده كنا بنشتغل ازاي، اللي هو اكيد يعني بنحس ان الموضوع ابسط من اننا نكون بنتكلم عنه او بعلن ان ده تحدي ممكن اكون بعاني منه. لكن بعيدا بقى ان احنا جايين نحل الازمة دي النهاردة، لكن خليني اقولك انه ضباب الدماغ او البرين فوج ده حالة ذهنية ممكن تكون مؤقتة، مش لازم تكون بتعيش بيها عمرك كله. فكرة ان انا ذهني يكون مشوش وبالي مش صافي وتركيزي مش احسن حاجة، هي احيانا بتبقى عرض لمرض معين او لتغيرات فسيولوجية بتحصل في الجسم. فخلوني كده في البداية اقول لكم، قبل ما اقول لكم ازاي نحلها وايه اسبابها، خليني اقول لكم ايه اعراضها او ايه اعراض ضباب الدماغ ده، وفقا يعني للتقارير او المجلات الطبية اللي اتكلمت عن الموضوع دوت. قالوا انه اعراض ضباب الدماغ دوت هي الخمول والكسل والارهاق والتعب الجسدي والذهول الجسدي والذهني من اقل مجهود، صعوبة التركيز والانتباه، بتواجه صعوبة في ترتيب أفكارك بشكل واضح وبتلاقي بطء في التفكير، انعدام قدرتك على أنك تعمل الأنشطة اليومية اللي كنت بتعملها بشكل يومي بشكل تلقائي، بتنسى كتير أسامي أو تواريخ أو السبب اللي أنت كنت رايح تعمل عشانه تاسك معين، عارف كده ما أفتح التلاجة وأقول أنا كنت جاي أعمل إيه هنا، بتلاقي بطء في فهم المعلومات والاستجابة للمواقف المختلفة في حياتك، بتلاقي صعوبة في أنك تخطط أو تحل مشكلة معينة، أو ما بتعرفش تاخد قرار في أبسط المواضيع بسهولة، أو بتلاقي صعوبة في أنك تلاقي الكلمة المناسبة اللي عايز تعبر بيها عن التفاصيل اللي في دماغك. قالوا أن دي أعراض ضباب الدماغ أو البرين فوج. طيب إيه أسبابها؟ برضو وفقا للدراسات الطبية قالوا أن واحدة من أول الأسباب اللي ممكن تكون بتعمل الضباب الدماغي دوت هو الإجهاد والضغط النفسي. لما بتكون بعيش في حالة ضغط نفسي شديد وتوتر وإجهاد، بتبدأ الخلايا العصبية اللي موجودة في دماغنا تنهار بشكل تلقائي، وجهاز المناعة يبدأ يقل ويضعف، وضغط الدم يبتدي يزيد، فتركيزنا يقل ويحصل اللي بنقول عليه النهاردة الضباب الدماغي، أو القدرة على اتخاذ القرارات بتقل. قالوا كمان من الأسباب هي قلة النوم، وده من أكتر الأسباب اللي بتسبب البرين فوج أو الضباب الدماغي، وهي السبب الرئيسي في إن ممكن تكون أفكاري في بعض الأيام مشوشة ومش عارف أركز، وهو قلة النوم. لأني لما أكون صاحي فترة طويلة أو ما باخدش كفاية من النوم، ذهني بيفضل غصب عنه في حالة اليقظة دي، بس ما بيبقاش يقظ بشكل كامل، فما بيقدرش يكون بيقوم بالمهام اللي المفروض يكون بيعرف يعملها في العادي. ده بالإضافة ان انا بكون بحرم نفسي من الحاجة اللي اسمها تطور الدماغ اللي الله صممنا كده ان هي تكون بتتجدد او تتعمل بالليل وقت النوم، فلو انا مش نايم دماغي او مخي مش هيعرف يعمل الموضوع دوت. قالوا طبعا كمان ان التغيرات الهرمونية خصوصا عند النساء بتكون احيانا سبب في الموضوع دوت. قالوا ان كمان الاثار الجانبيه لبعض الادويه خصوصا الادويه الخاصه بالنوم او الاكتئاب خصوصا لو باخدها بدون استشاره طبيب، ده بالاضافه طبعا لبعض انواع ادويه الحساسيه برضو اللي ما بتاخدش باشراف طبي. كمان قالوا ان واحده من الاسباب اللي ممكن تعمل البرين فوج ديت هي المشاكل الصحيه والنفسيه اللي بتكون نتيجه ليها نقص فيتامينز في الجسم زي بي 12 وحاجات تانية، او اللي بيعانوا من اللي بيتقال عليه متلازمه التعب المزمن اللي هو حاسس طول الوقت بارهاق بدون سبب واضح، اللي في الاغلب بيبقى نتيجه اكتئاب، انيميا، قلق مستمر ومزمن، او احيانا في بعض الحالات كمان بيكون بسبب قصور في الغده الدرقيه او السكر او الصداع اللي بيتقال عليه صداع الشقاقيه تقريبا، واحيانا بيبقى كمان عرض لمراحل مبكره لمرض التصلب المتعدد او اصابات الراس. طيب تشخيصه ازاي طبيا، بيتشخص ازاي؟ طبعا في تحاليل كتيره، طبعا ما ينفعش انا من نفسي اجي اقول ان انا طلع عندي فوج برين او برين فوج، لكن قالوا ان في تحاليل دم بتتعمل علشان تكون بتثبت وجود او عدم وجود المشكله ديت. وطبعا بما انه واحده من اسبابه الامراض زي السكر والغدة والحاجات دي، فطبعا تحليل الدم الخاصة بالحاجات ديت ووظائف الكلى والكبد والغدة الدرقية كل الحاجات دي بتحدد إذا كنت بتعاني من الموضوع دوت ولا لأ. وطبعا ليها تشخيص طبي كبير بنرجع فيه للمتخصصين والدكاترة، لكن قالوا إن طرق العلاج هي أول حاجة طبعا لو المشكلة أصلها عرض لمرض جسدي، فأنا محتاج إن أنا أكون بعالج المشكلة الأساسية المسببة لضبابية الدماغ سواء كانت مشكلة في الغدة أو السكر أو مشاكل صحية من اللي قلناها. أما بقى لو الموضوع مرتبط بحالة نفسية فأنت محتاج تكون بتتابع مع متخصص، مش لازم متخصص لكن على الأقل يكون عندك زي مشير أو شخص قدوة أو حد بتلجأ له تكون بتتكلم معاه تفضفض عنده تفضي عنده علشان تكون بتخفف من عليك الحالة النفسية ديت. لكن لو مفيش حالة معينة أو مفيش سبب واضح ففي مجموعة كده من التغييرات اللي المفروض أن تكون بتعملها في حياتك، زي أن أنت تكون بتغير شكل الأنشطة اليومية بتاعتك، تحاول تنام العدد الكافي من الساعات للنوم في اليوم الواحد، أو تقسم التاسكات والمهام اللي مطلوبة منك لتاسكات صغيرة وأقل عشان تحاول تبسط المواضيع والتفاصيل على دماغك، وتكتب دايما كده ملاحظات أو نوتس تكون بتسهل عليك الموضوع. سريعا ده كان الضبابية الدماغية أو البرين فوج، وحالة كتير مننا بيعاني منها سواء لأسباب مرضية جسدية نفسية بدون سبب أو تشخيص واضح، لكن كتير مننا بيعاني منها وما فكرش قبل كده يفكر هي عرض لمشكلة معينة ولا لأ، لأنه عادي يعني مش مركز شوية النهاردة إيه المشكلة. لكن الحقيقة أنه أنا مشاكلي وتحدياتي وألامي مهما كانت صغيرة هي ليها شرعية كاملة إن أنا أكون بحترمها وأكون بقدرها. ده اللي إحنا جايين نحكي عنه مع بعض النهاردة. أحكي لكم أكتر عن الفكرة دي، لكن خلوني كده أرجع لي التعليقات عشان وصلنا لمجدة. يا مجدة صباح الخير والبركة عليكي، بتقول صباح الخير على الجميع. بسرعة يا مجدة كده شاركينا برأيك في موضوعنا وهستناكي كده تلعبي معايا في الصندوق. كمان نانا بتقول أمين يا حبيبي يا ربي يسوع أمين، دايما كده يكون بيفر رح قلبك ويفكرك قد ايه انت مميزه يا نانا. مجد بتقول جل من لا يسهو، يعني طبعا يعني اعتقد مفيش حد فينا ممرش بلحظه اللي هو انا كنت بفكر في ايه، انا كنت كنا بنقول ايه، فكرني كده كنا بنشتغل ازاي، يعني ما انا مش ربنا انا مش كامل برضو يعني. كمان مجد بتلعب معانا برقم 40 وخمسة واربعين. طيب خلينا كده نشوف الاول رقم 40 النهارده بتقول ايه.

يعني ايا كان اللي فات، النهارده كده ربنا بيقول لك ما تزعليش انا قادر اعوضك وافرح قلبك. ماجده بتقول خدناكي غياب امبارح، معلش بقى يا ماجده انت عارفه احنا خلاص دخلنا في الصيف، ودايما الصيف كده هتلاقي فيه تبديل ودواء فيه كتير، فانا ما كنتش موجوده امبارح وفينا مش موجوده يوم الخميس، فيعني هتلاقينا بنبدل مع بعض كده عشان نحاول اننا ما نسيبكوش ابدا، نكون معاكم كل يوم. لكن مبسوطه ان انا معاكم النهارده يا ماجده، ومتحمسه جدا ان انا اكون بحكي معاكي في موضوعنا النهارده. وشاركيني كده، هل بتقدري تحترمي شرعيه الامك؟ ان انا كل وجع عندي مش ان انا هكون شخص بيصيح طول الوقت، لا مفيش حد فينا يحب ان هو يكون الشخص الشكاء طول الوقت، محدش فينا يحب ان هو يكون الشخص اللي دايما بيعلن عن الامه ومشاكله وتحدياته كان مفيش حد غيره على الكوكب. مش ده اللي احنا جايين نعمله خالص النهارده، احنا جايين نعترف بشرعيه المنا قدام نفسنا، قدام نفسي، قدام رأيي، قدام وجهة نظري. أنا مش جاي أكون بصيح أو بعلن أو بصرخ بيها قدام الناس وأكون طول الوقت بقول لا أنا ألامي ليها حق، ومن حق ومن حق إن أنتوا تحترموا وجعي. لا، كل حد فينا عنده القدر اللي يحتمله من الشيل أو الأحمال أو المسؤوليات. فأنا النهاردة كده أنا بس جاي أعترف قدام نفسي بشرعية آلامي عشان ما بقاش انا والحياه بننكرها يعني، فاقدر ان انا اكون بتعامل معاها. كمان نانا بتقول موسيقى هاديه وجميله وترنيمه حلوه، اعتقد قصدها على الفاصل اللي فات. شكرا يا نانا ان هي عجبتك. كمان بتقول وجع الاخرين لا يبطل وجعنا ولا يجعله اقل استحقاقا واهتماما. وللاسف يا نانا دي مش وجهه نظر كل الناس، في ناس فعلا بتحس انه يا نهار ابيض انت عايزني اقول ان انا هقولك على حاجة. أنا كنت بتفرج كده على فيديو على السوشيال ميديا من فترة، وكان في واحد هو سكتش كمثال يعني مش واقع حقيقي يعني، لكن كمثال واحد ماشي وماسك الجزمة بتاعته في إيده، معاه جزمة جميلة سليمة ماشي وماسك الجزمة في إيده، والأرض سخنة جدا وماشي عمال بيتنطط ومش عارف يمشي. فجي واحد معدي في الشارع كده بيقول له أنت ماشي بتتنطط ليه؟ بيقول له الأرض سخنة جدا. قال له طب ما أنا شايف في إيدك جزمة، ما تلبس الجزمة. قال له ألبس الجزمة؟ أنت مش شايف الشحات اللي على أول الشارع ده ما هوش جزمة أساسا، انت ايه مشكلتك ومشكله الشحات؟ هل مثلا انت قلعت الجزمه اديتها للشحات؟ لا، ما انت ما قلعتش الجزمه اديتها للشحات، فايه العلاقه؟ ايه العلاقه؟ في ناس بتتعامل بنفس الفكره ديت، اللي هو في حد موجوع اكتر مني يبقى انا لازم اتوجع انا كمان، انا ما ينفعش اتكلم عن الامي واوجاعي انا كمان. اللي هو في ناس ما عندهاش وجهة النظر دي، بتعيش بالنقيض بتاعها يا نانا، وده اللي احنا عايزين نكون بنعالجه النهاردة. كمان نانا بتختار رقم 2، وخلينا كده نشوف رقم 2 النهاردة من الصندوق. رقم 2 النهاردة سؤال: ما هو أكبر مخاوفك؟ إيه أكتر حاجة بتقلقك كده وبتحسي إنه لو في حاجة أنا هكون بخاف منها هتكون إيه هي الحاجة ديت يا نانا؟ شاركينا كده فضفضي فضفضي، يعني النهارده حلقه فضفضه فضفضه وطبطبه و... و... و... واحساس ببعض كده، عايزين نضم على بعض كده ونطبطب على بعض شويه. دي رقم 2. كمان نانا بتقول يا رب احفظنا جميعا من كل مرض. امين امين يا نانا، امين كده يكون بيحوط علينا وكل حد موجوع ايا كان المه، ايا كان تحدي المرضي مثلا اللي عنده، ما تستقلش بيه، ما تستصغروش، ما تستصغرش ان انت تكون بتحطه قدام ربنا وتقول يا رب كده انا جاي لك النهارده بالمشكله اللي قد تبدو بسيطه وصغيره، وانا عارف ان هو يا رب هاجي النهارده كده مثلا اقول له يا رب انا اتلسعت في كوبايه الشاي وخفف اللسعه ديت. ده في ناس بتعاني من امراض مزمنه، انا مكسوف حتى اجي اقول له يا رب خفف اللسعه دي. لا، الله بيحترم جدا ألمنا، احنا كمان محتاجين اننا نكون بنعمل دوت مع نفسنا، مش عايزين نكون الشخص الشكاء، لكن عايزين نحترم اوجاعنا ونحترم ألمنا، لان لو ما عملناش كده الموضوع هيكون ليه تبعيات تانية هنحكي عنها مع بعض النهاردة. ده اللي احنا عايزين نكون بنوصله، ازاي احترم ألامي، ازاي احترم شرعية وجعي. النهاردة جايين نتكلم عن الأكذوبة اللي بنعيشها كل يوم، انه ألمي تافه وقليل طالما في حد بيتألم اكتر مني. انا ما ينفعش اقول انا بعاني في حياتي وفي دول فيها مجاعات وفي ناس مشردة وفي اطفال بلا بيوت. الجملة دي تخلينا احنا النهاردة اللي نمشي حافيين ومسكين الجزمة في ايدينا خايفين نلبسها او مكسوفين نلبسها علشان قال يعني نحترم وجع اللي معوش جزمة او اللي رجله مكسورة اساسا مش عارف يلبس جزمة. النهاردة عايزين نكسر الصنم دوت ونقول لا، انه دي مش الفكرة اللي انا مفروض اكون بعيش بيها، لانه عذاب الناس مش مبرر لعذابي ووجعي لي الشرعية الكاملة ان انا اكون بتكلم عنه وبطلب فيه المساعدة، مش بتكلم عنه عشان اكون

0: فصيح مش هتكلم عنه علشان اكون الشخص الشكاء والبكاء طول الوقت بلا هدف وبلا رجاء، ما عنديش رجاء انه يتعدل، لا انا بس عايز اتكلم عنه علشان اطلب فيه مساعدة، لان انا من حقي لما اتقابل مع اي مشكلة او تحدي يكون في حد معايا بيسندني. في ناس كتيرة بتعاني من فكرة انه لا انا ما ينفعش اطلب مساعدة، انا اصغر من ان انا اطلب مساعدة، انا اقل من الناس تكون بتساعدني. لا، لما تكون محتاج للمساعدة اطلب. انت مش عايش لوحدك في الكوكب، انت حواليك ناس بتحبك، حواليك ناس بتهتم لأمرك، عايزة تكون بتساعدك. فيبقى لما اتحط في مشكلة اطلب مساعدة، مش انه لا انا اعتمد على نفسي، انا جامد جدا، انا قد الدنيا، انا مش محتاج لأي حد، انا كفاية. انت كفاية، انت كفاية بالله. لكن الله حطنا في حياة بعض اننا نكون سند ومعينين لبعض. عايزين نطلع مع بعض فاصل سريع ونرجع بعد الفاصل نحكي في شرعية ألمنا. ومن أول الحاجات اللي محتاجين نكون بنفهمها إن عذاب الناس مش مبرر لعذابنا، أو أوجاعهم مش مبرر لوجعنا، أو ألمهم لو أكبر من ألمنا مش معناها إن أنا أكون بقبل ألمي وبعيشه. تفاصيل كتير عايزين نكون بنحكي فيها مع بعض النهاردة، ونكتشف مع بعض كمان إنه هل لو أنا رفضت الآلام وقلت لا أنا عايز حياتي تبقى بلا تحديات خالص، هل ده معناه إن أنا كده شخص جاحد وناكر للعطايا الحلوة اللي ممكن تكون موجودة في حياتي ومركز بس في المشكلة؟ هل معنى كده إن أنا شخص جاحد؟ تفاصيل كتيرة متحمسة جدا إن أنا كنت بحكي معاكم فيها، لكن بعد الفاصل خليكم معانا. فاصل وراجعين.
1: أنت دلوقتي بتتابع إعادة برنامج

0: سمعت كلام كتير من الناس ضايقني، اتقارنت تقريبا بكل اللي حواليا، وصلوني ان كنت بقعد مع نفسي ألوم نفسي طول الوقت، تقريبا كنت بجلد نفسي، كنت كل ما اتعامل بطبيعتي بواجه نقد، كان بيتعلق لي على كل تصرفاتي كأني مش من حقي أغلط. في ناس شجعوني أخد بالي من غلطاتي، وفي ناس تانية بكلامهم الموجع ليا وقعوني قوي. كان دايما إحساسي بالذنب ملازمني وبيتقف لنفسي على الوحدة، لغاية ما قررت أقف وأطلب مساعدة ربنا عشان أحسم الصراع اللي جوايا وابتدي أتصالح تاني مع نفسي. وبعد صراع طويل اكتشفت ان ربنا بيسمح لنا ان احنا نغلط عشان نتعلم من غلطنا، وبقيت حيادية جدا مع نفسي. لما بغلط بواجه نفسي بالغلط وبخلي غلطي ده يكبرني، ولما بعمل حاجة صح بكافئ نفسي.
1: ما تسيبش الناس تحطك في قالب معين تتحبس جواه، أو يحطولك حدود وحواجز بينك وبين نفسك. اعرف طاقاتك وقدراتك، وما تقارنش نفسك بحد، اتصالح مع نفسك.

0: راديو سما ثبت عينك لفوق.
1: واحدة من القوالب اللي غصب عننا بنقبل اننا نتحط فيها هو القالب اللي بيقولك انه لأ انت ما ينفعش تعلن عن وجعك لانه في ناس موجوعة اكتر منك، او ايه قلة التقدير، او ايه الجحود اللي انت فيه دوت، انت مكبر قوي المشكلة البسيطة اللي عندك وبتتشارك بيها وبتعلن عنها ومش مقدر ان في ناس موجوعة اكتر منك في العالم. لأ، احنا محتاجين نتصالح مع انه انا وجعي لي حق بالظبط زي ما انت وجعك لي حق، انا ألامي ليها شرعية زي ما بالظبط انت ألامك ليها شرعية. صراع شرعية الألم من اول الحاجات اللي محتاجين نكون بنفهمها فيه، هو ان عذاب الناس مش مبرر ان انا اكون بعذب نفسي. عارف كده اللي هو في حد مثلا مش لاقي ياكل فانا هحرم نفسي من الاكل لان في حد مش لاقي ياكل. طب هل انت مثلا اخدت اكلك اديتوله فانت بتساعده فانت على الاقل رفعت عنه الالم، ولا لو لا يعني في حد بيتعذب يبقى انا ما ينفعش اكون بعيش انا منعم ليه؟ فعذاب الناس مش مبرر لعذابك او لتعذيبك لنفسك. ف احنا مشكلتنا اننا احيانا بنحمس نفسنا في القالب ده او في الصراع ده. عمرك حسيت ان انت لازم تعتذر لو اشتكيت مثلا انت عندك صداع؟ لو مثلا جيت قلت قدام حد مثلا انا عندي صداع وجي قال لك عندك صداع، ده انا عندي ضغط وسكر ومراره، لو انا اسف انا اسف ان انا قلت لك ان انا عندي صداع. فهل حسيت قبل كده ان انت محتاج تعتذر عن الامك لان في حد بيتالم اكتر منك؟ بس الالم مش مسابقه، يعني الالم مش مسابقه هنعلي فيها على بعض وكان في حد واحد هو اللي محتكر كارت الوجع، يعني طالما انت موجوع يبقى انا وجعي لو اقل من وجعك انا ملياش حق ان انا اكون بتوجع او ان انا اكون بعلن عن اوجاعي. والالم مش مقياس للاحقيه، بمعنى انه فكره ان انا ماليش حق اشتكي هي فخ انا بحطني فيه وبدفن فيه مشاكلي الصغيرة لحد ما تكبر وتكسرني، انه طالما انا ألمي مش كبير فانا ما ينفعش اعترف بيه، او انا ماليش الحق ان انا اعترف بيه. ألمي لانه مش فظيع فانا ماليش الحق ان انا اكون بطلب سند ومساعدة فيه. فالألم مش مقياس للأحقية، لانه ربنا خلقنا بإمكانيات وقدرات ومهارات مختلفة. فاللي تافه بالنسبة لغيري ممكن يكون هو ده أقصى قدرتي على الاحتمال، ممكن يكون جبل فوق صدري. عارف كده بالظبط أكنك بتقارن ما بين شيلة طفل صغير في الحضانة وما بين طالب في ثانوي، الاتنين يعني مسحولين تحت كم من الواجبات والمذكرة، لكن هتيجي تقول بتاع ثانوي ده بتاع حضانة بيعاني برضو في المذاكرة زيك، لو حضانة ايه ده اللي بيعاني؟ نفس الفكرة. النهاردة لو أنا صاحب منصب ومسؤولية كبيرة عندي التزامات وتحديات وكم ناس مسؤول أنا عنها، هاجي أقارن تحدياتي ومسؤولياتي بالشاب اللي لسه متخرج ما عندوش أي التزامات أو تحديات؟ لو ده عنده تحديات وده عنده التزامات فما ينفعش يبقى حجم الألم مقياس للاستحقاقية، مين يستحق ان هو يطلب مساعدة ويتشارك بوجعه ومين لأ؟ اللي هو ده انا وجعي صغير مكسوف ان انا اكون بحكي عنه، لان الله خلقنا بامكانيات مختلفة. فامتى اخر مرة كده كتمت وجعك او كتمت دموعك وقلت كده قدام نفسك ان هو لا يا عم عيب، يعني عيب اشتكي واتشارك باوجاعي؟ بص اللي بيحصل في العالم ده، في ناس عندها وعندها وعندها، احنا احسن من غيرنا، كارثة. احنا احسن من غيرنا دي كارثة. هل ان انا انكر ان انا احسن من غيري دوت جحود؟ انا عايزكم تجاوبوني على السؤال دوت. هل ان انا لو عشت بفكرة ان انا رافض اقبل الامي لان في ناس بتتألم اكتر مني، هل انا كده شخص جاحد؟ انا شخص ناكر لعطايا الله؟ طيب ماشي، لو قلنا ان انا شخص جاحد وناكر للامتيازات التانية، هل قبولي أو عدم قبولي للألم حل أي مشكلة لأي حد، ولا زود ألمي أنا بس؟ ده اللي يمكن عايزين نفكر فيه مع بعض كده وإحنا بنحكي في رحلتنا النهاردة. لكن خلوني كده أرجع تاني شوية للتعليقات عشان وصلنا لحد مجدة كانت بتقول أمين على الرسالة بتاعتها. أمين، ربنا يفرحك دايما يا مجدة، يطبطب عليكي باستمرار كمان. أنا بتقول بتجاوب على رقم 2 ما هو أكبر مخاوفك، فبتقول أكبر مخاوفي هو ابتعاد الأشخاص الذين أنا أحبهم من كل قلبي. أمين دايما كده، ربنا يقربك ويجمعك بالناس الغالية على قلبك يا نانا وما يبعدكيش عنهم أبدا. كمان ماجدة بتقول كل واحد بيحس إن ألمه كبير، لكن لما بنجري على أبونا السماوي هو فقط اللي بيداوي جروحي لأنه محدش هيحس بينا غيره. الكارثة بقى يا ماجدة إننا أحيانا بنخجل حتى نرفع ألمنا الصغيرة قدام ربنا، عارفه كده اللي هو هيجي يقول له يا رب انا انا انا انا صباعي متعور وواجعني، عندي فسفوسه في صباعي مخلياني مش عارف استخدم ايدي اساسا. يعني ده في ناس عندها امراض مزمنه، هقول له يا رب عندي فسفوسه في صباعي. احنا احيانا بنخجل وبنتكسف نرفع ألمنا البسيطه الصغيره دي قدام ربنا، انت عارفه حتى لو مش هنتشارك بيها مع الناس، لكن هرفعها قدام الله ده كفايه، انا مش محتاج ان انا اكون ببين ضعفي قدام حد. لكن احنا احيانا بنخجل حتى اننا نكون بنرفعها قدام الله. كمان نانا بتقول من الطبيعي ان ندرك ان هناك اشخاص يمرون بظروف اصعب، وقد يساعد ذلك احيانا على اكتساب منظور اوسع وتقدير ما نملكه، لكن المقارنه المستمره بين الالام قد تؤدي الى تجاهل احتياجاتنا العاطفيه الحقيقيه. الله عليك يا نانا، احنا اوقات كتيره فعلا بنبقى مهمه قوي ان انا اكون بادرك انه في الام للاخرين عشان احس بيهم، علشان اتعاطف معهم، علشان يديني منظور أوسع أو يديني رؤية أوسع لحياتي لمشكلاتي لتحدياتي. لكن الكارثة هنا، ودي اللي هنحكي فيها أكثر مع بعض النهاردة، هي عملية المقارنة، إن أنا بقارن وجعي وبقارن آلامي بآلام اللي حوالين مني، أو بقارن شرعية آلامي بشرعية آلام الآخرين. ليه؟ احنا ليه؟ طب خليني اسالك السؤال ده، احنا ليه احيانا بنعيش بالفكره دي؟ احنا ليه بنقع في الفخ دوت ان انا عيب اتشارك بوجعي لان في حد موجوع اكتر مني، عيب اعلن احتياجي لان في حد موجوع اكتر مني. شاركوني كده بوجهه نظركم في السؤال دوت. لحد كده مرجع تاني للتعليقات، ومجدة كان بتقول لكن عندما يشكر الإنسان على حاله وظروفه ربنا يفرح ويساعده حتى لو ما طلبش. طيب هل معنى كده إن أنا لازم أنكر أوجاعي يا مجدة؟ لا، هستناكي تجاوبيني على الفكرة دي. هل معنى كده إن أنا محتاج أتجاهل أو أنكر وجود ألامي أو تحدياتي أو ظروفي الصعبة وأفضل كده في حالة الشكر المستمر ديت، لأن ده اللي هيخلي ربنا يفرح بيا ويساعدني حتى لو ما طلبتش؟ لا، محتاجاكي كده تحكي معايا في الفكرة دي أكتر، لأن أنا ما ظنش أن الله عايزني أعيش في حالة الإنكار اللي أنا مغطيها بأنه يا رب شكرا شكرا شكرا شكرا، في حين أن أنا موجوعة. طب وأحيانا الوجع دوت بيبقى الطريق اللي ما بيني وما بين الله، الله ما بيستخدمش الوجع عشان يقربني منه، لكن اللي هو أنت موجوع، أنت ليه أنت عارف كده بالظبط إيه؟ عارف لما يكون أب عنده ابن كده شاب حلو جميل، والشاب دوت مقتنع ان هو لازم يعتمد على نفسه، ان هو بقى راجل خلاص ولازم يعتمد على نفسه ويحل مشاكله بنفسه، يصرف على نفسه، يقابل تحدياته بنفسه، ورغم ان بابا لسه على قيد الحياة ويقدر ان هو يكون بيعوله وبيسنده وبيساعده وبيتكفل بيه، لكن الشاب دوت لا، انا راجل واعتمد على نفسي. بس يجي الشاب ده يقابل تحديات وصعاب وظروف صعبة وآلام، إحساس الأب إيه وهو شايف ابنه بيتألم من غير ما يكون بيطلب مساعدته؟ هو الأب قادر إنه يكون بيتدخل من غير ما ابنه يطلب المساعدة؟ والابن مش لازم يلوم بابا ان هو انت زي ما ساعدتنيش، لكن تخيلي كده شعور الاب دوت وهو النهاردة كده يا مجدة وانت أم، تخيلي كده شعورك لو شايفة بنتك بتتألم أو في احتياج وهي مصممة ان هي تكون بتتكفل بنفسها من غير ما انت تساعديها. انت قادرة ان انت تكوني تساعديها، انت مش مستنياها تطلب، بس انت صعبان عليكي مثلا ان هي مش حطاكي في حساباتها ان هي تكون بتطلب مساعدتك. هي نفس الفكرة، الله مش مستنينا نطلب اننا نطلب منه ان هو يكون بيساعدنا او ان هو يكون بيتدخل وبيرفع عننا الالام. لكن تخيلي كده شعور قلب الله وانا عمال بقوله لا حياتي جميلة شكرا يا رب، حياتي جميلة شكرا يا رب، شكرا انا مبسوط ان انت بتشكرني، بس انا شايف الالام اللي في حياتك، انت ليه ما بتشركنيش فيها؟ انت ليه ما بتطلبش ان انا اكون بساعدك بيها؟ انا عايز انا قادر ان انا من غير ما تطلب ان انا اكون بساعدك، لكن بمحبة أبوية كده وبقلب أبوي، هو عايزني كمان أكون بحط المشكلة دي عنده، زي ما كده وإحنا صغيرين باجي أحكي لبابا أو أجي أحكي لماما عن الخناقة اللي كانت ما بيني أنا وصاحبتي في المدرسة. ما هيش مشكلة، ما هيش آخر الدنيا، بس بابا وماما فرحانين وأنا قاعدة بحكي لهم المشكلة البسيطة دي. فهي نفس الفكرة، نفس مبدأ العلاقة مع الله. مجدة بتقول إنه أكيد في ناس ألمها كبير وربنا بيعين كل واحد على شفاء النفوس والأجساد. ده كده كده يا مجدة، أمين. الله دايما سند ومعين لكل حد فينا، لكن أنا عايزاك تفكري كده ونتناقش مع بعض في الفكرة دي، شعور الأب أو الأم اللي قادر يساعد ابنه المحتاج، لكن الابن هو اللي مصمم أنه لا أنا جامد جدا هتكفل بنفسي، شكرا يا بابا أو شكرا يا ماما مش عايزاك تساعديني. لو طبقناها مع الله، شعور قلبك كأم أو شعور قلبك كأب هو نفس شعور قلب الله النهاردة اللي شايف ابنه اللي رافض يعترف بألمه ورافض يعترف أنه هو عنده مشكلة وبالتالي رافض أن أنت تتدخل لمساعدته. أنا آلامي ليها شرعية، محتاج ان انا اكون بادركها واعترف بيها عشان بعد كده يمكن اعرف احطها قدام الله. مجدة كمان بتكمل وبتقول لما بنحس بوجع الناس ونصلي لاجلهم ربنا يسرع لنجدته ونجدتي انا ايضا. في كل ده يا مجدة انا لسه في حالة انكار لتحدياتي انا الشخصية. انا لحد دلوقتي ما شفتش ان انا اعلنت احتياجي او ما اعلنتش ألمي. هل اعلاني لألامي واعلاني لاحتياجاتي معناها جحود مني وانكار لعطايا وامتيازات تانية الله باركني بيها؟ شاركيني برأيك كده يا مجدة. بتكمل وبتقول لازم نعرف ان ربنا مش بيحمل حد اكتر من احتماله، وده بيحسسنا ان الله حاسس بينا وبوجعنا. بالعكس ده مش جحود، بس هو بيخجلني امام نفسي. ماشي انا معاك يا مجدة، لكن هل انا معنى كده ان انا ماليش حق لو اتوجعت ان يقول ان انا موجوع؟ لان انا مصدق ومآمن، انا ما عنديش اعتراض يا جماعة على الفكرة دي، امين. انا واثقة 100% ان الله ما بيحملش حد فوق طاقته او ما بيشيلش حد وجع فوق قدرته على الاحتمال. لكن حتى الحمل اللي انا عارف ان ربنا مديني الكتف اللي اقدر اشيل بيه، مش من حقي ان انا اقول ان انا كتفي وجعني. انا عندي القوة ان انا اشيل، بس مش من حقي اقول ان انا كتفي وجعني. هي دي الكارثة اللي احنا عايزين نعالجها النهاردة. ان انا متخيل مثلا ان ده قده قمة الايمان وقمة التقوى، في ناس متخيلة ان ده قمة الزهد او قمة التقوى، انه لا انا قابل تحدياتي، انا قابل صليبي، انا قابل مرضي، انا قابل مشاكلي. ده مش قبول، ده مش قبول، ده مش إيمان، ده مش زهد، ده مش تقوى، ده استسلام، ده عدم مواجهة. وأكيد مش دي مشيئة الله لينا، ده اللي احنا عايزين نعالجه مع بعض النهاردة. طيب خليني كده قبل ما أكمل التعليقات وأقول لكم إحنا ليه بنقع في الفخ دوت، عايزة بسرعة كده أشوف رقم 3 لنانا من الصندوق. ورقم 3 النهاردة يا نانا بتقول ما تقسش حياتك بمسطرة غيرك لأنك لوحة فنية مفيش منها نسخة تانية. فأنا مش محتاج إن أنا النهاردة يا نانا كده أكون بقارن حياتي بحياة أي حد، مش محتاج أكون بقارن آلامي بآلام أي حد، مش محتاج أكون بقارن أوجاعي بأوجاع أي حد. مين فينا ليه الأحقية أكتر إن هو يكون بيعلن ألم وبيعلن وجعه وبيتشارك بتحدياته؟ لأنه كل حد فينا هو كده كده نسخة فريدة، وكل حد فينا هو مميز جدا عند الله. قبل ما نكمل باقي التعليقات خليني أقول لكم كده إحنا ليه بنقع في الفخ دوت، أو خلينا كده نرجع لجذور المشكلة عشان نفهمها. إنه ليه كتير مننا بيقع في فخ إنه لا طالما أنا مشكلتي صغيرة فأنا عيب إن أنا أكون بعلن عنها لأن في ناس تانية عندها مشاكل كبيرة. هنرجع مع بعض كده للبداية لجذور المشكلة، وخلينا نقول هنرجع فيها للطفولة شوية. كم حد فينا كده اتقاله وهو صغير خلص طبقك كله، خلص أكلك، أو ما تعترضش على الأكل ده، في أطفال تانية مش لاقية الأكل اللي انت عمال بترفضه دوت، أو بابا أو ماما جابلك قميص كده أو جابلك فستان ذوقه مش على هواكي، واللي هو نقول شكرا يا رب ده في أطفال تانية بابا وماما معهمش فلوس إن هما يجيبوا لها لبس. الجملة دي أو الكلمات دي بالرغم من حسن نيتها، لكن زرعت جوه كل حد فينا من الطفولة إن مشاعره، شبعه، جوعه، ألامه، راحته لازم تكون مرتبطة بمأساة حد تاني، وإلا أنا أبقى جاحد، أبقى ناكر للجميل. وخليني أقول لكم برضو أنه واحدة من الأسباب اللي بتوقعنا في الفخ دوت هي الابتزاز العاطفي بالمعاناة. في مجتمعاتنا الشرقية النهاردة إحنا بقينا بنعمل مزاد على الوجع. لما تقول لحد أنا تعبان من الشغل،
2: كله.
1: انت تعبان من الشغل، احمد ربنا ان انت شغال، ده في غيرك مش لاقي شغل. هو انا انا انا انا عندي دور برد مبهدلني. دور برد، احمد ربنا انها جت على دور برد، ده انا عندي ضغط وسكر ومراره وحالتي ما يعلم بيها الا ربنا. اللي هو انا اسف، انا اسف ان انا اعلنت عن وجعي، فده بيخليني انا كشخص موجوع احس بالذنب فوق وجعي. فدي افخاخ احنا بنقع فيها، وهي السبب الرئيسي اللي خلتنا النهاردة في ألام كتير في حياتنا. إحنا بقينا عايشين في حالة، مش أقولك إنكار، إحنا في حالة عدم إدراك أساسا ليها، لأنها جنب ألام تانية. إيه ده؟ أنت جاي إزاي تقارن ده بده؟ يا سيدي أنا الشوكة اللي في صباعي وجعاني بالظبط زي رجلك المكسورة، ليه بتقارن ألمي بألمك؟ والحقيقة إن الطرف الآخر هو مش المشكلة فيه، المشكلة فيه أنا، أنا اللي بقارن ألمي بألمه، أنا اللي بقارن ألمي بالشوكة اللي في صباعي برجله المكسورة. هل أني أنكر ألم صباعي اللي وجعني قلل من وجع رجله المكسورة؟ لا، لكن خلاني كتمت ألمي أنا فما طلعتش الشوكة، فالشوكة عملت مشكلة وعملت ميكروبات وتسمم وعمالة تنتشر والموضوع عمال بيتفاقم معايا أنا. هل أبو رجل مكسورة استفاد أي حاجة؟ لا، أنا استفدت أي حاجة؟ انا اتوجعت بس، ووجعي زاد. والحقيقة انه انكاري للوجع وان انا افضل قاعد جوه الفخ كده اللي اتنصب لي بدون قصد وبدون وعي من وانا صغير، كل ده ليه اثار جانبية على حياتنا النهاردة كتيرة جدا عايزين نحكي فيها مع بعض. لكن خلوني كده ارجع تاني اكمل معاكم في التعليقات عشان وصلنا لحد مجدة. بتقول ما ممكن لما أشكي ألامي قدام الناس هدايق غيري المتألم أكتر مني وهحس إني بتدلع قدام وجعه. ده كلام حقيقي جدا وكلام منطقي جدا يا مجدة. عشان كده النهاردة يمكن ده اللي قلناه في بداية الحلقة، أنا النهاردة مش جاي أكون الشخص اللي بيصيح طول الوقت، أو الشخص مش عايز أكون الشخص الشكاء اللي عمال بيصيح قدام الناس أو بيشكي قدام الناس من كل ألامه لدرجة ان الناس تكون بتنفر منه. احنا النهاردة عايزين نتصالح مع ألمنا، ندرك ان هي موجودة، لان دي المشكلة الاساسية. المشكلة الاساسية ان احنا بننكر وجود ألام، احنا بننكر وجود اوجاع، بننكرها. مش ان انا بنكرها قدام الناس، لا لا لا خالص، مش هدفنا النهاردة اننا نكون بنعلن ألمنا قدام الناس. النهاردة احنا جايين نعلن ألمنا قدام نفسنا عشان يكون عندها الشرعية ان انا احطها قدام الله. لكن انا لو مش مقتنع انه انا الشوكة اللي في صباعي دي وجعاني، هاجي اصلي عشان ربنا يخفف وجع صباعي ده ازاي؟ فانا هفضل موجوع. مش هدفي خالص النهارده يا ماجده ان انا اكون بتحول اني اكون الشخص الشكاء اللي الناس بتزهق منه، او اللي الناس بتقعد كده تقول له انت ألامك صغيره. الحقيقه يا جماعه ان احنا ما بنركزش مع بعض بالقدر اللي احنا متخيلين، وانا متخيل ان الناس مركزه مع كل تفاصيلي او مع كل كلامي مع كل شكواي. انت حتى الشخص اللي يجي يقول لك انت بتشتكي ان الشغل ضغطك ده، انت احمد ربنا انك شغال، مجرد ما هيمشي هو نسي اساسا هو قال لك الجمله ديت، بس الجمله دي سابت جواك انت اثر. فانا النهارده مش الهدف ان انا اجي اتشارك مع حد ده انا مضغوط من كتر الشغل، لا، انا جاي اتشارك مع نفسي ان انا مضغوط من كتر الشغل، فعايز يا رب احط قدامك الضغوطات دي عشان انت ترفعها. فالمشكلة هنا او غرضنا النهاردة مش تاني، مش غرضي النهاردة اني اكون بعلن عن ألامي قدام الناس خالص. انا مش هدفي خالص اتشارك مع الناس بألامي، انا هدفي ان انا ادرك وجود الألم علشان اعرف اتصالح معاه واعرف احله واعرف الاقيله علاج، وقبل كل دوت اكون بعرف احطه قدام الله. كمان مجد بتشاركنا بتقول عموما انا بشكرك ابويا السماوي في ادق التفاصيل، لكن امام شخص بيعاني صحيا او في ظروف معينة قاسية لازم هسكت. انا معاكي يا مجد، تاني مش غرضي خالص اني اكون الشخص الشكاء قدام الناس، انا ما قلتش خالص اننا نكون بنشكي قدام الناس، لكن انا محتاج ادرك الامي، انا محتاج ادرك شرعية الامي قدام نفسي. انا ما بيني ما بين نفسي ادرك ان انا صباعي وجعني، ادرك ان انا صباعي ده عامل لي ازمه، ادرك ان انا الشغل التقيل ده وضغطني. انا محتاج قدام نفسي ادرك انه انا معايا الجزمه ومن حقي ان انا اكون بلبسها، مش لان في حد تاني موجوع اكتر مني فانا مش من حقي اكون بتالم. ده اللي احنا جايين نعالجه مع بعض النهارده. بنصبح حلقه الجميله دنيا صبحي يا دودو، صباح السكر، صباح الجمال على الناس السكر يا دودو، وحشنا جدا، طمنين عليكي كده وعلى اخبارك. مبسوطه ان انت معانا النهارده، مستنياكي كده تشاركينا في موضوعنا وتقولي لي هل عمرك وقعتي في الفخ دوت ان كنتي موجوعة من حاجة معينة، لكن لان الناس اللي حواليك ممكن يكونوا موجوعين من حاجات اكبر، فتكسفتي ان انت حتى تعليني قدام نفسك قبل ما تكوني بتعليني قدام اي حد ان الحاجة دي وجعاكي، حسيتي انها قليلة قوي لدرجة ان انت حتى مكسوفة تصلي بيها قدام ربنا. شاركيني كده، لكن حالا اشوف لك رقم 10 من الصندوق. رقم 10 النهاردة، رقم 10 النهاردة رسالة أو حكمة، خلينا نقراها الأول مع بعض. بتقول إن الإنسان مخير فيما يعلم ومسير فيما لا يعلم، أي إنها يزداد حرية كلما ازداد علما. طب خليني أقولك كده يا دودو وجهة نظري أنا في الرسالة دي. دي مقولة أو حكمة معروفة، لكن أنا بتعارض معها شوية، أو مش أنا بصراحة، بحس إن إيماننا المسيحي بيتعارض معها شوية. الإنسان مش مسير أو الإنسان مش مجبر، لأنه الإنسان لو مجبر على أي تفصيلة في حياته فكده الله يعاقبني على إيه؟ ما أنا كنت مجبر على الظروف دي أو أنا كنت مجبر على التحديات دي. فالإيمان المسيحي بيقولك أنه لا، الإنسان مخير، الإنسان قدامه الصح وقدامه الغلط، قدامه الطرق اللي يختار أنه يكون بيمشي فيها. في فرق ما بين أنه الله عارف بطريقي أو عارف بخطة حياتي، وما بين أنه كتبها عليا. شتان الفرق، انه انا مصير يبقى الله كاتب لي قصه حياتي زي ما ما ما ما هو رسمها لي بالحلو والوحش، بالذنوب والبركات لكن لا، الله عارف اختياراتي لكن انا اللي بختار. ففي فرق ما بين الاثنين. لكن اللي بيأيد بقى ايماننا او اللي بنتفق فيه انه انا كل ما هزداد علم هزداد حرية، وكل ما هزداد علم هزداد وعي، فهعرف اختار الطرق المناسبة ليا. فامين دايما كده ربنا يكون بيفتح عينيكي اكتر على الطرق المختلفة يا دودو، وتكوني دايما كده حكيمة في اختياراتك. دنيا كمان بتشاركنا في موضوعنا، بتقول احنا مش شبه بعض، قوة تحملنا مش متساوية، اللي انت تقدر تعديه غيرك بيحسه هم تقيل، بيكمل هو موجوع وشايل ثقل على روحه، فلو مش قادر تفهم ما تلومش على حزن وتعب انت مش قادر تستوعب اسبابه. مفيش انسان بيستحمل التأنيب وهو بيتألم. انا دي من اكتر الحاجات اللي انا بصدق فيها، لا تعز المتألم، لا تعز المتألم. مفيش حد قادر وهو موجوع انه يكون بيسمع حد بيقول له ده نكران للجميل ان الله مباركك بحاجات تانية كويس ان هي جات على قد كده. فيش حد يحبه هو موجوع او هو في حالة فقد او هو في حالة متألم يتقاله ده في ناس موجوعة اكتر منك. ده مفيش حد. اللي انت شايفه صغير انا ممكن يكون هو ده اقصى حاجة انا اقدر ان انا اكون بستحملها. ففعلا احنا قدراتنا وسعة احتمالنا مش واحدة يا دودو. طيب يمكن واحدة من الحاجات اللي عايزين نحكي فيها مع بعض دلوقتي هي، طيب ده بيأثر عليا ازاي؟ انا لو فضلت عايش في حالة الانكار ديت ده بيأثر عليا ازاي؟ فكروا معايا كده. لكن برجع ليه التعليقات ونانا بقى. ايوه بقى، ايوه بقى، فين الالوان وبكيهات الورد دي من الصبح يا نانا؟ قاعدين كده صحرا، صباح الجمال والالوان والورود عليك. كمان ماجدة بتقول بس كمان مش صح اشتكي على حاجات بسيطة وغيري متعذب. ليه بقى؟ ده اللي احنا عايزين نتناقش فيه مع بعض النهاردة يا ماجدة. بس خليني اعدل كلمة واحدة، كلمة واحدة في الجملة بتاعتك دي عايزة اكون بصلحها او بنعيد صياغتها. اشتكي، انا مش جاية اشتكي، انا جاية ارفع ألمي قدام الله، انا جاية اعلن ألمي قدام نفسي. انا مش جاية اشتكي. الشكوى يعني انا في حالة نقمة ورفض وكره وعدم قبول، دي الشكوى. لكن انا مش جاية اشتكي، انا جاية ارفع ابسط ألمي امام الله. الله مش عايز ده. يمكن الفكره دي تشاركنا بيها كتير مع بعض. الله مش عايز يكون دكتور طوارئ في حياتي بروح له بس في الازمات الكبيره، هو عايز يكون رفيق يومي ليا في اصغر وابسط ودي كلمات الكتاب. هو عايز يكون معايا في ابسط تفاصيل يومي. مش فاكره نص الايه، لكن في ايه كده في الكتاب نصا هو عايز يكون رفيق في تفاصيل يومك، في ابسط تفاصيل يومك. طب ما هي تفاصيل يومي دي فيها التحديات الصغيره، فانا مش جايه اشتكي، انا جايه ارفع ألمي قدامه، انا جايه اعلن ألمي قدامي وقدامه علشان اطلب فيه المعونه. دي مش شكوى، دي شراكه مع الله. يا رب انا بشركك معايا في حياتي، لان هو مش هيقتحم حياتي. الكتاب قال لي كده، هو واقف على الباب وبيقرع. هقول له يا رب تعالى ادخل اتعشى واقعد وطبطب وداوي، هيدخل يعمل كل ده واكتر. لكن اتفضل يا رب انت البيت بيتك، اتفضل مش هقول له ان انا عندي تحديات، مش هقول له ان انا عندي مشاكل، فدي مش شكوى، دي مش شكوى. لا انا مش جاي اشتكي، انا جاي اعرف ارفع ألمي، انا جاي اطلب معونة. كمان ماجدة بتقول محدش بينكر ألامه، ده احنا لو سألنا على حد في التليفون بيسيب كل الإيجابيات وبيتكلم لما هو لما هو سلبي في حياته. ده فريق تاني من الناس، يمكن ده اللي احنا بدأنا بيه حلقتنا، ان الناس في حياتنا او احنا في حياة بعض نوعين. فريق اللي دايما هتلاقيه بيعلي عليك ودايما مش شايف غير نص الكوباية المليان، والفريق التاني اللي مستصغر ألامه. احنا النهاردة كده جايين نطبطب على الفريق التاني دوت، لان مش كل الناس. هل فعلا كل الناس كده يا مجدة؟ هل كل علاقاتك كده، ولا في منهم اللي كل ما هتكلميه يقولك الحمد لله نشكر ربنا على كل حال، كل الأحوال احنا راضين؟ اكيد في حد كده، مش لان كل حياته حلوة بس لانه شاكر، دي حاجة، او لانه مش مدرك انه هو عنده ألام او تحديات محتاج يرفعها قدام الله. النهاردة يا جماعة بس علشان ايه مكنش بنفهم بعض بطريقة فيها انكار للخير او انكار للبركات اللي في حياتنا، انا مش جاي النهاردة اكون شخص شكاء الناس بتنفر مني، مش جاي النهاردة اكون شخص غير شاكر لكل العطايا التانية اللي موجودة في حياتي اللي الله باركني بيها، ومش جاي اكون شخص شكاء طول الوقت بشتكي من الالام الصغيرة اللي في حياتي. انا مش عايز اكون الشخص ده، انا بس عايز اكون الشخص اللي قدام نفسي بعترف بألامي مش بنكرها. في بعض الناس كده، مش كل الناس، انا ما قلتش ان كل الناس كده، لكن في بعض الناس اللي دايما كده تلاقيها بتخجل من ان هي تكون بتعلن احتياجاتها، عارفه كده اللي هو تلاقيه قاعد كده، لو طب ما قلتش ليه ان انت محتاج مساعده، ما قلتش ليه ان انت كنت تعبان، ما قلتش ليه. اللي هو في ناس كده يا جماعه، مش كل الناس اللي بتعلي على بعض في الالم، مش كل الناس اللي هو يلا هصيح في حياتي واقول له واصدر لكم الصوره الصعبه والمؤلمه وانا ممكن تكون حياتي فيها مميزات بخبيها بعيد عنكم. ففي ناس بترفض ألمها، في ناس يا مجدة فعلا بتنكر ألمها، ما بتديش الشرعية لألمها، مش لأني بشتكي، مش لأني رافض، بس أنا مش مدرك ليها، ما بديهاش الشرعية فما بحطهاش قدام الله، ما بحاولش أعالجها. تاني فاكرة ما كنت بقول الشوكة اللي في صباعي، هو أنا هي بص للشوكة اللي في صباعي وأخويا دراعه مكسور؟ طب إيه علاقة دراع أخوك؟ مش هيلومك لو طلعت الشوكة من صباعك، اخوك مش هيجي يقول لك انت ليه خفيت وانا لسه موجوع. لكن انا بحس بالذنب ان اخويا موجوع وانا ابقى سليم، فلا انا هقبل الوجع. مين قال لك اقبل الوجع؟ مين قال لك اقبل الوجع؟ مين طلب منك انك تقبل الوجع؟ الله ما طلبش منك تقبل الوجع، اخوك ما طلبش منك تقبل الوجع، الناس ما مش مركزين معاك اساسا عشان يقول لك اقبل الوجع. بس انا خجلان من اخويا موجوع وانا مش موجوع، فانا هخلي الشوكة اللي في صباعي عشان ابقى موجوع زيه. لو مش انت الشخص ده يا مجدة، لو مش في دائرة علاقاتك، بستدقيني في ناس كتيرة بتعيش المعاناة دي، في حقيقي ناس بتعاني من الموضوع ده، بتنكر ألمها، بتنكر أوجاعها، فما بتحطهاش قدام نفسها ولا بتحطها قدام الله. طيب احنا بنرغي بقالنا كتير جدا ومحتاجين نطلع مع بعض فاصل سريع، ونرجع بعد الفاصل نحكي عن نقول ايه الاثار الجانبية لكتماني. خلونا نفهم ايه اللي بيحصل لما نكتم الوجع علشان نعيب، عيب اعترف بوجعي مقارنة بوجع اخويا، ايه اللي هيحصل فيا لما انكر الالام ديت. فاصل ونرجع نكمل كلامنا مع بعض، فخليكم معانا ما تروحوش في اي حد.
0: انت دلوقتي بت

مهم ما أعرف نفسي عشان أقدر أتغير. افرح بيوم جديد من ربنا ليك، اسمعنا على راديو سما. فكرة ان انا انكر وجود الام انا ممكن اكون بعاني منها دي مشكلة. عارفين كده في مثل بيقولك القشة التي قصمت ظهر البعير. احنا احيانا كتيرة بنقعد ننكر في ألمنا وأوجعنا والمشاكل والتحديات الصغيرة والبسيطة في يومنا وفي حياتنا، لانها قشة. القشة مش تعمل مشكلة، القشة مش تعمل حاجة، بس الوجع الصغير اللي بستخسر كده ان انا اكون بشتكي، مش هقولك بستخسر، الوجع الصغير اللي بتكسف اشتكي منه او بخجل اشكي منه، زي ضغط الشغل او كلمة ضايقتني من حد غالي على قلبي في كلمته واثرت فيا، او الحاجات البسيطة الصغيرة اللي ما كانتش على هواية. الوجع دوت او الالام دي مش بتموت، لكن بتتخزن. فبتتخزن قشة جنب قشة جنب قشة جنب قشة، وفجأة ألاقي نفسي انفجرت على خناقة على ركنة عربية، على معلقة سكر زيادة في كوباية الشاي. السبب مش في كوباية الشاي، والسبب مش في الركنة، السبب في إن المخزن مليان قش، مليان أسباب صغيرة تافهة مفكرتش أتعامل معاها، مفكرتش أعالجها، مفكرتش أرفعها قدام الله، لأنها قش صغيرة صغيرة بسيطة، أقل وأصغر وأبسط وأتفه من أن أنا أكون بعلن أنها وجعاني، بعلن قدام نفسي أنا مكسوف قدام نفسي. أنا النهاردة مش هدفي أتكلم قدام الناس، لكن هدفي قدام نفسي، أنا مكسوف قدام نفسي أقول أنه كوباية الشاي اللي مش مظبوطة دي ضايقتني. إيه التفاهة اللي أنت فيها ليليان دي؟ كوباية الشاي اللي مش مظبوطة ضايقتك؟ هعلن قدام نفسي، فهطبطب عليا، فاقوم اعمل لي كوبايه شاي غيرها، مش لازم اشرب الكوبايه اللي مش عجباني دي، لكن لان انا اتكسفت قدام نفسي اقول ان كوبايه الشاي اللي مش مظبوطه دي كانت مضايقاني، فما حلتش المشكله. فانا بدات اليوم بان انا متضايقه من كوبايه الشاي اللي مش مظبوطه ديت، وبعد كده اتضايقت ان انا وانا باركن لقيت حد اخذ الركنه بتاعتي، لا انا اتضايقت ان حد اخذ الركنه بتاعتي، فطلعت المشكله انا ما قلتش لحد، بس انا اتنفست بيها، طلعتها برايا. لكن لو ما اتكلمتش، فانا الصبح كده عندي القشه بتاعت كوبايه الشاي، بعد كده القشه بتاعت الركنه، بعد كده القشه بتاعت اللي ما استناش باب الاسانسير وخلاها قفل، فلو قشه فوق قشه فوق قشه، انا جيت اخر اليوم متنكده ومقريفه، مش عارفه انا متنكده ومقريفه ليه، لان في قش صغير اتراكم فوق بعضه. طب خليني اسالك سؤال، كم حد فينا، بلاش كم حد فينا، خلينا نخلي الموضوع شخصي اكتر، او السؤال موجه اكتر، بقالك قد ايه عندك صداع مش بيروح، او قولونك تعبك بدون سبب واضح، ما كلتش حاجه مثلا، او لخبطت في اكله، او قعدت في دوشه فدماغي مصدعه، لكن انا بقالي فتره او بتعدي عليا اوقات عندي صداع مزمن مش بيروح، قولوني مش قادر. كم مرة عديت بالفترات دي، أو بقالك قد إيه بتعاني من الموضوع دوت؟ إحنا لما بنرفض ندي شرعية لألمنا أو لأوجعنا البسيطة، جسمنا بياخد الشرعية دي غصب عننا، اللي هو أنت مش عايز تقدرني، أنا هقدرني. صداع نصفي بقى، قولون عصبي، ضربات قلب سريعة وغير منتظمة، باختصار هتلاقي جسمك بيصرخ بالنيابة عن مشاعرك اللي أنت أنكرتها، اللي انت مستصغرها، المشاكل اللي انت مستتفهها، او المشاكل اللي انت مستصغر ان انت حتى تكون بتعلنها قدام نفسك عشان تكون بتعلنها قدام الله بعد كده، جسمك بيصرخ بيها. فانت مش بطل ان انت شايل القش ده كله، قشة جنب قشة جنب قشة جنب قشة، عملت حمل كبير، بقت القشة اللي قطمت ظهر البعير. فانت محتاج تبطل تظلم جسمك وتداوي مشاعرك، ما تتكسفش تعلن عن ألامك الصغيرة. إني أتحمل ألامي الصغيرة وانكرها، دي مش بطولة، دي مش تقوى، دي مش إيمان، ده إنكار لشرعية ألامي. الله عايزني آجي أرفع ألامي الصغيرة دي قدامه، مش شكوى، مش جحود، مش إنكار لباقي عطايا وبركات الله باركني بيها في حياتي، لكن الله عايز يكون شريك معايا في أصغر تفاصيل حياتي، ألامي وتحدياتي ومشاكلي الصغيرة، حتى كوباية الشاي اللي ما كانتش مظبوطة اللي خلتني مقرية في بداية اليوم، الله عايز يسمعني وأنا بشكيله منها.
الله عايز يسمعني وانا بتشارك معاه بان دي كانت حاجه مضايقاني في بدايه اليوم. انا عارف كده لما زي بالظبط لما تيجي تحكي مع واحد صاحبك عن حاجه مضايقاك هو مش هيعمل لك حاجه وانت مش مستني منه يعمل لك حاجه، بس فكره ان انت طلعتها اتشاركت بيها خففت عنك، هو ده اللي الله عايزه مننا. الله مش عايزنا ننكر احتياجاتنا، مش عايزنا ننكر آلامنا، هو عايز يسمع مني اصغر تفاصيل يومي اللي ممكن تكون فيها مشاكل وتحديات بسيطة أصغر من إن أنا أكون بتشارك بيها مع أي حد. ده مش جحود، ده مش إنكار لبركات، الله عايز يسمعني. فبطل تظلم نفسك وبطل تظلم جسمك وتضطر إن يكون بياخد حقه بنفسه وينتقم منك في قولون عصبي وضربات قلب سريعة وصداع نصفي. داوي مشاعرك أول بأول وحطها قدام الله، ده اللي الله مستنيه مني النهاردة. فمعنى كده ان ده مش جحود، الشكوى مش جحود. تاني نرجع تاني نسأل السؤال، هل الشكوى جحود؟ هل الشكوى انكار لعطايا وبركات الله باركني بيها؟ خلوني كده الاول ارجع تاني لرقم 20 و30 مع مجدة، ورقم 20 النهاردة يا مجدة 20 رسالة بتقول العطاء مش لازم يكون تضحية بالذات، ساعات أحسن عطاء تقدمه للي حواليك هو إنك تسيبهم في حالهم وإنت متعصب. النهاردة كده يا مجدة رسالة اليوم ليكي، لو بتعدي بوقت مش ألطف حاجة مش علشان تكوني شخص محب ومعطاء فاللي هو هتيجي على نفسك لدرجة الاستنزاف فطبيعي ممكن في لحظة منفجر فيهم كلهم، لأ أحيانا بيبقى أفضل أنواع العطاء إني أنسحب، إني أسيبهم في حالهم هم يسيبوني في حالي أنا متألم دلوقتي يا جماعة من مشكلة ممكن تكون صغيرة بسيطة. فالعطاء مش معناه إني أكون بدي نفسي كده لدرجة الاستنزاف، لا نفسي في بعض الأوقات بيكون ليها حق إن هي تكون أولوية، دي مش أنانية. وحتى لو أنانية أنا من حقي إن أنا أكون أناني شوية، عمر ما ربنا طلب مني إن أنا أكون بشيل حاجة فوق طاقتي. الكتاب بيقول كده على قدر طاقتكم سالموا جميع الناس، على قدر طاقتك اعطي، على قدر طاقتك احتمل. الله عمر ما طلب مننا اننا نكون بنشيل حاجة فوق طاقتنا لان هو اساسا ما بيشيلناش شيلة فوق طاقتنا. كمان رقم 30 بتقول ما هو اغرب سؤال تم توجيهه لك؟ ده كده السؤال التاني يا مجدة، كان معاكي سؤال من الاول تقريبا اللي هو ايه اجمل مجاملة حد قالها لك صح كده؟ جاوبتيش عليه شيء، انا ما بنساش مش هنتوه كده وسط الكلام. اي نعم حلقتنا جميله وكبيره بس يعني مش هنتوه كده وسط الكلام، فاستناكي كده تشاركينا باجابه السؤالين دلوقتي اللي معاكي يا مجده غير الاسئله اللي احنا عمالين بنسالها كده بقى ايه في موضوع حلقتنا. فمستنيه كده اتناقش معاكي ودايما بحب النقاشات معاكي. كمان دودو بتختار رقم 26 النهارده سؤال لذيذ قوي، اذا استطعت هل ستذهب الى الفضاء الخارجي؟ ممكن يا دودو لو جالك الاوبشن ومش عايزه تروحي تبعتي لي انا الدعوه ديت، انا احب ان انا اكون بجرب. فقولي لي كده هتكوني بتاخدي التجربه ولا لا؟ الارض جميله يعني ليه نسيبها ونروح مكان تاني؟ يعني مش هنسيبها بس يعني نطلع نتفرج كده من فوق كده نشوف الفيو من فوق شكله عامل ازاي. يعني شاركينا كده، هيكون عندك استعداد وشغف انك تخوضي هذه المغامرة ولا لا؟ كمان مجدة بتقول لازم يكون في حوار دائم بيني وبين الله. طيب تخيلي بقى يا مجدة ان في ناس احيانا بيبقى رغم وجود حوار دائم ما بينها وما بين الله لكن عدم ادراكها للألام الصغيرة دي فبرضو ما بترفعهاش قدام الله، فالألام دي بتفضل موجودة. تاني معنى كده انه وجود حوار ما بيني وما بين الله معناه ان انا شخص تقي، ان انا شخص بحاول اكون شخص قريب من الله، بحاول ان انا اكون شخص مؤمن، شخص راضي، شخص وديع، شخص محب. بس مش معناه ان انا دايما متصالح مع آلامي وتحدياتي، ده معناه برضو او ده لا يمنع ان انا ممكن يكون عندي حالة انكار، حالة انكار الله محتاج او الله مستنيني، الله مش محتاج حاجة، الله مستنيني ان انا ادركها عشان اجي افضفض معاه بيها. أفضفض أحيانا الفضفضة بس بتبقى هي العلاج، الله مستني إن هو يكون ركن الفضفضة بتاعي. دودو كمان بتقول في جملة أنا بقيت شبه بكررها وبنقولها دايما اللي هي إحنا أحسن من غيرنا، نشكر ربنا إحنا أحسن من غيرنا، بس هو ده الفخ اللي نانا كانت بتشاركنا بيه في أول الحلقة، فخ المقارنة. ليه لان انا احسن من غيري معناه ان انا لازم اقبل الامي. هنحكي كمان امين ربنا يدينا الوقت اننا نكون بنحكي عن الفرق ما بين القبول والرضا والاستسلام في الحاله ديت او في موضوع الالام، ايه الفرق ما بين ان انا اكون راضي بالامي وان انا مستسلم
لآلامي. أمين أنا شخص راضي لكن أنا مش شخص مستسلم. هنحكي في الفكرة دي كمان. نانا بتقول إذا كنت تجد نفسك تقلل من مشاعرك بسبب مقارنة نفسك بالآخرين فقد يكون من المفيد أن تسأل لو أن صديقا عزيزا مر بما أمر به الآن هل كنت سأقول له إن آلامه غير مهمة؟ غالبا تكون الإجابة لا. يا نانا أنت متألقة النهاردة، شكرا جدا ليكي. يمكن دي واحدة من النقط الأساسية اللي عايز أكون بحكي معاكم بيها النهاردة. أمين ربنا يكون كده بيدي الوقت. لكن خليني بسرعة الأول قبل ما تشارك معاكي بالفكرة دي أشوف لك رقم 4. ورقم 4 النهاردة، في رأيك ما هو أكبر إنجاز لك؟ قوليلي كده يا نانا إيه أكبر إنجاز ليكي أو إيه أكبر إنجاز حاسة كده أن أنت حققتيه في حياتك، كده سعيدة فخورة ممتنة ليه، فإيه هو أكبر إنجاز ليكي في الحياة؟ كمان دودو بتقول 15 يوم صداع، ده إيه الألم دوت؟ يعني أمين كده ربنا يديكي لمسة شفاء دودو. لكن خليني كده أسألك النهاردة، هل لو ما فيش سبب جسدي هل قادرة تميزي إيه ممكن يكون سبب الصداع أو ممكن يكون بس بسبب دوشة البيت؟ فيعني دوشة البيت صداعها حلو. أمين طمنينا عليكي بس كده أهم حاجة دودو. كمان بتشاركنا وبتقول طب يلا أنا جاهزة أهو لسه هروح، بس هروح من غير جون. طبيعي لو هطلع رحلة للفضاء مش هاخد ابني الرضيع يعني، فاللي هو ماشي خلاص حضري شنطتك يا دودو وأنا هحضر شنطتي وناخد أول طيارة على ناسا ونقول لهم يلا احجزوا لنا تيكت ذهاب وعودة عشان مش هنسيب جون لوحده يعني، أكيد هنحتاج نرجع له ونروح كده نبص على الأرض من برة ونرجع على طول. طيب خلونا كده إيه بسرعة لأن وقتنا بيجري، الوقت معكم بيجري بسرعة يا جماعة. خلينا كده نحكي شوية عن فكرة الجحود قبل ما نرجع كده للفكرة اللي نانا بتشاركنا بيها، فكرة إن نفس ألامي لو موجودة عند حد أكيد مش هقول له استحمل أو هقول له إيه التفاهة ديت. لكن خلينا كده الأول نشوف وجهة نظر الله. دايما ربنا بيحترم شرعية ألام كل حد فينا، عمره ما استخف بألام أي حد فينا. المسيح ما كانش عنده أولويات في الوجع، ده وجعه كبير فهركز معاه الأول وده وجعه صغير فيستنى شوية. في معجزة إقامة ابنة معجزة هقول لكم إقامة أرملة ابنة نايين أو إيه اسمها إيه أرملة نايين ابن أرملة نايين، إقامة ابن أرملة نايين، المسيح في المعجزة ديت قريت كتاب كده بيتكلم عنها بشكل حلو قوي، بيقول لك إنه المسيح تحنن عليها أو تحنن على مشاعرها. نايين دي قرية صغيرة، قرية صغيرة بمعنى إنها مش المدينة أو مش العاصمة. في الأرياف كده أو في القرى معروف إن البنات بيتجوزوا في سن صغير جدا أو بيتجوزوا بدري. فأرملة نايين ده مش بالضرورة أنها تكون ست كبيرة، ابنها اللي توفى ده كان شاب فهي متجوزة بدري، ابنها في مرحلة الشباب يعني هي كمان ممكن تكون لسه في مرحلة الشباب، يعني ممكن تكون بالكتير سيدة مثلا في الأربعينات. فابنها توفى، زوجها مش موجود، هي أرملة فزوجها مش موجود، ملهاش معين تاني. فالمسيح هنا تحنن عليها وعلى قلبها، هو عمل المعجزة علشان السيدة نفسها أو علشان الأرملة نفسها، لمجرد أنه هو لمس قلب الأم المكسور. ما قالهاش في مجاعات وحروب في العالم أهم من أزمة ابنك أو من وفاة ابنك. المسيح في بستان جسيماني فأعظم مثال لشرعية الآلام، بالرغم أنه هو كان داخل على فداء البشرية كلها، أعظم قضية في التاريخ وأعظم قصة حب في التاريخ، إلا أنه عبر عن ألمه البشري الفردي وقال نفسي حزينة جدا حتى الموت. اعترف بشرعية ألمه، أنا من حقي الجانب البشري فيه من حقه أنه يكون بيعترف بألامه. كمان ما استهونش بألام ملخص عبد رئيس الكهنة لما بطرس كده طلع السيف وقطع له بودانه قبل أحداث الصلب، ولا المسيح وقتها قال ده أنا ألمي هيكون أكبر. المزامير وداود مدرسة في الفضفضة والشكوى، داود النبي في المزامير كان بيشتكي من خوف وأعداء ومشاعر وتعب، ما كانش بيقول لا عيب مشاكل المملكة. ربنا بيحب الصدق والفضفضة، هو عايزني أكون صريح وصادق معاه، مش عايزني أخبي ألامي كأنها لم تكن، هو عايزني أفضفض معاه. فضفض مع ربنا، إيه المشكلة إيه العيب، فضفض مع ربنا. يمكن واحدة من الحاجات اللي محتاجين نتعلمها إننا
ما نكونش بندعي اننا تمام. فاتفض مع ربنا، مش اكبت مشاعرك وانت مدعي الرضا. ربنا مش عايزني ان انا اكون مدعي الرضا. والرضا، الرضا مش معناه استسلام. يمكن خلينا كده بسرعه نحكي في الفكره ديت، لكن خليني كده اخد تعليق كمان. ما فهمتش يا نانا ايه رقم 4؟ طب ثانيه اقول لك رقم 4. رقم 4 في رايك ما هو اكبر انجاز ليكي؟ ان انا بعت لنا ايموجي بيفكر، ففكري. طيب فكري، يعني معاكي 8 دقايق بحلم، تفكري وتقولي لي كده ايه اكبر انجاز في حياتك. اوعي تزوقي، اكيد في انجازات، اكيد في انجازات في حياتك، فانا مستنيكي كده تشاركينا ما هو اكبر انجاز في حياتك. طيب خلينا كده نرجع تاني للرضا والاستسلام. الرضا مش معناه، مش معنى ان انا اكون شخص راضي بالالام والمشاكل والتحديات اللي في حياتي ان انا اقبل، مش هقولك اقبل بقى، مش معناه ان انا اعذب نفسي باني افضل متمسك بالالام دي. الرضا هو ان انا اقبل في حالة شكر، اقبل كل التحديات والعطايا والبركات والالام والازمات والاوجاع والاوقات الحلوة والاوقات الصعبة، اقبلها وانا بشكر ربنا. بس مش معناه ان انا ارفض ان انا اعالجها، مش معناه ان انا ارفض اني اطلع الشوكة من صباعي، مش معناه ان انا ارفض البس الجزمة علشان الارض سخنة وده اخويا رجله مكسورة، مش معناه اني ارفض السندة اللي ربنا بيبعتها لي، اني احاول احسن من حياتي واطلب مساعدة، اني ارفض اني اعيش في الالم، ده قمة الامانة مع الوزنات اللي ربنا ادهاني. اصلا نفسي وامكانياتي وطاقتي ومشاعري وقدرتي على الاحتمال، كل دي وزنات الله مدهاني، فهل انا امين عليها ولا انا بستنزفها في حاجات ملهاش اي داعي؟

بشري بضعفي أمام الله. أنا مش عايز أعترف بيه قدام الناس، أنا عايز أحطها قدام الله، وطلب للمعونة اللي ربنا ممكن يكون بيرتبها لي، بس عايزني بس أعترف بالمشكلة علشان أقوله يا رب اديني السند، فهو هيرتب لي العلاقات اللي تسندني، هيرتب لي المواقف اللي تسندني ويحطها حوالين مني. أنا بس محتاج أتعلم أدركها. إحنا ليه بنخاف نطلب المساعدة؟ عمرك فكرت فيها؟ لما أمر بوقت صعب، لما أمر بتجربة، لما أمر بألم، لما يكون عندي تحدي، أنا بتكسف أطلب المساعدة لأن في مشاكل تانية عند ناس تانية قد تكون من وجهة نظري هي أكبر بكتير من مشاكلي. فإحنا ليه بنخاف أو ليه بنتكسف أو ليه بنشوف إنه عيب إني أطلب المساعدة؟ أول سبب هو المقارنة. المقارنة بتمنع الطلب، إن أنا أقارن وجعي وألامي وتحدياتي مع اللي حواليا. طول ما أنت شايف وجعك أقل أو وجعك أتفه من اللي حواليك، هتفضل حاسس بأنه أنا عيب أطلب، أنا عيب أطلب مساعدة، فهتفضل حابس نفسك في سجن من الصمت. أو وهم القوة المزيفة، المجتمع بيصدر لنا طول الوقت كده إن البطل هو اللي يستحمل في صمت، إن الشخص الجامد هو اللي يشيل شيل الجبال وهو ساكت. لكن الحقيقة ان الشجاعة الحقيقية هي اني لما احتاج للمساعدة اطلب المساعدة وامد ايدي للي يساعدني، حتى لو كان الله، بس اني مش هطلب حاجة من بشر، لو انا مش هطلب مساعدة من بشر، لكن انا همد ايدي لله ويقول له يا رب انا محتاج مساعدتك. لكن احيانا بنطلع الله من المشهد، بقى متخيل ان انا القوة والبطولة ان انا اشيل الشيلة لوحدي، في حين ان الله موجود معايا في المشهد وممكن يكون حاطط لي علاقات في حياتي تكون امينة كفاية عليا انها تشيل معايا البطولة، مش ان انا اشيل لوحدي. انا محتاج اعلم نفسي كده، اعمل تمرين الاستحقاق، ان انا استحق. زي ما كانت نانا بتشاركنا، تخيل كده لو جه صديق بيتشارك معاك بوجع بسيط، وجع صغير، هل هتقول له اسكت ده في ناس وجعها اكتر من وجعك بكتير، ده في ناس بتموت من مشاكل وتحديات اكبر بكتير؟ ما ظنش، اكيد هتطبطب عليه. طب اذا كنت بطبطب على الغريب او بطبطب على الاخر، ليه ما بعملش كده مع نفسي؟ ليه ما بديش نفس الشرعية لألامي؟ ليه ما بطبطبش على نفسي وعلى وجعي وبعلنه قدام نفسي عشان اعرف ارفعه قدام الله؟ مشكلتنا اننا بنقيس حقيتنا في الشكوى بوجع الناس، بنقول انا ماليش حق اشتكي، او انا ماليش حق اتوجع او اعلن وجعي طالما في حد موجوع اكتر مني. العلاقة بس الحقيقة ان عذاب العالم عمره ما كان مبرر اني اعذب نفسي، لان وجعي مش تافه وألامي ما هيش مسابقة انا داخل بيها مع الاخرين ونشوف مين فينا هيكسب لقب الموجوع الاكبر، ما هيش مسابقة. فبطل تقارن وجعك وألامك بغيرك، ووقتها تعرف تطلب المعونة من الله. مش لازم تطلبها من بشر، مش لازم تتشارك بألامك مع بشر، لكن لما تدركها هعرف أطلب المعونة من الله، أطلب المساعدة اللي تخفف عني الألام أو تشيل معايا الشيلة. فأنا محتاج أقبل المساعدة وأطلب المساعدة لو مش موجودة، وافتكر إن ربنا ميز بين أوجعنا بس أمرنا كلنا بأننا نكون بنسعى للراحة وبنسعى للشفاء. فأطلب مساعدة، ما تتكسفش أنك تطلب المساعدة لو حسيت أن أنت في لحظة احتياج. طيب إزاي أدي شرعية لوجعي، أو إزاي أكون بتعلم كده أبتدي أعلن لنفسي عن أوجاعي؟ مبدئيا ادي اسم حقيقي او ادي اسم الصح للوجع. بطل تسمي مشاعرك باسامي غلط، ما تقولش انا بس مجهد شوية من الشغل، لا قول انا زعلان، انا مضغوط، انا خايف، انا قلقان، انا شايل الهم من حاجة معينة. فادي التسمية الحقيقية للمشاعر اللي جواك، وداوي الجروح الصغيرة، القشة الصغيرة اللي في صباعك، لو دخل دبوس كده في صباعك او في رجلك مش اكيد مش هتكمل ماشي بيه، اكيد هتحاول ان انت تكون بتطلعه، مش هفضل سايبه وجعني ورجلي واقول انا احسن من اللي رجله مكسورة. لا، لو دخل دبوس او لو دخلت شوكة في رجلي هطلعها وهطهر الجرح، لان انا مفيش اي حاجة بتجبرني او مفيش اي حاجة هتساعد اللي رجله مكسورة دوت لو الشوكة دي فضلت في رجلي. فاعتبر مشاكلك اليومية وتحدياتك اليومية هي الدبوس ديت اللي انت محتاج اول باول تعقمه وتطهره وتتعامل معاه. واختار دايرة أمان، الله موجود دايما في المشهد، لكن لا مانع ان انا اكون بختار دايرة أمان وعلاقات أمان حوالين مني، يكونوا هما الملجأ لما احب افضفض واشتكي، يكونوا هما

ملجأ، لازم يكون عندك شخص أو مرشد أو معين أو صديق أو حد من الأهل. بطل قناع البطل الخارق اللي لا أنا عايش لوحده وأنا هسند نفسي بنفسي وأنا متكفل بنفسي، وعيش بشريتي. أنا محتاج أتعلم أعيش بشريتي. أنت كفاية، أنت قدها، بس الله معاك في المشهد، والله خلقنا معينين لبعض، فما تتكسفش تطلب المساعدة، ما تتكسفش أو ما تخجلش تعلن عن آلامك. آلامك ليها الشرعية الكاملة قدام نفسك، ما تشتكيش قدام حد، بس اشتكي قدام نفسك، اعلن، ارفعها قدام الله. والشكوى هنا مش بمعنى رفض، لكن الشكوى هنا بإني هكون بعلنها قدام نفسي. يمكن الوقت معاكم بيجري بسرعة، كان نفسي اتشارك معاكم بتفاصيل تانية، لكن في النهاية خليك فاكر ان انت مستحق للرحمة، فما تقارنش ألامك بألام الآخرين. وجع العالم ده قضية، لكن وجعك الشخصي ده مسؤوليتك انت، فهتم بالاتنين، بس ما تخليش واحدة فيهم تقتل التانية. اكتب مشاعرك التافهة وقول لنفسك دي مضايقاني، دي وجعاني، وانا من حقي اني اكون بطلب المساعدة. ولما المساعدة تيجي استقبلها واستجيب للنعمة. لو ربنا بعت لك حل أو حد إنه يكون بيساعدك، ما ترفضش المساعدة من باب القبول والرضا والتقوى والزهد. دي نعمة من ربنا، ربنا بعتها لك عشان تقاوم وتقدر تقوم وتكمل، وتقدر كمان تكون بتساعد غيرك. الوقت معاكم جري بسرعة، هتوحشوني جدا لحد ما أشوفكم في حلقة جديدة. بكرة هتكون معاكم فينا، وأنا أشوفكم يوم الخميس على خير. هتوحشني جدا لحد ما نتقابل يوم الخميس. ودلوقتي

0: الإنجيل، الأخبار السارة. عزيزنا المستمع العربي، نقدم لك في الدقائق القادمة قراءات من الإنجيل، كتاب الله المقدس لكل الشعوب ولكل العصور.
1: كتاب الخروج، الأصحاح الرابع والثلاثون.

ثم قال الله لموسى: انحت لوحين من حجر كاللوحين الأولين، فأكتب أنا عليهما الوصايا التي كانت على اللوحين الأولين اللذين كسرتهما، وكن مستعدا في الصبح، واصعد إلى جبل سيناء، وتعال عندي على قمة الجبل، ولا يصعد أحد معك، ولا يشاهد إنسان على الجبل، والغنم والبقر أيضا لا ترعى باتجاه هذا الجبل. فنحت موسى لوحين من حجر كالأولين، وفي الصباح الباكر صعد إلى جبل سيناء، وأخذ معه لوحي الحجر في يديه. فنزل الله في السحابة حيث كان موسى واقفا، وأعلن اسمه وهو الدائم، وعبر الله أمام موسى ونادى: أنا المولى. المولى هو الله الرحمن الرحيم الحليم، هو محب ووفي جدا، يحفظ الإنسان لألوف، ويغفر الإثم والمعصية والخطيئة، ولكنه لا يترك المذنب بلا عقاب، بل يعاقب الأبناء والأحفاد على ذنوب الآباء إلى الجيل الثالث والرابع. وفي الحال انحنى موسى إلى الأرض وسجد وقال: اللهم إن كنت رضيت عني فسر معنا يا ربنا، ومع أن هذا شعب عنيد، اغفر لنا إثمنا وخطيئتنا واجعلنا نصيبك. فقال الله لموسى: ها أنا أعمل معكم عهدا، أصنع أمام كل شعبك عجائب لم تحدث في أمة في العالم كله، فيرى كل الشعب الذي أنت في وسطه الفعل الرهيب الذي يصنعه الله معك. اعمل بما أوصيك به اليوم، فإني أطرد من أمامك الأموريين والكنعانيين والحثيين والفرزيين والحويين واليبوسيين. إياك أن تعمل معاهدة مع سكان البلاد التي أنت ذاهب إليها لئلا يصير فخا لك، بل اهدم معابدهم وحطم تماثيلهم وأزيل الأعمدة التي يعبدونها. لا تعبد إلها غيري، لأن اسم الله هو الغيور، فهو إله غيور. إياك أن تعقد معاهدة مع سكان البلاد، لأنهم حين يفجرون ويعبدون آلهتهم ويقدمون لها الضحايا يدعونكم فتأكلون من ضحيتهم، ثم تأخذون من بناتهم لبنيكم، وتفجر بناتهم ويعبدن آلهتهن ويجعلن بنيكم يعملون نفس الشيء. لا تصنع لكم آلهة مسبوكة. احتفلوا بعيد الفطير 7 أيام، تأكلون خبزا بلا خمير كما أمرتكم، وذلك في الوقت المعين في شهر أبيب، لأنكم فيه خرجتم من مصر. أول واحد يخرج من الرحم هو لي، وأيضا كل بكر ذكر من البهائم من بقر وغنم، ولكن كل بكر حمار
تفدونه بحمل، وإن لم تفدوه فاكسروا رقبته. تفدون كل بكر من أولادكم، لا تحضروا أمامي وأيديكم فارغة. 6 أيام فيها تشتغل، وفي اليوم السابع ترتاح، حتى في وقت الفلاحة أو الحصاد ترتاح في اليوم السابع. احتفلوا بعيد الحصاد، فتقدمون لي أول حصاد الغلة، ثم عيد الجمع في نهاية السنة. 3 مرات في السنة يحضر كل ذكوركم أمامي أنا المولى رب بني إسرائيل، فإني أطرد الأمم من أمامكم وأوسع بلادكم، ولا يطمع أحد في أرضكم حين تصعدون لتحضروا أمام المولى إلهكم 3 مرات في السنة. لا تقدموا لي دم ضحية مع أي شيء فيه خمير، ولا تحتفظ بشيء من ضحية عيد الفصح إلى الغد. أحضروا أول غلة أرضكم إلى بيت المولى إلهكم، لا تطبخوا جديا في لبن أمه. ثم قال الله لموسى: اكتب هذا الكلام، لأني بموجبه عملت عهدا معك ومع بني إسرائيل. وكان موسى هناك عند الله 40 يوما 40 ليلة لا يأكل خبزا ولا يشرب ماء، وكتب كلام العهد أي الوصايا 10 على اللوحين. ولما نزل موسى من جبل سيناء ومعه لوحا العهد في يديه، لم يكن يعلم أن وجهه صار يلمع لأن الله تكلم معه. فلما نظر هارون وكل بني إسرائيل إلى موسى ورأوا وجهه يلمع، خافوا أن يقتربوا منه. لكن موسى ناداهم، فرجع إليه هارون وكل رؤساء الجماعة فكلمهم موسى. وبعد ذلك اقترب منه كل بني إسرائيل، فأوصاهم بكل ما قاله الله له في جبل سيناء. ولما انتهى موسى من الكلام معهم وضع غطاء على وجهه، فكان عندما يدخل موسى إلى محضر الله ليتكلم معه يرفع الغطاء حتى يخرج من عنده. فمتى خرج من عنده ليكلم بني إسرائيل بما أوصاه به الله، كانوا يرون وجهه يلمع، فيرد موسى الغطاء على وجهه إلى حين يدخل ليكلم الله.

0: انت دلوقتي بتسمع صباح سما مع فينا.
1: يا صباح سما، صباحكم زي الفل، نعمه وبركه ليكم في يوم جديد بفقرات جديده ومتنوعه. معاكم فينا من 8:30 ل 10 بتوقيت القاهره، وهنكون بنتكلم ونحكي وندردش في مواضيع كتير قوي. والنهارده بنتكلم في حلقه جميله قوي، يعني هي حلقه مش ذات موضوع معين. احنا تقريبا مجمعين حاجات كتيرة من المواضيع اللي فاتت، واسم الحلقة النهاردة هل تعلم؟ هل تعلم طول ما احنا عايشين هنفضل نتعلم، وطول ما احنا عايشين هنفضل نتفاجئ، وطول ما احنا عايشين هنفضل نكتشف اكتشافات جديدة، سواء في كل المجالات، سواء من الناحية العلمية، من الناحية الثقافية، من الناحية النفسية. اوقات كتيرة قوي احنا كمان بنكتشف حاجات عن نفسنا، ونقول هل تعلم ان انا اكتشفت ان انا بقيت بعمل كذا، او ان انا اتغيرت في كذا. فهل تعلم دي كلمة ما بتخلص. فهنتكلم النهاردة يا ترى ايه اللي احنا ما نعرفوش وعايز تفاجئنا بيه، يا ترى ايه الاكتشاف اللي اكتشفته عن نفسك ابهرك، ايه الحاجة اللي ما كنتش عارفها في نفسك وبعدين لما عرفتها قلت لا لا لا، انا ما كنتش اعرف ان انا فيا الموضوع ده، انا فوجئت بيه. ايه اكتر حاجة اكتشفتها عن نفسك متأخر؟ هل كان في صفة كانت فيك وكنت فاكرها عيب مثلا واكتشفت انها ميزة، او العكس كانت في صفة في ميزة فيك وبعدين اكتشفت انها عيب واتريها ما طلعتش ميزة؟ امتى اخر مرة فاجئت نفسك بتصرف غريب انت مش متوقعه، وبقيت الناس كلها تقول معقولة ده يطلع منك، وانت تقول معقولة ده يطلع من نفسي، انا مش مصدق اللي بيحصل يا جماعة، مش مصدق نفسي. فيا ترى هل تعلم ايه النهاردة؟ هنتعلم، هنتكلم في حقائق، هنتكلم في حاجات نفسية كتير قوي، هنتكلم انه في عالم كبير جدا، وكل يوم احنا بنعرف حاجة جديدة. تقريبا كده مفيش يوم بيعدي في حياة الانسان الا وبيوصل له معلومة جديدة، او بيكتشف اكتشافات كتيرة جديدة. هل تعلم ان في حاجات بتشوفها كل يوم واحنا مش عارفين قصتها؟ مشهد شفته في الشارع، حاجة عدت عليك وانت بتسكرول كده في السوشيال ميديا، اي حاجة حصلت بتكتشف ان انا او مرة اشوفها، او ان انا شايفها بس مش عارف قصتها، ايه الموضوع ده، ده جديد. هل تعلم ان في حقائق كتيرة قوي الانسان لما بيعرفها بتغير حاجات كتيرة في طريقة تفكيره؟ في حياة ناس اتغيرت بسبب حقيقة عرفوها، او بسبب اكتشاف وصلوا له. هل عدى عليك الموقف ده، ان في اكتشاف وصلت له غير مفهوم في دماغك، او غير طريقة تفكيره، قلت انا بعد الموقف ده انا اكتشفت كذا، وانا هبدأ اوجه تفكيري وطاقتي في الحياة بشكل مختلف؟ الغريبة ان الانسان كل ما يعرف اكتر بيكتشف ان في حاجات كتيرة قوي لسه مش عارفها. عشان كده هنتكلم عن حاجات كتيرة النهاردة، مش هنتكلم عن موضوع واحد. هنمشي كده بين العلم والحياة والنفس والتاريخ والغرايب والعلاقات، هنمشي في حاجات كتيرة قوي، ونتعرف كمان على يمكن نكتشف شوية اسرار عن نفسنا كنا مش عارفينها ومخبيينها على نفسنا. هل تعلم ان في اسرار كتيرة قوي انت مش عايز تفاجئ نفسك بيها؟ هل تعلم انه في حاجات كتيرة قوي انت مدكن عليها جوه قلبك ومش عايز تكشفها لليك ولا لحد من الناس القريبة؟ دي حقيقة. ايه اللي عايز تقول لنا عليه؟ هل تعلموا يا جماعة، سواء بقى اي حاجة يا جماعة، عايزين تقولوا معلومة ثقافية، معلومة تاريخية، عايزين تقولوا معلومة نفسية، يعني اتكلموا النهاردة، قولوا اي موقف او درس في الحياة اكتشفته وعرفته وخلاك تقول ازاي انا ما كنتش اعرف الحكاية دي. يمكن لما نتبادل النهاردة المعلومات، نتبادل الاراء، نتكلم مع بعض كتير، تبقى في حاجة بتنور لحد تاني حاجة جديدة، او في حاجة معلومة جديدة بالنسبة لحد تاني. النهاردة اليوم لطيف، واسم الحلقة بعنوان هل تعلم. هل تعلم يا ترى؟ ماذا تعلم يا ترى؟ ونانا كالمعتاد السباقة في الكلام الحلو بتقول صباح الجمال والكمال. الكمال حتة واحدة، صباح الفل عليكي يا نانا. هل تعلمي انه البحث عن الكمال من اكتر الامور المتعبه في الحياه، هل تعلمي ذلك؟ قولي لي ان انا حاجات كتيره قوي تحت فقره هل تعلم. النهارده اي حد هيتكلم هيبدا بهل تعلم، هل تعلم كذا كذا كذا كذا. وانا النهارده وانا بتكلم معاكم هتلاقوا معظم الكلام اوله هل تعلم. تعالوا نفكر ونفتح مواضيع كتيره ونشوف ايه اللي هل يا نانا في اكتشاف اكتشفتيه عن حياتك؟ هل اكتشفتي ان فيكي حاجه اكتشفتي انها ميزه؟ انا كنتش اعرف ان نانا مميزه في الحته دي. هل تعلمي حاجه وصلت لها بعد مواقف ودروس في الحياه فوصلتي للحقيقه دي؟ يلا بينا نفتح افكار ونفتح كلام. ومايكل بيصبح وبيقول صباح الخير والبركه يا فينا، صباح الفل عليك يا مايكل. هل تعلم ان انت بقالك كتير ما دخلتش وليك وحشه؟ هل تعلم انه انا مستنيه منك حاجات كتير جديده النهارده اعرفها منك؟ النهارده حلقه هل تعلم، وهنعلم كتير قوي النهارده وهنسال كتير قوي. ايه اللي عايز تقوله لنا تحت عنوان هل تعلم؟ هل تعلم وهل تعلب وهل اي حاجه نتكلم فيها مع بعض النهارده. ويلا بينا نطلع اول فاصل كده عقبال ما تستعدوا معانا لعبه الشهور التي لا تنتهي. يلا بينا قول شهر ميلادك، هتاخد سؤال وهنتكلم وندردش فيه. يلا فاصل ونرجع نكمل.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما.
1: بحب قوي عبارة مراحم جديدة كل يوم، بحس فعلا ان كل يوم بينزل برحمة جديدة، بانه ربنا يقودنا كده في يوم جديد. فبجد مراحم جديدة، لو كل يوم انا مؤمن انه رحمة ربنا يعني حتى مهما عملت هي موجودة معي طول اليوم، بتهيألي اليوم هيبقى بيعدي اخف كتير وبدون قلق رهيب. انا بتقول هل تعلم انا الان فتحت فيسبوك وبرنامج صباح سما؟ نعم اعلم يا سيدتي، وارى جمالك في الكتابات، وارى انك شخصية جميلة جدا، فانا يعني فرحانة بوجودك في الراديو ومعجبة بالترنيمة. بتقول خذني لقربك، لقرب قلبك. امين يا رب امين. معنا لعبة الشهور يا جماعة، هيبقى عبارة عن اسئلة وبتجاوب عليها. مايكل بيقول هل تعلم ان جملة ده انسان بسيط اللي قلبه على لسانه اكبر غلط؟ علشان انا اكتشفت ان دي مش ميزة، ده عيب. حلو قوي. هل تعلم ان ده انسان بسيط اللي قلبه على لسانه اكتشف انها عيب مش ميزة؟ وهيخلي الناس اللي هتعرف كل حاجة عنك يسببوا لك مضايقة، لان ازاي الناس هتهاجمك على حاجة ما تعرفهاش عنك؟ بس يا مايكل اديك عرفت، وبلاش اللسان السايب ده. هل تعلم انه فكرة انه اللي في قلبك على لسانك هي حاجة جميلة قوي ونعمة جميلة قوي، عشان انت انسان مش خبيث وعشان انت انسان طيب، فدي حاجة جميلة. بس هل تعلم برضو انه الصفة الجميلة دي ممكن تكمل بس بقليل من الحكمة؟ يعني مش عيب ولا حاجة، يعني انا دي وجهة نظري انها مش عيب ولا حاجة، بس هي عايزة مقدار من الحكمة يا مايكل. يعني اللي في قلبي على لساني تمام، ما عنديش مشكلة ان انا اخبي، بس في نفس الوقت مش لأي حد يتقال اي حاجة. يعني هنحاول نفرمل شوية، يعني تمام مش هنخبي وهنبقى كويسين، بس هنقول الكلام بحكمة علشان لا نتهاجم ولا يستغلوا ده كنقطة ضعف لينا. هل تعلم النهاردة حلقة جميلة مليانة بمعلومات، مليانة بحاجات بنكتشفها مع بعض. انا بتقول مميزاتي القدرة على التكيف. احنا اتفقنا ان اي كومنت النهاردة هيبدأ بهل تعلم. هل تعلم ان مميزات نانا هي القدرة على التكيف والعيش في بيئات، انا مش عارفة ليه حاسة ان انتي بتتكلمي على كائن، يعني عارفة لما يجوا يتكلموا على كائن مش عارفة مين لديه قدرة على التكيف، عارفة جيوغرافي يعني، عارفة حاسة بكده. القدرة على التكيف العيش في بيئات متنوعة والتأقلم مع الظروف المختلفة. هل تعلمي يا نانا ان دي من اكتر الحاجات الحلوة الجميلة؟ فكرة ان انا عندي قدرة على التجدد وعندي مقدار من المرونة وعندي فكرة ان انا بقدر اتأقلم مع الظروف، دي حاجة كويسة قوي. بس ما بين قوسين كده، ما تكونش بتأثر على سلامي الداخلي، ما تكونش بتأثر على الحقيقة اللي جوايا. يعني انا مثلا رافض الوضع ده بس هتكيف وخلاص بسلبية مش بإيجابية. يعني التكيف حتى بيبقى ليه حاجتين، ان انا اتكيف وانا راضي وفاهم انها فترة وهتعدي، او انه ظروف الحياة اجبرتني على ده فانا هطلع من الوضع ده احسن طريقة اقدر اعيش بيها، او انه خلاص هعمل ايه، انا القدر عليا، الدنيا عليا، انا مضطر ان انا استسلم. يعني في فرق كبير قوي بين الرضا والاستسلام، فلو التكيف معاه استسلام ده خطر، لكن لو التكيف معاه رضا ومعاه محاولات متجددة على ان انا اكون احسن واحسن، يبقى ده شيء جميل قوي. حسيتي صح؟ هل تعلم بايه تاني؟ تعالوا ناخد شوية معلومات ملهاش اي دعوة باي حاجة، بس تعالوا بجد ناخد شوية معلومات حلوة لطيفة، وبعدين بعد كده ندخل في الجزء النفسي والروحي بتاع الحلقة. هل تعلم انه في مرشز في هناك بحيرة كده جميلة قوي، تشوفها تلاقي انه فيه زي شلال نازل، شلال من فوق لتحت نازل ونازل بعمق في المحيط، لكن الحقيقة انه ما فيش شلال. شوفوا جمال الطبيعة بقى، ده عبارة عن خدعة بصرية بيقولك نتيجة ان حركة الرمال والرواسب، فالمنظر بيبقى جميل جدا لدرجة انه بيهيأ لك ان في شلال، بس في الحقيقة هو مش شلال، هو مية طبيعية جدا، بس الانعكاسات هي اللي عملت كده. هل تعلم ان في حاجات كتيرة قوي في حياتنا بنبقى فاكرينها كده بس هي مش كده؟ يعني بننخدع كتير قوي في المظاهر. هل تعلم بيقولك ان الاخطبوط ليه 3 قلوب، قلبين بيضخوا الميه، قلبين بيضخوا الدم للخياشيم، والقلب الثالث بيضخ الدم لباقي الجسم، والاغرب لما بيعوم الاخطبوط بيتوقف القلب الرئيسي عن العمل مؤقتا، لذلك بيفضل الزحف في القاع بدلا من السباحه لمسافات بعيده. يعني بجد سبحان الله على الجمال اللي في الكون، سبحان الله على كل التفاصيل اللي موجودة. هل تعلم ان كل ما نشوف تفاصيل زي كده في حياتنا بنتأكد انه ربنا اللي خلق التناتيف دي كلها والتفاصيل دي كلها اكيد مش هيعجز انه يخلق تفاصيل حلوة في حياتي اكيد. هل تعلم انه الاشجار بتتكلم مع بعض؟ انا دي بصراحة كانت اكتر معلومة، بصفتي ان انا بحب ايه بقى الحاجات الحية، فالمعلومات دي بقى بتدخل في دماغي بتكيفني. بيقولك انه اكتشف العلماء ان في اشجار داخل، يعني في نوعية اشجار داخل الغابات بتتبادل اشارات ومواد غذائية عن طريق شجرة كبيرة جدا ما بينهم تحت الارض، ولدرجة ان الباحثين اطلقوا على هذه الشجرة اسم الانترنت المخفي، وقالوا ان الشجرة لما يبقى في شجرة مثلا واقفة بتتعرض لهجوم حشرات بتبعت اشارات في شبكة الانترنت اللي تحت الارض دي او الشبكة الفطرية اللي ما بينهم، وترسل لبقية الشجر تحذير انه خدوا بالكم في هجوم من حاجة معينة. بيقولك تاني انه هل تعلم ان الزرافة لا تملك احبالا صوتية بالشكل اللي كنا بنعتقده؟ هو انا فعلا عمري ما سمعت صوت زرافة. عمرك انت سمعت صوت زرافة؟ مش عارفة انا الزرافة صوتها ايه، قعدت افكر فعلا الزرافة ملهاش صوت صحيح، هي خرصة ما بتتكلمش. لفترة طويلة العلماء افتكروا ان الزرافات خرصة ما بتتكلمش ملهاش صوت، وبعدين اكتشفوا انها بتتواصل باصوات منخفضة جدا لا تستطيع الاذن البشرية سماع اغلب الاصوات دي. تعالوا اقول لكم على هل تعلم حاجة تاني. هل تعلم ان اليوم على الارض كان قصير في الماضي؟ من مئات الملايين السنين كان اليوم أقل من 24 ساعة، وطبعا ده بسبب تأثيرات القمر. أو أنا مش عارفة أقل من 24، تخيلوا كده لو اليوم أقل من 24 ساعة، أنا وقفت بقى دي تعمل عليها حلقة لوحدها بجد. لو اليوم أقل من 24 ساعة يا جماعة هنعمل إيه؟ طيب، توضيح جميل. ونانا بتقول هل تعلم ان النحل يتواصل مع افراد خليته عن طريق الرأس؟ ايوه انا سمعت المعلومه دي قبل كده وعجبتني جدا جدا. انت عارفه انه في فيلم كرتون اصلا على النحل ده؟ يا جماعه النحل ده قصه لوحده بجد. النحل ده لو حد كاتب عايز يكتب هيكتب في قصص النحل دي الاف القصص. وكمان النحل لطيف لذيذ، يعني دماغ عاليه كده ورايق ودمه خفيف، هو بس بيخوفنا شوية، لكن هو مش ليه الكاركتر بتاعته كده. ومايكل بيقول هل تعلم يا مايكل؟ مايكل النهاردة مركز بقى بهل تعلم مع نفسه. أنا عاجبني قوي الحتة دي، ودي هندخل فيها بشكل قوي قوي. والصراحة نجيته للحق، أنا كل الفرشة اللي بفرشها دي عشان الحتة اللي مايكل بيعملها، أنا أصلا بعمل هل تعلم اللي في الأول دي علشان ندخل على التقيل بقى. فمايكل بيقول هل تعلم يا مايكل إن الإسراف وتقول الواحد هيعيش كام مرة ويضيع كل اللي معاه هيخليك في المستقبل هتشحت في المستقبل؟ كلنا بنشحت حبيبي، كلنا بنشحت ومحدش هيديك حاجة، وان كل واحد مسؤول عن نفسه، فانت اخترت تضيع الفلوس فتحمل بقى. بص، في جمل لطيفة قوي لتضييع الفلوس، يعني بص انت بتضيع الفلوس وانت مرضي، بمعنى انه انا لو ما انبسطتش دلوقتي هنبسط امتى؟ انا لو ما استمتعتش دلوقتي هستمتع امتى؟ فتحس ان انت بتدي نفسك مبررات كده للصرف. طب بكرة الوضع هيمشي ازاي؟ انا مش عارف، انا مش عارف بكرة الوضع هيمشي ازاي. فعدم التخطيط لبكرة ده وان احنا نصرف الفلوس في شيء مؤلم جدا الصراحة، وبيسبب طبعا ارتفاع معدل الشحاتة، انا معاك جدا، بس يعني ايه، يعني هنضطر يبقى في توازن، يعني هنضطر نحوش حبة ونستمتع حبة، نحوش حبة ونستمتع حبة. اوقات لما نحب نستمتع قوي بناخد اللي حوشناه، بس احنا بذلنا مجهود في التحويش، احنا هنعمل ايه بقى؟ هنموت نفسنا يعني؟ فإلى حد ما برضو يعني بنحاول. في حلقة هل تعلم ولعبة شهور الميلاد، قول شهر ميلادك واسمع السؤال الخاص بيك النهاردة، والأسئلة لطيفة قوي النهاردة. ويا ترى هل تعلم ايه؟ لو عندك هل تعلم معلومات ثقافية تاريخية نفسية شاركنا بيها. ايه اكتر معلومة يعني صعب ان انت تصدقها في حياتك؟ يعني ايه اكتر حاجة لو اتقالت لك مستحيل تصدقها وتقول لو حلفتولي على المية تجمد انا مش هصدق الكلام ده؟ بجملة هل تعلم وبجملة الصرف، لو عندك فرصة تزور مكان غريب في العالم هتزور ايه؟ طيب خلينا نقول في هل تعلم، مش عايزة اكتر عليكم قوي في موضوع هل تعلم. هل تعلم ان البني ادم بيقضي وقت كبير جدا في حياته بيفكر في امور مش هتحصل اصلا؟ يعني احنا واجعين دماغنا وعمالين نفكر وفي الاخر الحاجات دي ما بتحصلش كلها. في دراسات كتير قوي ولقيت ان عقولنا بتحب قوي انها تجمع افكار ما بين الماضي وما بين المستقبل اكتر من ان احنا بنركز على اللحظة الحالية. دي حقيقة علمية. فهل تعلم ان في افكار في دماغك جدا كتيرة جدا بتفكر زمان وبتفكر بكرة هيبقى شكله ايه اكتر من تفكيرها النهاردة عامل ازاي؟ زي بالظبط لما تكون قاعد كده بتشرب قهوة في بيتك ورايق وعمال تفكر في الميتنج اللي بعد 3 شهور او في السفرية اللي جاية لك. الغريبة بقى ان احنا بنتعامل مع الحاجة اللي هتحصل كمان سنتين او اللي حاجة حصلت من سنتين كأنها لسه حصلة، وكأنها ونزود بقى تطشط عليها، وأوقات نفتكر موقف قديم حصل وقلبنا يفضل يدق بنفس الطريقة اللي عشنا فيها الموقف القديم ده، مع إنه الموقف عدى وخلاص، بس أنا ميال قوي إن أفضل أفتكره، وكمان من كتر ما أنا بفتكره في خيالي بزود عليه شوية تطشط من الأفكار اللي ما حصلتش أصلا وبعيشه 1000 مرة تاني في خيالنا. فدي من ضمن الحاجات المزعجة في عقل الإنسان. والناس اللي عندها أوفر سينكينج هتلاقيها بتعاني من المشكلة دي، إنها بتجيب أفكار قديمة قوي وأفكار ربما تحصل في المستقبل وتضيع فيها تفكيرها وتحط فيها سيناريوهات، وفي الآخر الحاجات دي ما بتحصلش بالكامل. هل تعلم إن المشاعر معدية جدا؟ العلماء اكتشفوا إن الإنسان بيمتلك ما يسمى بالخلايا العصبية اللي هي السنسيف، يعني رقيقة جدا لدرجة إنك لما بتشوف شخص بيضحك من قلبه جزء من مخك بيتفاعل معاه كأن أنت اللي بتضحك. يعني دخلت في قعدة ولقيت حد بيضحك قوي هتلاقي نفسك بتضحك، بتتفرج على مشهد في التلفزيون وتلاقي الأبطال بيضحكوا لبعض هتلاقي نفسك بتضحك، ولو حد بيبص عليك هيتريق عليك انت بتضحك ليها وانت قاعد معاهم، لانه بجد احنا عندنا جزء بيتفاعل جدا مع مشاعر الناس اللي حوالينا وبنتعدي منها. بدليل انك لو دخلت مكان فيه توتر وفيه غضب وفيه قلق وفيه تعب هتبص تلاقيه انت ما حصلكش حاجة، ما حدش وجه لك كلمة، بس انت اتضايقت واتخنقت وعايز تمشي، فحد يقولك طب حد وجه لك كلمة، طب حد ضايقك تقول لهم لا. علشان كده يفسر المعلومة اللي بتقولك في ناس وجودها يريح قوي وفي ناس وجودها يوترك ويزعجك قوي، لان المشاعر يا جماعة ما بتتنقلش بالكلام بس. يعني مش هقولك انا بحبك فتتصدق ان انا بحبك، لا، ده لازم يكون في حاجات داخلية انا حاسسها منك بتجيلي من خلال مواقف، من خلال حرارة معينة في نبرة الصوت، التعبير بتاعت الوش، الطريقة اللي انت قاعد بيها، كل دي بتساعد ان المشاعر توصل وتبقى معدية. علشان كده يقولك ايه، ان لما تلاقي شخص متوتر قوي اكتر حاجة ممكن تعملها له وتساعده بيها وهو متوتر انك ما تنفعلش وتبقى هادي، وتبقى هادي بجد، لان مشاعر الهدوء هتتعديله وهو هيهدى بناء على هدوءك. ممكن ما تقولش ولا كلمة، بس لمجرد ان انت هادي هو كمان هيبقى هادي. فهل تعلم ان المشاعر معدية فعلا؟ تعالوا نشوف التعليقات ونرجع نكمل. مايكل بيقول: هل تعلم يا مايكل ان حبك لعدم جرح مشاعر كل الناس انك هتلاقي ناس بحجة مش هتقدر ان ده ذوق، وهتستغلك بدون اي شفقة؟ صح. هل تعلم ان حبك لعدم جرح مشاعر كل الناس فهتلاقي ناس بكحة، سوري ايوة بكحة، انا دي اللي رجعت لها، مش هتقدر ان ده ذوق وهتستغلك بدون اي شفقة. هل تعلم يا مايكل ان انت محتاج تبقى قوي شوية في ردود افعالك؟ يعني هل تعلم ان انت محتاج ما تفكرش قوي في اللي قدامي هيحس بايه، بقدر ما ان انا محتاجة افكر انا اللي بطلعه ده صح ولا غلط في وقت ولا لا. احنا اوقات بنضيع مجهودنا في ان احنا نتوقع ردود فعل الناس او نتوقع مشاعر الناس هتحس بايه، مع ان انا لو فكرت في التصرف الاول هل الموقف يسمح بان انا اتصرف، ولو فكرت في نفسي وفكرت في مشاعري وفكرت في طريقة خروج الموقف هيبقى احسن بكتير قوي من الوقت اللي هضيعه في ان انا افكر يا ترى الشخص اللي قدامي هيزعل ولا لا، يا ترى الشخص اللي قدامي هيبقى رد فعله ايه. نانا بتقول: هل تعلم ان المية هي المادة الوحيدة التي توجد طبيعية على الارض بالحالات الثلاثة، الصلبة والسائلة والغازية؟ ايوة بقى، ده واضح ان انا جيت في ملعبك، واضح ان انت حابة الفكرة بتاعت هل تعلم دي. بتحبي الحتة الثقافية والتاريخية والحاجات دي، نانا بتحبي تعرفي معلومات جديدة في الحياة الكونية دي بشكل انت ما كنتش عارفة قبل كده. وشهر 4، يلا بينا يا نانا نشوف شهر 4 بيقولك ايه. لما تكوني محتارة بتسمعي قلبك ولا بتسمعي عقلك، ولا بتروحي تسألي حد بتثقي فيه؟ لما تكوني محتارة يا نانا بتسمعي قلبك ولا بتسمعي عقلك، ولا بتروحي تسألي شخص انت بتثقي فيه علشان يساعدك في المشكلة اللي انت فيها؟ قوليلي كده هل تعلم الإجابة بهل تعلم، وتقولي مثلا هل تعلم ان نانا لما تبقى محتارة بتثق مثلا في مشاعرها قوي، بتسمع صوت قلبها قوي، ولا بتسمع صوت عقلها قوي؟ يعني اديني بقى إجابة عن الموضوع ده. هل تعلم ان العقل بيحب المألوف جدا حتى ولو كان مؤذي؟ عملوا تجربة جميلة قوي اسمها تجربة الكراسي. بصوا، جابوا نوعية كراسي A ونوعية كراسي B. نوعية كراسي A نوعية كراسي مريحة جدا ولطيفة قوي، تمام؟ ونوعية كراسي B نوعية فيها مميزات كتيرة قوي، وفيها حاجات options كتيرة قوي. وراحوا قالوا للناس فأول حاجة: يا جماعة اختاروا ما بين الفئة A والفئة B. فالناس طبعا كلهم عملوا ايه؟ اختاروا B، تمام؟ بعدين راحوا بقى، شوفوا بقى الفرق، راحوا جابوا ناس وقعدوهم على الكراسي A، خلاص، وحكولهم وقالوا لهم ان في عندنا اتنين فئة من الكراسي A والكراسي B. الكراسي A مريحة وحلوة، بس الكراسي B فيها option زيادة. وقالوا لهم تحبوا تختاروا ايه؟ تفضلوا قاعدين على كراسي ايه ولا تروحوا لكراسي بي؟ الغريبة ان الناس اللي قاعدة على كراسي ايه اختارت كراسي ايه، مع ان بي فيها options اعلى، ومع ان بي فيها حاجات كتيرة حلوة، لكن مرضوش ان هم يقوموا من كراسي ايه ويروحوا لكراسي بي. فمن هنا ادركوا ان المخ دايماً بيدور على المألوف اللي اعتاد عليه. يعني ما احنا قاعدين، ما احنا مستريحين، اللي يخلينا نقوم بقى؟ ما يمكن الكرسي بيه ده ما يبقاش مريح، ما يمكن الكرسي بيه ده ما يبقاش افضل، يبقى انا خسرت. طب ما انا مرتاح. فده اللي بيفسر انه الشخص ممكن يكون كاره الشغل ومش طايق روحه، ولما تقول له سيب الشغل يقول لك اللي عرفه احسن من اللي ما عرفوش. فده بيقول انه عقلنا في كل الامور بيختار اللي تعود عليه، ودي اخطر حاجة في الدنيا، ان احنا بنختار الحاجات اللي متعودين عليها مش الحاجات اللي بتريحنا. وسموها علماء النفس ان ده الانحياز للوضع القائم، يعني ده الوضع اللي موجود دلوقتي فخلينا فيه. الانسان بيميل للبقاء او للابقاء على ما هو موجود لمجرد انه موجود، الانسان بيميل للابقاء على ما هو موجود لمجرد انه موجود. ما الوضع كده كويس، ايه اللي يخلينا نغيره؟ ما دينا عارفينه وخلاص. تعالوا كده ناخد التعليقات ونرجع نكمل نشوف رد نانا بقى، بس الأول ناخد تعليق مايكل. هل تعلم إن الثعلب ممكن يولد وأيضا ممكن يبيد؟ لأنه ثعلب فنتوقع منه أي حاجة. دي معلومة هبة أنا برضو قلت إيه هل تعلم الجديدة دي، بس أنا عجبتني أوي. أصلا قال لك إن الثعلب مكار فممكن يبيد او ممكن يولد عادي، فاحنا ما نتوقعش منه حاجة. حلوة منك يا مايكل ولطيفة. احنا في حلقة هل تعلم النهاردة، يا ترى ايه الجديد اللي اكتشفته بنفسك؟ يا ترى ايه اللي هل تعلم في الحياة عايز تقول لنا عنه؟ هل تعلم حاجة اكتشفتها ووصلت لها في الحياة؟ هل تعلم احنا النهاردة الحلقة يا جماعة ملهاش عنوان معين، احنا بنتكلم في كل حاجة. عايز تتكلم في امور نفسية، عايز تتكلم في امور روحية، عايز تتكلم هل تعلم اي حقيقة في الحياة، والحقيقة دي عايز توصل بيها حاجة معينة، اكتشاف معين، دراسة معينة، فكرة معينة، تعب معين وألم معين وصلت له، وصلت ازاي تتخلص منه بعد دروس كتيرة قوي مريت بيها. فهل تعلم، هم معانا لعبة الشهور طبعا. نانا بتقول هل تعلم ان نانا تسمع قلبها قبل عقلها؟ لا تقترب من عقلها بل تسأل حد تثق فيه. يا خبر ابيض. نانا في السؤال اللي جالها يا ترى يا نانا انت لما بتحتاري بتروحي لقلبك ولا بتلعقلك ولا بتروحي لحد تسألي فيه؟ فهي رقم واحد انه هو قلبها، بعدين بعد كده بتروح لحد تثق فيه. اعتقد ان العقل بقى بيبقى رقم 3 عندك، انه بعد ما تسمعي رأي حد وانتي اوريدي عندك مشاعر معينة فتشوفي عقلك بيفكر في ايه. بصي هو ده ظريف قوي، يعني المراحل اللي مر بيها دي ظريفة جدا، بس هو اوقات القلب لما بيسوق احنا بندخل في الحيطة. يعني القلب ده انهين عليه يعمل حاجات غير منطقية وغير طبيعية، بس هو بيبقى مبسوط بده. وأوقات القلب بيبقى عنده قدرة إنه يقول للعقل اقعد على جنب أنا مش عايزك، والقلب لما صوته بيبقى عالي بيسكت العقل خالص، فأنت ما بتشوفش أمور كتيرة قوي غيرك بيبقى شايفها، ودي المتعب في الموضوع. فيعني إيه اللي بيفكر بقلبه كتير بيتعب كتير، واللي بيفكر بقلبه كتير بينجرح كتير. فخدي بالك لأن ده عيوب التفكير بالقلب. معانا هل تعلم، وخلينا نتكلم وندردش مع بعض ونحكي كتير قوي قوي. اللي جاي بقى هنتكلم هل تعلم في العلاقات. ليه هل تعلم انه احنا بنبقى مأذيين في علاقات كتيرة قوي بس بنكمل فيها، وانه في ناس بتبقى تعبانة قوي بس بنقرر انه انا مش هسيبها وهكمل معاها؟ ليه يا ترى؟ ليه؟ هل تعلم اللي جاية في العلاقات؟ يلا بينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل.

0: عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول إيه؟ إحنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: إن الطريقة الوحيدة لبني البشر كي يدركوا من هو الله بالنسبة لهم هي أن يختبروا عملياً ما معنى غياب الله عنهم. المقولة دي قالتها واحدة اسمها لورين دي. ببساطة معناها إنه ناس كتيرة علشان تدرك يعني إيه الله بالنسبة لهم محتاجين يختبروا يعني إيه الله يغيب عنهم. ناس كتيرة مش بتحس بقيمة اللي في إيديها إلا ما الحاجة اللي في إيديها تروح منها، وناس كتيرة مش مقدرة قيمة وجود الله معاهم غير لما يختبروا غياب الله عنهم.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة اعمل لها شير مع أصدقائك. طريقك عايز ونس؟ تمشيها سوا على راديو سمك.
2: نانا بتقول نعم صحيح، قلبي سيقتلني يوما ما، بعد شر عليك يا نانا. لا مش هيحصل أبدا، ما تقلقيش. ما أنت طول ما أنت بتروحي لناس وبتفكريش بعقلك الموضوع بيتلم، فاهمة؟ لكن عارفة لو متسابة لقلبك بس ده الخطر، بس ده ما بيحصلش عندك، وبتتأمل في الترنيمة وبتقولي ارحمني يا الله حسب رحمتك حسب رأفتك. آمين آمين يا نانا بجد. مايكل بيقول هل تعلم أني ربنا بيدخلنا في حاجات تخلينا نحس بقوته علشان نثق فيه ونتشجع، وبعد كده لازم بعدها يدخلنا في العكس بحيث أننا نعيش فترة صعبة بعد الفترة الأولى اللي كانت حلوة. فالرسل شافوه معجزة إشباع الجموع وبعدها على طول دخلوا السفينة وسط الأمواج الشديدة. فهل تعلم أن ده نظام ربنا بيستخدمه مع كل الناس عشان يثقل شخصياتهم؟ أنا معاك جدا في فكرة الحاجات اللي بنمر بيها في الحياة بتبقى حاجات للتعليم. يعني بعض التجارب المؤلمة اللي بنعدي بيها هي طبقا في أنه في العالم سيكون لكم ضيق، فدي الضيقة اللي احنا بنمر بيها. بس كل تجربة بنمر بيها لازم متعديش مرور الكرام، لازم أقف وقف مع نفسي يا رب أنت عايز من التجربة دي إيه؟ أنت عايز توصل لي إيه؟ لأن كل تجربة أي حد مر بيها هي كانت بتوصله في الآخر مسج. فلو التجربة خلصت وانت ما طلعتش منها بمسج يبقى أنت ما تعلمتش من التجربة. لازم التجربة أو الضيقة أو التعب نطلع منه بمسج. ربنا عايز يستخدمك في إيه؟ ربنا عايز يطور ويجدد الأفكار جوانا إزاي من التجربة اللي احنا مرينا بيها دي، وده اللي يخلينا نتعامل مع التجارب بإيمان وبرجاء ان احنا عارفين ان في مسج معينة من التجربة وعارفين ان ليها وقت، لان هو قال له كل شيء تحت السماء وقت، فأكيد أكيد انها هتعدي. احنا لسه مكملين في هل تعلم، ومعانا لعبة الشهور، اسأل وقول شهر ميلادك وخلينا نشوف شهر ميلادك بيقول ايه. وكمان معانا هل تعلم في حاجات كتيرة قوي، ايه الحاجات اللي تريد ان تعلمنا بيها، ايه الحاجات اللي اكتشفتها في الحياة وعايز تقولنا عليها، والاكتشافات دي في اي مجال في الحياة، حتى لو مش روحي ولا نفسي، حتى لو حاجة معلومة تاريخية معلومة ثقافية معلومة اي معلومة وعايز تشاركنا بيها. نانا بتقول هل تعلم انه في اوقات الخناق مع الصحاب اذا ذكرت اسمي سيصبح قلبي فارغا في اي شيء حدث بيننا؟ لا فهميني اكتر، يعني ايه هل تعلم ان في اوقات الخناق مع اصحاب اذا ذكرت اسمي سيصبح قلبي فارغا؟ مش فاهمة، انا محتاجة بقى افهم دي قوي، لانها واضح انها ليها معنى كبير قوي. يعني ايه لو ذكرت اسمك في خناقة فقلبك بيبقى فارغ؟ مش فاهمها قوي. يعني لو حد مثلا اتهمك اتهام او قالك كلام مش كويس او كلمك بطريقة مش كويسة، يعني فده معناه كده ولا ايه؟ وكمان شهر 12، يلا نشوف شهر 12 ده، انا وهرد. حاضر هرد. شهر 12 بيقول ايه؟ لو هتوصف نفسك بكلمة هتقول ايه؟ قوي ولا طيب ولا مجتهد؟ طب ينفع انا اسألك يعني انا السؤال ده عني؟ انت شايفاني ازاي؟ قوي ولا طيب ولا مجتهد؟ ايه رأيك؟ هو صعب بصراحة. آه طب قوليلي انت ايه رأيك فيا من خلال ان انت بتسمعيه؟ لو هتوصفيني بكلمة هتقولي ايه؟ قوي ولا طيب ولا مجتهد؟ آه هو صراحة زمان كنت طيبة قوي، بس خلاص يعني أدركت انه لازم الطيبة دي تبقى بحكمة. وشهر 6 يلا بينا يا نانا نشوف شهر 6 بيقول ايه. فبراير، ابريل، مايو. ايوه، اكتر حاجة بتخليك تضحك المواقف العفوية اللي بتحصل، الافيهات ولا الغلطات المضحكة؟ اكتر حاجة بتخليك تضحك انه في افيه يتقال، ولا في مواقف عفوية كده بتحصل فتضحك قوي، ولا اوقات البني ادم يعمل غلطات والغلطات دي تضحكه قوي؟ فايه اكتر حاجة في شهر 6 بتضحكه؟ يلا بينا عبال ما تجهزوا الإجابات. المجهول، هل تعلم إن المجهول بالنسبة لأي إنسان أكثر رعب من الألم اللي عارفه؟ نركز في الجملة دي قوي. هل تعلم، دي معلومة نفسية بحتة بقى، إنه المجهول بالنسبة لأي إنسان أكثر رعبا وألما من الألم اللي بيمر بيه حاليا؟ تعالوا كده نتأمل الموضوع ده في حياة شعب بني إسرائيل لما موسى خرجهم من أرض مصر عشان يروحوا أرض الموعد. فاكرين أول حاجة عملوها إيه في البرية؟ قعدوا يقولوا يا ريتك ما كنت خرجتنا، يا ريتك ما كنت خلتنا نسيب مصر، مع إنه موسى كان عايز يحررهم من العبودية، مع انه هو الناس كانوا بجد بيتعاملوا، البني اسرائيل في الوقت ده في مصر كانوا بيتعاملوا معاملة سخيفة جدا، وكانوا شغالين عبيد، وكانوا محرومين من الاكل. الكتاب بيقول ان كانوا فعلا في ذل ومرار. قالوا كده بالظبط، ليتنا متنا في ارض مصر حيث كنا نجلس عند قدور اللحم. يعني اشتاقوا للعبودية، اشتاقوا للمكان اللي كان بيستعبدهم. ليه؟ لمجرد انه المجهول، لمجرد ان الحرية بالنسبة لهم مجهولة، احنا في البرية ومش عارفين ايه اللي هيحصل لنا. فالمجهول بالنسبة للانسان مرعب ومؤلم اكتر من الالم، وده اللي بيفسر حاجات كتير قوي. بيفسر ليه البني ادم بيخاف يسيب شغله، بيفسر ليه البني ادم يبقى جايله فرصة سفر ويخاف يسافر مع انه هو متألم قوي في المكان اللي هو فيه، بيخاف انه يقدم على فكرة الجواز، بيخاف على انه يقدم على اي خطوة جديدة، لان خوف الانسان من المجهول بيخليه يتحمل الالم اللي موجود. انا مش عارف بكرة فيه ايه، انا دلوقتي عارف حجم الالم اللي انا فيه ومستوعبه، بس خلينا هنا، انا مش قادر ان انا اروح لحاجة مش عارفها. وده اللي بيخلي الانسان يتمسك باي حاجة بتأذيه، لانه هو عارفها، أصلاً هتحرر منها وهسيبها، معرفش اللي جاي هيأذيني أكتر ولا لا. هل سبق اللي بيسمعونا دلوقتي إن أنت تمسكت بشيء لمجرد إن أنت متعود عليه؟ تعالوا كده نفكر كل واحد في حياته، هل سبق في حياتك إن أنت تمسكت بشيء لمجرد إن أنت متعود عليه؟ الشيء ده مؤذي بس أنا متعود عليه فخليني فيه. ايه اكتر عادة او علاقة اكتشفت انها بتأذيك بس انت تأخرت قوي في ان انت تسيبها؟ هل تعلم ان الانسان لا يرى نفسه كما يراه الاخرين؟ تخيل ان تقريبا احنا بنشوف نفسنا مش زي ما الناس شايفانا. تخيل. خليني اخد التعليقات وارجع اكمل. إن أنا بتقول أنت قوية وطيبة، أنت حسيتي مني أن أنا قوية وطيبة. شكرا يا نانا، شكرا. أنا بصراحة مش عارفة أجاوب على السؤال ده، بس أنا فعلا يعني أنا عندي قوة كده، مش عارفة بقى الباقي يعني، بس أنا حاسة أن أنا قوية. مايكل بيقول هل تعلم أن الكلام اللي في الطفولة أن ربنا مش هيحبك لو عملت الغلط ده، ده كارثي كارثي، ده كلام عايز يعني يحصل له يعني أي حاجة. فبيقول هل تعلم ان الكلام اللي في الطفولة ان ربنا مش هيحبك لو عملت الغلط ده، ولسه احنا بنفكر لغاية دلوقتي بشعور الذنب، واني غلطاتنا بتقلل مكانتنا عند ربنا، وبنفضل بعاد. شكرا يا مايكل جدا على الجملة دي. من اكتر الامور السيئة اللي بنقولها لأولادنا ربنا هيزعل منك لو عملت ده، ربنا مش هيحبك لو عملت ده، ده انت هتدخل جهنم لو عملت ده. فبيخلي الطفل مرعوب دايما من النتيجة. يعني أوقات ما بيغلطش عشان خايف من النتيجة، بس هو مش مقتنع، فبيعيش مسلوب الحرية ومسلوب الإرادة، بيبقى في قدر من العبودية كده. فكلام غلط فعلا، وبيحسسنا بعد كده بالذنب. أكيد ربنا، تعرفين إن في درجات من إنهاء الحياة بتكون بسبب الفكرة دي، إنه أنا ربنا مش هيغفر لي، أنا ربنا مش هيسامحني، أنا كده كده حياتي انتهت فخلاص، وكده كده ربنا مش هيقبلني فخلاص فخليني أموت. فالفكرة دي فكرة مرعبة جدا، ولما بتتملك من البني آدم بيبقى فيه نوع من اليأس رهيب. بس كل الأخطاء دي دلوقتي بنحاول نصححها. كل حد بيربي دلوقتي بيحاول يلغي الأفكار دي، لأنها فعلا من أكتر الكلمات الغلط اللي كانت بتتقال. نانا بتقول مثلا إن صديقتي تتخانق معايا وبعدين بتندم عن تصرفاتها، وحتى لم تعتذر بس بتدعيني باسمي الحقيقة سيفرخ قلبي. فهمت، يعني ما بتشيليش من الناس. يعني لو حد مضايقك قوي وقالك يا نانا أنا أسفة أن أنا ضايقتك وأسفة أن أنا عملت حاجة وحشة وتعالي نخرج مع بعض وكده، خلاص بتنسي الإساءة وبترجعي شخصية عادية خالص، وبتبقي حابة أن أنت تبقي موجودة مع الشخص عادي. دي نبل أخلاق وطيبة قلب، ربنا يديمها عليكي نعمة. أتمنى أن أنا بقى أكون فهمت صح الكلام. يعني كنا بنتكلم أنه هل تعلم أن الإنسان ما بيشوفش نفسه زي ما الناس اللي حواليه بيشوفوه؟ من أكتر الحقائق النفسية أن الصورة الموجودة في راسنا عن نفسنا هي مختلفة جدا عن الصورة اللي الناس اللي حوالينا شايفينها. يعني كل واحد فينا داخل عقله وعمال بيفكر في اليوم ساعات كتيرة جدا. فكر كده انت كم ساعة بتقعد تفكر فيها في أمور عجيبة، وبعدين لما تدخل في موضوع كده بتعرف انت غلطت في ايه، وبتعرف نقط ضعفك، وبتعرف الأفكار اللي بتمر بيها، و بتقعد تحكم على نفسك، يبقى أنا فاشل، يبقى أنا عبيط، يبقى أنا متخلف، يبقى أنا ما بعرفش أفكر، يبقى أنا مش عارف إيه، وتقعد تدي على نفسك أحكام كتيرة قوي. وفي الأغلب الناس اللي حواليك ما بتبقاش شايفاك بالطريقة دي. أنت عارفين زي بالظبط، أنا مثلا عندي ديفو معين مثلا في مناخيري، فأتصور صورة أنا من وأنا صغيرة الناس يعني أنا مش عاجبني شكل مناخيري، ما حدش علق على مناخيري مثلا، بس ما انا مش معجبه بشكل مناخيري، ودايما متخيله انها موحشه صورتي جدا. فمثلا لما اجي اتصور ولا حاجه، ده مثلا ده مش حقيقه، لما اجي اتصور ولا حاجه ابقى بقى متضايقه جدا من مناخيري. يعني مثلا ايه، انا قعدت مع فلبينيين كتير قوي، الفلبينيين عندهم حاجه مشهوره قوي، لما يجوا يتصوروا لازم يحطوا ايديهم على مناخيرهم وبقهم كده لازم. فالمهم انا بسألها بقول لها هو انتي ليه كل ما تتصوري تحطي ايدك على مناخيرك وبقك؟ قالت لي عشان انا مناخيري وحشة قوي، وعشان

مركزة مع مناخيرنا، ولا الناس شايفة مثلا الحتة التخينة اللي في جسمك اللي باينة، مش مركزين قوي ولا مركزين الكلمة اللي قلتيها دي. أوقات احنا بنتخيل ان الكلمة اللي احنا قلناها دي زمان الناس بتقول علينا ايه، زمان الناس بتفكر فينا ازاي، بس هي الحقيقة الناس اصلا نسيت الكلمة، والكلمة عدت والكلمة هي موجودة في دماغي بالظبط. جابوا مجموعة من الطلاب كده وعملوا عليهم اختبار، لبسوا كل طالب تي شيرت عليه شكل مختلف، يعني عليه شكل ملفت للنظر قوي، ودخلوهم في وسط المحاضرة بتاعت الجامعة. وبعد كده بعد ما المحاضرة خلصت الطالب خرج، فقالوا له ايه رأيك في الناس اخدت بالها من التيشيرت؟ قال ده نص الناس بصت عليا، نص الناس شافت التيشيرت. تمام. المهم كرروا التجربة دي مع كذا طالب، كل طالب يخرج من المحاضرة يقول نفس الكومنت، الناس كلها كانت باصة على التيشيرت بتاعي، الناس اخدت بالها من الشكل الوحش اللي عليه. معظم المشاركين توقعوا ان حوالي النص الموجودين لاحظوا الناس انها بتبص على التيشيرت بتاعهم. لما دخلوا بقى سألوا الطلبة، قالهم فاكرين الطالب اللي داخل، الطلبة الموجودة بقى اصلا المحاضرة داخل بايه؟ الناس مش فاكرة ولا الموضوع اصلا شغل دماغهم، ولا التيشيرت لفت نظرهم اصلا، يعني يمكن اللي لفت نظره قلة قليلة جدا، لكن الأغلبية العظمى اللي مركزوش ولا انتبهوا للموضوع أصلا. فإحنا أوقات كتيرة بنعيش كأن في سبوت أو كشاف معلق على حياتنا ومتسلط علينا، وإن كل بيراقبنا وكل بيحلل تصرفاتنا، ويا ترى الكلمة اللي قلتها دي هتروح فين وهتيجي منين. بس الحقيقة بجد اني اغلب الناس مشغوله بحقيقتها، اغلب الناس، ما انت عندك التفكير ده، الناس اللي قدامك عندها نفس التفكير، فالناس كل واحد بيبص على خيبته زي ما بيقولوا كده، او كل واحد بيبص على العيب اللي فيه وعلى المشكله اللي فيه، وكل واحد متخيل ان اللي قدامه بيبص عليه، بس هو في الحقيقه ان كل واحد بجد مشغول بنفسه قوي. انت قلقان قوي من كلمة قلتها امبارح، وهم قلقانين من كلمة هم قالوها امبارح برضو، فانت بتفكر في شكل، في شكلهم، في شكلك قدامهم، وهم بيفكروا في شكلهم قدامك، واصلا الحياة عمالة تمشي بشكل غريب قوي. كم مرة خرجت وانت من البيت متضايق قوي ان شعرك مش مظبوط، وان متخيل ان كل الناس هتبص على شعرك، في الاخر محدش علق اصلا على شعرك ومحدش اخد باله. كم مرة كنت متضايق انه في اجتماع انت قلت كلمة غلط، واكيد الناس ركزت مع الكلمة دي، واكيد الناس هتنتقدها، والموقف عدى ومحدش اخد باله خالص. في اوقات كتيرة قوي انا بشوف ان انا ممل، ان انا مش محبوب، ان انا سخيف، ان انا دمي تقيل، مع اني اصحابي شايفيني ان انا لطيف، ان انا امين، ان انا مصدر راحة ليهم. فالمشكلة ان البني آدم بيسمع صوته الداخلي قوي اكتر ما بيسمع اراء الاخرين. انا مركز قوي في اللي نفسي بتقوله عني. طب لو عايز تتأكد انت صح ولا غلط، اسمع للناس اللي حواليك، شوف الناس شايفاك ازاي. اوقات كتيرة ناس في قمة النجاح وتيجي تتكلم معاهم يحسوا بفشل رهيب جدا، ازاي انت فاشل؟ لان هم سامعين صوتهم مش شايفين رأي الناس فيهم. يمكن لو شفت رأي الناس فيك هتعرف ان الناس شايفاك كويس، هتعرف ان انت محقق سكور ومحقق حاجة كويسة. يعني خليني اخد التعليقات وبعدين نرجع نكمل. ان انا بتقول هل تعلم ان الكتاب المقدس يعد اكثر الكتب انتشارا وترجمة في العالم؟ شكرا على المعلومة يا نانا قوي. لسه مكملين في فقرة هل تعلم، لسه مكملين في فقرة الاكتشافات اللي اكتشفتها عن نفسك، المميزات اللي اكتشفتها عن نفسك، العيوب اللي اكتشفتها عن نفسك، خاصة اني بعد ما قلت لك دلوقتي انه غالبا انت بتبقى رأيك في نفسك هو مختلف تماما عن الناس شايفاك ازاي. فتعالوا كده نطلع فاصل، وبعد الفاصل مكملين، وكملوا معايا في فقرة هل تعلم؟

0: لنا عندنا فيسبوك، وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول إيه؟ إحنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: أحتاج وأحاول أن يكون اشتياقي لمعرفة الحق أقوى من اشتياقي لإثبات أني على حق. ناس كتير قوي لما بتتواجه بحقائق كتيرة متضاربة بتحاول تبذل كل جهدها عشان تثبت أنها على حق، لكن ناس قليلة جدا بتخضع وتتضع وتسمع كل الأطراف لأنها مشتاقة بجد أنها تعرف الحق. أنا محتاج وبحاول، وأتمنى كمان أن أنت تكون بتحاول، أن يكون اشتياقك أنك تعرف الحق أقوى من اشتياقك أنك تثبت أنك على حق.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك.
2: راديو سما، مزيكا وهوا.
3: صراحة عجبتني الجملة قوي. أنا عن نفسي بيبقى عندي دايما اشتياق إن أنا أعرف الحق أكتر من إن يكون عندي اشتياق إن أنا أثبت الحق. يعني أوقات كتيرة بنضيع عمرنا كله إن أنا أثبت إن أنا اللي معايا حق وي وي وي وي، بس بجد لما نعرف الحق ده أحلى بكتير قوي. تعالوا نكمل كده في فقرة هل تعلم، ويشاركوني هل تعلم إن الناس ما بتفتكرش اللي انت بتقوله لكن بتفتكر انت خليتهم يحسوا بإيه. يعني في كلمات كتيرة قوي ممكن نقولها لبعض وتتنسي، لكن اللحظة اللي خلتني أحس فيها بكسرة، اللحظة اللي خلتني أحس فيها إن أنا ولا حاجة، اللحظة اللي خلتني أحس فيها إن أنا لوحدي ومليش حد ومليش سند وخاف وبعدم الأمان، هي دي اللي بنفتكرها. يمكن ما بنفتكرش كلمة لأ، بس افتكرنا إنه في الوقت ده أنا كنت محتاجة قوي، لكن أنت كنت محتاجة أي حاجة. كنت محتاجة، أنا ممكن أنسى أنت كلمتني في إيه والمكالمة كانت على إيه، بس فاكرة كويس قوي المشاعر اللي وصلتني في المكالمة دي، إن أنا مش مهم، إن أنا مش فارق. ممكن أنسى أنت اتريقت عليا وقلت إيه، بس وصلني قوي إحساس إن أنا كنت عايزة الأرض تتشق وتبلعني، إن الناس بتبصيلي وحش وإنه محدش وقف جنبي والكل جه عليا. أوقات بنفتكر مواقف من سنين كتيرة قوي وبتعيش جوانا بسبب المشاعر اللي سابها الشخص جوانا، مش بسبب الكلام، إنما بسبب شعور اللحظة اللي أنا مريت بيها. هل تعلم إن العلاقات القوية ما بتعتمدش على عدم وجود مشاكل؟ ودي جون جوتنمان اتكلم فيه، اللي هو أكتر واحد اتكلم عن العلاقات، قال إنه نجاح العلاقات مش بسبب غياب المشاكل، وجود المشاكل أساسي في نجاح العلاقات. فلما يكون أنت وشريك حياتك، أنت وصحابك بينهم مشاكل، مش معناها أن العلاقة مش صح، إنما معناها أن إزاي نتعامل مع المشاكل دي. السؤال مش إحنا بنتخانق كتير ولا لأ، لكن السؤال إحنا بنتصالح إزاي بعد الخناقة، بنخرج عاملين إزاي من الخناقة. كل علاقة فيها خلافات وفيها خناقات، لكن مش كل علاقة فيها خلافات وفيها خناقات بتتعالج صح بعد الخناقات، وهي دي المشكلة، هي دي اللي بتعمل الأزمة، إنه أنا ما عالجتش المشكلة صح، أنا سبتها فعشان كده الموضوع كبر. هل تعلم إن الإنسان ما بيحتاجش النصيحة بقدر ما إن هو محتاج شعور أنا مفهوم؟ دايما إحنا لما حد يحكي لنا حاجة، أو لما أنا بقى متضايق وروح أحكي لحد مثلا، أول حاجة بيديك حلول، 1 2 3، طب هتعمل إيه، طب تصرف إزاي، طب أنا رأيي تعمل كذا، وبقى خارج مش مبسوط مع أنه اداني حلول وكده، بس أنا خارج مش مبسوط. أكتر شخص بيريحني وحب أتكلم معاه هو اللي بيرد عليا بجملة أنا فهمك، أنا حاسس بيك، أنا مقدرك قوي. دايما الاحتواء بيسبق الحلول، ما ينفعش تروح تقدم لحد حلول وانت ما احتويتوش في الاول. انت محتاج تقوله انا حاسس بيك، انا فاهمك، ومش شرط اصلا تدي حلول، لانه ناس كتير قوي من اللي بتحكي عنه هي مش مستنية حلول، هي عايزة تفضفض وتتكلم. هل تعلم ان الانشغال اثناء الحديث بيجرح اكثر مما تتخيل؟ لما حد يجي يحكي لك عن حاجة تعباه او متضايق أو مخنوق وانت تبقى ماسك الموبايل بتقلب أو انت بتقرأ كتاب أو انت بتبص في حاجة تانية، المخ بيستقبل رسالة غير مباشرة ويمكن ما بيقولها لكش، بس أنا مش مهم دلوقتي، أنا كلامي مش مهم دلوقتي. عشان كده لما تيجي تسمع حد اديله دقيقة تركيز أحسن 100 مرة من ساعة وانت مش مركز معاه وماسك حاجة تانية ومشغول بيها. أوقات احنا بنتخيل في العلاقات ان بنتأذي من الكذب قوي، بنتأذي من الخيانة، بنتأذي من حاجات كتير. أو خليني أخد التعليق وأرجع أكمل. نانا بتقول هل تعلم ان راديو سما برامجها ومواضيعها المسيحية والاجتماعية مفيدة جدا، ربنا يديكم القوة. ميرسي يا نانا بجد. هل تعلمي يا نانا ان كل راديو سما بيحبك قوي قوي، وهي بتأيد الكلام اللي انا كنت بقوله عن العلاقات. طيب، هل تعلم انه اكتر حاجة بتأذي العلاقات مش الخيانة والكذب، انما لو حد مطنشك طول الوقت، لو حد بيتريق عليك طول الوقت، لو حد بيقلل منك طول الوقت، لو حد مش بيقدرك طول الوقت، انت بتهد الشخص اللي قدامك. نفس بالضبط تأثير الكذب والخيانة. في ناس تقول انا ما خنتش، انا ما كذبتش، بس انت بتعمل بلاوي تانية كتير قوي بتأذي الشخص اللي قدامك، بتهده بشكل تاني. عدم تصديقك فيه، ان انت طول الوقت بتقلل منه بجد، بتتريق عليه، بتخلي العلاقات بتموت واحدة واحدة، بتخلي العلاقات ما تعرفش تكمل. هل تعلم ان الشكر في العلاقات والامتنان بيقويها جدا جدا جدا؟ دراسات كتير قوي لقت ان الاشخاص اللي بيعبروا عن الشكر والتقدير للناس اللي حواليهم علاقتهم بتبقى اكثر استقرارا ورضا. جملة بسيطة جدا زي شكرا ان انت عملت ده، او انا مقدرة وجودك جدا في حياتي. لما الكتاب المقدس اتكلم عن العلاقات اتكلم عن الحب، ولما جه يشرح الحب ما اتكلمش وقال حبوا بعض بس، ده حب يشرح معنى الحب. قال المحبة تتأنى وترفق، لا تطلب مال نفسها ولا تظن السوء. ودولت الثلاث حاجات اللي بيقوي العلاقات قوي، اني انا مش هفترض في اللي قدامي دايما امور مش صحيحة، وهتوقع في اللي قدامي دايما الخيانة، وهعمل توقعات كتيرة مش مظبوطة، وهظن السوء دايما فيه، وانه انا مش هكون اناني في العلاقة، وان انا هكون بدي وباخد، وانه ما هتكون مصلحتي هي رقم واحد، مصلحتنا كلنا هي رقم واحد، ان انا هحتمل وتأنى على الشخص اللي قدامي. فكتاب المقدس لما حب يتكلم عن العلاقات اتكلم عن المحبة، ما وقفش عند نقطة المحبة، ده شرح كمان المحبة بتكون عاملة ازاي. الحب مش مجرد شعور، هو طريقة انا كل يوم بتعامل بيها مع الناس اللي قدامي. ويمكن دي الاسباب اللي بتقول لماذا فترت المحبة، ليه المحبة قلت قوي في قلوبنا، لان احنا ما بقيناش بنعمل الثلاث حاجات دي، تتأنى وترفق، لا تطلب مال نفسها، ولا تظن السوء. الثلاث حاجات دول انا يمكن ما عملتهمش، عشان كده العلاقات بقت فترة. فأي علاقة ما فيهاش محبة راجع فيها الثلاث نقط دول، هل علاقاتك بتتأنى وترفق، هل علاقاتك لا تطلب مال نفسها ما فيهاش مصلحة طول الوقت، هل علاقاتك لا تظن السوء بالناس اللي حواليها. بس هتعرف اذا كانت علاقاتك فيها محبة ولا لا. ايه اكتر حاجة بتحسسك ان انت محبوب بجد؟ ايه اكتر حاجة بتحسسك ان الناس بتحبك عشان ده، انه انت شخص طيب، انت شخص بيعرف يحتوي، شخص بتسامح، انت شخص فيك ايه من التلاتة دول؟ فيك ايه في علاقاتك من التلاتة؟ يا حبذا لو في التلاتة طبعا، علشان العلاقة تبقى صح جدا. ميرسي يا نانا بجد على كل حاجة بجد، وعلى الايموجي بتاعك بجد بيفرق قوي. طيب، تعالوا بقى نتكلم على شوية حقائق نفسية كده. يمكن اتكلمنا حبة روحيا، اتكلمنا حبة، تعالوا نتكلم على مخنا. المخ الصغير ده اللي وزنه حوالي كيلو ونص بس بيعمل شوية ذكريات ومشاعر وبيجننا. فتعالوا نفكر كده. بيقول انه البني ادمين عندهم حاجة غريبة قوي، مخهم طول الوقت بيتخيل حاجات. عمرك تحطيت في موقف ان انتوا الاتنين تكونوا في نفس الموقف وبتقولوا حقيقة معينة وكل واحد بيقول الحقيقة بس بشكل مختلف، او يقولك طب ده حصل تقوله لا ما حصلش، طب ازاي ما حصلش والاتنين صادقين جدا والاتنين بيحكوا مشهد زي ما هو؟ اوقات العقل البشري ده بيقوم مزود حاجات من غير ما يشعر. انت عايز الموقف يكون فيه الحتة الفلانية دي، فروحت مزود كلمتين ومخك مقتنع تماما ان هو بيقول الحقيقة. فأوقات كتيرة عقلنا بيسوقنا. هل معنى كده ان احنا ملناش ارادة؟ لا خالص، احنا لينا ارادة جدا ولينا حرية تفكير جدا، بس هتلاقي انه بعض القرارات في حياتنا بترتبك بسبب امور عقلي افترضها. يعني مثلا في جوازة انا حطيت سيناريوهات ان الشخص ده عمل في الموقف ده فده يبقى بخيل. هو ممكن ما يكونش بخيل وممكن ما يكونش الموقف كده، بس انا تهيأ لي كده. فمهم قوي ان وانا بحكي موضوع، مهم قوي وانا بحل الموقف اكون مدرك حقيقي هو ده حصل ولا لا، انه انا ده مش رأيي الشخصي وموجود في الحقيقة، وانه ده فعلا حق ولا لا. دايما حاول لما تنقل قصة، لما تنقل حكاية، لما تنقل تفاصيل انقلها بحذافيرها، وركز قوي انك ما تحطش مشاعرك وانطباعاتك الشخصية في القصة، لاني وانس ان انا حطيت مشاعري انا بغير من حقيقة القصة. طيب، هل تعلم ان الانسان اوقات بياخد القرار قبل ما يشعر ان هو خده؟ دي حتة حلوة قوي. يعني اوقات انت بتبقى مكرر حاجات وانت اصلا ما خدتش القرار، بس انت واخد قرار عملي. يعني مثلا يبقى عندك شعور بالموقف فتقول انا لو حصل الموقف ده انا هعمل كذا، وفعلا الموقف بيحصل. وبيجي لنا كلنا الحالات دي، انه اوقات ناخد قرارات لمجرد ان احنا حسينا بده فبناخد قرارات. لا، انا هاخد بالي بقى في القعدة دي مش هتكلم بالطريقة دي، لان انا جالي الشعور ده فانا واخد القرار ان انا داخل القعدة دي مع انه ما حصلش حاجة، بس انا اتحكالي حاجة او اتكون عندي شعور، فبناء على الشعور انا باخد قرارات. ففي اوقات احنا بنبقى مدخلين امور متحفزين فيها هو ما حصلش حاجة، بس انا متحفز من باب الـ الـ الـ الـ الامان كده. طيب، هل تعلم انك بتشوف قبل ما، هل تعلم انك بتشوف اللي بتتوقعه؟ ودي مهمة قوي. هل تعلم انك بتشوف اللي بتتوقعه؟ يعني لو احنا قاعدين مع بعض وجي حد داخل علينا، فانا رحت قلت لك فلان ده متكبر قوي، ده شايف نفسه قوي، اتفرج على قعدته، تمام؟ انا خلاص تحفزت، انا اخدت انطباع عن الشخص ده ان هو متكبر، فبقيت بفسر كل تصرفاته في القعدة ان هو متكبر، مع ان هو ممكن يكون عادي، بس الشخص اللي قدامي اداني توقع وانا خلاص عملت عليه سيناريو وحوار انه البني ادم ده كده، وبقيت بصدق ان هو كده. طب لو حد قالك ان الشخص ده طيب، يبقى انا هتعامل معاه في الاول ان هو طيب. ودي مشكلة كبيرة قوي، ان انا باخد اراء الناس اللي هم بيقولوها وامشي بيها وبتوقع احيانا ان هي صح. انا مهم قوي انه في اي علاقات مع الناس اني ما اخدش انطباع. انا حتى لما حد يسألني ايه رأيك في فلان، ارد عليه اقوله طب انا لو قلت لك رأيي ما يمكن ده رأيي الشخصي، ما يمكن انا في موقف هو مش طايقني مثلا، انا بس يطيقك انت فتعامل معايا انا بالموقف ده وحش، بس هيتعامل معاك انت احسن. فاوقات كتيرة قوي احنا بنتوقع حاجات احنا ما شفناهاش لمجرد ان احنا سمعناها، ودي فخ كبير بنقع فيها. علشان تصدق الحاجة لازم تكون عينك شافتها. لو سمعت حطها في الاعتبار، بس ما تاخدش عنها قرارات الا لما تشوفها بنفسك، بس امن نفسك في نوع من الحذر، لكن مش هو ده القرار النهائي. مش معنى انه شخص قالك على فلان ان هو غلس يبقى هو غلس، ما يمكن هو اللي غلس وبيتعامل معاه بغلاسة فالتاني رد عليه بغلاسة. مش معنى ان الشخص اللي قدامك قالك على انه العربية دي مش كويسة فهي فعلا مش كويس. مين قالك كده؟ هتقولي ما هو جربها بتاع، ما يمكن عربيته كان فيها عيب معين، ما يمكن هو اللي ما بيعرفش يسوق النوع ده من العربيات، ما يمكن المشاوير اللي بيروحها مشاوير مؤذية جدا، أو عمل حاجة في العربية مشكلة، ما يمكن دخل في حادثة والعربية بقى فيها عيب الفلاني فبقت بتعمل كذا، بس مش هي دي العربية. ما يمكن هو عنده فال وحش من ناحية العربية دي فقالك عليها. فمش معنى أنه شخص حكم على حاجة أنه بالضرورة أنه أنت كمان تحكم عليها. فكر الأول، ناقش الفكرة، يا ترى هو صح ولا لأ، علشان تاخد قرار بعد كده. حطها في عين الاعتبار، بس فكر أنت الأول. هل تعلم أن الخوف من الشيء أحيانا بيكون أسوأ من الشيء نفسه؟ في حاجات كتيرة في حياتنا بنخاف منها قوي. في دراسات كتيرة قوي تكلمت على القلق، ولقوا أنه فترة الانتظار قبل الحدث المقلق بتكون أكثر توترا وإزاء للشخص من الحدث نفسه. يعني لو أنا مستني نتيجة والنتيجة دي أنا مش عارف هي تطلع صح ولا وحشة ولا حلوة، الوقت اللي أنا مستني فيه النتيجة دي أنا ممكن تكون أعصابي تعبانة، بتخانق، بتوتر، عملت مشاكل في الشغل كتير قوي، فأخدت خصم، فأعصابي فاتخانقت مع الناس كلها، فعلاقتي بقت وحشة من الناس كلها. ليه؟ عشان أنا خايف جدا من نتيجة النتيجة دي، فقاعد بعيش فترة مقلقة وتعبانة جدا قبل مثلا ظهور نتيجة مرض معين. أنا قلقان ومتوتر جدا، فأفضل ما كلش وما أشربش، مناعتي تقل، ممكن أدوخ، ممكن أقع، ممكن كل، أصلا النتيجة دي ما طلعتش، بس كل السيناريو اللي أنا عاملاه ده أنا عاملها عشان أنا خايف. فالخوف من شيء، يعني الفترة دي هي أكثر ألماً بجد من حدوث الشيء نفسه. يعني ممكن لو أنا عرفت أنه خلاص أنا اترفضت في المقابلة، أو اترفضت في الشغلانة، أو اترفضت في أي حاجة، تمام، أعرف أتدرك الموقف وأعرف خلاص أتعامل بعد كده، وهدى، أنا عرفت النتيجة، حتى لو النتيجة وحشة بس أنا عرفتها وهديت. لكن أنا مش قادر أعيش الفترة اللي قبل انتظار النتيجة، ودي نقطة مهمة قوي. إحنا كلنا بنعاني من توقع الألم أكتر من الألم نفسه، وده فخ إحنا بنقع فيه. محتاجين قوي نهدي نفسنا، محتاجين دايما نقول هو إن شاء الله خير، سواء اتقبلنا ما اتقبلناش خير، حتى لو في أسوأ المواضيع. طب أنا خوفي وتوتري، لازم أكلم نفسي، أقول لنفسي كده، طب أنا خوفي وتوتري من الموضوع هيغير الموضوع؟ أنا خوفي وتوتري من النتيجة هيغير النتيجة مثلا؟ خوفي وتوتري من المرض هيغير نتيجة المرض، ولا هيعمل لي مشاكل لحظية كتير قوي؟ فأنا محتاج أهدى، أروح لربنا أقول له يا رب اديني الهدوء، اديني القدرة على الصبر، اديني القدرة على السيطرة على مشاعري في الفترة دي. يا رب أنا بقدم الحاجة بين إيدك، وأنا عارف أنك إله صالح وكل ما تصنعه هو للصالح، بس خليني أعيش الكلام ده بقى، خليني أهدى، لأن ده طبيعي وإحساس طبيعي عند البشر كلهم، بس أنا لما أتعامل معاه صح أضراره هتقل عليا قوي. في مقولة شائعة قوي في علم النفس بيقولك أن كتير من الناس عاشوا مآسي كتير قوي لكن معظمها لم يحدث أبدا. يعني نوحدة كده تتخيل أنا حاسة أن أنا مش هخلف، وعندها هاجس كده علشان عمتها ما خلفتش، فأنا حاسة أن أنا مش هخلف، أنا مش هربي قطط عشان قالوا أن القطط دي بتخلي ما فيش حمل وما فيش خلفة، فأنا مش هعمل ده، وافضل طول الوقت عايشه في قلق وهاجس من اي قطه تقرب مني، او انه انا مش هخلف فلازم اتجوز بدري فادخل في اي جوازه، وبعد الجوازه اخلف عادي جدا. انا عيشت نفسي في قلق وتوتر وفي وهم كبير جدا وهو ما حصلش، والوقت يعدي واكتشف انه اللي انا كنت متوقعه ومتخيله ما حصلش، ده وهم. فدايما لما يجي لنا توقع وهمي كده او حاجه وهميه، مش شرط اللي حصل مع فلان يحصل معايا، مش شرط ان حد تجربته وقصته هي اللي تتحقق معايا، مش شرط. ليه باخد الامور دي وابني بيها سيناريوهات واعيش بالسيناريوهات واعيش بالخوف؟ انا لو ما اعرفش كلت كذا انا هيجي لي حساسيه من وانا اصلا ما عملتش تحليل حساسيه وعرفت انا هيجي لي حساسيه ولا لا، بس عايش طول عمري خايف من حاجه معينه لمجرد ان انا اهلي بيجي لهم حساسيه فربما يجي لي حساسيه. طب ما تروح وتعمل تحليل حساسيه، ليه تعيش في الوهم؟ فأوقات إحنا بنقبل نعيش في الوهم والقصص الوهمية خوفا من إنه حاجة تحصل وهي أصلا ما بتحصلش. معظم الأشياء اللي بنقلق منها مش بتحصل، مش بتحصل، ده بتبقى خدعة كده جوانا. خليني أشوف لسه ما فيش تعليقات، لسه مكملين في فقرة هل تعلم. هل تعلم ان العقل ما بيفكرش بين، ما بيفرقش ما بين الواقع والخيال؟ يعني مثلا لو شفت ليمونة وحد قسم الليمونة نصين، او شفت صورة فيها ليمونة مقسومة نصين وحد مسك الليمونة وبيحطها في بقه، انت هتتخيل طعم المرارة، هتعمل كده يعني تحس بايه، بقى شعريره كده، مع ان هو ما حصلش، انت فيك انت، يعني انت ما اكلتش الليمونه على فكره. لما مثلا حد يتخبط قدامك فتقول اي، وفي اوقات في ناس بتوصل لمرحله انه في حاجه بتوجعها من كتر ما انه هي شافت الواقع ده كانه حصل لها هي. فأوقات العقل ما بيفكرش بين الواقع والخيال. فمهم قوي ان وانا بعمل ده اكون بقول لنفسي، ناس مثلا تكون بتتفرج على مسلسل وتفضل عايشة فترة المسلسل في نكد ومقاسي ومصاعب، ولو خلاص بقى تفاعلت مع الشخصية الشريرة بتلاقي نفسك عندك شوية شر مش عارف ايه. ده مهم في حياة الممثلين جدا انه يعيشوا الشخصية، بس حضرتك ده مش مهم عندك، مش مهم، ده في الاول في الاخر ده خيال. فلازم وانا بتفرج على حاجة معينة، بتعامل مع حاجة معينة، اكون مفرق ده واقع ولا خيال. هل تعلم ان الانطباعات الاولى بتتكون بسرعة كبيرة جدا؟ عادة لما تقابل شخص بيقولك ان مخك بيكون انطباع عنه في اول تقريبا 3 ثواني انت بتقابله فيها بتقدر تكون عنه انطباع. عقلنا سريع جدا انه يكون انطباعات عن الناس، بس المشكلة ان معظم الانطباعات اللي بناخدها في اول كام ثانية دول هي مش صح، مش صح خالص. علشان كده ما تحكمش على شخص من انطباعك لاول مرة، وما تديش انطباعك لشخص تاني. ده ريليتد بالجزء اللي انا قلته من شويه، لا تدي انطباعك عن شخص لشخص، ولا تصدق انطباعك عن شخص انت شفته لاول مره، ولا تحكم على نفسك من اول فشل. لان اوقات كتيره قوي لما نفشل في حاجه او لما بنعرفش نحققها خلاص بنقول انه دي نهايه. هل تعلم ان العقل بيكره النهايات المفتوحه جدا جدا؟ ودي معروفه قوي في الدراما، يعني لما نتفرج على مسلسل ونوصل للحلقة الأخيرة بنتضايق ونتنرفز جدا لما يسيبوا نهاية المسلسل مفتوحة أو نهاية الفيلم مفتوحة. افتكر كده كم مرة خرجت من فيلم كانت نهايته مفتوحة وكنت متنرفز وكنت متضايق جدا. علماء النفس بيقولوا إن الأشياء غير المكتملة تترك أسئلة ومجال للتفكير كبير قوي في العقل، والبني آدم ما بيحبش ده، هو عايز يشوف النهاية ده بصرف النظر عجباه مش عجباه، بس خلاص دي انتهت كده، مش عايز يشوفها مفتوحة فيقعد يفكر أخرى ربما تحصل ده هو مش ناقص، هو مش عايز حاجة تشغل مساحة من تفكيره تاني وعقله تاني، لأن هو فيه اللي مكفيه. طيب تعالوا كده ناخد جزء حلو كده جميل في آخر كام دقيقة. هل تعلم أني أكتر وصية في الكتاب المقدس اتقالت هي لا تخف؟ لا تخف. ربنا عارف طبيعتنا وعارف أن احنا ناس قلوقة جدا، وأن احنا ناس بنخاف جدا، بنخاف من الفشل، بنخاف من المجهول، بنخاف من المرض، بنخاف من العلاقات. علشان كده ما قالش مثلا هو ما فيش حاجة تخوف خالص. لا تخف معناها انه في حاجة تخوف، بس انا بقولك ما تخافش، انا معاك، انا هقويك. فاكتر آية ذكرت في الكتاب المقدس لا تخف، لا تخف، ومع ذلك احنا اكتر شعور بنمر بيه هو الخوف. مع انه هو عارف ده وقال لنا لا تخف ما تقلقش انا معاك، انا هكون في ظهرك، انا هكون بحميك، انا يعني انا امامك، لا تتلفت. يعني كميه لا تخف في الكتاب المقدس مش يعني لو جينا فكرنا فيها لقيها كتيره قوي. ونانا شكرا يا نانا. مختلف هل تعلم حاجات كتيره قوي بنتكلم عنها النهارده. هل تعلم ان ربنا بيهتم بالتفاصيل الصغيره قوي؟ لما جه اتكلم في الكتاب قال القوا على الرب همك، القي على الرب همك فهو يعولك. هل ذكر نوع الهم ده ايه؟ هل قال لك مثلا المصاريف والبيت والعيال ولا هو بالنسبه له اي مشكله في حياتك هي هم؟ اوقات كتير قوي ناس تيجي تتكسف قوي تقول لك انا هقف اصلي علشان خاطر الكلب بتاعي مثلا، انا هقف اصلي علشان خاطر مش عارفه عايز جزمه جديده، انا هقف اصلي عشان شغل، انا هقف اصلي. ما هو قال القي على الرب همك، هو اللي قايل كده. يعني كل التفاصيل الصغيره في حياتك هي مهمه جدا عند ربنا. كل موضوع بيزعجك في حياتك، كل تفصيله مؤلمه في حياتك هي مهمه جدا على ربنا. قال القي على الرب كل همك، ما قالش بعض الهموم. يعني كل حاجة بتهمك هي بتهمه، كل حاجة بتتعبك هي بالنسبة له مهمة قوي. هل تعلم انه تقريبا الكتاب المقدس قايم على شخصيات كتيرة قوي ما كانتش كاملة؟ تعالوا كده نقول موسى والاندفاع اللي عنده والتسرع ولجلجة اللسان، إيليا الخواف اللي عنده مشاكل كتيرة قوي، يونان الشخص اللي هرب اللي ما عايز مصلحته بس، بطرس الشخص اللي أنكره لما اختار التلاميذ اختارهم ضعفة وصيادين وناس بسيطة جدا. فالله كل حكاياته قائمة على، وكل الأحداث وكل الأمور قائمة على أشخاص غير كاملة. فما تجيش أنت تقف تقول أنا غير كامل أو أنا غير مستحق أو أنا أو أنا أو أنا. ده الله صنع بالشخصيات دي أمور وعجائب كتيرة قوي. ربنا ما بيدورش على ناس كاملة، لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. هو ربنا بيدور على كل أنا وإنت وكل حد تعبان، كل حد مش كامل، كل حد عنده مش عارف، هو بيدور عليه وبيعمل منه حاجة كبيرة قوي. أشوفكم يوم الثلاثة الجاي في حلقة جديدة بموضوع جديد. هل تعلم؟ يا ترى هل تعلم إيه؟ كل حاجة لا تعلمها دور إن أنت تعلمها. أمين. أشوفكم الأسبوع الجاي.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. النار الحقيقة ليها فوائد وكمان ليها أضرار. النار ينفع نسخن عليها الطعام، ينفع نسخن من خلالها المية، ينفع نطهر بيها أدوات معينة، لكن النيران ليها أضرار. النيران ممكن بعد الشر عنك تسبب في إتلاف مباني، في حريق صعب. لكن النهاردة نتكلم عن النيران، عن 2 في 1، فايدة وضرر. خليني أقرأ معاك آية من سفر المزامير في مزمور 29 وعدد 7، بيتكلم الكتاب عن صوت الرب. يقول كده: صوت الرب يقدح لهب نار. بيتكلم الكتاب في هذه الآية عن صوت الرب ويشبهه كده، يقول كده: صوت الرب يقدح وميض برق، جت كده في أحد الترجمات، أو صوت الرب يقدح لهيبا وبروقا. يعني إيه؟ يعني الرب يجي بصوته ويشعل حياتك. النيران تشعل الأشياء. لو أنت بقالك وقت حاسس أنه حياتك مليانة بالبرودة، ولا سيما في هذه الأيام، يمكن تكون بتسمع الإنبوكس النهاردة ولسان حالك فين أيام زمان، فين لما كنت بقعد قدام ربنا وأصلي وأشبع، فين لما كنت أفتح كتاب وقلبي يدوب مع آية ممكن دموعي تنزل معاها، لكن مع مرور الوقت بقيت حاسس أنه أنا مش زي زمان، البرودة مالت قلبي، حياتي بقت فترة كده وبقيت شبه العالم قوي، ما بقيتش مشتعل للرب، ما بقيتش عارف يبقى مكرس للرب، مخصص للرب. صوتي اللي كان مكرس للرب بقيت مرات كتيرة أغني بيه وحسن متلخبط. موبايلي اللي كان مليان بالترنيم والكتاب المقدس المسموع بقى مرات ممكن يسمع حاجات تانية من العالم. ايه ده؟ ايه البرودة اللي انا وصلت لها دي؟ عندي خبر كويس ليك: صوت الرب يقدح له بنار. صوت الرب النهاردة يجي يتكلم الرب على حياتك ويقولك: انا عندي نيران تشعلك وتشعل تكريسك من جديد. لو انت بقالك وقت حاسس انه الوضع بقى صعب، عايز اقولك الرب يجي يشعل قلبك بالنار. الرب يجي يشعل حياتك، يشعلني لأجل مجده، يشعل حياتي بتكريس حقيقي وتخصيص حقيقي. يجي يقول لي: حبيبي أنا جاي النهاردة عشان أخليك عايش كده بقلب مولع، تحب الرب بكل قلبك، تخدم الرب بكل قلبك، تكمل تبعيتك للرب بكل قلبك. كفاياك نص قلب، كفاياك نص تكريس، كفاياك نص تبعية. تيجي النهاردة وتشتعل أمام الرب. إيه اللي يعمل كده أحبائي؟ صوت الرب. صوت الرب، صوت الرب اللي جاي النهاردة علشان يشعل الحياة لأجل الرب. لكن زي ما قلت لكم 2 في 1، مش بس النيران تشعل الحياة، لكن صوت الرب يعمل إيه؟ صوت الرب اللي زي النار ده يجي يحرق كل زوان في حياتي. كلمة زوان يعني الأعشاب أو النباتات اللي بتطلع مع الحنطة. زمان لما كانوا يزرعوا الحنطة كان مرات، ولغاية دلوقتي يعني، مرات يطلع فيها نباتات كده غريبة، فيعوزوا يفصلوا الزوان ده، وغالبا ملوش استخدام غير انه يتحرق. الحقيقة صوت الرب مش بس يقدس حياتي ويشعل حياتي، لكن صوت الرب يجي يحرق الزوان. الزوان ده هو كل حاجة طلع مع الحنطة الحقيقية اللي في حياتي. الحنطة يعني الزرع، يعني الثمر، يعني الغرس الإلهي اللي في حياتي. يجي الرب ويقول لي: كل أمور غريبة دخلت حياتك وتزرعت فيها، نيران الرب تحرقها. يعني إيه برضو؟ يعني النهاردة يجي الرب على كل زوان، كل غرس مش من الرب، يجي الرب ويحرقه. الرب قال في يوم من الأيام هذه الكلمات: كل غرس لم يغرسه أبي السماوي يقلع. يجي الرب النهاردة على كل غرس شرير، كل غرس اتغرس، كل أمور طلعت وسط حياتك. يمكن بقالك وقت حاسس أنه في كراهية بدأت تطلع وسط حياتك ومحبتك للرب ومحبتك للناس، في بغضة، في كراهية، في انقسام بدأ يطلع وسط وحدة ربنا عاملها وسط حياتك، وسط بيتك، وسط الناس اللي بتخدم معاهم.
وغيرها وغيرها من الأمور اللي طلعت كزوان يجي الرب النهاردة يقولك صوت الرب يقدح لهم نار، نيران الله تحرق أيضا الزوان. نيران الرب النهاردة تعمل زي ما قلنا 2 في 1، تشعل الحياة لأجل الرب وأيضا تقدس الحياة، تشعل تكريسك، تشعل خدمتك وأيضا تقدس حياتك وتحرق كل أمور لا ترضي الرب في حياتنا. يا رب أنا بصلي أنا وكل إخواتي النهاردة إنك تيجي بنيران محبتك، تيجي بصوتك يا رب اللي يقدح له بنار، تيجي النهاردة بصوتك تشعل حياتنا من كل برودة وكل أساوة يا رب، كل اعتياد وكل مصالحة مع العالم وكل اعتياد على وضع معين. يا رب تعالى اشعل قلوبنا النهاردة. يا رب كمان بصلي إنك تيجي تقدسنا وتيجي تحرق كل زوان يا رب، احرق كل أمور مش بترضيك طلعت وسط حياتنا. اعمل معروف يا رب، محتاجين لك جدا، محتاجين نيرانك في هذه الأيام تشعلنا لمجدك وتقدس حياتنا. أشكرك يا رب لأنك سامع الصلاة، ولكل الكرامة وكل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الخير. في أيام كده لو جه حد سألك فيها أخبارك إيه، هيبقى ردك متلخبط تايه، مش عارف أختار حاجة، كأن كل الدنيا حواليا متلخبطة. أنا مش عارف إيه اللي بيحصل في الأيام دي، أنا تايه حتى قرار يمين شمال، مفروض أعمل إيه الوقت ده؟ مش عارف أجاوب على أي أسئلة من دي. من سنتين كنت لسه متعلمة سواقة جديد، وكنت بودي ابني التمرين في مكان بعيد شوية، وكنت اول ما انزل من البيت لاني مش حافظه الطرق بشغل الجي بي اس طول الطريق لغايه ما اوصل جوه المكان اللي انا المفروض اوصل له. وقعدت كتير قوي بعمل كده، وبعد كده حسيت في مره كده وانا نازله انه انا حفظت بتهيألي الطريق، فممكن اجرب المره دي امشي من دماغي. وفعلا طفيت الجي بي اس في اول الطريق، كنت حاسه طب ما تمام، هو انا فاكره وعارفه امشي عادي. بس جيت في حته كانه مفترق طرق، وانا المفروض يا ادخل الدخله دي يا ادخل الدخله اللي بعدها. توترت جدا لان انا مش عارفه اختار، فاديت انتظار وركنت على جنب ورحت بسرعه مشغله الجي بي اس تاني، وفضلت لغايه ما وصلت المكان مشغلاه. واكتشفت ان انا بعمل كده اوقات مع ربنا. انا اوقات كتيره ببقى عايزه امشي ورا خطواتك، انا عايزه اتبعك، عايزاك تختار لي انت الطريق، وهفضل طول الوقت انا متواصله معاك لان انا من غيرك ممكن اتوه. بس بعد شويه كاني بعتمد على نفسي، واحس ان انا عارفه اعملها، انا عارفه امشي الطريق من غيرك، انا قادره اكمل وانا مش متواصله معاك، ما هي ماشيه كويس اهي. بس بنيجي في مفترق طرق وبتخرب بجد، لاني في الحته دي انا ببقى حاسه انه لا الحقني، انا محتاجه ارشادك، انا مش عارفه اختار. ولو قررت ان انا ما اجريش على الرب واقول له الحقني اختار لي الطريق، تقريبا هختار طريق يسوحني شويه. غالبا يا اما هعك، يا إما هروح في حتة رب مش عايزني أروحها. بعد ما أوصل لليفل من الإحباط ومن اليأس ومن الفشل، أرجع تاني وأقول له رب الحقني، أنا محتاج الطريق، أنا محتاجك تقولي أعمل إيه. الكتاب المقدس مش بيسيبنا محتارين، والرب وعدنا إنه لينا وعد كده بيقول أذناك تسمعان كلمة خلفك قائلة هذه الطريق اسلكوا فيها، حينما تميلون إلى اليمين وحينما تميلون إلى اليسار. أنا عارف الطريق كويس قوي وعارف ازاي همشيك فيه، بس انت خليك متواصل معايا، افتح الجي بي اس بيني وبينك، خلي فيه بيننا تواصل عشان اعرف اقولك الدخلة دي ولا مش الدخلة دي، الطريق ده ولا مش الطريق ده. ما توصلش المرحلة من التعب والاستنزاف عشان خاطر ترجع تاني يمشي في الطريق بتاعي. رب وعدنا وقال كده وعلمك وارشدك الطريق التي تسلكها، انصحك عيني عليك، انا ايدي في ايدك طول الطريق، ما تخافش، انا عارف الطريق كويس. مهما كان عندك خبرة من السنين في خدمتك في الحاجات اللي بتعملها، هتوه لو ايدك مش في ايد الرب، هتوه لو رفعت عينك من عليه وقررت انا عارف، طب ما اجرب مرة دي اعملها لوحدي. ما تعملهاش لوحدك، كل اللي في الكتاب المقدس لما قرروا في مرات يعملوها لوحدهم غرقوا وخربت وباظت للاخر، وما كانش في حل في الاخر غير ان هم يرجعوا للرب. بس بعد تعب ومرار وحصاد صعب جدا مروا بيه، أنا بقول ليا وليك النهاردة ولكل حد بيسمعنا، ما تستناش لما الدنيا تخرب، ارجع للرب تاني وقوله رب أنا عارف أنه أنا لازم أتبعك، أنت اللي عارف الطريق، ارشدني، خليني أمشي وراك ورا خطواتك، مش عايز أمشي من دماغي، مش عايز يا رب أختار طرق تغرقني وتبعدني عنك، مش عايز أتعب بعيد عنك، لكن النهاردة بختار بقرار يا رب إرادي أن أنا همشي وراك، أنا هتبعك، أنا هختار طرقك، أنت مش هختار الطرق اللي تريحني. آمين.

أيوة يا رب، محتاج صوتك يا رب، محتاجة يا رب فعلا أنه تعالى يا رب كلمني تاني يا رب. تعالى قولي أنا حاسس بحيرتك، حاسس بلخبطتك، حاسس بأنك تهت مني في الطريق. يا رب تعالى تاني، رجعني يا رب للطريق المظبوطة. خليني يا رب أسمع صوتك من تاني، أسمع صوتك في طريقي. ما حدش عنك يمين وشمال يا رب، ما تسيبنيش لغاية ما أحصد نتيجة يا رب سلوكي بعيد عنك يا رب. ما تخلنيش يا رب أتوه من إيدك. النهاردة بختار أحط إيدي في إيدك من تاني يا رب، تمسكني يدك من إيدي اليمين يا رب وتمشي معايا السكة بالكامل يا رب. مش عايزة أتوه بعيد عنك، لكن عايزة دايما أمشي في طرقك. مش عايزة أختار بإيدي طريقي يا رب، لكن أنت اللي تختارهولي يا رب، أنت اللي تمشيه يا رب. بفتح وداني وبسمع صوتك من جديد يا رب، أذناي تسمعان صوتك يا رب طول الوقت يا رب. أنت اللي قلت كده إنه خرافي تسمع صوتي يا رب. أنا عايزة أكون بسمع صوتك بوضوح يا رب، ما توهش منك، لكن يا رب كده تعلمني وترشدني الطريق يا رب. أنت عينك عليا طول الطريق. بشكرك، بشكرك لأن ده وعد ليا فيك يا رب، إن طول الطريق عينك عليا، إيدك ماسكة إيديا، وإنك لغاية يا رب نهاية عمري أنت ضامن الطريق ليا، إن أنت هتبقى معايا في كل خطوة. افتح عيني على خطواتك يا رب، مش عايزة أختار أنا، اختار أنت، اختار أنت يا رب الطريق.

أهلا وسهلا بكم أحبائي المستمعين والمتابعين لبرنامج نهاركم سعيد، معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. أرحب أجمل وأطيب ترحيب بكل المستمعين والمستمعات من مختلف بلدان الشرق الأوسط، بلدان أوروبا، كندا، أمريكا، أستراليا وشمال أفريقيا. موضوع حلقتنا لهذا اليوم: لا تدع إبليس يعطل صلاتك. أهلا بكم جميعا مرة أخرى في هذا اللقاء الجديد. الشيطان ورؤساء وسلاطين مملكة الظلمة لن يستسلموا بسهولة، بل سيفعلوا كل ما في استطاعتهم لمنع تحقيق ما طلبته في صلواتك. سيقيموا العوائق، سيبدأوا المعارك. لكن عزيزي المستمع، استمر مصليا، لا لكي يستجيب الله لطلباتك لأنه قد استجابها بالفعل، بل لتمنع إبليس من إعاقة تحقيقها. فلم يحتاج دانيال النبي إلى وقت طويل كي يسمع منه الله ويستجيب له، سمعه من اليوم الأول. ولكن مع هذا احتاج النبي إلى 3 أسابيع كاملة لكي ينهي إعاقة مملكة الظلمة. نعم، هنالك علاقة بين صلواتنا وبين تقييد عمل مملكة الظلمة، وبقدر ما نصلي بإيمان وتمتزج صلواتنا بأصوام تعبر عن إحساسنا بالضعف وإنكارنا لذواتنا، بقدر ما نبطل عمل مملكة الظلمة ونتمتع عمليا باستجابة صلواتنا. هذا درس هام مقدم لنا، فقد استجاب الرب في القديم لاشتياقات شعبه وأتى بهم إلى حدود أرض كنعان التي تفيض لبنا وعسلا، وقال ليشوع: قم أعبر هذا الأردن أنت وكل هذا الشعب إلى الأرض التي أنا معطيها لهم. لكن هل امتلك الشعب أرض كنعان بدون معارك؟ كلا، لقد حاولت قوى الظلمة بكل طاقاتها أن تعوقهم، وكان عليهم أن يقاتلوها حتى يتمتعوا بوعد الله لهم. وهنا نرى أهمية المثابرة في الصلاة. المثابرة في الصلاة تزيل العوائق التي يعطل بها إبليس إتمام مشيئة الله. الصلاة ليست أن تحث الله على فعل أمور لا يريدها، بل أن تعرف أولا مشيئته ثم تطلب منه أن يحققها. فإرادة الله تبقى معطلة على الأرض إلى أن ترفع صلاة تسأله أن يتممها. ما أعظم هذه الحقيقة! الله لن ينفذ وعوده، لن يتمم مشيئته إلا إذا رفعت صلوات مؤمنين تسأله من أجلها. لذلك استمر بالصلاة، واستمري بالصلاة، وهذه الصلاة ممزوجة بالصوم والثقة في الله والاعتراف بالضعف، وأن تستمروا في تضرع للرب. آمين آمين. هنالك آية رائعة في سفر الرؤيا الأصحاح الأول: الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنة لله أبيه. أراد الله أن نكون ملوكا. لماذا أعطى الله لأولاده هذه المسؤولية أن يتوقف كل شيء يحدث على صلواتهم؟ لأنه جعلهم ملوكا وكهنة. وأيضا آيات المزمور 110 يقول داود النبي: يرسل الرب قضيب عزك من صهيون تسلط في وسط أعدائك. هذه الآية من مزمور يتحدث عن الرب يسوع كملك، وقد استشهد به الرب يسوع ليدلل على ملكه، وذكرت الأناجيل هذا الاستشهاد 3 مرات في إنجيل متى ومرقس ولوقا. هذه الآية تشرح لنا كيف يملك الرب يسوع على أرضنا. هنالك أعداء، نعم، فهم يطرحون، لم يطرحوا بعد في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، إنهم يقومون بدراوة سبل الله المستقيمة. الرب يسوع يريد أن يفرض ملكه عليهم، يريد أن يحرر من سلطانهم الأفراد والأسر والأمم. ولكن كيف؟ نقرأ هذه الآية مرة أخرى، يقول: يرسل الرب قضيب عزك من صهيون تسلط في وسط أعدائك. الله سيفرض ملكه عليهم بقضيب عزه. قضيب العز أو العز رمز إلى سلطان الملك، رمز إلى سلطان الملك. القضيب هذا من صهيون. الرب يسوع يملك ولكن من صهيون. صهيون هي للمؤمنين في العهد الجديد هي
أورشليم السماوية، ربوات محفى الملائكة وكنيسة أبكار مكتوبين في السماوات. صهيون ترمز إلى المؤمنين حين يدركون الامتيازات التي يمتلكونها بسبب حب الرب الشديد لهم. وكيف يملك هؤلاء الملوك؟ بالصلاة. فحين تصلي الكنيسة باسمه، حين أصلي أنا وأنت في اسمه، فنحن نمد قضيب سلطانه من صهيون ليتحرك بحسب مشيئته، فتهرب مملكة الظلمة ويتسع ملكه في وسط أعدائه. هذا هو عمل الكنيسة، أن تصلي فتحرك قضيب عز المسيح في وسط الأعداء. فإذا كنا نريد أن نبهج قلب الرب لنصلي ونطلب أن يحقق مشيئته، فتنهار حصون إبليس ويزداد عدد النفوس المتحررة من سلطانه. الصلاة هي المفتاح، مفتاح هزيمة مملكة الظلمة. والصلاة يجب أن تكون في مشيئة الله. وكيف نعرف مشيئة الله؟ عندما ندرس في كلمته، عندما ندرس في كلمته. آمين. له المجد والكرامة والبركة. ثبت أنظارك في يسوع، ثبت أنظارك به، واستمر مصليا وواثقا أنه حتما سيستجيب، لأنك تطلب بحسب مشيئته وحسب فكره وحسب كلمته. ثبت أنظارك مع فريق الحياة الأفضل، ونعود ونكمل وإياكم في موضوع حديثنا لهذا اليوم.

ثبت أنظارك فيه وحمولك سبها عليه، اترك كل أحمالك عليه عند قدميه بالصلاة. نتحدث في هذه الحلقة عن موضوع لا تدع إبليس يعطل صلاتك. الصلاة هي المفتاح لهزيمة إبليس ومملكة الظلمة. الصلاة تحول رغبات الرب يسوع إلى واقع عملي. الصلاة صلاة المؤمنين. يا لفعالية الصلاة، يا لمجد الصلاة. فعندما تفكر أن تصلي مع مجموعة من المؤمنين إخوتك من أجل هدف، من أجل أن تنتصر البشارة بإنجيل الرب يسوع وأن ينهزم الأعداء وأن يمتد قضيب عز الرب إلى كل مكان، نعم أنت قادر أن تفعل الكثير لو صليت بمفردك، لكنك ستكون أقوى إذا صليت أيضا مع إخوتك. يقول في آية رائعة في سفر التثنية الأصحاح 32: واحد يطرد ألفا ويهزم اثنان ربوة، الربوة هي 10,000. فصلاة المؤمن إذا طردت ألفا فإن صلاة اثنين معا لهما نفس القلب ونفس الطلبات لن تطرد 2,000 بل 10,000 من الأرواح الشريرة. وهكذا نستطيع أن نقول أن الصلاة هي مفتاح هزيمة مملكة الظلمة. وموضوع الصلاة موضوع هام جدا، ويحتاج إلى وقت ويحتاج إلى حلقات لدراسته، لأنه موضوع واسع، موضوع كبير وموضوع هام. لكن نستطيع أن نقول به بعض النقاط المختصرة والمفيدة. الصلاة يجب أن تكون بحسب مشيئة الله. كما ذكرنا قبل الفاصل، ليست الصلاة أن تطلب من الله أي طلبات تريدها، بل أن تطلب منه شيئا تكون متأكدا أنه ضمن مشيئته. الخطوة الأولى هي أن تعرف مشيئة الله من جهة كل أمر يشغلك. وكيف تعرف مشيئة الله؟ عندما تدرس كلمة الله وتثق أن الروح القدس سيعطيك فهما لكل ما أنت في احتياج له. الرب يريدك أن تعرف مشيئته لكي تتحدث عنها حين تخاطبه في صلاتك. واسمع أيضا إلى صوت الله الذي يكلمك به في قلبك. صوت الله في الداخل يكون مصحوبا دائما بسلامه العميق الذي يؤكد صحته. وعندما تعرف مشيئة الله في أي أمر تفكر فيه، تذكر أن العدو إبليس سيبذل كل جهوده لكي يعوق تنفيذها، وأهم محاولاته ستكون معك. سيحاول أن يمنعك عن الصلاة، فهو يعلم أنه إذا فقدنا مفتاح الصلاة لن تأتي لنا الموارد الإلهية الكافية للإحتياج، ولن نقدر أن نحرك قضيب عز الرب الذي يجبر جنود الظلمة على الهروب. لهذا كن حكيما ولا تدع إبليس يعطل صلاتك. لا تدع إبليس يعطل صلاتك، لأنه قد يعطيك إحساسا كاذبا بتعب الجسد، وقد يهاجم ذهنك بعدم التركيز، وقد يصيبك بالشعور بالملل وعدم الرغبة في أي شيء. لهذا قف راسخا، لا تستسلم له، قاومه، قل له أنت عدو مهزوم، ليس لك سلطان على جسدي، ذهني أو أحاسيسي. ثق عندما تقول له هكذا سيهرب من أمامك، لأن وعد الكتاب صادق، قاوموا إبليس فيهرب منكم. قد يسعى لأن يسرق منك الوقت الذي تحدده كل يوم لصلاتك الخاصة أو لصلاتك مع إخوتك في الكنيسة. انتبه وقاومه، واعلن له أنه لن يقدر أن يسلب منك أثمن أوقاتك. وقت الصلاة هو أهم كل الأوقات، فليس من أمر آخر أهم من الصلاة حتى نترك الصلاة من أجله. مرة أخرى، ليس من أمر آخر أهم من الصلاة حتى نترك الصلاة من أجله. نتذكر كلمات القديس أغسطينوس: الصلاة هي مفتاح السماء، من يصلي حسنا يقضي يومه حسنا. الصلاة هي مفتاح السماء، من يصلي حسنا يقضي يومه حسنا. لهذا لا تدع إبليس يعطل صلاتك، وقاوم الشك في صلاتك. إذا عرفت مشيئة الله في أمر ما لا تستصعب تحقيقها.
لنفترض أنك تخدم في إحدى القرى وشعرت أن إرادة الله هي رجوع سكانها إلى الرب رجوعا حقيقيا، ثم تطلعت إلى الواقع فوجدتهم غير مكترثين على الإطلاق بالأمور الروحية، ألهتهم أمور الدنيا عن أبديتهم، تحولوا إلى محبة المال وخطايا الجسد. ونظرت إلى المؤمنين الحقيقيين الذين بها فوجدت أن عددهم قليل. لا تشك أبدا، ثق أن الله سيحقق وعده بالكامل. انتهر بشدة كل أفكار الشك، فهي من إبليس ولابد أن تقاومها لكي لا تعود مرة أخرى. سوف نعود لنكمل بعد هذه الترنيمة مع فريق الحياة الأفضل. أنا مش بغامر لما بسلم فكري لي، أنا مش بغامر عندما أسلمه كل أموري بالصلاة وأثق أنه سيستجيب، سواء كان صلاة لخدمتي، لبيتي، لعملي، لأي ناحية في حياتي. فاصل ونعود إليكم.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: هو الحلول فوق العقل وفوق إدراكي، وتاريخه معايا بعمري بشهد إنه عجيب. ونتحدث في هذه الحلقة بموضوع لا تدع إبليس يعطل صلاتك. أرحب بكم مرة أخرى أحبائي المستمعين والمتابعين، هنا إذاعة صوت الأمل، ومعكم على الهواء مباشرة حنين عبيد وبرنامج نهاركم سعيد. ذكرنا نقطتين قبل الفاصل: انتهر بشدة كل أفكار الشك، فهي من إبليس، لابد أن تقاومها لكي لا تعود لك مرة أخرى. لا تشك، ثق في أن وعد الرب سيتحقق بالكامل. تحدث مع الرب بإيمان، ولتكن أحاديثك فيما بعد مع الآخرين تعبر عن الإيمان الذي تحدثت به مع الرب. ذات مرة فصل أحدهم عن غير وجه حق من عمله، فذهب إليه أحد الخدام ليشجعه، وفي نهاية الجلسة وقف يصلي معه قائلا: يا رب، أنت تستطيع كل شيء ولا يعسر عليك أمر، أنت إله حق، إنني أثق أنك ستعيده إلى عمله سريعا، إنني أشكرك لأني أثق أنك استجبت. ولكن إذ خرج الخادم من منزل هذا الشخص، بدأ يرثي لحاله ويقول لأحبائه: صلوا له كثيرا، لن يجد عملا آخرا له نفس الراتب، سيقل دخله المالي بدرجة متعبة، صلوا حتى يقدر أن يحتمل. هذه الكلمات كشفت أنه لم يصلي صلاته الأولى وهو يثق أنها ستستجاب. أحبائي، مثل هذه الصلاة لا ينظر لها الرب للأسف. لهذا تقووا في الإيمان وأعطوا مجدا لله. هو يريد أن يسمع منكم طلبات عظيمة تشهد لإيمانكم بالإله العظيم. هو يريد أن يسمع مثل هذه الطلبات، لأنه بالفعل يريد أمورا عظيمة كثيرة لنا. لماذا لا نتمتع بها؟ تكلموا معه وسترون عجبا. قديما قال أليشع النبي للمرأة في سفر ملوك الثاني الأصحاح الرابع: لا تقللي الأواني الفارغة، لأن مشيئة الله أن يعطينا بحسب غناه في المجد. وبالفعل لقد ظل الزيت ينسكب وبغزارة حتى قيل لا يوجد بعد وعاء. أعرف الأمور العظيمة التي يريد الرب أن يقدمها لك، اطلبه واطلبها منه، ثق أنك ستأخذها. لن يقدر إبليس أن يسلبها منك، لن يقدر أن يعطل صلاتك وثمر صلاتك. بعض الأمور العظيمة التي يريد الرب أن يمنحها لك: قوة جبارة للخدمة وربح النفوس، فرح لا ينطق به ومجيد، سلام يفوق كل عقل، محبة للإخوة من قلب طاهر بشدة، قداسة، طهارة في الفكر. اطلب، فإلهك أب محب يريد أن يملأ كل احتياجاتك بحسب غناه. اطلب ولا تشك، سوف تأخذ وتتمتع بالبركة وتتمتع باسم الرب يسوع وأنت تصلي. فقد تعودنا في صلواتنا أن نتحدث مع الرب يسوع عن حبه العجيب، على ما قدمه لنا على الصليب، وعن محبته لنا ومحبته ومحبتنا نحن له. تعودنا أن نمجده ونسبحه ونعلن لنا خضوعنا بالكامل، هذا رائع للغاية. لكن نحتاج أيضا أن نتعود أن نتكلم مع الآب السماوي. نقرأ بتركيز الكلمات التالية التي قالها رب يسوع: الحق الحق أقول لكم، الحق الحق أقول لكم. هذه عبارة تنبه إلى أهمية الكلمات التالية، والتي هي: إن كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم. كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم. فهل تعودنا أن نطلب من الآب باسم الرب يسوع؟ دعانا الرسول بولس لنشكر الله، وكتب يقول: شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح، لله والآب. الرسول بولس يدعونا أن نشكر الله الآب في اسم الرب يسوع المسيح. وأيضا عندما قص علينا يوحنا حادثة غسل الرب يسوع لأقدام تلاميذه، سرد لنا في 3 أصحاحات كاملة من إنجيله، 14، 15، و16 حديث الرب الأخير لتلاميذه قبيل الصليب. عندما نقرأ هذه الأصحاحات نجد أن الرب يسوع يركز على تعبير باسمي ويكرره، والتكرار يؤكد أهميته. أعطى الرب يسوع اسمه للتلاميذ ولكل المؤمنين، أعطاهم اسمه لا ليشفوا المرضى أو ليخرجوا به الشياطين فقط، بل أيضا يتقدموا به إلى الآب فتجاب صلواتهم. آمين. عندما نطلب ونصلي إلى الآب مستندين على اسم الرب يسوع، فكأننا نقول له لا تنظر إلينا نحن، إننا نتقدم لك بثقة لأننا نتقدم في اسم الرب يسوع المسيح. آمين. سوف نعود لنكمل بعد هذه الترنيمة، أنت لا تهدأ، أنت لا تسكت حتى تتمم كل ما وعدت به. فاصل ونعود إليكم.

لأنه كما ينزل المطر والثلج من السماء ولا يرجعاني إلى هناك، بل يرواني الأرض ويجعلانها تلد وتنبت وتعطي زرعا للزارع وخبزا للأكل. هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي، لا ترجع إلي فارغة، بل تعمل ما سررت به وتنجح فيما أرسلتها لك.

نثق بك وبقدرتك، نثق بك سنرى مجدك. إذا ثابرنا في الصلاة، في هذه الحلقة تحدثنا عن موضوع لا تدع إبليس يعطل صلاتك. اعرف الأمور العظيمة التي يريدها الرب لك واطلبه واطلبها منه، ثق أنك ستأخذها، لن يقدر إبليس أن يسلبها منك. وذكرنا بعضا منها: قوة جبارة للخدمة وربح النفوس، فرح لا ينطق به ومجيد، سلام يفوق كل عقل، محبة للإخوة من قلب طاهر بشدة، قداسة في الفكر. اطلب لأن إلهك أب محب يريد أن يملأ كل احتياجاتك بحسب غناه. اطلب ولا تشك، سوف تأخذ وتتمتع بالبركة، وتمتع بسلطان اسم الرب يسوع وأنت تصلي. كما ذكرنا، عندما نتعود أن نطلب من الآب باسم الرب يسوع المسيح كما دعانا الرسول بولس لنشكر الله، كتب يقول: شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح لله والآب. هنا يدعونا أن نشكر الله الآب في اسم الرب يسوع المسيح. وأيضا بعد أن قص علينا يوحنا حادثة غسل الأرجل، غسل أرجل تلاميذ الرب يسوع، سرد لنا في 3 أصحاحات كاملة من إنجيله حديث الرب الأخير لتلاميذه قبيل الصليب، 14، 15، و16. ونقرأ هذه الأصحاحات ونجد أن الرب يركز على تعبير باسمي ويكرره، والتكرار يؤكد أهميته. أعطى الرب يسوع المسيح اسمه للتلاميذ ولكل المؤمنين، أعطاهم اسمه لا ليشفوا المرضى أو يخرجوا به الشياطين فقط، بل ليتقدموا به إلى الآب فتجاب صلواتهم. فعندما نصلي للآب مستندين على اسم الرب يسوع، فكأننا نقول له: لا تنظر إلينا نحن، نحن لا نستحق أي شيء، إننا نتقدم لك بثقة لأننا نتقدم في اسم الرب يسوع، نتقدم باسمه لا بأسمائنا، نحتمي بدمه لا ببرنا. ونتذكر هذه الآية العظيمة الرائعة التي لا تقدر بثمن: كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم. فباسم الرب يسوع نستطيع أن نتقدم إلى الآب بدالة بدون خوف. ترى، هل تمتعت بهذا الاسم وأنت تصلي؟ هذه الكلمات الرائعة التي عبرت بها تسبيح المؤمنين في العصور السابقة، عبرت عن تلذذهم بذكر اسمه المبارك. زينة نفوسنا وفرح قلوبنا هو اسمك القدوس. اسمك حلو ومبارك في أفواه قديسيك، هو لهم ينبوع ماء حياة، حلو في حناجرهم أكثر من العسل. إذا نطقوا به تستنير عقولهم وتصعد إلى العلو قلوبهم. فإن كانوا معوزين من أموال العالم، فلنا الجوهرة اللؤلؤة الكثيرة الثمن، الاسم الحلو المملوء مجدا الذي لربنا يسوع المسيح. اطلب طلبات محددة بهذا الاسم. تعلم أن تطلب من أبيك السماوي طلبات محددة، لا تتحدث معه بكلام عام، حدد المطلوب. نتحدث معه ونحدد الطلبات ونثق أنها بحسب مشيئته. اطلب منه بالضبط ماذا تريد. عندما سأل الأعمى: ماذا تريد أن أصنع لك؟ سأله بالتحديد: ماذا تريد أن أصنع لك؟ فلا تمل، ثابر في الصلاة، لا تتوقف حتى تزال كل العوائق التي أقامها العدو ليمنع تحقيق مشيئة الله التي تصلي من أجل إتمامها. ولا تنسى أن المعارك مع مملكة الظلمة تتفاوت في عنفها وضراوتها، ويحتاج بعضها إلى صلوات أطول، وربما إلى أصوام، وربما إلى مؤمنين يتكاثفون معا ويصلون بقلب واحد حتى تنهزم قوى الظلمة وتتحقق مشيئة الله. لا تنسى أن الصلاة هي المفتاح الذي أعطاه الرب لنا لكي نفتح به باب السور، السور الذي يمنع تحقيق مشيئة الله على الأرض. نفتحه
فنلمس عمله المجيد معنا. المستحيلات تحدث ووعود الرب تتحقق لنا، والسماء توسع تخومها على الأرض. يا للمجد حين نصلي، ويا لمجد الصلاة، وقتها هو أجمل أوقات حياتنا. نتمتع بالحديث مع الحبيب، نمتلئ فيه بقوة وحكمة ووداعة، ونتعلم سر الحب. وكما ذكرنا، هذه الترنيمة الرائعة والكلمات التي كانوا يرنمونها في العصور الوسطى، زينة نفوسنا وفرح قلوبنا، هو اسمك القدوس، أنت نور الأنوار، أنت بر الأبرار. تعالوا نختتم مع هذه الترنيمة، ولنا لقاء جديد بنعمة الرب يوم غد. نهاركم سعيد.

0: انا شغل كتير في اليوم ده، انت جيت بدري ولا شنو؟
1: يعني لي حوالي ساعة ويا دوب شربت لي كوباية الشاي وياهو بقرا في الجريدة.
0: والاخبار شنو الليلة؟ في حاجة جديدة؟
1: لا لا لا لا، كل يوم حوادث ومجاعات وحروب واتفاقيات سلام، لكن اللفت نظري الليلة خبر غريب جدا جدا.
0: ياتو خبر؟
1: الخبر بيتكلم عن الناس اللي بيعبدوا الشيطان. تتخيلي الخبر بيقول إنه عدد الأشخاص اللي بيعبدوا الشيطان وصل لأكثر من 1,000,000 شخص في العالم.
0: لا حول الله، حاجة فظيعة جدا. كل يوم يا سمير بنسمع عن ديانات جديدة وبيعبدوا الشيطان، وكل ما أفكر في الناس ديل بسأل نفسي كيف يعبدوا غير الرب يسوع الحبام وما تلاقيهم؟ ليه الناس بيعملوا كده؟
1: الغلط ما منهم يا منال، الغلط مننا نحن.
0: نحن؟ كيف؟
1: نحن بنعرف العمل والرب يسوع عشاننا، لكن هم ما بعرفوا، لأنه ببساطة كثيرين منهم ما سمعوا عن الرب يسوع. للأسف يا منال نحن ما قاعدين نقول لهم، عارفوا لو تحركنا ناحيتهم وكلمناهم عن السيد المسيح كلهم حيآمنوا به ويقبلوه ملك وسيد على حياتهم.
0: أيوة فعلا عندك حق يا سمير، نحن فعلا كسلانين جدا.
1: أنا حاسس إن الموضوع ده عاوزين نتكلم فيه الليلة، عاوزين نقول لبعضنا إننا لازم نتحرك ناحية الناس ونكلمهم عن الرب يسوع. جيب لي الأجندة بتاعتي والقلم والإنجيل.
0: تفضل يا سمير.
1: من فضلك أقفل علي الباب يا منال، أنا هحضر الموضوع بتاع الليلة.
0: أنا حامشي أعمل الشاي عشان لما يجوا نشرب الشاي مع بعض. حضايقك لو شغلت المسجل؟
1: لا لا لا براحتك يا منال.

0: أيوة أهلا يا عادل، إزيك يا رانيا؟
1: إزيك يا منال؟
0: طبعا يا أستاذ، مخطوبين وبتتفسحوا؟
1: يا سلام، إحنا لفينا لف الليلة.
0: طيب عشان أعمل لكم حاجة تأكلوها؟
2: لا، نحن قلنا يمكن ما حنوصل في الميعاد عشان كده أكلنا برا.
0: دبكم مجدي وليلى. أهلا، إزيكم يا جماعة، عاملين شنو؟
1: تمام، إزيك يا منال، أنت عاملة شنو؟
3: إزيك يا مدام منال، ده شنو؟ طيب سمير وناصر وين؟
0: سمير طبعا بيحضر موضوع الليلة، وناصر حامشي أصحيه.
4: ما في داعي يا أمي، أنا سمعت صوتكم وصحيت من النوم.
3: إزيك يا ناصر، عامل كيف؟
4: الحمد لله.
3: ويا ترى أخبار الامتحانات شنو؟
4: نشكر ربنا، تمام.
1: يا سلام، أنا حاسة إنه نحنا كل مرة بنتجمع فيها بحس إنه في عيد في البيت.
5: فعلا أنا كمان بحس بكده كتير يا رانيا.
0: طيب اتفضلوا الشاي يا جماعة.
6: شكرا
7: يا جماعة.
1: نحن سمعنا إنك كنت بتحضر موضوع الليلة، يا ترى عن شنو يا سمير؟
7: أنا الكرازة وتوصيل الرسالة للآخرين.
2: أنا هسا كنت بتكلم مع رانيا وقلت لها عايزين نسمع عن الموضوع ده.
3: فعلا كلنا محتاجين للموضوع ده، كتير من الناس بتموت كل يوم من غير ما تسمع عن الرب يسوع المسيح وتآمن بيه، لأنه ما عارفين حاجة عنه.
5: أنا عايز أقول لكم إنه أنا أكتر واحدة حاسة بكده، عشان كده عايز أقول لكم إنه مهم جدا نوصل رسالة للناس ونكلمهم عن الرب يسوع المسيح. فمثلا كتير من أصدقائنا ما بنقدر نلوم على عبادة واحد تاني غير السيد المسيح لأنه ما سمعوا عنه. وأنا أول ما مجدي بدأ يتكلم معي عن السيد المسيح بدأت نظرتي تتغير عنه، وبدأت شوية أعرف إنه الرب يسوع هو إلهي فعلا.
7: آمين. أنا واثق إنه الرب حيتكلمنا الليلة كتير. تعالوا نبدأ مع بعض بالتسبيح زي كل مرة. وأنا اتفقت مع مدام ليلى إنها تقودنا في فترة التسبيح الليلة. اتفضل يا مدام ليلى.
5: أنا بالحقيقة طلبت من مجدي إنه يساعدني في التحضير لفترة التسبيح اليوم ده، وإحنا بنصلي مبارح مع بعض عشان وقت التسبيح اتمليت بأشواق إنه نسبح ربنا بالترنيمات ونعلن تكريسنا فيها للرب.
7: ويا ريت يا مدام ليلى إنه نسبح ربنا بالتسبيح اللي بتقول ماذا أرد نظير حبك.
5: آمين.

0: آمين
1: آمين. أنا نفسي اليوم ده كلنا نكتب النقاط اللي حنتعلمها مع بعض.
2: طيب في زول عايز ورقة وقلم يا جماعة؟
0: أيوة أنا
2: اتفضل يا راني.
3: وأنا كمان يا أمي.
2: اتفضل يا ناصر.
3: شكرا.
1: قبل ما نتكلم عن موضوع الليلة اللي هو الكرازة، تعالوا نقرأ كلمات قال الرب يسوع لتلاميذه لما جاء صاعد للسماء، موجودة في بشارة القديس مرقس أصحاح 16 والآية رقم 15. ممكن تقرأها لنا يا ناصر؟
3: حاضر يا أبوي. وقال لهم: اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها.
1: ممكن نقرأ كمان الآيات الموجودة في بشارة القديس متى أصحاح 28 رقم 19 و20. أقري لنا يا منال.
2: اذهبوا وتلمزوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. آمين.
1: مخليين بالكم؟ الآيتين متشابهات. في زول خلى باله شنو وجه الشبه؟
4: الاثنين بيتكلموا عن الكرازة.
1: كلامك مظبوط يا عادل، وكمان في حاجة متكررة في الاثنين، وهي إنه الرب يأمرنا إننا نذهب لكل الأمم، ما لطائفة معينة من الناس بس، لكن للجميع، وإننا نكرز لهم بالإنجيل. كلمة الكرازة في اللغة العربية معناها المنادى بحق معين، لكن في لغة الله تعني اقتحام مملكة الظلمة بجيش المسيح ونهب أمتعات الشيطان وضمها لملكوت الله. بمعنى إنه الكنيسة الليلة ما عليها إنها تعبد الرب بس، لكن لازم نخرج كلنا للناس اللي حولنا نكلمهم عن الرب يسوع ونضمهم لمملكته. كل زول بيعبد غير الله في الواقع ده موجود في مملكة إبليس، وعلينا إننا نضمهم لمملكة الله، ملكوت الراحة والسلام.
0: من واقع تجربتي أقدر أشبه لكم الكرازة باسم السيد المسيح، والإنجيل تشبيهه بسيط وسهل جدا. الزول المريض بيحتاج للدواء عشان يشفى، وبنفس الطريقة كل زول بعيد عن السيد المسيح هو في الواقع زول برضو مريض محتاج للدواء، والدواء هنا هو الإنجيل البشارة السارة، وهي دي اللي بتقدر تشفي آلامه. فعدم الكرازة بالإنجيل معناها أنا بخفي الدواء عن المريض.
1: تمام يا مدام ليلى، تشبيه رائع. يا ترى كم واحد حولنا محتاج للدواء ده؟ وكم واحد وواحدة الأيام الفاتت كانوا محتاجين يسمعوا عن السيد المسيح ونحن ما كلمناهم؟
4: يا سلام، أنا كنت مفتكر إنه مهم إني أعبد الله بس، وما كنت عارف إنه الكرازة مهمة للدرجة دي، وإنه أكيد الرب عنده ناس معينين هم اللي بيكرزوا ما أي واحد. لكن هسي خليت بالي إنه ربنا عايزنا كلنا نكرز بالإنجيل.
1: الرب يسوع في بشارة يوحنا أصحاح 15 والآية 16 بيقول: ليس أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم. وده معناه إنه الرب اختار كل الناس اللي بيتبعوه عشان يأتوا بالثمر.
3: كمان يا أبوي الإنجيل بيقول: لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فعدها لكي نسلك فيها. وده معناه إنه الرب عنده خطة لنا من قبل ما نتولد عايزنا نعيش فيها.
5: أنا الحمد لله أي زول يجيني وبيكون عايزني أكلم عن الرب يسوع بكلمه ما مقصرة.
2: ده ما كفاية يا رانيا، لأنه الآيتين اللي قريناهم في البداية بيبدوا بكلمة واحدة هي اسهبوا، يعني الرب عايزنا ما ننتظر الناس يجونا في محلنا حتى نكلمه، لكن عايزنا نمشي لهم. أهم حاجة في الكرازة هي إننا نسهب نمشي للناس ونكلمهم عن الرب يسوع.
1: بالضبط زي ما قلت يا منال، أهم حاجة في الكرازة هي إني أمشي للناس وأبحث عنهم، ودي أكبر مهمة للشخص اللي بيكرز إنه يرد النفوس من ملكوت الله.
6: الكلام ده ذكرني بالمثل اللي قاله السيد المسيح عن نفسه لما قال إنه في راعي كان عنده 100 خروف وفي واحد ضاع منه، فخلى 99 ومشى يفتش عن الواحد الضاع منه، ولما لقاه ضماه لصدره وفرح بيه. هنا الراعي ما انتظر خروف يرجع له، لكنه مشى هو بنفسه يفتش عليه.
5: وكمان الرب مشى أميال كثيرة من اليهودية للسامرة عشان يتكلم مع المرة السامرية ويحررها من غيودها وتمتلئ بالفرح والسلام.
1: الكلام الفات ده كله بيأكد لنا فكرة إنه الإنسان اللي بيكرز لازم يمشي للناس وما ينتظر إنه يجو لغاية مكانه، لكن هو يفتش عليهم.
4: بس أنا كتير من الأوقات ما بعرف أقول شنو للناس، محتاج لتدريب شديد لأني فعلا بتخطى في مواقف ما بعرف أقول فيها أي حاجة.
1: الكرازة ملكوت الله سهلة ما صعبة، لأنها ما شطارة في الكلام أو حجة في الإقناع. بولس رسول المسيح قال كلامي وبشارتي ما كانوا بكلام الحكمة البشرية المغنع ولكن ببرهان الروح والقوة. عشان كده لما نمشي للناس خلينا نتأكد إنه اللي بيمشي للناس هو الرب يسوع نفسه، ما شطارتنا.
4: يعني شنو الممكن أقوله للناس؟
1: ملكوت الله اللي بنكرز به يا عادل معناه ملك الراحة ضد التعب، ملك الراحة ضد التعب، ملك الشفاء ضد المرض، ملك الغفران والبر ضد الخطية، ملك الحرية ضد العبودية، حل المشاكل المعقدة، لم شمل الأسر المفككة، شفاء الناس المجروحين نفسيا، تسديد للإحتياجات المادية. عشان كده قال علي أعمله أشوف الناس المحتاجين شنو فعلا وأحكي لهم عن السيد المسيح، عنده تسديد لكل احتياجاتهم وأصلي معهم إنه ده يحصل.
5: تقصد يا سمير إنه لو في زول عيان أصلي له عشان يشفى، ولو زول مغيد بخطايا وما قادر يتخلص منها أأكد له إنه السيد المسيح يقدر يحرره؟
1: طبعا يا رانيا، أنا بأكد لكم يا جماعة إنه الناس حيشفوا فعلا، وإنه التعبانين حيرتاحوا بالجد، وإنه المغيدين غيودهم حتتفكك بالتمام، لأنه السيد المسيح هو اللي رسلنا وأدانا السلطان ده زي الآية أعطيتكم سلطانا أن تدوسوا الحياة والعقارب وكل قوات العدو.
2: وكمان الآية اللي بتقول عن كل واحد فينا، وهذه الآيات تتبع المؤمنين يضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون.
6: هدى يا سمير، فعلا الحصل مع التلاميذ لما السيد المسيح رسلهم 2-2، تتذكروا رجعوا قالوا شنو؟
5: قالوا شنو؟ أنا ما متذكرة.
6: رجع التلاميذ بفرح وقالوا حتى الشياطين تخضع لنا باسمك،
1: ونحن كمان هنشوف بعيوننا الناس وهم بيفرحوا وهم بيشفوا وهم بيرتاحوا وهم بيتولدوا ولادة جديدة.
6: أنا حاسي إنه بدون قوة الرب يسوع ما حنقدر نعمل حاجة.
1: آمين. خلونا مع بعض نرنم الترنيمة اللي بتقول لا يعسر عليك أمرٌ.

0: عارف يا سمير، أنا كم مرة سمعت عن الكرازة وإني لازم أتكلم مع الناس عن الرب يسوع، لكن أول مرة قلبي يتملي بالاشتياق للكرازة لكل الناس.
1: أنا كمان اشتقت إني أكرز للناس بملكوت الله.
2: يعني تفتكر يا سمير إنه الوقت ده مناسب عشان أكرز بالسيد المسيح، ولا أنتظر شوية لمن أنمو روحيا؟
3: أنت عارفة كلامك ده يا ليلى بذكرني بقصة سمعتها عن واحد مرة كان واقف في إشارة المرور، ولما النور بقى أخضر استمر في الوقوف، فجاء عسكر المرور وقال له أمشي، الإشارة خضرة واقف ليه؟ وده يا هو بالضبط اللي احنا بنعمله. الرب يسوع قال أنظروا الحقول قد ابيضت للحصاد، يعني الناس جعانة ومشتاقة لبشارة الإنجيل. الرب يسوع بيقول إنه هو ده الوقت المناسب، يعني احنا كمان الإشارة بقت خضرة لينا، عشان كده ما لازم ننتظر تاني. الله حيقدر يستخدمني بغض النظر عن حالتي الروحية أو النفسية أو نموي الروحي.
4: أنا عايز أضيف على كلامك يا سمير الآيات اللي قال بولس رسول المسيح لما قال فحينما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي، وقال كمان قوتي في الضعف تكمله.
5: وفي آية كمان أنا تذكرتها هسه بتقول ليقول الضعيف منكم بطل أنا بالرب.
3: من كل الكلام الفات نقدر نلخص ونقول إنه الله عايز العالم كل يصبح ملكه، والناس يقبلوا الرب يسوع ملك عليهم وعلى كل عائلاتهم وحياتهم وحتى على بلادهم، عشان يرتاحوا من آلامهم ومتاعبهم. وكلنا مدعوين الليلة إن نطلع ونشهد بالإنجيل للناس اللي حولنا، بغض النظر عن حالة حياتنا وهل فيها من سقطات أو عدم أمانة، لأن الله بيقدر يستخدم الضعفاء في ملكوته ويصيروا رجال. العالم ما حيتغير باثنين أو ثلاثة بس، لكن لازم كل كنيسة الله تتحرك مع بعض، كل المؤمنين يشتركوا في تحرير النفوس من مملكة إبليس من قبضته وضمهم لملكوت الله. تعالوا هسه نعلن للرب إننا مستعدين إننا نكرز باسمه. تعالوا نفكر مع بعض في أسماء ناس أصحابنا أقربانا أو زملاننا في الشغل أو جيراننا، ونصلي من أجلهم هسه، ونتعهد إننا الأسبوع ده حنتكلم معهم عن الرب يسوع ونقدم لهم الرسالة العظيمة إنه الله بيحبهم ومات من أجلهم.
1: يا رب أنا بصلي من أجل حسام زميلي في الكلية، أنا حامشي له الأسبوع ده وحاكلمه عنك يا رب، من فضلك ساعدني وأنا بكلمه ويتكلم أنت جوا قلبه.
6: أنا كمان يا رب بصلي من أجل إيمان زميلتي في الشغل، نفسي إنها تعرفك ونفسي إنها تحبك وتقبلك مخلص لحياتها.
0: يا رب أنا بسلمك سامي جارنا، ساعدني الأسبوع ده إني أوصل له رسالة المسيح. يا رب هيا قلبه عشان يقبلك.
6: يا رب أنا بصلي من أجل نانسي وسعاد زميلاتي في الشغل، يا رب تعالوا ساعدني إني أتكلم معاهم الأسبوع ده.
3: وأنا كمان يا رب بدعهد إني أتكلم مع صاحبي عبد الله الأسبوع ده بكلام يشهد عنك. تعال يا رب خليه يقبلك الملك على حياته في اسم المسيح، آمين. في زول عايز يشاركنا بحاجة تانية كمان؟
1: أنا يا أبوي أنا حاسس إنه حسام ما ممكن يسمع لي، لأنه صعب جدا إني يؤمن بالرب يسوع وما عارف أعمل شنو، هل أتكلم مع زول غيره؟
3: عارف يا ناصر أوقات بنخاف من حاجات ونبدأ نحتاط في مواجهتها بفكرنا، ونعيد ونزيد في حساباتنا، وفي الآخر نغرر إننا ما نعملها. وإنت خايف تتكلم مع حسام لأنه ما حيسمع لك، ده اعتقادك إنت، لكن لو جربت إنك تتكلم معاه حتلقاه منفتح جدا، وحتلقى إنه الخوف اللي كان جواك ما له أي لزوم.
0: متذكرين زمان ما كنت بشارككم وإنه صعب إنه ليلى تسمعني؟
2: شنو ده؟ إنت كنت بشارككم من غيري ولا شنو؟
0: أصله ده الجسدية ليلى، وقلت لي نفسي الكلام ده وإني لازم أقتحم أسوار الخوف ده، وفعلا لما عملت كده ربنا قدر إنه يستخدمني بكل قوة.
2: أنا مديون عليكم بالجد يا جماعة، كم صلواتكم لي وتشجيع مجدي لي ما كنت بكون معاكم هنا فعلا. وعلى فكرة في كثيرين وآلاف الناس زي محتاجين إنه يسمعوا.
7: وأنا كمان عايزاكم تصلوا لي إنه ربنا يديني كلام مع إيمان وتؤمن بالسيد المسيح.
3: آمين. صلوا لنا يا منال.
6: يا رب نعظمك من أجل إنك تشرفنا وبتدينا الامتياز إننا نحمل اسمك لكل العالم. يا رب أنا بصلي من أجل رانيا وكلامها مع إيمان،
4: أديها إنها تتكلم بسلطان وكلامها كلمة قلب إيمان في اسم الرب يسوع المسيح. آمين
3: آمين. الأسبوع الجاي يا جماعة حنعمل حاجتين. أوله مننا حنصوم ونصلي عشان الرب يمد ملكوته ويفتح لنا كلام مع أصدقائنا، وحنجي يوم الكنيسة الجاي نفطر كلنا مع بعض. وتاني حاجة خلال الأسبوع حندرس مع بعض شخصية داود ونحضرها ونجي نتشارك مع بعض. رأيكم شنو؟
4: موافقين طبعا.
0: آمين. إن شاء الله الكنيسة حتكون عندنا هنا في نفس الميعاد الأسبوع الجاي. تعالوا هسي نختم مع بعض بالترنيمة اللي بتقول لما تحصرني المخاطر وأبقى عايش في ظلامة وأبقى واثق يا يسوعي إني بيك حلقة السعادة.

0: السادس.
1: فلنرتفع إلى التعليم الكامل في المسيح، فلا نعود إلى الكلام على المبادئ الأولية القائمة على التوبة من الأعمال الميتة وعلى الإيمان بالله وشعائر المعمودية ووضع الأيدي وقيامة الأموات والدينونة الأبدية، وهذا ما نفعل بإذن الله. فالذين أنيروا مرة وذاقوا الهبة السماوية وصاروا مشاركين في الروح القدس واستطابوا كلمة الله الصالحة ومعجزات العالم المقبل ثم سقطوا، يستحيل تجديدهم وإعادتهم إلى التوبة، لأنهم يصلبون ابن الله ثانية لخسارتهم ويعرضونه للعار. فكل أرض شربت ما نزل عليها من المطر مرارا وأطلعت نباتا صالحا للذين فلحت من أجلهم نالت بركة من الله، ولكنها إذا أخرجت شوكا وعشبا ضارا فهي مرفوضة، تهددها اللعنة ويكون عاقبتها الحريق. ومع أننا نتكلم هذا الكلام أيها الأحباء، فنحن على يقين أن لكم ما هو أفضل من سواه وما يقود إلى الخلاص، فما الله بظالم حتى ينسى ما عملتموه وما أظهرتم من المحبة من أجل اسمه حين خدمتم الإخوة القديسين وما زلتم تخدمونهم. ولكننا نرغب في أن يظهر كل واحد منكم مثل هذا الاجتهاد إلى النهاية حتى يتحقق رجاؤكم. لا نريد أن تكونوا متكاسلين، بل أن تقتدوا بالذين يؤمنون ويصبرون فيرثون ما وعد الله. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأن ما من أحد أعظم من نفسه ليقسم به، قال:
2: بركة أباركك وكثيرا أجعل نسلك.
1: وهكذا صبر إبراهيم فنال الوعد. والناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والقسم تثبيت لأقوالهم ينهي كل خلاف. وكذلك الله لما أراد أن يبرهن لورثة الوعد على ثبات إرادته عزز قوله بقسم: فكان لنا بالوعد والقسم، وهما أمران ثابتان يستحيل أن يكذب الله فيهما، ما يشجعنا كل التشجيع نحن الذين التجأوا إلى الله على التمسك بالرجاء الذي جعله لنا. وهذا الرجاء لنفوسنا مرساة أمينة متينة تخترق الحجاب، إلى حيث دخل يسوع من أجلنا سابقا لنا وصار رئيس كهنة إلى الأبد على رتبة ملك صادق.
3: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.

سانتا كلوز. قصة سانتا كلوز مستمدة من شخصية القديس نيقولاوس، وهو أسقف ميرا التي هي مدينة دمرة الحالية بتركيا، وقد عاش في القرن الرابع الميلادي. ويقال أن المطران نيقولاوس كان سليلا لأسرة عريقة غنية، وبعد أن مات أبواه قرر المطران أن يستخدم ثروته الكبيرة التي ورثها في مساعدة الآخرين، عاملا بقول الكتاب المقدس أن العطاء أفضل من الأخذ. فكان يقوم ليلا بتوزيع الهدايا والمؤن للفقراء ولعائلات المحتاجين دون أن تعلم هذه العائلات من هو الفاعل. وقد قيل مرة أن أسرة فقيرة كانت في احتياج شديد للمال لسد دين عليها، ولم يكن لديها المال، وبينما كان أفراد الأسرة يتفكرون سقطت صرة من المال من النافذة المفتوحة على بعض الجوارب الموضوعة أمام المدفأة لتجف، وكان مصدر الصرة هو المطران نيقولاوس. ومن هنا جاءت العادة في وضع جوارب مليئة بالحلويات للأطفال في ليلة الميلاد. وقد اشتهرت قصة سانتا كلوز في معظم الدول الغربية باختلافات طريفة. فمثلا في فرنسا نجد بابا نويل، وتعني بالفرنسية أب الميلاد، حيث يتخيل الناس بابا نويل شيخا مسنا ذو لحية بيضاء كالثلج، ويرتدي ملابس حمراء اللون، وصاحب جسم قوي شديد، راكبا على زحافة سحرية تجرها غزلان، ومن خلفها الهدايا ليتم توزيعها على الأولاد أثناء هبوطه من المداخن أو دخوله من النوافذ وشقوق الأبواب في ليلة الميلاد. ومهما كانت القصص المنسوبة إلى سانتا كلوز، فدعنا صديقي نتذكر الدافع الحقيقي وراء كل هذه القصص، وهو محبة الآخرين عملا بوصية السيد المسيح الذي قال: وصيتي لكم هي هذه، أن يحب بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. ليس لأحد محبة أعظم من هذه، أن يبذل أحد حياته فداء أحبائه.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: الثامن.
2: أما يسوع فخرج إلى جبل الزيتون، وعند الفجر رجع إلى الهيكل، فأقبل إليه الشعب كله، فجلس وأخذ يعلمهم. وجاءه معلمو الشريعة والفريسيون بامرأة أمسكها بعض الناس وهي تزني، فأوقفوها في وسط الحاضرين وقالوا له:
3: يا معلم، أمسكوا هذه المرأة في الزنا، وموسى أوصى في شريعته برجم أمثالها، فماذا تقول أنت؟
2: وكانوا في ذلك يحاولون إحراجه ليتهموه، فانحنى يسوع يكتب بإصبعه في الأرض. فلما ألحوا عليه في السؤال رفع رأسه وقال لهم:
4: من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بأول حجر.
2: وانحنى ثانية يكتب في الأرض. فلما سمعوا هذا الكلام أخذت ضمائرهم تبكتهم، فخرجوا واحدا بعد واحد، وكبارهم قبل صغارهم، وبقي يسوع وحده والمرأة في مكانها. فجلس يسوع وقال لها:
4: أين هم يا امرأة؟ أما حكم عليك أحد منهم؟
2: فأجابت:
5: لا يا سيدي.
2: فقال لها يسوع:
4: وأنا لا أحكم عليك، اذهبي ولا تخطئي بعد الآن.
2: وعاد يسوع إلى مخاطبتهم فقال لهم:
4: أنا نور العالم، من يتبعني لا يمشي في الظلام، بل يكون له نور الحياة.
2: فقال له الفريسيون:
6: أنت تشهد لنفسك، فشهادتك باطلة.
2: فأجابهم يسوع:
4: نعم، أنا أشهد لنفسي، ولكن شهادتي صحيحة، لأني أعرف من أين جئت وإلى أين أذهب، أما أنتم فلا تعرفون من أين جئت ولا إلى أين أذهب. أنتم تحكمون بمقاييس البشر، وأنا لا أحكم على أحد، وإذا حكمت فحكمي صحيح، لأني لا أحكم وحدي، بل أنا والآب الذي أرسلني. وفي شريعتكم أن شهادة شاهدين صحيحة، فأنا أشهد لنفسي، والآب الذي أرسلني يشهد لي.
2: فقالوا له:
7: أين أبوك؟
2: فأجابهم:
4: أنتم لا تعرفوني ولا تعرفون أبي، ولو عرفتموني لعرفتم أبي.
2: قال يسوع هذا الكلام عند صندوق التبرعات وهو يعلم في الهيكل، فما أمسكه أحد، لأن ساعته ما جاءت بعد. ثم قال لهم يسوع:
4: أنا ذاهب وستطلبوني، وفي خطيئتكم تموتون، وحيث أنا ذاهب لا تقدرون أنتم أن تجيئوا.
2: فقال اليهود:
3: لعله سيقتل نفسه، لأنه قال: حيث أنا ذاهب لا تقدرون أنتم أن تجيئوا.
2: وقال لهم:
4: أنتم من أسفل، أما أنا فمن فوق، أنتم من هذا العالم وما أنا من هذا العالم، لذلك قلت لكم ستموتون في خطاياكم، نعم ستموتون في خطاياكم إذا كنتم لا تؤمنون أني أنا هو.
2: فقالوا له:
6: من أنت؟
2: فقال يسوع:
4: أخبرتكم من البدء، عندي أشياء كثيرة أقولها فيكم، وأشياء كثيرة أحكم بها عليكم، لكن الذي أرسلني صادق، وما سمعته أقوله للعالم.
2: فما فهموا أنه يحدثهم عن الآب. فقال لهم:
4: متى رفعتم ابن الإنسان عرفتم أني أنا هو، وأني لا أعمل شيئا من عندي، ولا أقول إلا ما علمني الآب، والآب الذي أرسلني هو معي، وما تركني وحدي، لأني في كل حين أعمل ما يرضيه.
2: ولما قال هذا الكلام آمن به كثير من الناس. فقال يسوع للذين آمنوا به من اليهود:
4: إذا ثبتتم في كلامي صرتم في الحقيقة تلاميذي، تعرفون الحق والحق يحرركم.
2: قالوا له:
8: نحن ذرية إبراهيم، وما كنا يوما عبيدا لأحد،
3: فكيف تقول لنا ستصيرون أحرارا؟
2: فأجابهم يسوع:
4: الحق الحق أقول لكم، من يخطأ كان عبدا للخطيئة، والعبد لا يقيم في البيت إلى الأبد، بل الابن يقيم إلى الأبد. فإذا حرركم الابن صرتم بالحقيقة أحرارا. أنا أعرف أنكم ذرية إبراهيم، ولكنكم تريدون قتلي، لأن كلامي لا محل له فيكم. أنا أتكلم بما رأيت عند أبي، وأنتم تعملون بما سمعتم من أبيكم.
2: فقالوا له:
1: أبونا هو إبراهيم.
2: فأجابهم يسوع:
4: لو كنتم أبناء إبراهيم لعملتم أعمال إبراهيم، ولكنكم الآن تريدون قتلي. أنا الذي كلمكم بالحق كما سمعته من الله، وهذا العمل ما عمله إبراهيم، أنتم تعملون أعمال أبيكم.
2: قالوا له:
3: ما نحن أولاد زنا، ولنا أب واحد هو الله.
2: فقال لهم يسوع:
4: لو كان الله أباكم لأحببتموني، لأني خرجت وجئت من عند الله، وما جئت من تلقاء ذاتي، بل هو الذي أرسلني. لماذا لا تفهمون ما أقوله لكم؟ لأنكم لا تطيقون أن تستمعوا إلى كلامي. فأنتم أولاد أبيكم إبليس، وتريدون أن تتبعوا رغبات أبيكم، هذا الذي كان من البدء قاتلا، ما ثبت على الحق لأن لا حق فيه، وهو يكذب والكذب في طبعه، لأنه كذاب وأبو الكذب. أما أنا فلا تصدقوني لأني أقول الحق، فمن منكم يقدر أن يثبت علي خطيئة؟ وإذا كنت أقول الحق فلماذا لا تصدقوني؟ من كان من الله سمع كلام الله، وما أنتم من الله لذلك لا تسمعون.
2: فقال اليهود:
1: أما نحن على صواب إذا قلنا إنك سامري وفيك شيطان؟
2: فأجابهم يسوع:
4: لا شيطان في، ولكني أمجد أبي وأنتم تحقروني. أنا لا أطلب مجدا لي، هناك من يطلبه لي ويحكم. الحق الحق أقول لكم، من عمل بكلامي لا يرى الموت أبدا.
2: فقال له اليهود:
5: الآن تأكدنا أن فيك شيطانا، إبراهيم مات والأنبياء ماتوا، لكنك تقول من عمل بكلامي لا يذوق الموت أبدا، أتكون أنت أعظم من أبينا إبراهيم الذي مات؟ والأنبياء أيضا ماتوا، فمن تحسب نفسك؟
2: فأجابهم يسوع:
4: لو مجدت نفسي لكان مجدي باطلا، أبي هو الذي يمجدني، وهو الذي تقولون إنه إلهنا. أنتم لا تعرفونه، أما أنا فأعرفه. إذا قلت إني لا أعرفه كنت مثلكم كاذبا، ولكني أعرفه وأعمل بكلامه. وكم تشوق أبوكم إبراهيم أن يرى يومي، فرآه وابتهج.
2: قال له اليهود:
6: كيف رأيت إبراهيم وما بلغت الخمسين بعد؟
2: فأجابهم يسوع:
4: الحق الحق أقول لكم، قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن.
2: فأخذوا حجارة ليرجموه، فاختفى عنهم وخرج من الهيكل.

التبرير. كلمة تبرير هي كلمة قانونية، فتستخدم في الناحية الشرعية للدلالة على إعلان الإنسان مستقيما أو بارا، وليس عليه أي إدانة أو عقاب. فمثلا في قاعة المحكمة، عندما يعلن القاضي عن حكمه ببراءة شخص، يعني ذلك أنه لم يوجد فيه أي ذنب. كذلك في الكتاب المقدس نجد كلمة تبرير أو براءة تتكرر كثيرا، وهي أن يقف الإنسان أمام عدالة الله، فيعلن الله سبحانه أن هذا الإنسان بريء من كسر أي وصية من وصايا الله، والتي أعلنها إلى نبيه موسى، والمعروفة بالوصايا العشر. ومجمل هذه الوصايا أن يحب الإنسان الرب إلهه من كل قلبه وفكره وعقله، وأن يحب الآخرين كما يحب هو نفسه. وقد تبدو هذه الوصايا سهلة التنفيذ، ولكن الكتاب المقدس يعلن بكل وضوح أنه ليس بار ولا واحد، إذا الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. نعم صديقي، لقد أخطأ جميع البشر من بداية الخلق، فنجد أن أبانا الأول آدم قد أخطأ وعصى أمر الله له ولزوجته حواء عندما أكل من الشجرة المحرمة، وكذلك كل الأنبياء الذين طلبوا غفران الله إلا شخصا واحدا هو السيد المسيح، الذي قال مرة: من منكم يبكتني على خطية؟ وبما أننا جميعا نقف مذنبين أمام عدالة الله، فعقابنا هو الموت، لأن أجرة الخطية هي الموت، ليس الموت الجسدي فقط، بل الموت الروحي والأبدي، والانفصال التام عن الله الذي هو مصدر كل صلاح. ولكن الله سبحانه يحب البشر، يحبك أنت صديقي، ويحبني كذلك، لذلك رتب لنا وسيلة للخلاص بموت السيد المسيح البار نيابة عنا. فيقول الرسول بولس في رسالته إلى روما: متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. وعلى هذا يتبرر أمام الله كل من آمن بالسيد المسيح، أي وضع ثقته في خلاص المسيح، وطلب منه الصفح عن خطايا والذنوب السالفة والتوقف عنها. صديقي، دعني أسألك هذا السؤال بكل أمانة: هل ستسمع حكم الله عليك بالبراءة في يوم القيامة؟ تقدر إن آمنت بالمسيح.

ودلوقتي جه معاد إعادة برنامج يا سامع الصلاة. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تسمعنا كل اثنين الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على راديو سمع

يا أهلا وسهلا بيكم أحبائي، سعيد جدا أن ألتقي معكم النهاردة، يوم جديد وحلقة جديدة بنعمة الله تكون مميزة من برنامجنا يا سامع الصلاة. فرحان خالص خالص أني أكون معكم النهاردة ونقضي مع بعض ساعة ونص على الهواء من 9 لـ10:30 بتوقيت القاهرة. برحب بكل الناس اللي هتبعنا، كل الناس اللي معانا على اللايف على صفحة الراديو، أهلا وسهلا بيكم. رحب كمان بكل الناس اللي بتسمعنا من أبليكيشن راديو سما، أهلا بحضراتكم. نزلوا أبليكيشن يا جماعة، الأبليكيشن رائع.

مليان برامج غنية من راديو سما. برحب كمان بكل الناس اللي بتسمعنا من خلال إذاعة صوت الأمل. أهلا وسهلا بحضرتكم. أشكر رب قوي قوي لأجل الوقت ده. بيقول الكتاب المقدس عن الرب أنه سامع الصلاة, بيقول كده يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر. جميل أنه الرب بيسمع الصلاة. في ناس كتيرة بنيجي عليهم كده نتكلم معاهم ونقرب منهم, لكن مرات كتيرة بيكون البشر غير متاحين, لكن عمر الرب ما يكون غير متاح. بيسمع الصلاة, بنجيله في أفراحنا بيسمع, في أطراحنا بيسمع, بنجيله في النهار بيسمع وفي الليل بيسمع. هو الرب إلهنا, اتقال عنه, قال كده كاتب المزمور, يا سامع الصلاة. هو سامع الصلاة, ولأنه سامع الصلاة بيقول كده إليك يأتي كل بشر. ولأنه بيسمع الصلاة إحنا جايين النهاردة, برنامجنا اسمه يا سامع الصلاة. عشان كده هشجعك لو عندك طلبة صلاة تقدر تبعت لينا على صفحة الراديو, يكونوا إخواتي فريق المتابعة بيبعتولي على طول على اللايف ونكون بنصلي من أجلكم. لو عندك أي طلبة صلاة, عندك أي حاجة محتاج تدخل رب فيها, بليز ابعت على طول علشان نصلي من أجلك. كمان لو عندك استجابة صلاة, لو عندك استجابة صلاة تقدر تبعت لنا ونكون بنشكر رب معاك ونفرح بعمله الصالح معاك. هي جات لنا النهاردة استجابة صلاة, مش هقولها دلوقتي, لكن قد ايه يعني لمست قلبي. مش استجابة صلاة لكن انقاذ من امر صعب جدا, لكن الاخت اللي بعتت المشاركة يعني ممتنة للرب جدا جدا جدا. الرب بيسمع الصلاة يا جماعة, ولأنه بيسمع الصلاة فإحنا بنصلي, ولما بيسمع ويستجيب إحنا بنشكر الرب لأجل الاستجابة. فلو عندك طلبة صلاة ابعت لنا, لو عندك استجابة صلاة ابعت لنا. مصدقين النهاردة أن الرب هيباركنا جدا جدا. النهاردة عنوان حلقتنا يمكن يبدو غريب شوية, عنوان حلقتنا قول لأ. الاسم كده يعني ايه قول لا؟ يعني الحقيقة في حاجات كتيرة بنقول عليها بنقول ايوة, بنقول نعم, بنقول حاضر. هل في حاجات لازم نقول عليها لا؟ الحقيقة هو ده موضوع حلقتنا, هنتكلم اكتر عن امور لازم نقول فيها لا. ترى ايه هي, وهل الامور دي ليها خطورة لو قلنا فيها وايه اللي يخليني اصلا اقول لا؟ يعني ايه الدافع, ايه القوه, اجيب منين قوه اقول لا على حاجات يمكن بالنسبه لي مهمه ويمكن الناس كلها بتقول عليها يعني ليه انا اقول عليها لا؟ ازاي اجيب القدره اني اعمل كده؟ هو ده موضوع حلقتنا. كمان النهارده هنصلي من اجل دوله غاليه علينا, هنصلي من اجل دوله جنوب السودان. فيلا بينا تشجعوا, لو انت من جنوب السودان بتتابعنا اهلا بيك, هنصلي لاجل بلدك. لو انت من اي مكان في العالم, لو تعرف حد من جنوب السودان منشن له الحلقة, هنكون بنصلي من اجل جنوب السودان. كمان هنصلي من اجل الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة, فهنصلي قوي ان الرب يتدخل للاطفال اللي يمكن مش قادرين يحسوا ان هم اسوياء, عندهم مشاكل, عندهم اعاقات. هنصلي زيارة الهية من الرب ليهم, فهنصلي من اجل الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. هنصلي كمان النهاردة صلوة خاصة لاجل يعني ولادنا وبناتنا في ثانوية عامة, فهنصلي مع بعض لاجل ثانوية عامة, واحنا واثقين ان الرب يدي نعمة ومعونة. فشباب ثانوية عامة الغاليين, لو انتوا النهاردة حد فيكوا معايا على اللايف يعني قول لي اي حاجة, ولو انت تعرف حد من اصحابك في ثانوية عامة, او لو انت في ثانوية عامة منشن الحلقة لكل الناس اللي في ثانوية عامة, قول لهم يلا هنصلي النهاردة انه الرب يعمل حاجة في ثانوية عامة. هنصلي انه ثانوية عامة ما تكونش البعبع اللي بيخوفكم او الامر اللي بيقضي على فرحكم وسلامكم, لكن هنصلي انه ناخد معونة وناخد قوة من الرب علشان نعبر هذا الوقت وهذا العام والفترة بتاعت الامتحانات نعدي فيها بكل سلام. خلونا في بداية حلقتنا نبتدي وقتنا بالصلاة. تعالوا نرفع الحلقة قدام الرب, تعالوا نصلي كده انه الرب يمد ايده النهاردة باسم يسوع. يا رب شكرا ليك من كل القلب, يا رب شكرا ليك لانك سامع الصلاة. يا رب ممتنين ليك جدا
يا رب احنا بنيجي النهاردة قدامك وعارفين انه انت اله كل نعمة. بنيجي النهاردة ومصدقين انك موجود، وعلى انك موجود فاحنا جايين ليك يا رب، لانك موجود يا رب فاحنا جايين، واحنا متأكدين انك مش بس موجود لكنك موجود وتجازي، موجود وتكافئ يا رب. يا رب بنباركك لانك موجود، عشان كده بنسلمك حلقتنا النهاردة، بنسلمك الحلقة واحنا متأكدين انك تسمع الصلاة. يا رب نديك الوقت بالكامل، بصلي لأجل كل حد معانا دلوقتي على الهواء، بصلي انك تدينا وقت غالي قوي، وقت في محضرك نستمتع فيه ونصلي فيه ونشبع بجلالك فيه. بين ايديك الحلقة بالكامل، اشكرك لانك بتسمع الصلاة وليك كل المجد. امين امين امين. تعال نبتدي وقتنا بالتسبيح والترنيم ونرجع تاني نكمل كلام.

في العلاقة.

0: مهما كانت ظروفك، لو انت في وسط خوفك ربنا موجود.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض تاني، ومرة تاني بجد ترحابي بكل الناس اللي دخلت معانا اللايف دلوقتي. اهلا وسهلا بيكم. موضوع حلقتنا زي ما كنت بقول قبل الترنيمة عن امور احنا محتاجين نتعلم فيها نقول لا. ما اسهل انك تقول تقول حاضر، تقول نعم. ودي كلمة محمودة، يعني كلمة حلوة اني اقول حاضر. حتى بيعلمونا واحنا صغيرين انه لازم تقول حاضر للناس اللي بتثق فيهم وتحبهم. لكن هل في امور انا محتاج اقول فيها لا؟ الحقيقة في، ومن خلال فهمنا الكتاب المقدس ربنا عاوز يلفت انتباهنا انه في ابعاد في حياتنا الروحية احنا محتاجين نتعامل معاها على انها خطر. يعني في دوائر في حياتنا هي فعلا خطر، في حاجات بنكتس فيها مرات، في حاجات بتتعرض علينا مرات محتاجين نتعلم فيها نقول لا. أسهل حاجة أن يقول نعم، حاضر، طيب، تمام، موافق، كله زي الفل. بس في أمور لو قلت فيها حاضر أو نعم هدفع تكلفة، ومرات بتكون التكلفة دي كبيرة، مرات بتكون التكلفة دي كبيرة، مرات بنحس أنه مش قادر أقول لا. إيه اللي يخليني أقول لا؟ واحدة من المفاتيح الروحية اللي ربنا عاوز يعلمها لنا انه ادراكي اني في حاجة خطر عليا لازم يعلمني اني اقول لا. فهمي وادراك مدى خطورة الامر يخليني اقول لا. خلينا النهاردة هنعدي على بعض الشخصيات على قد الرب مدينة من اتاحة في الوقت. ناس قالوا لا، ناس قالوا في كلمة الله لا. احنا بنقول لا على امور. في سفر التكوين اصحاح 14 وعدد 23 كتاب بيتكلم عن شخصية جميلة. تكوين 14 وعدد 23 كتاب مقدس بيتكلم عن ابونا ابراهيم. فبيقول كده ابراهيم لما تقابل مع واحد اسمه ملك سدوم، فبيقول كده في عدد 22: فقال أبرام لملك سدوم: رفعت يدي إلى الرب الإله العلي مالك السماء والأرض، لا أخذن لا خيطا ولا شراك نعل ولا من كل ما هو لك، فلا تقول أنا أغنيت أبرام. أبرام هو اسم إبراهيم قبل ما الرب يغيره. اتقابل مع ملك سدوم، وملك سدوم كان عرض عليه في الوقت ده انه الدين النفوس، وخد انت فلوس كتير، خد امور مادية كتير. فابرام قال له الكلمات دي: لا اخذن لا خيطا ولا شراك نعل. كلمة خيط ولا شراك نعل، خيط يعني حتى لو حتة خيط، شراك نعل يعني رباط حذاء، يعني رباط الحذاء. أنا مش هاخد منك حتى أبسط حاجة. ليه يقول كده؟ لألا فلا تقول أنا أغنيت أبرام. أبرام إيه اللي مخلي عينك مليانة كده؟ إيه اللي مخلي أنت شبعان قوي؟ يعني إيه اللي خليك ترفض؟ ده ملك، يعني ده ملك وهيديك هدايا، هيديك أمور كبيرة، يعني ليه تقول لأ؟ يعني وإحنا بنرفض النعمة زي ما بنقول في مصر، يعني ليه كده لما الملك بتاع سدوم يديلك هدية، إيه المانع أنك تقبلها؟ الإجابة في عدد 22 قبل ما يرفض أبرام العطية دي من ملك سدوم، فبيقول كده: فقال أبرام لملك سدوم: رفعت يدي إلى الرب الإله العلي، اسمع، مالك السماء والأرض. أبرام بيقول لملك سدوم: أنا في حاجة أنت مش مستوعبها، أنا رفعت يدي إلى الرب الإله العلي مالك السماء والأرض. أنا إيدي مرفوعة، أنا بسبب رفعة إيدي للرب العلي مالك السماء والأرض، أنا واقف قدام مالك السماء والأرض، أنا شبعان من مالك السماء والأرض، أنا شبعان من الرب العلي. الرب العلي، الرب المتسلط، الرب اللي أنا شايفه في مكانة عالية. والسؤال اللي محتاج أسأله لنفسي وتسأله لنفسك، هل الرب في حياتي هو الرب العلي؟ هذا الرب في حياتي واخد مكانته، واخد وضعه؟ هل الرب مالي عيني؟ هل أنا رافع إيدي وبقول له ما في حد يقدر يملأ إيدي إلا جلالك؟ هل أنا النهاردة إيدي مرفوعة للرب وبقول له عندي احتياجات ممكن، عندي محتاج شفاء ممكن، عندي أمور تحتاج تدخل إلهي ممكن، بس ما في حد يملأ إيدي أو يشبعني إلا الرب العلي مالك السماء والأرض؟ يعني بيقول ده مالك السماء والأرض، أنا أستنى إيه من مالك سدوم؟ اللي خلي أبرام يرفض العطية دي من واحد ملك إنه رافع إيده للرب الإله العلي. رافعت إيد أبرام خلته يصدق في إنه ما في مخلوق يقدر يشبعه غير الرب، ما في مخلوق يقدر يملأ دي ويشبعه ويسدد احتياجاته غير الرب. يعني أعتقد لو أي حد كان مكان أبرام كان ممكن يقول حلو ده الملوك هيدوني حاجات حلوة، ده ملك، ده حد عشان ما زعلوش وعشان أخد منه أستفيد منه. خلي بالك اللي عينه مليانة واللي إيده مليانة بالرب مش فارق معاي يستفيد. بس في ناس يعني بتنتفع، يعني في كائنات كده من يعني في نوعية ناس أنا بسميهم المنتفعين، ولا سيما لو من ولاد الرب. فهو منتفع، منتفع في كنيسته، في خدمته، يجري ورا الناس، يصاحب الناس اللي بينفعوه، يصاحب الناس اللي هيدوله حاجة، بيدور على مصلحته. فمصلحته مع دول هبقى مع دول، مصلحتي مع دول يبقى أنا هقلب على دول واروح مع التانيين. الناس المنتفعين دول رب حذرنا، رب بيقول لنا النهاردة خلي بالك، اوعى تمشي ورا مصلحتك، اوعى تمشي ورا الشخص اللي يديلك حاجة. بلعام ابن بعور مشي يقول الكتاب ورا حلوان العرافة، ورا الفايدة اللي هيستفيد منها من العرافة والشر. خليني اقول لك انه يوم ما تقف قدام الإله العلي اللي يملأ إيدك ويملأ كيانك ويملأ دوخلك يملأ عينيك، فتبقى رافع إيدك وبتقول قدام كل أمور عدو الخير عاوز يدخلك فيها أو عاوزك تقبلها، رفعت يدي إلى الله الإله العلي مالك السماء والأرض. قدام تحديات وقدام معروض كتير، قدام معروض من الخطية، قدام معروض من الشر، قدام أمور إبليس عارضها عليا علشان أقبلها، أنا هقف وأقول اللي مالي إيدي هو الرب. أنا شايف الإله العلي، أنا شايف الإله المتسلط، شايف الإله القدير، شايف الإله اللي تقال عنه مالك السماء والأرض. تطلع مين أنت ملك سدوم؟ أنت ملك سدوم، لكن الرب ده مالك السماء والأرض، ده الرب هو اللي ادالك الملك. ملك سدوم، ملك سدوم مجرد إنسان في نظر أبرام، لكن اللي كان مالي دي هو الرب العلي مالك السماء والأرض. أنا بصلي النهاردة إنه عنينا تتملي. يا رب أنا بشكرك لأنك إله كل نعمة. يا رب النهاردة أنا بصلي لي ولإخواتي تيجي تملأ عنينا، يا رب تيجي تملأ عنينا، تيجي تملأ عنينا يا رب. تعال النهاردة، تعال النهاردة من فضلك، تعال النهاردة اشبعنا، تعال النهاردة طمن قلوبنا، تعال النهاردة. أنا بصلي يا رب إنه قدام كل أمور معروضة علينا، قدام كل غنى، غنى سريع يا رب، قدام كل أمور فيها فوائد، أنا بصلي إيدينا تبقى مرفوعة لجلالك ونقول كده رفعت يدي إلى الله الإله العلي. أنت العلي، أنت المتسلط، أنت الكبير في عنينا يا رب، أنت الكبير في عنينا، إملانا، إملأ عنينا بيك يا رب. تترفع إيدينا قدام جلالك فنرفض أمور في العالم، نرفض مغريات في العالم، نرفض منافع من العالم، لا نتنازل عن مبادئنا يا رب، لكن نعيش بأمانة ونعيش بإخلاص لجلالك يا رب باسم الرب يسوع. أشكرك لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد، أمين. أبرام هو شخص رفض انه يعني ياخد المال من ملك سدوم. خليني اروح معاك لمشهد تاني، شخصية تانية في كلمة الله قالت لا برضو، في تكوين 39 وآية رقم 9. لما أقول تكوين 39 الناس الشطرة الجميلة هتقول لي على طول أنت تقصد يوسف. بالضبط كده، تكوين 39 وعدد 9، الأصحاح ده بيكلمني عن يوسف. يوسف كان شاب صغير، ويوسف كان عبد، كان بعيد عن أبوه وأمه في بلد غريبة، الكل تخلى عنه، عبد. يوسف في الوقت ده كان في البيت، وكان مرات فوتيفار موجودة في البيت، وطلبت منه أنه يعمل معاها الشر والخطية. فيوسف قال كلمات خطيرة. اقرأ معايا تكوين 39 وعدد 9، بيقول الكتاب: ليس في هذا البيت أعظم مني. بيقول كده أنه فوتيفار يعني خلاني في البيت ده فيش أعظم مني، ولم يمسك عني شيئا غيرك لأنك امرأته، فكيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ يوسف شاب غريب بعيد عن أبوه وأمه، بعيد عن إخواته، إخواته باعوه وتخلوا عنه وأساءوا إليه، ويعني عاملين مشاكل معاه، معروض عليه الخطية وهو شاب. بس يوسف وقف وقال لا، I'm sorry، أنا مش هعمل كده، كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ يوسف هو إيه اللي جاب الرب في الموضوع؟ أنت شاب ولوحدك، ودي بتعرض عليك الشر. قال كأنه عاوز يقول أصله أن القضية أنه أنا مش عيني مش بصة للشر، عيني مليانة بالإله القدوس، عيني شايف الرب، كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ كنت أتوقع أنه ممكن يوسف يقول كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى زوجك، كانت تبقى برضو ماشي. لكن يوسف يقول إزاي أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ يوسف عينه شايف الرب، فقدر يقول لأ. لإيه؟ لخطايا وتحديات، خطايا شبابية، والظروف كلها مناسبة انه يعمل خطية، وهي اللي طالبة، وهي مرات مسؤول كبير، فممكن ده يكون في منفعة لي، في ترقية، في حرية من العبودية بشكل او اخر، ممكن. بس يوسف شايف الرب، عينه مليانة بالرب. ابرام كان رافع ايده للرب، بس يوسف عينه شايف الرب، كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ أنا شايفه الرب قدامي، شايفني زي ما كاتب المزمور قال كده: جعلت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني فلا أتزعزع. أنا عيني شايف الرب، أنا لا يمكن أعمل حاجة تزعل سيدي. يا يوسف مش هتفرق، ده أنت صغير، ده أنت شاب، ده أنت مكبر، ده ممكن تعمل معاك أي حاجة. وبالفعل عملت، لما رفض يوسف، انتقمت منه وتبلت عليه، وتسجن يوسف ظلم بسبب أمانته واستقامته وحياة القداسة اللي كان بيعيشها. ما تقول لأ، ما تقول أو خلاص ما عادي يعني. يوسف يقول عيني مليانة، أنا شايف الرب، أنا شايف الرب في كل وقت، عشان كده قدر يقول لأ للخطية. أقول لك على سر، عايز تقول لأ للخطية، خلي عينك تشوف إله القداسة، الإله القدوس، إلهك اللي هو مصدر القداسة. لما عيني تتملي بالرب، لما عيني تشوف الرب، هقدر أقول زي يوسف ما قال في سفر التكوين، كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ طول ما أنا مش شايف ومش عارف إنه الرب موجود وعنية مش مليانة بالمسيح، هبقى شايف إن الخطية متاحة، مش بس متاحة ده أنا ممكن أجري وراها. لكن لو عايز أقول لا الخطية، أقول له النهاردة إملأ عنية بمنظر حضورك، إملأ عنية، خليني أشوفك، خليني أشوفك، فأقدر بكل ثقة أقول إزاي أعمل الخطية، إزاي عيني تجري على الخطية وأنا عنية مليانة، عنية شبعانة بجلالك. قل له ساعدني، نفسي نصلي، نفسي نصلي اللحظات دي. صلي لو أنت شاعر بأنك مستعبد كده الخطية، قل له تعالى النهاردة اعمل معايا أمر جديد، اعمل معايا أمر جديد، اصنع معايا معروف جديد. يلا بينا تعالوا نصلي قدام الرب، تعالوا نصلي قدام الرب. يا رب أشكرك لأنك موجود، أشكرك لأنك إله كل نعمة. يا رب أنا بصلي أنك تملأ عنينا بجلالك. يا رب عايزين نقول لا قدام تحديات وأزمات، بس مش هنعرف إلا لما عنينا تكون مليانة بيك. عشان كده تعالى بنعمة جديدة لينا، املأ عنينا بشخصك، املأ عنينا يا رب، املأ عنينا، عنينا يا رب اللي بتجري ورا الخطية. يا رب من فضلك تعالى املأ عنينا بيك النهاردة، تعالى النهاردة خلينا نشوفك، خلينا النهاردة نتملي بيك، خلينا النهاردة نتشجع بيك، نخافك ونهابك ونجلك ونقدرك يا رب باسم يسوع. أشكرك لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. أمين أمين أمين. تعالوا بعد نطلع لفاصل صغير، بس قبل الفاصل حابب أفكركم أن النهاردة هنصلي من أجل جنوب السودان، هنصلي لأجل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وكمان هنصلي من أجل ثانوية عامة. فتشجع لأن عندنا طلبات صلاة كتير. يلا نطلع فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: الله بيحبك وبيحب يسمع صوتك في الصلاة.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض تاني، واحنا مازلنا مكملين كلامنا عن أمور محتاجين فيها نقول لا. شفنا قبل الفاصل انه ابرام او ابراهيم قال لا، لانه دي كانت مرفوعة قدام الرب العلي ملك السماوات والارض. وشفنا يوسف ازاي انه هذا الشاب قدر يقول لا للخطية اللي كانت بسهولة جدا معروض عليه، والسبب انه عنيه كانت شايفة انه الرب موجود، وعشان كده قدر يقيم الأمر بأنه الخطية هي خطأ في حق الله وليس في حق أي إنسان آخر. تعالوا أروح معاكم لمشهد تاني من كلمة الله، شخصية موسى. موسى في كلمة الرب يتقال عنه في العهد الجديد، يعني غير القصة بتاعت موسى في العهد القديم، لكن في العهد الجديد في رسالة العبرانيين، عبرانيين أصح 11 وعدد 24. عبرانيين 11-24 بيتكلم عن موسى، فبيقول كده: بالإيمان موسى، في عدد 24، بالإيمان موسى لما كبر أبى أن يدعى ابنة فرعون، مفضلا بالأحرى أن يذل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقتي بالخطية، حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر، لأنه كان ينظر إلى المجازاة. إيه اللي يخلي موسى يقول لا؟ إيه اللي يخلي واحد زي موسى يعتبر حفيد الملك في ذلك الوقت، مرشح للعرش؟ مصر كانت أعظم إمبراطورية تقريبا في ذلك الوقت، حاجة هيلمان كبير. إيه اللي يخلي موسى يقول لأ ويرفض أنه يكون ليه تمتع وقتي بالخطية ويفضل أنه يذل مع شعب الله؟ إيه اللي يخلي واحد يرفض المنصب يعني المجد والمظهر الحلو والحياة الفخمة دي؟ بيقول الكتاب: لأنه كان ينظر إلى المجازات. يعني ايه ناظر؟ يعني ناظر للمكافآت، هو عينه مش على المكافأة، لكن عارف انه الرب مش ساكت، عارف انه الرب موجود وانه الرب بيكافئ وانه الرب فيه مجازات لاجل هذا الامر، عارف انه في اله كل نعمة بيكافئه، مع انه موسى كان عايش في زمن الناموس يعني، لكن شايف الرب انه في مكافأة للي بيعمله ده. هو ناظر الى المجازات، عنده بعد نظر، بصص لبعيد، شايف انه الرب يعني رب في المشهد. عشان كده قدام العظمة اللي كانت معروضة على موسى قدر يقول لأ، لأنه باصص على المجازات. وإيه اللي يخليني أقول لأ قدام أمور ممكن تكون فيها عظمة، فيها سلطة، فيها جاه، فيها وفيها وفيها؟ أني شايف وباصص أنه أوكي، أنا هتعب لأجل الرب في الأمر ده، أنا هبذل مجهود لأجل الرب في الأمر ده، أنا هضحي بحاجة لأجل الرب. ولكن اللي يخليني أضحي أني شايف أنه زي ما بولس الرسول بيقول كده: عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب. فأنا تعبي مش باطل في الرب، أنا مكمل، أنا قادر أعمل كده، أنا قادر أضحي، قادر أبذل مجهود، تعبي ليس باطلا في الرب، في مكافأة، في مجازات. أحبائي، كلمة خاصة لو أنت بتسمعني دلوقتي، يلي بتقول أنه ربنا مش واخد باله مني، يلي بتقول انه انا بعمل حاجات كتيرة والناس مش بتقول شكرا، انا بعمل حاجات كتيرة ومحدش حاسس بي، انا بعمل حاجات كتيرة ومحدش بيقول لي متشكرين على اللي انت بتعمله ومحدش مقدر مجهودي، عندي خبر كويس ليك. يمكن الناس ينسوا فعلا، ممكن الناس يعني ينسوا يقولوا شكرا، او حتى يتعمدوا ان هم ما يقولوش شكرا، بس الخبر الجميل اللي عايز اقوله لك النهاردة انه الهك شايف كل حاجة وانه كاميرا السماء بتصور. فلو انت بتتعب في امر ما، لو انت بتتعبي في بيتك مع اولادك مع شريك حياتك، لو بتتعب في بيتك مع اولادك مع شريك حياتك في شغلك في خدمتك، لو بتبذل مجهود ومحدش بيقولك شكرا، عندي خبر كويس، كاميرا السماء بتصور 24 ساعة 7 ايام في الاسبوع. الرب شايف كل حاجة، الرب داري بكل حاجة ويعرف كويس قوي. اعلم جيدا زي ما بولس الرسول قال، عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب. الرب عنده مكافآت، الرب عنده مكافآت، الرب عنده مجازات، الرب عنده مفيش حاجة اسمها أنه الأمر منسي، لا لا لا لا خالص خالص. ده ممكن عند الناس، لكن الحقيقة عند الرب الأمر مش منسي، عند الرب الأمر مش منسي تماما. الرب شايف والرب داري. موسى ترفض ازاي كل ده؟ يقول لك أنا عينيا مليانة، أنا شايف الرب، أنا شايف المسيح، أنا شايف الرب. يقول كده مفضلا بالأحرى أن يذل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقتي بالخطية، تمتع وقتي بالخطية. خليني أروح معاك لمشهد تاني في كلمة الله في سفر دانيال الأصحاح الأول والآية رقم 8. قبل ما أقرأ لك الآية، في دانيال واحد كتاب بيتكلم عن شخصية دانيال، الشاب الصغير اللي اتسبى من أورشليم وراح بابل على يد نبوخذ نصر. نبوخذ نصر وخدوا نبوخذ نصر وبقى دانيال في السبي، وهناك قرروا البابليين انه هم يعملوا زي كأنه مدرسة داخلية لمدة 3 سنين، هيجيبوا الشباب دول أعلى وأحلى شباب في المجتمع في ذلك الوقت. جابوهم كل المسبيين دول، جابوا كريمة المجتمع من الأسرة وحطوهم في مدرسة داخلية وقالوا لهم انتوا هتبقوا هنا تاكلوا من قطايب الملك، تشربوا من مشروب الملك، تتعلموا كل ثقافة بابل كل لغتها، تنسوا خالص لغتكم، تنسوا خالص كتابكم، تنسوا خالص إلهكم. انتوا جايين هنا هيتعمل لكم كده يعني هنزل لكم سوفتوير جديد. يعني الحقيقة دانيال شاب صغير، دانيال مفروض عليه الأمر ده، بس يقول الكتاب في دانيال 1 أما دانيال فجعل في قلبه أنه لا يتنجس بأطايب الملك ولا بخمر مشروبه. دانيال أخذ قرار، أنا مش هتنجس بأطايب الملك. مين قالك أنه أطايب الملك نجاسة؟ أطايب الملك ده أكل الملوك، هو أكل الملوك وحش، هو حد يطول يأكل أكل ملوك؟ دانيال أنت مش عارف يا بابا بتقول إيه، أنت مسبي يا حبيبي، أنت تعامل معاملة الأسرة، أنت يعني أنت ممكن تأكل أي حاجة، أنت مالكش تمن، حياتك رخيصة في نظر الناس. يقول آه بس مخافة، ممكن تكون حياتي رخيصة فعلا في نظر الناس، بس مخافة الرب غالية في عناية، مخافة الرب غالية في عناية. عشان كده دانيال يقول كده أنه قرر. كتاب يقول أما دانيال، يعني الباقي ممكن يقبل، أما دانيال جعل في قلبه أنه لا يتنجس بأطايب الملك ولا بخمر مشروبه. إيه اللي يخلي دانيال يقول لأ قدام كل التحديات دي؟ أنت مش خايف أنك تتظلم؟ مش خايف أنك حياتك تروح؟ يقول المفتاح هنا في معنى اسم دانيال. دانيال اسم معناه الله القاضي. دانيال اللي مخليه مطمن قوي يقول ده اسمي بيعبر عن إلهي، بيعبر عن هويتي وإني مرتبط بإلهي، الله القاضي، الرب القاضي، الرب اللي يجيب لي حقي، الرب اللي يحامي عني. مين ده اللي يظلمني؟ وحتى لو عملوا فيه أي، أنا واثق في إلهي، أنا واثق في القاضي العادل، الرب القاضي العادل. يوم ما تشوف إن الرب قاضي عادل. يوم ما تشوف ان الرب يجيب لك حقك وانك مش بدراعك تاخد حقك وانك مش بالالتوى تاخد حقك ولا بشهادة الزور تاخد حقك ولا بالشهود الزور او بالتزوير تاخد حقك. يوم ما تشوف وتدرك ان الرب القاضي العادل هو اللي يجيب لك حقك, ساعتها تقدر تقول لا قدام امور كتير مفروضة عليك. ممكن تكون بتسمعني دلوقتي وانت خايف انك تقول لا لحسن, كل الطيار ماشي كده, الشغل كله بيقبل, كله بياخد, كله بيعمل اي حاجة, هتيجي انت يعني وتقول لا؟ اللي عينه مليانة, اللي شايف انه الرب القاضي, الرب اللي يحامي عنه, هيقدر يقول لا حتى لو كلفه انه يخسر هذا الامر. تقول لي هو بسهولة كده؟ اكيد مش بسهولة كده, بس في ناس هيظلوا منتمين للرب ومتسقين بالرب وكأنهم بيقولوا مش فارق معنا حاجة, أغلى حاجة أن الرب يكون راضي عننا, أغلى حاجة أن الرب يكون موافق ومصادق على كل قرار بناخده. إيه ده يا ناس, ده أنتوا جبتوا منين الحاجات دي؟ جبتوا منين المخافة دي؟ إزاي قدرتوا تقولوا لأ وافقين في عدالة السماء؟ أنا متأكد ممكن تكون بتسمعني دلوقتي وحاسس أنه أنت بقالك كتير في أمور كتيرة, بقالها وقت معاك في حاجات كتيرة, بقالها زمن في أوضاع مش عاجباكي بقالها وقت, بس اللي يخليك تقولي لأ على أمور واللي يخليك تقول لأ على أمور أنه الله القاضي, الرب الديان, الرب الذي يجازي, الرب اللي عنده تدخل, الرب اللي عنده حكمة, الرب اللي يقدر ينقذ, الرب اللي يقدر يقول أنا أحامي عنك. الرب زي ما قال كاتب المزامير كده, الإله الذي يحامي عني, المحامي عني. الرب اللي يقدر يقول لا فلان ده ما في حد يمسه. بالمناسبة دانيال الرب أنقذه والرب اداله نعمة في عينين رئيس الخصيان, الشخص اللي كان مسؤول عنه, فوافق أنه هو واللي معاه يأكلوا حاجة اسمها القطاني زي البقوليات كده. والحقيقة رفض دانيال للأكل بتاع الملك مش لأنه الأكل وحش, الأكل حلو جدا, بس أكل الملك وشرب الملك معمول بحاجتين, محطوط فيه خمر, ودانيال عنده وصية قدام إلهه بتقول ما تشربش خمر, بس الحاجة التانية أنه الأكل ده مقدم للأوثان, ودانيال عنده وصية ما تاكلش ما ذبح لوثن. عشان كده قدر ياخد موقف. ودانيال لما كل القطاني الطبيعي انه يبقى اضعف بكتير من اللي بياكلوا لحمة وحاجات كتيرة مغذية, بس الحقيقة انه صحة دانيال والناس تانية بقت اعظم واحسن بكتير بكتير بكتير من صحة الناس اللي بتاكل لحمة. خد قرار النهاردة انك تكرم الرب, خدي قرار انك تكرم الرب وانت متأكد انه الرب يقدر يبارك ويقدر يعوض ويقدر يكافئ. يا رب أنا بصلي النهاردة إنك تيجي تملى عينينا بالله القاضي. إحنا عارفين يمكن عارفينها بالذهن بس, لكن النهاردة بنيجي نختار يا رب, وإحنا متأكدين إنك أنت الإله الذي يحامي عني, أنت اللي تدي نعمة وتدي معونة يا رب من فضلك. أنا بصلي النهاردة حط هيبتك جوانا فنقدر نقول لأ لأمور كتيرة في حياتنا باسم يسوع. أشكرك لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. آمين آمين آمين. أفكر كل الناس اللي دخلت جديد معانا اللايف أنه النهاردة هنصلي من أجل جنوب السودان. بعد الفاصل هنصلي من أجل جنوب السودان وهنصلي من أجل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة, كمان هنصلي من أجل ثانوية عامة ولادنا وبناتنا في ثانوية عامة, وكمان عندنا طلبات صلاة كتير. ابعتوا لنا طلبات صلاة لو عندك طلبة صلاة, وكمان لو عندك استجابة صلاة ابعت لنا عشان نكون بنشكر الرب معاك. هنطلع لفاصل صغير نسمع التنيمة دي ونرجع تاني نكمل.
2: انت دلوقتي بتتابع إعادة برنامج يا سامع صلاة.

كانت ظروفك، لو انت في وسط خوفك ربنا موجود. يا مراحب، يلا بينا بعد ما رجعنا من الفاصل علشان عايزين نصلي. عندنا وقت نصلي فيه لأجل أمور كتيرة. عايزين نصلي النهاردة زي ما متعودين نعمل، نصلي من أجل، احنا بنصلي من أجل بلد من البلدان، كل مرة بنصلي من أجل بلد شكل. النهاردة هنصلي من أجل دولة جنوب السودان، هنصلي الرب يتمجد في هذه الدولة. عايزين نصلي من أجل الحاكم رئيس الدولة، من أجل رئيس الوزراء، من أجل الوزراء والمحافظين. عايزين نصلي من أجل القيادات في البلد دي. عايزين نصلي من أجل الأمن في جنوب السودان. عايزين نصلي كمان من أجل الاستقرار. عايزين نصلي من أجل التعليم، من أجل الصحة، من أجل أنه الرب ينهي زمن من المعاناة لهذا الشعب ويتدخل بقوة. فنهاردة هنصلي من أجل جنوب السودان. لو عندك حد، لو أنت من جنوب السودان أهلا بيك، تحياتي لحضرتك أو لحضرتك. ولو أنت تعرف حد من جنوب السودان، فضلك ابعت له الحلقة أو اعمل له منشن. هنصلي من أجل جنوب السودان. تعالوا بينا نرفع قلوبنا قدام الرب ونصلي من أجل البلد الغالية دي. يا رب شكرا ليك من كل القلب، شكرا ليك لأنك موجود في المشهد. يا رب احنا بنيجي النهاردة بنحط قدامك يا رب جنوب السودان، بنيجي النهاردة واحنا مصدقين انك يا رب البلد دي غالية عليك، البلد دي غالية عليك جدا. احنا بنصلي النهاردة انه تستعلن قوتك ويستعلن حضورك في هذه البلد يا رب باسم الرب يسوع المسيح. يا رب مجدك يستعلن في هذه الأرض. يا رب نصلي النهاردة من أجل رئيس البلد دي يا رب، رئيس جنوب السودان بين إيدك. نصلي النهاردة أنك تقول كلمة على حياة هذا الرجل باسم الرب يسوع المسيح. بنصلي من أجل يا رب المعاونين، رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين، كل القطاعات يا رب الدولة في جنوب السودان. نصلي النهاردة أنه يستعلن حضورك في هذه الأرض. يا رب تعالى بزيارة خاصة لهذه البلد، تعالى بزيارة جديدة لهذه الأرض في اسم يسوع. يا رب النهاردة نورك يوصل لهذه الأرض، منتظرينك بمجدك وزيارة خاصة تأتي بها على جنوب السودان. شكرك لأنه جنوب السودان الشعب ده يشرق عليه نورك، يشرق عليه حقك أيها الرب في اسم يسوع لكل المجد. آمين آمين آمين. عايزين نصلي كمان دلوقتي من أجل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. عايزين نصلي من أجل نفوس غالية على قلب الرب جدا جدا، أولاد وبنات يمكن حاسين إن هم يعني ما تولدوش من وجهة نظرهم، ما تولدوش زي باقي الأطفال أصحابهم، يعني مش بنفس قوتهم الجسدية. احنا هنصلي من اجل يعني اللي عندهم مشاكل جسدية، يعني اعقاد جسدية وكمان اعقاد ذهنية. فاحنا هنصلي من اجل الفئة الغالية على قلب الرب دي. عايزين نصلي النهاردة ونتحد كده لاجلهم. فلو انت يعني بتساعد حد، بتخدم حد، او عندك حد تعرفه من ولادنا الغاليين اللي بيعانوا من هذه المعاناة، هنصلي النهاردة ان الرب يتدخل برحمته معاهم ويديهم نعمة ومعونة. وكمان هنصلي ان الرب يوفر ليهم ناس تخدمهم، ناس تساعدهم بدون ما تستغلهم. هنصلي من اجلهم ان الرب يوفر ليهم ناس تساعدهم وتحبهم باخلاص وتخدمهم بدون اي نوع من انواع الاستغلال. عايزين نصلي مع بعض من أجل الناس دي. تيجوا نصلي، يلا بينا نرفع قلوبنا قدام الرب. يا رب شكرا من كل القلب رب، شكرا يا رب لأجل ولادك وبناتك، كل طفل وطفلة يا رب عنده احتياج انه يمكن مش قادر يمشي، مش قادر يقف، مش قادر يتحرك، مش قادر يتكلم، مش بيشوف. يا رب نصلي من أجل كل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، كمان يا رب الأصحاء جسديا لكن عندهم يعني تأخر في الذهن، بنصلي من أجلهم أيضا. والنهاردة بنجيبهم قدامك ونقول لك مد إيدك يا رب لولادك في كل العالم، دول صنعت إيدك، دول أحبائك يا رب.
احنا بنصلي النهاردة انك تيجي بزيارة خاصة يا رب لكل اخواتي اللي بيخدموا كمان الولاد دول واللي بيساعدوهم، لكل مدرسة او لكل حد بيشتغل في مركز بيساعد يا رب ذوي الاحتياجات الخاصة، بنصلي من اجلهم انك تقيم في كل الارض يا رب ناس تخدمهم. بنصلي يا رب في بلدنا في مصر هنا انك تقيم ناس اكتر يساعدوا الاطفال الغلابة دول يا رب من فضلك. بنصلي انه في بلدنا يا رب يكون الولاد والبنات دول يا رب بيلاقوا حد يساعدهم، مش بس في ناس في اماكن متخصصة لكن وفر ليهم في بيوتهم كمان. بنصلي انه يلاقوا يتحوطوا بالمحبة ويتحوطوا بالدفء باسم الرب يسوع المسيح. يا رب تعالى كمان بشفاءات، تعالى اصنع معاهم ايات ومعجزات، تعالى بشفاءات جديدة، مد ايدك يا رب لأولادك وبناتك الغاليين دول. أشكرك يا ابن الله الحي لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين. عندنا وقت هنصلي فيه دلوقتي من أجل ثانوية عامة، هنصلي من أجل أولادنا وبناتنا في ثانوية عامة. فلو انت في ثانوية عامة مش عارف مين يا جماعة في ثانوية عامة معنا اللايف، اكتبوا لي حاجة يعني، حد يشاور لي، حد يقول لي حاجة. ولو انت ولادك او بناتك في ثانوية عامة او تعرف حد في ثانوية عامة من فضلك يعني قول له النهاردة عايزين نصلي من اجلك، عايزين نصلي من اجل ثانوية عامة. نصلي انه ثانوية عامة ما تكونش زي ما دايما بقول كده، ما تكونش بعبع، لكنها سنة دراسية. يبدو انها سنة بتحدد المصير، لكن الحقيقة اللي بيحدد المصير هو الرب، لكنها سنة مهمة فعلا، سنة مهمة بتوجه الانسان يمين او شمال. بس عايزين نصلي من اجل نعمة، عايزين نصلي من اجل الطلبة مبقاش عليهم خوف او رعب، وكمان عايزين نصلي من اجل المنظومة، عايزين نصلي من اجل المنظومة. يمكن في بعض الدول العربية بيسموها توجيهي ايا كانت، ويمكن دلوقتي مع الامور الحديثه ففي بكالوريا او يعني في كذا مسمى في نفس الحته. كنا عايزين نصلي النهارده انه الرب يجي يعني بزياره خاصه لاولاده وبناته اللي في ثانويه عامه. فهنيجي النهارده واحنا مصدقين انه الرب موجود والرب يعلن ذاته، الرب يتمجد والرب يقول كلمته. فأمين. يلا

تعالى لكل ولادنا وبناتنا في ثانوية عامة، تعالى اديهم نعمة في الاستذكار، اديهم نعمة ان هم يبذلوا مجهود لكن يحصلوا يفهموا يحفظوا. يا رب ما يكونش الامر رعب بالنسبة لهم، لكن بصلي سلامك يتراءى في المشهد. تعالى بنعمة جديدة، تعالى بمعونة جديدة، تعالى بسندة جديدة ليهم يا رب. تعالى النهاردة اديهم نعمة، اديهم قوة يا رب. من فضل جلالك اتحنن على كل ولادنا وبناتنا في ثانوية عامة، وتحنن كمان على البيوت يا رب المتألمة اللي يمكن بازلين مع أولادهم مجهود كبير قوي. أنا بصلي إنه سلامك يملى البيوت دي يا رب. تعالى حل بسلامك في البيوت، تعالى تمجد، تعالى اكرم أولادك وبناتك، اكرم كل حد بذل مجهود وذاكر وضحى وتعب. تعالى عوض الكل بالخير يا رب من فضلك. اعلن ذاتك، اعلن ذاتك. احنا بنصلي مرة تانية يا رب انك انت ضامن مستقبل ولادنا وبناتنا يا رب من فضلك. املأ قلوبهم بالسلام في انه الكلية بتاعتهم موجودة، وانك انت شايف وانت داري يا رب. تعالى النهاردة خلي كل شاب وشابة يثق تماما يا رب في انك موجود، يثق تماما في انك ترى وتكافئ وتعوض كل تعب يا رب. واثقين فيك، نطمن عليك، نعمل اللي علينا لكن ما نقلقش، نعمل اللي علينا لكن ما نخافش يا رب. نطمن انه الامر كله بين ايدك يا رب. اشكرك لانك بتسمع الصلاة، وليك كل المجد. امين امين امين امين امين امين. عايز أوجه رسالة لكل ولادنا وبناتنا في ثانوية عامة، أو أيا كان بقى المسميات، بكالوريا أو لو في بعض الدول العربية بسموها توجيهي. خليني أقول لك حاجة، إنه سنة مهمة، سنة ممكن تكون بتوجهك يمين أو شمال، بس الحقيقة مصيرك مش في إيدين بشر. عايز شجعك، مصيرك مش في ايدين انسان او في ايدين مصحح ايا كان، قد يخطئ وقد يصيب، لكن مصيرك ومصيرك في ايدين الهك. عشان كده اطمن انه الرب هو ضامن حياتك. ما تخافيش، اعمل اللي عليك، ذاكر كويس، ابذل مجهود، بس من فضلك اتملي بالسلام. صدق انه الهك موجود، صدق انه مش خطأ في ايدين حد ان هو يغير مصيرك او انه يدخلك كلية بعيدة عن اللي انت بتحلم بيها، لكن ثق تماما في الهك انه الله موجود في المشهد. الرب شايفك، الرب شايف تعبك، الرب شايف تعبك، الرب عارف كويس قوي انه انت بذلت مجهود، والرب يقدر يكافئك. ثق تماما، امتلئ بالسلام، ثق في الهك، اعمل اللي عليك. Do your best and God will do the rest. اعمل كل اللي عليك، ابذل كل جهدك، والرب عليه الباقي. إلهك ضامن مستقبلك، ما تخافش، سلم الرب في إيدك، سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو يجري. إلهك موجود، إلهك موجود في المشهد، إلهك ضابط الكل. مبارك اسم الرب إلهنا، مبارك اسم الرب إلهنا. هاللويا هاللويا. عندنا جات لنا طلبات صلاة الحقيقة كتير. لكن تعالوا نطلع لفاصل صغير، نصلي الكلمات الجميلة دي ونمتلئ من خلالها بالطمأنينة والسلام، ونرجع تاني. عندنا طلبات صلاة، ففاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: لو جربت تدور على حلول لمشاكلك عند الناس وفشلت، ربنا وحده عنده الحل.
1: يا مراحب، اطمن، خايف ليه؟ جينا مع بعض عشان نكمل وقت صلاتنا. جات لنا طلبة صلاة من أخت غالية على قلوبنا جدا، بس طلبة بدون ذكر اسم. تقول: صلي من أجل أبونا، عندي تآكل في الغضروف الفقرة الخامسة والسادسة عرق النسا، وعندي فحوصات تحاليل وإشعاعات الوقت اللي جاي. صلي من أجلي، وما بقدرش أقوم من على السرير. باسم يسوع أختنا الغالية، عايزين نصلي من أجلك دلوقتي أن الرب يزورك زيارة خاصة. حتى لو كان طبيا الأوضاع اللي حضرتك بتحكي عليها دي أوضاع صعبة، لكن كلنا يقين بأنه الرب يعمل المستحيلات. أنت مصدقة أنه الرب يعمل معجزات، صح؟ الرب ما بطلش يعمل معجزات. الرب يخلق غضاريف جديدة، يعمل عظم جديد، الرب يتداخل بطرق فوق طبيعية. يا رب، أنا وكل إخواتي النهاردة بنيجي قدامك وبنصدق أنك تعمل معجزة مع بنتك باسم الرب يسوع المسيح. يا رب تعالى النهاردة بزيارة خاصة، يا رب زيارة يا رب لبنتك، مهما كان الحال، مهما كان رأي الأطباء. أنا بصلي أنك أنت تصنع معاها معجزة يا رب. وصلي كمان لأجل الوقت اللي جاي، الفحوصات اللي تعملها يا رب، نعمة ومعونة ليها يا رب من فضلك. المسها زي ما يا رب تقال لطبيسها قومي. يا رب تقوم بنتك، تقوم من المرض، تقوم من هذه الدوائر المتكررة، تقوم بشفاء كامل من إيدك الصالحة، تقوم ويبتعلن أنه إلهي حي، وإلهي يتمجد، وإلهي يكرم اسمه في حياتي. باسم يسوع المسيح بنصلي وليك كل المجد. أمين أمين أمين. جات لنا طلبة صلاة من أجل أخت اسمها إيفون، عندها ورم في الغدة، والدكتور بيقول إنه الورم وحش وهتعمل عملية يوم الأربع، وإحنا بنصدق إن رب يتدخل وتقوم بألف سلامة وما يكونش ورم وحش. فياريت نصلي ليها، ونصلي لبنتها ماريا في عددية بتمتحن، وبنتها التانية كاتي ثانوية عامة امتحانها أو امتحانتها يوم 22. يا رب اتدخل في حياتهم وفي بيتهم. آمين آمين آمين. تعالوا بينا نصلي من أجل الطلبة الغالية. تعال نصلي من أجل أختنا إيفون، الرب يتمجد، الرب يمد إيده بشفاء كامل ليها. يا رب بنتحد النهاردة مع بعض أنا وكل إخواتي يا رب اللي بيسمعوني من أجل بنتك إيفون. يا رب يا رب أختنا إيفون من إيدك، إحنا بنصلي إنك تمد إيدك يا رب وتقول كلمة. اصنع مع بنتك معجزة يا رب، اصنع مع بنتك معجزة. مجد اسم يسوع المسيح في حياة إيفون يا رب. يا رب أنا بصلي يا رب أنه الوقت ده يكون وقت للشفاء في حياة إيفون باسم يسوع. بنصلي كمان يا رب لأجل بناتها، بنصلي يا رب من أجل بناتها، بنصلي دلوقت يا رب أنك تصنع معاهم معروف يا رب. بنصلي في اسم يسوع، بنصلي من أجل ماريا، بنصلي يا رب من أجل كاتي. يا رب من فضلك يا رب ادي نعمة لبناتك في عددية وفي ثانوية عامة. بنصلي من أجل نجاح، ويكون تعب ماما مش بيأثر عليهم، لكن تعمل معاهم إحسان، تعمل معاهم معروف، اضمنهم لمجدك، عظم اسمك، اكرم اسمك في حياة هذه الأسرة. شكرك لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. آمين آمين آمين. عايزين نصلي من أجل أخت لينا بدون ذكر اسم. أختنا الغالية بتعاني من ضغوط شديدة خالص الوقت ده. هي أخت غالية على قلب الرب جدا، بتحب الرب، وهي يعني بليس بيضغط عليها بشدة من خلال أقرب الناس ليها. عايزين نصلي النهاردة أن الرب يجي لبنته ويزورها بزيارة مليانة بالتشجيع. بص يا قديسة، يعني يجي الرب النهاردة ويحسم أمور. يجي النهاردة الرب ويملأ قلبك بالسلام، يملأ قلبك بالطمأنينة، يملأ قلبك بالمحبة والغفران والقبول. يسترد الرب حياتك، يسترد الرب حياتك. أنا مصدق النهاردة لو أنت بتسمعيني على الهواء دلوقتي أنه يجي الرب، حتى لو كان التعب ده من أقرب حد ليكي لتتوقعي أنه هو يكون واقف في ظهرك، لكن بصلي النهاردة أنه عينك تترفع على يسوع المسيح، وأنك تشوف الرب في عرشه في هيكل قدسه زي ما الكتاب بيقول، وتقدري ساعتها تعدي أمور وتشوفي الأمور بمنظور سماوي. رب على قلبه ليكي كتير، رب عنده نعمة كبيرة ليكي في الوقت ده. يلا استقبلي لو انت سمعيني دلوقتي، تعالوا بينا احبائي، يلا بينا لو انت بتسمعني من اي مكان في العالم، تعالوا نصلي من اجل اختنا الغالية، نصلي من اجل زيارة خاصة جدا من الرب ليها. يا رب بنصلي من اجل بنتك دلوقتي، نصلي من اجل عملك في حياتها، نصلي من اجل زيارة خاصة جدا ليها باسم يسوع. تعالى النهاردة بتشجيع يا رب ليها، تعالى قدام كل إحباط، قدام كل شيلة تقيلة، قدام كل صدمة، قدام كل أوقات صعبة، نصلي النهاردة أنك تيجي تزورها يا رب. يا رب تعالى زي ما زرت موسى وهو في البرية وهو تعود على البرية ودعيته دعوة مختلفة، أنا بصلي من أجل بنت الرب الغالية أختي أنك تزور بنتك دلوقتي، تزورها زيارة مليانة بالنعمة، تزورها زيارة مليانة بالافتقاد ومليانة بالحب، وتنقلها يا رب من نظرتها للناس والصراعات اللي هي فيها، وترفع عينيها على يسوع المسيح يا رب. نعمة وشدة، غطاء دمك الكريم عليها وعلى حياتها، بصلي سندة ليها دلوقتي، سندة ليها، سندة ليها وسندة لبناتها وسندة لعائلات بناتها يا رب وأزواجهم، بصلي لأجل نعمة ليها في كل التفاصيل يا رب، اضمن حياتها لمجدك، بصلي من أجل زمن حسم يا رب في حياتها، زمن يا رب تنتهي صراعات كتيرة من حياة بنتك. أشكرك لأنك تصنع معاها معروف، واثقين يا رب أنك سامع الصلاة، وليك كل الكرامة وكل المجد. أمين أمين أمين أمين. عندنا طلبة صلاة برضو بدون ذكر اسم، النهاردة طلبة صلاة كتيرة. عندي طلبة صلاة بدون ذكر اسم لأجل أخت غالية على قلبي جدا، الحقيقة ما طلبتش مني أصلي، لكن يعني الحقيقة نفسي نسندها في الصلاة. لو أختي، لو حضرتك سمعاني دلوقتي، مهما كان الحال، مهما كان الأخبار اللي حواليك اللي ممكن تكون بتخض، لكن على قلبي أقول لك أنه الرب في المشهد يا قديسة، الرب في المشهد، والرب شايف، والرب داري، والرب ضامن كمان، رب ضامن كمان. واحدة من الحاجات اللي بيعملها إبليس أنه بيربكنا على أقرب الناس لينا ويخضنا ويرمي جوانا إزعاج ومخاوف، لكن بصلي ليك النهاردة أنك تمتلئي من السلام، تطمني لأنه الرب في المشهد، تطمني تماما. وده مش مجرد كلام من إنسان، لكن أنا هصلي دلوقتي معاكي أنا وكل إخواتي أنه ده يكون حالة بتستقر جوه قلبك وجوه كيانك الداخلي. يلا بينا أحبائي لو أنت بتسمعني النهاردة من أي مكان في العالم، كل اللي معانا أونلاين، تعالوا نصلي من أجل بنت الرب، نصلي أنها تستقبل سلام الله الذي يفوق كل عقل. يا رب أشكرك من أجل أختي، أنا بصلي النهاردة أنك تيجي عليها بسلام غير عادي قدام كل أخبار مزعجة، قدام كل أخبار تخض يا رب، قدام كل قلق ترمى عليها يا رب، من فضلك طمنها يا رب، طمنها يا رب، اسندها، خدها في حضنك وتطب عليها يا رب، طمنها، علمها، دربها، كلمها في أنك ضابط الكل وأنه كل الأمور في إيدك يا رب، كلمها وطمنها على أقرب الناس ليها. أنا بصلي من أجل نعمة خاصة جدا لبنتك يا رب، ما تقلقش وما تضطربش، لكن بصلي أنها ترمي الشيلة عليك وتسلم الأمر كله ليك، وهي متأكدة بالكامل أنك شافي وأنك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك أمر. يا رب سلامك يحاصرها، سلامك يحاصرها، سلامك يحاصرها باسم يسوع، مهما كان الحال، مهما كان القلق، أنا بصلي أنه سلامك يحاصرها يا رب، سلامك يحاصرها باسم يسوع. أشكرك لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. أمين أمين أمين أمين أمين أمين. جت لنا طلبة صلاة برضو بدون ذكر اسم من أجل أسرة، زوج وزوجة، هما بيحبوا الرب جدا وكمان بيخدموا الرب، لكن عدو الخير مش سايبهم في حالهم، لكن بيضغط عليهم وبيحاربهم كتير الوقت ده، والعلاقة يعني متوترة بينهم، لكن عايزين نصلي النهاردة انه الرب يجي بزيارة خاصة لإخواتنا لخدام الرب للعيلة الغالية دي الرب يجي ويصنع معهم معروف. أمين. فتعالوا بينا نصلي لو أنت بتسمعني كده من أي مكان. يلا بينا نصلي من أجل الأسرة الغالية دي. يا رب أشكرك لأنك موجود في المشهد. أشكرك لأنك عندك نعمة يا رب لإخواتي دلوقتي. عندك نعمة لأولادك. أنا بصلي يا رب في اسم المسيح النهاردة. تعالى النهاردة باسم يسوع احنا بنعلن انك انت وبنصلي انك في حياتهم تكون المركز وفي بيتهم تكون المركز مهما كان الحال مهما كان وجهة النظر او اختلاف وجهة النظر تكون انت المركز مش الزوج ولا الزوجة يا رب لكن بنصلي انك تكون انت المركز وحدك في هذا البيت. تعال اؤمر بالسلام. تعال النهاردة ابني هذا البيت لمجدك يا رب باسم يسوع. ننتهر ابليس يا رب من البيت ده ونصلي انه حضورك يستعلن بقوة في هذا البيت. اشكرك اشكرك لانك سامع الصلاة وتصنع امر جديد وليك كل المجد. امين امين امين. مبارك الرب الهنا. خليني أرى تعليقات حضراتكم اللي جات على اللايف. أختنا مريان. يا مريان ازيك؟ تقول ربنا يباركك أبونا الغالي. ربي يباركك يا قديسة. صديقة البرنامج الغالية الأخت جانيت فهمي. يا قديسة زي حضرتك. بتقول أبونا السماوي وبنسلمك الحلقة تكون سبب بركة. آمين آمين يا أخت جانيت. آمين. صديق البرنامج الغالي الأخ واجدي سمير. يا قديس حبيبي زيك أخ واجدي عامل إيه؟ يا رب تكون بكل الخير. أخونا واجدي بيقول مساء الخير أبونا الغالي منتظرين رسالة خاصة من الرب ونختبر حضور الرب يباركك ويديم وقفتك وصلاتك يا أخ واجدي. رب يحفظك يحفظ البيت. سلامي وتحياتي لكل الأسرة الغالية. أختنا نبيلة فايز أهلا بيك يا نبيلة. زيك نبيلة بتقول صلاة من أجل كل طلبة إعدادية وصلاة من أجل جويس أسامة ثانوية عامة. صلينا من أجل ثانوية عامة يا نبيلة لكن صلي من أجل جويس يا رب. نعمة خاصة لبنتك جويس في اسم يسوع معونة من السماء ليها يا رب. صلي كمان لكل ولادنا وبناتنا في إعدادية. اسند الكل. اسند ولادك وبناتك واسند البيوت كمان يا رب. واثقين أنك بتسمع الصلاة وليك كل المجد. أمين. تسمع وتستجيب يا رب. أمين أمين يا نبيلة. أخونا الغالي أبو أبنوب أهلا أهلا حبيبي إزيك إيه الأخبار؟ بيقول صلاة صلاة صلاة من أجل المتعبين حتى الأسيس. أمين يا حبيبي. بنصلي بنصلي البير وما زلنا بنصلي ومتأكدين أن الرب بيصنع أمور وهيصنع معاك ومع مريان أمور عظيمة الوقت اللي جاي باسم يسوع. أختنا مريان بتقول نعم هو الرب بيحامي عننا. شكرا للرب. أمين يا مريان. أختنا جانيت فهمي بتقول مسكين في وعدك إنك جاي بجود عظيم للي استناك. أمين يا قديسة. أمين أمين ولا يخزى منتظروه. وتكمل الأخت جانيت تقول كده مصدقين في صلاحك من أجل السودان ومن أجل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ومن أجل حبايبنا في الثانوية العامة. آمين آمين. شكرا يا أخت جانيت لوقفتك ولأجل صلاتك. آمين آمين آمين آمين. مبارك اسم الرب إلهنا. آمين آمين هاللويا. أختنا مريان بتقول آمين آمين آمين. آمين يا مريان. أيضا مريان تقول أمين في اسم يسوع. أمين يا مريان أمين. صديقنا الغالي الأخ واجدي سمير بيقول أمين أنا مصدق في الرب أنه يسمع ويستجيب لكل أمر وضع أمامه. صادق أنت يا رب في كل مواعيدك. حقيقي أخ واجدي. أمين. رب صالح والرب صادق أيضا. أمين يا قديس. أمين باسم يسوع يا أخ واجدي. أمين أمين أمين هاللويا. الحقيقة عايزة أبارك الرب قوي لأجل حاجة حصلت عايز شارككوا بيها. جات لي رسالة عايز أشارك معاكم بحاجة حصلت ونفسي أبارك الرب قدام حضراتكم لأجلها. جات لي رسالة من واحدة من صديقات البرنامج. الحقيقة هي صديقات البرنامج لكنها أخت وأم غالية جدا جدا جدا على قلبي وليها مكانة خاصة جدا في قلبي. هذه الأخت السيدة الفاضلة حصل معها إنقاذ إلهي مش طبيعي. قاعدة عملت حاجة على النار يعني وقاعدة بتاكل ونسيت الطاسة في المطبخ فيها زيت، والحقيقة ما خدتش بالها خالص، وغالبا كان في شفاط قوي فالشفاط شفط الريحة، فده ساعد انه ما فيش حاجة تتشم يعني. لكن الغريبة انه الطاسة ولعت وتقريبا ساحة الايدين بتاعتها، الطاسة ولعت والنار اترفعت لغاية السقف وخرجت من الشباك وحرقت جزء من الحيطة وحرقت الشباك، والحقيقة كانت خسائر يعني مش قليلة. لكن الحقيقة الرب حجم النار. أختنا الغالية بتقول كده أنه الرب صنع معجزة حقيقية. أنا ببارك الرب قوي لأنه اللي حصل ده كان ممكن يبقى ليه عواقب وخيمة، كان ممكن يبقى ليه تبعيات صعبة جدا جدا جدا، لكن الرب صنع إحسان والرب صنع مع والدتنا الغالية معجزة حقيقية. وأنا عايز أنتهز الفرصة وأقول اللي عملها مع هذه الأخت المباركة يقدر يعملها معاك. فلو أنت جواك مخاوف، لو أنت قلقان على حياتك، عندي خبر كويس ليك. حتى لو أنت مش واخد بالك، الرب يعرف ينقذك. اللي حصل والمعجزة اللي شاركت بيها دي بتقول أنه في مرات وعينا ممكن يفقد، يعني حد قاعد بياكل ونسي حاجة على النار. مرات كتيرة مش بنبقى يعني مركزين في كل حاجة، وارد تحصل بعض الأمور السهوات، لكن الحقيقة حتى لو أنت مش واخد بالك الرب حامي نفوس عبيده. بشكر الرب قوي قوي لأجل المعجزة والأجل الإحسان اللي الرب عمله مع أختنا الغالية، وبصلي من كل قلبي أنه الرب يكون بيشجع إيمانك وبيشجع إيمانك في أنه ضابط الكل، وأنه بيصنع المستحيل، وأنه يحامي عنك ويحامي عنك حتى لو أنت أو أنتي مش واخدين بالكم. يا رب أشكرك من كل القلب لأنك موجود. شكرا لأجل بنتك الغالية ولأجل إنقاذك ليها. يا رب قد إيه ممتن لجلالك لأنك صنعت معاها معروف. يا رب حجمت الأمر. كان ممكن العدو يشتكي، كان ممكن العدو يخلي الأمر يبقى يا رب النار توصل ناحية الغاز أو يبقى فيه انفجار أو خسائر. لا يا رب، أنت حجمت الموضوع، أنت صنعت، أنت وضعت للبحر حد. شكرا يا رب لأجل إنقاذك، شكرا لأجل حمايتك. بنباركك، ممتنين جدا جدا ليك. شكرك لأنك سمعت واستجبت، وليك كل المجد. أمين أمين أمين أمين أمين. عندنا أيضا طلبت صلاة وبرضو بدون ذكر اسم. النهاردة طلبت صلاة بدون ذكر اسم كتير. عندنا طلبت صلاة بدون ذكر اسم من أجل أخت لينا في المسيح. الحقيقة الأخت الغالية بتتعرض لضيق شديد جدا جدا، والعدو بيضغط عليها وبيحاربها بشدة بدون تفاصيل يعني. لكن أختنا الغالية محتاجة زيارة من الرب، محتاجة تشجيع من الرب، محتاجة الرب يتكلم ويضع نهايات الأمور. وكل أبواب مفتوحة من عدو الخير بيدخل منها، الرب النهاردة يقفل هذه الأبواب. ف أختنا يعني خليني أقول أنه احتياج حضرتك الأول دلوقتي أنك تستقبلي من الرب تشجيع. فالرب جاي يطبطب عليك، الرب جاي يسندك مهما كان الحال ومهما كانت الظروف ومهما كان طول مدة المعاناة. ربنا عنده نعمة جديدة جدا ليك. مليان قوي أقول لك دلوقتي أنه الرب عنده كمية نعمة، إنجاز التعبير يعني، عنده نعمة كبيرة تكفي الضغط، عنده نعمة كبيرة تكفي الشيلة التقيلة وتكفي الحمل. فلو أنت بتسمعيني دلوقتي خلينا نصلي مع أختنا. يلا بينا نتحد مع بعض. لو أنت بتسمعني من أي مكان في العالم نصلي من أجل أخت لينا متألمة ومضغوطة، الرب ينقذها. وتصلي كده زي ما صلى كاتب المزمور: أخرج من الحبس نفسي لتحميد اسمك. يا رب أشكرك من أجل أختي، أشكرك لأجل إنقاذك ليها. يا رب أنا بصلي النهاردة من أجل يدك القديرة تيجي وتصنع معها إحسان. يا رب يا رب تعالى النهاردة بنعمة جديدة لبنتك باسم الرب يسوع المسيح. كل شكاية على بنتك تنكسر النهاردة في اسم يسوع. يا رب لا تستقر عصا الأشرار على نصيب الصدقين. يا رب أؤمن النهاردة أنه في افتقاد لبنتك. يا رب خد بنتك في حضنك، طبطب عليها واسندها وشجعها. تعالى انقل إيمانها، انقل ثقتها لحتة حلوة قوي، تشوفك أنت في المشهد، تشوفك الرب السيد قوتي، وتقولي كده مع أنه، فمع أنه لا يزهر التين ولا ولا ولا ولا، لكن أفرح بالرب. أشكرك يا رب لأنك تملأ قلب بنتك بالفرح دلوقتي يا رب. من فضلك تعالى بنعمة جديدة، تعالى بمعونة جديدة، تعالى بسندة جديدة لأختي باسم الرب يسوع. أشكرك لأنك سامع الصلاة، وليك في المسيح كل الكرامة وكل المجد. آمين آمين آمين آمين. عندنا طلبة صلاة بدون ذكر اسم لأجل أخ وأخت لينا في المسيح. الحقيقة أخوي الحبيب بعد بيقول عايزين نصلي علشان فرح بنته. فأولا ألف ألف مبروك يا قديس، مبروك، ربي يبارك البيت الجديد ويكون بيت لمجد المسيح. لكن كمان عندهم ابنهم يعني محتاج افتقاد إلهي. احنا عايزين نصلي من أجل الابن الغالي ان الرب يزوره، وعايزين كمان نصلي من أجل شغل أخونا الغالي ما يكونش متعطل. لكن يعني عايزين نصلي ان الرب يفتح الشغل، وكل قفلة كده عاملة بلوك كده يعني من العدو على الشغل، الرب يجي ويتحنن وما يكونش فيه اي احتياج، لكن الرب يكون بيسدد الاحتياج ويفتح كل أبواب اتقفلت في الشغل. فتعالوا بينا نصلي من أجل أخونا وشريكة حياته، صلي من أجل شفاء لشريكة حياته، من أجل أنه الكسر اللي في دراعها العظم يلتئم. عايزين نصلي من أجل العيلة دي، العيلة دي محتاجة زيارة من رب. عايزين نصلي من أجل أمطار إلهية وانتعاشة إلهية تيجي على حياتهم فينتفضوا كده ويتشجعوا بالرب إلهم. يلا بينا نصلي لهم، يلا بينا نصلي النهاردة أنه حضور الرب يستعلن في حياتهم بقوة. يا رب شكرا من كل القلب، يا رب شكرا من كل القلب لأجل أخويا وأختي، يا رب شكرا لأجل عملك في حياتهم، شكرا لأنه السنين تشهد أنك إله أمانة في حياتهم، السنين تشهد أنك صنعت معهم إحسانات كتيرة، وأنه من إحساناتك ليهم أنهم لم يفنوا حتى الآن. شكرا لأجل كل إنقاذ، وكل إيد للمعونة تمدد في وقت الاحتياج. يا رب أباركك أباركك أباركك لأجلهم. يا رب أشكرك لأجل كل عمل صالح في حياتهم. أنا بصلي النهاردة من أجل زيارة لبيتهم يا رب، تعالى تنسم على هذا البيت نسمات الحياة، تعالى بأمطار من حضورك على حياتهم، تعالى النهاردة بنعمة جديدة، تعالى اسند وشجع وطبطب عليهم يا رب، تعالى النهاردة ارفعهم فوق كل أحمال. بصلي انك تدبر كل احتياجات ناقصة لبنتهم الغالية، صلي انك تحفظ بيتها الجديد اللي هيتكون يا رب لمجد اسمك، لمجد اسمك، لمجد اسمك. يكون الوقت ده وقت مميز جدا، وقت التجهيزات الأخير ده ما يكونش فيه ضغط، لكن يكون انت موجود في المشهد بنعمة غير عادية. يا رب نصلي من أجل ابنهم، نصلي من أجل افتقاد لي يتقابل معاك، نعمة جديدة توصل لي. اجذبه بحبال المحبة يا رب، حوطه بنعمة، اجذب قلبه يا رب. صلي كمان لأخويا ولشغله، صلي من أجل معونة خاصة لشغله، لا تعطيل من العدو على شغله، لكن شغله يا رب يكون مفتوح من عندك. صلي كمان لأجل أختي شريكة حياته أنه العظام بتاعتها تلتئم، وشفائك يأتي إلى جسدها وتنبت صحتها سريعا. شكرك يا ابن الله الحي لأنك سامع الصلاة، وليك في المسيح كل الكرامة وكل المجد. أمين أمين أمين. مبارك الرب إلهنا إلى الأبد. هاللويا هاللويا، شكرا ليك يا رب. وصلنا مع بعض لنهاية حلقتنا. أشكر كل حضراتكم على وقتكم، أشكركم على متابعتكم وعلى مشاركتكم وعلى صلاتكم، بشكر كل الناس اللي كانت متفاعلة معنا وكانت بتشاركنا الصلاة. الوقت بيعدي بسرعة، لكن ببارك الرب قوي قوي لأجل فرصتنا ولأجل الوقت الغالي. نتقابل مع بعض بنعمة المسيح يوم الاثنين القادم الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. أشوفكم بكل الخير، الرب معاكم.

0: كنا بنتابع إعادة برنامج يا سامع الصلاة. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تسمعنا كل اثنين الساعة 9 مساء.
1: طول اليوم هفضل أغنيلك على راديو صنف.

الشفاعة. الشفاعة هي التوسل أو الصلاة من أجل الآخرين، وهي لا تنبعث من مجرد العاطفة أو المنفعة، بل عن إدراك واع بأن علاقة الله بالإنسان ليست علاقة فردية فحسب، بل واجتماعية أيضا، فهي تمتد إلى علاقة الإنسان بأخيه الإنسان. وقد ذكرت كلمة شفاعة مرات عديدة في الكتاب المقدس، وقد ترجمت الكلمات العبرية واليونانية الدل عليها إلى العديد من الكلمات التي توضح معناها، فتأتي بمعنى أراد الشيء وطلبه، أو يتوسط بين طرفين، وقد ترجمت الكلمة إلى يلح ويلتمس، كما تأتي أيضا بمعنى يتوسل ويتضرع. وبالإضافة إلى ذلك استخدمت الكلمة في الإنجيل لتدل على الصلاة والابتهال. ويتضح في العديد من هذه المواقع السابقة أن الشفاعة مقبولة بل مطلوبة من رجال الله والمؤمنين من أجل سكان الشعوب التي يعيشون بينهم، والتوسل من أجل توبتهم وعدم هلاكهم. ويحثنا الكتاب المقدس أن نتشفع ونتضرع من أجل المؤمنين الآخرين في ظروف حياتهم المختلفة كالمرض أو الضيق، كي يرفع عنهم الله هذه الصعاب ويباركهم. فنجد مثلا النبي موسى يتشفع ويطلب من أجل بني إسرائيل كي يحفظهم الله من الجوع والمرض. ومن الضروري أن نتحدث أيضا عن شفاعة السيد المسيح من أجل البشرية، فيقول الكتاب المقدس إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا. وكلمة شفيع هنا تعني المحامي أو المدافع، فالسيد المسيح هو المحامي عنا الذي يدافع عنا ويطلب من أجل غفران خطايانا. وهذه الشفاعة هي شفاعة كفارية، أساسها عمله الكفاري الكامل على خشبة الصليب حينما أكمل الفداء، ولا يستطيع آخر مهما علت أو سمت مكانته أن يقدم هذه الشفاعة التي نحصل من خلالها على خلاصنا من الخطية. ولا ننكر على السيد المسيح أيضا شفاعته الوقائية من أجلنا حينما يطلب من الآب أن يحفظنا من الشيطان ومكائده. وفي كل الأحوال يجب أن نلاحظ أن الشفاعة والصلاة هي طلبات موجهة من أشخاص أحياء لأجل الأحياء. فدعنا صديقي نطلب شفاعة السيد المسيح الكفارية التي تخلصنا من خطايانا وتحفظنا من غواية الشيطان، ولا ننسى أن نتضرع من أجل الآخرين أيضا حتى يرد الله سلامه لهم، فنقضي حياة هادئة مطمئنة.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: الثاني.
2: لذلك يجب أن نتمسك جيدا بالتعاليم التي سمعناها لئلا نضل، فالكلام الذي جاءنا على لسان الملائكة ثبت صدقه، فنال كل من خالفه أو عصاه جزاءه العادل، فكيف ننجو نحن إذا أهملنا مثل هذا الخلاص العظيم؟ أعلنه الرب نفسه أولا وأثبته لنا الذين سمعوه، وأيد الله شهاداتهم بآيات وعجائب ومعجزات مختلفة وبهبات الروح القدس يوزعها كما يشاء. والله ما أخضع للملائكة العالم المقبل الذي نتكلم عليه، فشهد بعضهم في مكان من الكتب المقدسة:
3: ما هو الإنسان يا الله حتى تذكره؟ وما هو ابن آدم حتى تفتقده؟ نقصته حينا عن الملائكة، وكللته بالمجد والكرامة، وأخضعت كل شيء تحت قدمي.
2: فإذا كان الله أخضع له كل شيء، فلا يكون ترك شيئا غير خاضع له، ولكننا لا نرى الآن أن كل شيء أخضع له، ولكن ذاك الذي جعله الله حينا دون الملائكة، أعني يسوع، نراه مكللا بالمجد والكرامة لأنه احتمل ألم الموت، وكان عليه أن يذوق الموت بنعمة الله لخير كل إنسان. نعم، كان من الخير أن الله الذي من أجله كل شيء وبه كل شيء، حين أراد أن يهدي إلى المجد كثيرا من الأبناء، جعل قائدهم إلى الخلاص كاملا بالآلام، لأن الذي يقدس والذين تقدسوا لهم أصل واحد، فلا يستحي أن يدعوهم إخوة فيقول:
4: سأبشر باسمك إخوتي وأسبحك في الجماعة،
2: ويقول أيضا:
4: على الله اتكالي،
2: وأيضا:
4: ها أنا مع الأبناء الذين وهبهم الله لي.
2: ولما كان الأبناء شركاء في اللحم والدم، شاركهم يسوع كذلك في طبيعتهم هذه، ليقضي بموته على الذي في يده سلطان الموت أي إبليس، ويحرر الذين كانوا طوال حياتهم في العبودية خوفا من الموت. جاء لا ليساعد الملائكة، بل ليساعد نسل إبراهيم. فكان عليه أن يشابه إخوته في كل شيء، حتى يكون رئيس كهنة رحيما أمينا في خدمة الله، فيكفر عن خطايا الشعب، لأنه هو نفسه تألم بالتجربة، فأمكنه أن يعين المجربين.

لابد يا صديقي أن تحرث الأرض جيدا بالمحراث ذي السلاح الحاد قبل أن تعطي أثمارها، ولابد أن يطحن القمح طحنا ويسحق سحقا قبل أن يعطي خبزا وغذاء، ولابد أن يحرق البخور بالنار ليفوح طيبه، ولابد أيضا أن تذوب الشمعة مشتعلة لكي تضيء للذين في الظلام، ولا بد من ضربات الإزميل على الحجر ليصبح تمثالا جميلا.

0: راديو سمك، عيش اختلافك.
1: بولس إلى تيتوس، الأصحاح الأول.
2: من بولس عبد الله ورسول يسوع المسيح ليهدي الذين اختارهم الله إلى الإيمان وإلى معرفة الحق الموافقة للتقوى على رجاء الحياة الأبدية التي وعد الله الصادق بها منذ الأزل، فأظهر كلمته في حينها بالبشارة التي ائتمنت عليها بأمر الله مخلصنا، إلى تيتوس ابني الحقيقي في إيماننا المشترك. عليك النعمة والسلام من الله الآب والمسيح يسوع مخلصنا. تركتك في كريت حتى تكمل تدبير الأمور وتقيم شيوخا في كل مدينة كما أوصيتك، تقيم من كان منزها عن اللوم وزوج امرأة واحدة وأولاده مؤمنون لا يتهمهم أحد بالخلاعة والعقوق، لأن الأسقف وهو وكيل الله يجب أن يكون منزها عن اللوم، غير متكبر ولا غضوب ولا سكير ولا عنيف ولا طامع في المكسب الخسيس، بل يجب عليه أن يكون مضيافا محبا للخير، متعقلا عادلا تقيا يضبط نفسه ويتمسك بالكلام الصادق الموافق لتعاليمنا، ليكون قادرا على الوعظ في التعليم الصحيح والرد على المعارضين. فهناك كثير من المتمردين الذين يخدعون الناس بالكلام الباطل، وخصوصا بين الذين هم من اليهود، فعليك أن تسد أفواههم، لأنهم يخربون بيوتا بكاملها حين يعلمون ما لا يجوز تعليمه من أجل مكسب خسيس. وقال فيهم واحد منهم وهو نبيهم: أهل كريت كذابون أبدا، ووحوش خبيثة، وبطون كسالة، وهذه شهادة صادقة. فعليك أن توبخهم بشدة حتى يكون إيمانهم صحيحا، فلا يتمسكون بخرافات يهودية ووصايا قوم يرفضون الحق. كل شيء طاهر للأطهار، وما من شيء طاهر للأنجاس وغير المؤمنين، حتى إن عقولهم وضمائرهم نجسة. يدعون أنهم يعرفون الله ولكنهم ينكرونه في أعمالهم، فهم أرجاس عصاة عاجزون عن كل عمل صالح.

0: غطي يومك معانا على راديو سم. الرابع.
1: وبعد، فنناشدكم أيها الإخوة ونطلب إليكم في الرب يسوع أن يزداد تقدمكم في السيرة التي تسيرونها اليوم كما تعلمتموها منا لإرضاء الله، فأنتم تعرفون الوصايا التي أوصيناكم بها من الرب يسوع. وهل مشيئة الله إلا أن تكونوا قديسين فتمتنعوا عن الزنا، ويعرف كل واحد منكم كيف يصون جسده في القداسة والكرامة، فلا تستولي عليه الشهوة كالوثنيين الذين لا يعرفون الله، ولا يتعدى على أخيه أو يسيء إليه في هذا الأمر، فالرب هو الذي ينتقم في هذه الأشياء كلها كما قلنا لكم من قبل وشهدنا به، لأن الله دعانا لا إلى النجاسة بل إلى القداسة. فمن رفض هذا التعليم لا يرفض إنساناً، بل الله الذي يمنحكم روحه القدوس.
2: ولا حاجة بكم إلى أن نكتب إليكم عن المحبة الأخوية، لأنكم تعلمتم من الله أن يحب بعضكم بعضاً، فأنتم هكذا تعاملون جميع الإخوة في مكدونيا كلها. ولكننا نناشدكم أيها الإخوة أن يزيد جهدكم في هذا الأمر، وأن تحرصوا على العيش عيشة هادئة، وتنشغلوا بما يعنيكم، وتكسبوا رزقكم بعرق جبينكم كما أوصيناكم، فتكون سيرتكم حسنة عند الذين في خارج الكنيسة، ولا تكون بكم حاجة إلى أحد.
1: ولا نريد أيها الإخوة أن تجهلوا مصير الراقدين لئلا تحزنوا كسائر الذين لا رجاء لهم، فإن كنا نؤمن بأن يسوع مات ثم قام، فكذلك نؤمن بأن الذين رقدوا في يسوع سينقلهم الله إليه مع يسوع. ونقول لكم ما قاله الرب، وهو أننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لن نتقدم الذين رقدوا، لأن الرب نفسه سينزل من السماء عند الهتاف ونداء رئيس الملائكة وصوت بوق الله، فيقوم أولا الذين ماتوا في المسيح، ثم نخطف معهم في السحاب نحن الأحياء الباقين لملاقات الرب في الفضاء، فنكون كل حين مع الرب.
2: فليشجع بعضكم بعضا بهذا الكلام،

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو سم.
1: وأم لطفلين عمري 35 سنة، بحب أقولها، بحب أفتكرها، بنبسط لما أفكر في السنين اللي فاتت. كان في حاجات كتير غريبة وبالنسبة لي كانت صعبة، لكن النهاردة ينفع أقول إني مبسوطة بيها بعد ما عدت. أنا كنت كارهة جدا كوني بنت، كنت كارهة وجودي في وسط مجتمع دايما في وجهة نظري كان بيقهر البنات وبيضايقهم جدا وبيظلمهم، عشان كده كنت كارهة الفكرة، وده كان موصلني في أوقات إنه أكون باخد شكل الأولاد في لبسي أو في تصرفاتي أو حتى إني أقص شعري قصير عشان أعيش دور الولاد وأتمتع بعض الحرية اللي هم كانوا بيتمتعوا بيها في وجهة نظري. في المرحلة دي أنا لأني شوية عنيدة فكنت بحس إنه خلاص أنا هاخد حقي بنفسي، وأنا قادرة أكون على قدر المساواة، فأنا هحط نفسي في المساواة مع كل الرجالة اللي أنا أعرفهم، هم بينجحوا في الشغل هنجح في الشغل، بيتعلموا السواقة هنجح هتعلم السواقة، بياخدوا حرية هحاول أخد حرية، حط نفسي في مقارنة لأنه رفضة إنه أكون أقل، رفضة إنه أكون أقل من المستوى ده أو أعيش ككائن درجة تانية. شايفة إنه يا رب أنت اللي عملت الحالة دي، ويمكن ده اللي كان جزء من غضبي أو من ضيقي وقتها، إنه أنت اللي عملت الحالة دي ما بيننا، والعلاقة اللي بايظة دي أو الظلم اللي واقع على الستات ده أنت اللي عامله وأنت اللي سامح بيه. فده كان جزء المنافسة، وإنه أكون طول الوقت حاسة إنه أنا هعرف أخد حقي بنفسي، هعرف أغلب بنفسي في المنافسة، وهكون ند قوي للرجالة اللي أنا في حياتي. بدأت أدور أعمل أبحاث، أدخل على النت وأقرأ كتير في مصادر إنه إيه اللي كان الستات بيعملوه عبر التاريخ. قلت يمكن لما أشوف أفهم، أشوف الناس كانوا ست بتتعامل إزاي، كان إيه اللي بيحصل معاها. دخلت وقريت في الحضارات، لقيت ممارسات صعبة جدا كانت بتحصل مع الستات فقط لأنهم ستات. وقتها أخدت تقريبا وقت من البحث حوالي شهر، وطلعت بالنتائج دي، وقتها قررت أقفل الموضوع، وزاد غضبي جدا على ربنا إن هو إزاي تسمح بده، إزاي تسمح إنه نكون بيعملونا كده، إزاي طول التاريخ في ظلم، إزاي طول التاريخ في قهر وتعذيب لمجرد إن أنت خلقتهم ستات. قررت وقتها أقفل الموضوع ومش هتكلم فيه ومش هبحث فيه لأنه الموضوع مؤلم جدا. وقعدت وقت كبير أنا مش عايزة أدور، مش عايزة أفهم. بعدها بحوالي سنة بدأت أحس جوايا بفكرة إنه أنتي دورتي في التاريخ وشفتي اللي عملوه في الستات، طب ليه ما سألتيش ربنا شايفها إزاي؟ ليه ما دورتيش إنه هل اللي عملوه ده كان حق ولا كان ظلم؟ هل ده كان صح ولا كان غلط؟ فلمعت في ذهني الفكرة وقلت خلاص أنا كده فعلا محتاجة أدور على رؤية ربنا للأمور، يمكن هو عنده وجهة نظر تانية. وقتها خوفوني انه اوعي تسالي اسئله كبيره، اوعي تسالي اسئله ملهاش حلول، ما تتكلميش في حاجات ثوابت لانه حاجات دي دوائر وهتدخلك في حاجات مش توصلي منها لحاجه. كان جوايا وقتها عنده تحدي قدام ربنا انه انا هدور وهسال وهوسع اسئلتي جدا، واسال في كل حاجه ينفع اسالها وما ينفعش اسالها. سالت شويه بعض الناس اللي اعرفهم، دوني إجابات للأسف صدمتني أكتر، وحسيت إنه أكيد مش هو ده، أكيد مش هو ده الشكل اللي ربنا عايزنا نعيش بيه. يمكن أنتوا بتقولوا كده بس أنا جوايا يقين إنه لأ، ده في حاجة تانية محتاجة تتعاش. بدأت أدور بنفسي، طلعت الكتب وبدأتها أقرأ النصوص الكتابية، وبدأت أشوف ربنا بيتكلم في إيه وبيقول إيه بالظبط. أخدت وقت بعمل ده، وقت بستعين ببعض الأصدقاء في إن أنا أفهم أكتر. يمكن دي كانت نقطة التحول الكبيرة في حياتي، لما بدأت أحط نفسي قدام النور فبدأ ربنا يكشف لي حاجات كتير في شخصيتي فيها مشاكل، حاجات كتير كسور أنا واخديها من الماضي، أفكار كتير عن نفسي أنا فهمها غلط. وفي نور النور بتاعه قعدت بعدها شهور ولحد النهاردة بحاول أفهم واتغير في النقط اللي هو قال لي عليها. بحاول أشوف إنه إزاي في قيمة كبيرة جداً لخليقة هو خلقها على صورته. بحاول أشوف إنه كل يوم بقول لنفسي ده، إنه أنا مش مجرد واحدة عايشة وخلاص، لكنه ليا هدف وليا رسالة أنا اتخلقت عشانها. أنا أغلى جداً من إنه أضيع عمري على الفاضي. بدأت أخذ الاتجاه ده من كام سنة، وبدأت أدي أوقات أكتر إنه أقرأ وأفهم وأتغير باللي أنا بفهمه. ده يمكن بدأ يغير جدا حتى من نظرتي لنفسي وقبولي لنفسي. بدأت أقبل نفسي زي ما أنا، بدأت أشوف إنه أنا مش محتاجة أن أكون بعجب حد، مش محتاجة إنه أكون بعمل حاجات كتير لمجرد إنه الناس يتبسطوا بيا، لكن محتاجة إنه أكون برضي الله اللي أوجدني هنا، واللي هو أقرب شخص ليا، واللي هو عارفني بحقيقتي وكل عيوبي وكل مميزاتي كمان. ده بدأ ينعكس عليا، بدأ يبان في شخصيتي، بدأت أشعر بانطلاق، أشعر بقوة جوايا، أحس إنه أنا مش فارق معايا إنه أكون ببذل كل طاقة علشان أرضي الناس، لكن فارق معايا جدا أبذل كل طاقة عشان خاطر إنه الله اللي اداني المواهب دي كمان هو يقدر يستفيد بيها ويقدر يستخدمها زي ما هو عايز. بعد اللي شفته مع ربنا، وبعد ما بدأ النور يوصل لحياتي واشوف انه ازاي الله مش شايفنا في منافسة لكن شايفنا في تكامل، بدأت احس انه انا مش محتاجة ادخل سباق، مش محتاجة ادخل سباق لا عن سباق جمال مع البنات التانيين، فمين اجمل ومين افضل ومين ارشق ومين اغنى، ولا سباق حتى مع الرجالة انه مين الافضل في الشغل ومين الافضل في الحياة، لكن محتاجة اكون في سباق مع نفسي انه انا كل يوم ابقى افضل. محتاجة اخرج نفسي من صراعات الناس وتنافسهم على الاحسن، سواء بين الراجل والست، سواء بين الستات وبعضهم. فخدت القرار ده من وقت انه انا مش هدخل في سباق، مش هكون جزء من صراعات الحياة، فخلي كل واحد يعمل هو عايزه، وانا ليا سكة عايزة امشي فيها، ليا سكة بركز جدا فيها. ما بعتبرش ما بشوفش دلوقتي اي شخص انه هو ند ليا في اي حاجة، لكن بشوف بالعكس ان كل حد فينا ليه سكة محتاج يمشيها مع ربنا، ليه سكة وهدف الله خلقه عشانه مش هيعرف حد غيره يعمله، وهو مش هيعرف يكون في مكان حد غيره كمان.

0: ما سمعتي شو صار مبارح؟
1: لا صدقي ما سمعت. ليش شوفي؟
0: استغفر الله العظيم، أنا عندي بنات ومش قادر أحكي.
1: يا بنت الحلال شوفي شغلتي بالي، يلا أحكي.
0: قال المدير مسك ندى اللي بالمحاسبة مع الموظف الجديد.
1: لا عن جد؟ مش معقول.
0: لا معقول ونص، أي الكل عارف وانتي لهلا ما وصلتك الأخبار؟
1: لا ما أنا مبارح كنت مجازة، بس انتي شفتي المدير لما مسكهم؟
0: لا أنا ما شفت، كان عندي شغل.
1: بس كيف عرفتي؟ احكي لي.
0: أي إذا أنا سناء ما عرفت مين بده يعرف؟ ما أنتي عارفيتني أنا، إذا ما عرفت البيضة مين باضها ما برتاح ولا بيغمض لي جفن.
2: يا بنات حرام عليك، وهاي أعراض ناس ما بصير تحكوا فيها. أي إذا شفتي بعينك حرام تحكي، كيف لما ما بتشوفي؟
1: فكك منها، تعالي خبريني بالتفصيل شو اللي صار ومين حكالك.
2: أنتوا ما تبتوا من التنبيه اللي أخدتوه بسبب الثرثرة والحكي عن الناس، بس بكرة توقعوا بمشكلة أكبر، أكيد رح تتعلموا الدرس.
0: أقول لك أنت خليك بحالك وخلي نصايحك لإلك. تعالي يا منى أنا وياكي على مكتبي وبحكي لك شو صار بالضبط.
1: وأنا كمان عندي إلك أخبار عن اللي صار بين جوزي ودار حماي، ما رح تصدقيها.
0: يلا الحقيني بسرعة، خليني أسبقك أعمل فنجان قهوة ونحكي على الرواقة، بس لا تتأخري.
2: بس يا منى إحنا عنا شغل كثير ومش فاضيين للحكي وشرب القهوة.
0: فكيها شوي، العمر بخلص والشغل ما بخلص. يلا يلا يا منى الحقيني.
1: يلا بس أخلص طباعة الورقة اللي بإيدي، ما تخافي ما رح أتأخر.
3: انتو بعدين معاكي يا سناء، أنا كل يوم بدي اتبهدل من وراكي. أنا أصلاً كرهت اليوم اللي داومت فيه أنا وياك بنفس الشركة.
0: وأنا شو عملت لك وليش تتبهدل من وراي؟
3: شو عملتي لي؟ فضحتيني مع المدير، أنا ما كنت عارف كيف بدي أرد عليه، وهو بيحكي لي عن ثرثرتك والمشاكل اللي سببتيها بالشركة، وخصوصاً آخر مشكلة لندى مع زوجها. يا سناء الله يرضى عليك، أنا زوجك وعم بنحرج من ثرثرتك في الشركة.
0: وأنا شو دخلني باللي صار بين ندى وزوجها؟ هو أنا بس اللي حكيت؟ ما هو كل الموظفين بيحكوا.
3: كل الموظفين بيحكوا؟ ما أنت السبب، دايرة من مكتب لمكتب ماسك بسيرة الناس. هو لو أنت شفت بعينك بقول معها حق، لكن شو بدي أحكي؟ يلا بتستاهلي، أخذت المرة هاي إنذار مش تنبيه.
0: مين حكالك إنه أعطوني إنذار؟
3: المدير طبعا اللي حكالي، وهو بس على الإنذار كمان أعطاك خصم أسبوع من راتبك.
0: أيوة هاد هو اللي هامك، خصم الأسبوع من راتبي.
3: طبعا، ولا لأنت ليش بتشتغلي؟ ما أنت عارف حالتنا والغلل اللي إحنا فيه. بس اللي حارق دمي كثير اللي عملتيه مع صاحبتك منى، وكيف وقعتي بينها وبين زوجها ودار حماها.
0: وأنا شو دخلني؟ شو بعرفني إنه جارتنا أم معن تقرب لزوجها وحماتها، وراحت نقلت لهم كل اللي حكيت لها إياه.
3: وإنتي ليش تروحي تثرثري لأم معن عن منى وأسرارها العائلية؟ شو دخل جارتنا أم معن بهيك أمور؟
0: ما إحنا كنا قاعدين بنشرب قهوة بنتسلى.
3: بتسلوا بالثرثرة عن الناس؟ بس أنا ما بلومك لحالك، بلوم منى اللي بتطلع أسرار زوجها ودار حماها لحضرتك. تستاهل كل اللي صار فيها، منيح انه ما طلقها زوجها.
0: لا بيطلقها ولا اشي، انت بس ما تكبر الامور.
3: انا كمان خايف انك بتحكي كل اللي بيصير بيني وبينك لجاراتك وصاحباتك، وانت قلت المثل ما بينبل بثمك فوله، وانت طول نهارك من دار لدار.
0: انا اللي طول نهاري من دار لدار مش حرام عليك؟ وانا اللي ما بينبل بثمي فوله، هاي هي اخرتها معاك يا شادي؟
3: طبعا هاي اخرتها، الست الثرثاره حتى جوزها ما راح يامنها على اسراره، وأنا كمان رح أفكر 100 مرة قبل ما أحكي لك أي سر.
0: الله يسامحك، شو ما تأمني وشو رح تفكر 100 مرة قبل ما تحكي لي أي سر؟
3: يعني شو بتتوقع بعد اللي صار مع منى وزوجها؟ ما هي أعز صاحبة عندك ورحت ثرثرت عليها، فكرك منى صديقتك رح تستسر لك مرة ثانية؟
0: أي هي حرة، إذا ما بدها تحكي له تستسر لي بلاش، هي الخسرانة.
3: يا سناء مش هي الخسرانة لحالها، أنت كمان رح تخسر ثقة الناس فيكي، ورح يبطلوا يحكوا قدامك أي إشي، يعني ما رح يأمنوك على سر.
0: فكرك أنا مش ندمانة.
3: اطلعي على اللي صار بسبب ثرثرتك، هيك أخذت إنذار وخصم راتب، ومنى صاحبتك كانت رح تتطلق بسببك، وندى واللي صار بينها وبين زوجها، كل هذا لأنك ما ضبطت لسانك.
0: بس شو بدي أعمل، لساني اللي بحاول أضبطه ما يحكي ومش عارفة.
3: يا سناء يا حبيبتي بالتدريب شوي شوي، كل ما شفتي حالك بدك تحكي وتمسكي بسيرة الناس عدي للعشرة وحطي ايدك على ثمك.
0: أنا أكيد رح أحاول وإن شاء الله رح أقدر، وأنا بكرة رح أروح أعتذر من منى وندى، وأفوت على المدير كمان وأعتذر منه.
3: أيوة هذا اللي بدي إياه منك، ديري بالك يا سناء، ترى إذا مرة ثانية مسكوني بالشغل وقالوا لي زوجتك حكت ما رح يصير إشي كويس، فهمة ولا عيد؟
0: خلاص أنا بوعدك، يلا خد فنجان هالقهوة من إيدي وروق، خليني أحكي لك اللي صار بين أختي سميرة وزوجها.
3: وبعدين شو حكينا إحنا؟
0: لا لا خلاص بمزح معاك يا شوشو.
4: عزيزتي المستمعة، توجد العديد من العبارات في الكتاب المقدس والتي تعتبر كالدواء لداء النميمة والثرثرة، فقد وردت أصحاحات عديدة في سفر الأمثال حول هذه العادة السيئة، وسنذكر ما جاء في الأصحاح 10 والعدد 19، إذ يقول: كثرة الكلام لا تخلو من معصية، أما الضابط شفتيه فعاقل. وفي 30 من نفس الأصحاح يقول: فم الصديق ينبت حكمة، أما لسان الأكاذيب فيقطع، شفتا الصديق تعرفان المرضي، وفم الأشرار أكاذيب. روى بعض الأشخاص أن الدكتور فان دايك أراد أن يعلم أصدقائه الكف عن عادة النميمة واستغابة الآخرين، وتقول رواية أنه دعا أصدقائه ذات مرة إلى مأدبة عشاء، ولما سألوه عما سيقدم لهم أجابهم: سوف أقدم لكم جارنا مشويا على الفحم لكي تستمتعوا بأكله. فتعجب الأصدقاء وشعروا بالغثيان، ولكنه وضح لهم أنهم بنميمتهم المتكررة على بعضهم إنما هم يأكلون لحم بعضهم البعض، فكانت هذه عبرة جعلتهم يتذكرون قوله عندما يبدأون باستغابة أحد ما.

0: عزيزتي، هل تعلمين أن الحياة بيد اللسان؟ فكم من مرة ساعد الكلام الإيجابي والمشجع على نجاة أشخاص من أوضاع محبطة وطرق تؤدي إلى الموت؟ وكم كانت النميمة المرفقة بالكذب سبباً في الإساءة لسمعة أشخاص وإيذائهم نفسياً وجسدياً؟ ولا نبالغ إذا قلنا أن بعض الإشاعات المغرضة والقصص الملفقة كانت سبباً في خسارة العديد من الأشخاص لحياتهم. لذلك ندعوك عزيزتي أن تستخدمي نعمة الكلام التي منحها الله لك في أمور بناءة. تذكري أن الله تكلم للبشر بكلام الحب والحق والخير، وتتويجاً لمحبته لنا كلمنا أخيراً من خلال ابنه يسوع المسيح الذي قدم نفسه ذبيحة فداء لكل البشرية لكي لا نهلك بسبب خطايانا، بل لنحصل على الغفران الكامل عندما نقبل إليه بالإيمان. ندعوك أن تصلي معنا كما فعل كاتب المزمور 120 والعدد الثاني: يا رب نجي نفسي من شفاه الكذب من لسان غش، وكما قال في المزمور 141 والعدد الثالث: اجعل يا رب حارسا لفمي، احفظ باب شفتي. نتركك عزيزتي مع هذه الدعوة برعاية من أحبك وأسلم نفسه لأجلك، وحتى لقاء قريب نستودعك بين يدي القدير. طاب مساؤك وإلى اللقاء.
1: علمني أن أكون صامتا كما كنت يا سيدي تواجه الألام. دربني دوما كي أصير مبطئا مفكرا بلا اندفاع في الكلام.

أريد ربي حارسا على فمي لأستطيع أن أعيش في وئام ولا أكون معثرا لإخوتي بقولي بل أقودهم إلى الأمام.

عزيزتي المستمعة، تابعي معنا حلقتنا القادمة في الأسبوع المقبل لنبحث معا في موضوعات تهمكِ.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا نضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والري؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. أغمر بمياهك أرضنا، واجعل في القفر أجمةً.

مرحبا، معكم فرح. لو كنت عم بتدور عن معرفة المسيح، عن معرفة الكتاب المقدس، تعال واسمع معنا برنامج خطوات. رح نمشي رحلة مع بعض فيها خطوات بتساعدك وبتقربك إنك تعرف عن المسيح أكتر. خليكم معنا. لمحة عن الكتاب المقدس. تأملنا اليوم رح يكون عن معرفة بسيطة بالكتاب المقدس. الكتاب المقدس هو اسم يطلق على مجموعة الأسفار الإلهية يلي كتبها أناس معينين من الله، كانوا مسوقين بالروح القدس. يعني الكتاب انكتب بإيد أشخاص لكن بوحي من الروح القدس. مكتوب كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البر. الكتاب المقدس هو كلمة الله الحي المحفوظة عبر التاريخ يلي عبرت القرون وما فقدت سلطانها ولا صدقها، ويلي من خلالها أعلن الله إلنا عن نفسه بشكل متدرج إلى أن اكتمل الإعلان بأجل صورة وأوضح بيان باكتمال الكتاب المقدس. والمسيح هو كلمة الله، هو قمة الوحي وكمال الإعلان الإلهي يلي أوحى فيه عن نفسه للبشر. يعني هو الله المتكلم، ولا يمكن أنه نعرف المسيح بشكل صحيح إلا من خلال الكتاب المقدس يلي من أوله لآخره بدور حول محور شخص المسيح. يوحنا بدأ إنجيله بالآية: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. استغرق تدوين الكتاب المقدس أكثر من 1400 سنة، وقام بتدوينه حوالي 40 شخص، أولهم موسى النبي وآخرهم يوحنا الرسول يلي كان واحد من تلاميذ السيد المسيح. كتب العهد القديم باللغة العبرية، وأسفار قليلة منه كتبت بالآرامية، وهي لغة قريبة من العبرية كان السيد المسيح بيتكلم فيها. أما العهد الجديد انكتب باللغة اليونانية، وكانت اللغة اليونانية اللغة الرسمية للدولة هداك الوقت بأيام تجسد الرب يسوع. وترجم الكتاب المقدس ل 1660 لغة تقريباً، وكل هالترجمات موجودة بعالمنا. الكتاب المقدس قسمين: عهد قديم وعهد جديد، وكل سفر مقسم لأصحاحات، والإصحاحات مقسمة لآيات مرقمة لسهولة القراءة وإيجاد الشواهد الكتابية. العهد القديم بيتضمن 39 سفر أو جزء مقسمة بالشكل التالي: أسفار الشريعة، توراة أو الناموس، عددها 5 أسفار. الأسفار التاريخية عددها 12 سفر. الأسفار الشعرية عددها 5 أسفار. والأسفار النبوية عددها 17 سفر. العهد الجديد يتضمن 27 سفر ومقسم بالشكل التالي: الأناجيل أو البشائر الأربعة، سفر أعمال الرسل،

الرسائل وسفر الرؤيا. ورغم هالامتداد الزمني الطويل بتدوين الكتاب المقدس وتنوع الكتاب، ملوك وأنبياء، رعاة وصيادين وأطباء، ورغم اختلاف البيئات واللغات، إلا أنه الكتاب المقدس بيقدم قصة واحدة متكاملة. الله يخلق الإنسان والإنسان يسقط، الله يطلب الإنسان يفتديه ويقيم معه عهد أبد، والرب يسوع هو الشخصية المحورية بالكتاب المقدس. وهلأ خلونا نعمل فاصل قصير ونرجع نكمل مع بعض.

0: وحدة الكتاب المقدس مش صدفة أدبية، إنما دليل واضح على المصدر الإلهي الوحيد الروح القدس. هالشي معناه استحالة وقوع أي خطأ لاهوتي، لهيك الكتاب المقدس مترابط من أول حرف بسفر التكوين لآخر حرف فيه بسفر الرؤية، وهذا أكبر دليل على صحته. تعالوا هلق أحكي لكم عن الوحي الإلهي وعصمة الكتاب المقدس. كتاب المقدس كتاب داخل التاريخ، وكلمة وحي معناها نفس الله، يعني الكتاب المقدس صادر مباشرة عن الله نفسه كنفخة حياة وبيحمل قوة إلهية. عصمة الكتاب المقدس مش معناها أنه الله لغى شخصية الكتاب أو ثقافتهم، معناها الروح القدس قادهم بحيث يوصلوا قصد الله بدون خطأ بالشي اللي الله أراد إعلانه. الرسول بطرس بيقول: لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. وبولس الرسول بيأكد: كل الكتاب هو موحى به من الله. العصمة مش فكرة دفاعية، هي أساس روحي، لأنه إذا شكينا بأمانة الكلمة ينهز أساس الإيمان، الوعد والخلاص والرجاء الأبدي. وهلق رح نحكي عن المخطوطات. تم العثور على الكثير من المخطوطات المطابقة لنصوص الكتاب المقدس، ويلي كانت من أهم الأدلة على صحته. مثلاً مخطوطات العهد القديم، تم اكتشاف مخطوطات البحر الميت سنة 1947 كانت علامة فارقة، فالمخطوطات ترجع للفترة بين 250 قبل الميلاد و70 ميلادي، تحتوي على نسخ من معظم أسفار العهد القديم. أما العهد الجديد عنا اليوم أكثر من 5800 مخطوطة يونانية، غير آلاف الترجمات القديمة للسريانية واللاتينية والقبطية. ولو حكينا عن النبوات، فالعهد القديم مليان بالنبوءات اللي كتير بتحكي عن السيد المسيح، وزاخر بالرموز يلي بتشير إله، وحافل بالنواميس والطقوس والشرائع والأحداث التاريخية المختلفة. من أقوى الأدلة على موثوقية الكتاب المقدس هي شهادة الرب يسوع نفسه. يسوع ما تعامل مع الأسفار كتراث بشري، تعامل معهم ككلمة الله ذات السلطان، وقال: لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس. وقال كمان: وهي التي تشهد لي. العهد القديم وعد بمجيء المخلص، وبالعهد الجديد اكتمل الإعلان وأتى يسوع. وما بين الوعد والتمام منشوف إيد الله عم تشتغل بثبات عبر التاريخ. ليش هالموضوع مهم إلنا اليوم؟ الله يلي حفظ كلمته عبر السبي والاضطهاد وسقوط الإمبراطوريات ما عمل هالشي بس لأجل التاريخ، إنما لأجل الإنسان اليوم. مكتوب: لأن هذا حسن ومقبول لدى مخلصنا الله الذي يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. كتاب المقدس مريتنا ونور لطريقنا، وتعزي لكل متألم، تصحيح لكل ضال. كل ما فهمنا أكثر فكر الرب نحونا، أخذنا عمق بالكلمة، كل ما كبرت مسؤوليتنا اتجاهها، لأنه كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين، وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ، ومميزة أفكار القلب ونياته. كتاب المقدس بيشهد إنه الله ما سكت، تكلم وكتب وحفظ كلمته، وكلمته بين إيدينا ما زالت بتنادي بالخلاص اللي بالمسيح يسوع، وما زال اليوم هو وقت مقبول عند الله لتوبتنا. برأيكم شو أهمية قراءة الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد؟ كمسيحيين منؤمن بالكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد ككتاب واحد ومتكامل، لأنه مثل ما قال بطرس الرسول: وعندنا الكلمة النبوية وهي التي أثبت، التي تفعلون حسناً إن انتبهتم إليها، كما إلى سراج منير في موضع مظلم، إلى أن ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم. العهد القديم أهم مرجع نتعلم فيه عن الله وعن صفاته وعن أعماله وعن تعاملاته وعن بدايات كل شيء وعن النبوات والأحداث التاريخية، وبحث الله عن الإنسان وقيادته للإيمان. لهيك العهد القديم والعهد الجديد يشكلوا الكتاب المقدس للكنيسة المسيحية. قال الرب يسوع: فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية، وهي التي تشهد لي. والعهد القديم هو الكتاب يلي استخدمه المسيح والرسل والكنيسة الأولى بالكراز، وأثبت أنه يسوع هو المسيح اللي أشارت له نبوءات العهد القديم. بيكتب الرسول بولس لتلميذه تيموثاوس قائلاً: وإنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع. وبيقصد بالكتب العهد القديم. إذن العهد القديم هو مصدر هام جداً للتعليم، وبيوضح لنا كتير من تعاليم العهد الجديد يلي بدون دراسة العهد القديم ما بنقدر نفهمها. والكتاب المقدس بجملته هو الإعلان الإلهي الكامل. أحبائي، كتاب المقدس هو تنفس الله وصوت الله يلي بعده بينادينا لحتى نرجع له ونتوب عن كل خطايانا، نتصالح معه بالمسيح. ولما منفهم قصة هالكتاب، كيف انكتب، كيف انحفظ، كيف وصل إلنا، نكتشف إنه نحنا مو قدام نص عادي، بل قدام أماني إلهية ممتدة عبر العصور. إذا الله حفظ كلمته بهالحرص كله، فقديش بالأحرى عم يدعونا نحفظها بقلوبنا ونسمح للكلمة تغيرنا. وبهيك أحبائي خلصت حلقتنا لليوم. استنونا بحلقة جديدة تنحكي فيها عن موضوع جديد.
1: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما

اهلا اهلا بيكم ومرحبا، برحب بكل اللي شايفني على صفحة الفيسبوك او سمعني على راديو سما اللي بيبث من خلال اذاعة صوت الامل. وحشني جدا جدا جدا جدا، بقالي كتير تقريبا داخلين على شهرين كده ما كانش في حلقات هوا. بس الحقيقة انا يعني وانا داخلة كده وببتدي معاكم فعلا وحشني قوي الكلام معاكم، وحشني قوي نحكي مع بعض، وحشني قوي نكمل مع بعض العلاقات في الكتاب المقدس. فحقيقة

تعب كتير في الطفولة، وهنشوف ازاي كان بيعاني في الطفولة، وهنشوف ازاي كمان هو كان عنده بعض التشوهات في صورته عن نفسه، تشوهات في شخصيته، ونشوف الطرف التاني وهو بيطبطب. هنشوف الطرف التاني كمان مختلف عن طبيعته. العلاقة دي خلته هو بيتعامل مختلف في طريقته في التعامل. النهاردة

من بلا رياء. هنشوف تيموثاوس اللي هو فقط حضور الأب، ومع ذلك قدر يكون خادم متميز، أي مكان يروح فيه كان فعلا بيترك بصمة وكان فعلا بيأثر في الناس اللي حواليه. هنشوف قد إيه هو اتعامل مع التشوهات اللي هي النفسية اللي عنده وتشوهات شخصيته الداخلية اللي عنده، وهنشوف بولس إزاي كان ليه دور في الأمر اللي زي كده، وهنشوف كمان بولس إزاي هو نفسه كان شخص مختلف تماما مع تيموثاوس. بولس الحاسم الصعب الشديد اللي ساعات يبقى قاسي في كلامه كان يجي لحد تيموثاوس ويتعامل معاه بأبوة فياضة، ومن هنا قدروا الاتنين فعلا يكونوا مع بعض ويكونوا فريق خدمة رائع جدا. تعالوا النهاردة نتكلم عن تيموثاوس وعن بولس، علاقة الأبوة الداعمة كانت النتيجة للاتنين مثمرة. تابعوني النهاردة وخلينا نفكر مع بعض كده، وشاركوني تفتكروا تيموثاوس انتوا فكرتوا في وقت النقاط كان ايه هو حياته قبل كده؟ تفتكروا كده كانت حياته فعلا صعبة؟ طب ليه كانت حياته صعبة؟ وكمان وجود بولس في حياته قد ايه غيره؟ شاركوني بالامر ده واحنا النهاردة بنتكلم.

اول الشهر، اسفه النقطه من اول السطر، وبقالي كتير جدا مش معاكم، تقريبا داخلين على شهرين، وحقيقه متحمسه قوي النهارده نكون بنبتدي قصه جديده عن علاقه جديده. برحب بكل اللي سمعني على راديو سما، وكمان على صفحه الفيسبوك اللي

حكوا معايا النهارده، لان احنا النهارده هنحكي عن قصه تيماثاوس وبولس. خلينا نحكي مع بعض ازاي كان ليها تاثير وايه اللي حصل مع تيماثاوس وبولس. خلونا كده لحد ما اكون بعرف ارائكم في قصه النهارده ونشوف قد ايه حصل تغيير. تعالوا مع بعض نشوف تيماثاوس كانت ايه حياته قبل ما يتعرف ببولس، وهنشوف ازاي بولس طبعا اثر عليه. تيماثاوس عاش حياة أسرية مش أحسن حاجة. يمكن المعروف عن تيماثاوس إنه كان الخادم التلميذ اللي كان بولس بيوديه مكانه، وأحيانا كان بيحتاج ويتحرك، لكن ما وراء الكواليس شخصية تيماثاوس كانت فيها شوية أمور صعبة نتيجة

معناها انه الاب ما كانش زيها، الاب كان مختلف، الاب ما كانش مؤمن. كمان في تيموثاوس الثانية اصحاح 1:5 بيقول كده الكتاب: اذ اتذكر الايمان العديم الرياء الذي فيك الذي

انه بولس لانه عارف ان باباه وثني، فكان لازم يعمل ايه؟ يبقى في ختال لتيموثاوس. ولو كان باباه مؤمن كان اللي حصل انه باباه راح ختن نفسه وختن ابنه، لانه كان اليهود في الوقت ده عندهم اللي هي ما ينفعش من الامم للمسيحيه على طول، يعني في حته كده في النص لازم يمر بيها اللي هي انه يبقى في يهوديه في النص، اللي هي يحصل الختان. ده العهد انه يحصل ختان، ومن الختان يبقى شخص مسيحي مؤمن. فبما ان تيموثاوس عمل الختان وكان حريص بولس على كده، علشان بيقول من اجل اليهود الذين في تلك الاماكن اللي هي اماكن هيروح فيها تيموثاوس، وهم عارفين بابا انه يوناني يعني وثني يعني مش مؤمن، يعني ما حصلش ختان، وبالتالي هيختن هيبقى في ختان لتيموثاوس. ومن هنا بنشوف انه ما حصلش ختان لانه مش مؤمن، والا كان الاثنين حصل فيهم ختان او اختتنوا، لكن ده ما حصلش. بنشوف قد ايه انه الكتاب المقدس كان بيجيب سيرة بابا اللي هو في كلمة ونص، ومع ذلك احنا قدرنا نعرف منه انه

0: برنامج نقطة ومن أول السطر، سكتك للتغيير.
1: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل، معاكم هايدي حنا، برنامجكم نقطة ومن أول السطر. وبقالي وقت كبير ما بكونش معاكم، مبسوطة جدا أنه بعد تقريبا شهرين التقينا مع بعض تاني. وبنتكلم النهاردة عن قصة مساوس وبولس، وبرحب بكل شايفني على راديو سما أو على صفحة الفيسبوك الخاصة براديو سما، كمان برحب باللي سمعني على راديو سما اللي بث من خلال إذاعة صوت الأمل. ونكمل مع بعض قصة مساوس وبولس. قلنا الوقت اللي فات إن تيموثاوس كان عنده

0: ولا مرة أي حاجة تخص بابا. يعني المرة الوحيدة اللي ذكرها إنه كان يوناني وثني، يعني ولكن أباه كان يوناني، فهو ذكر الحتة السلبية علشان بس يقول إحنا هنعمل مع تيموثاوس إيه، لكن غير كده ما ذكرش. يعني لدرجة إنه الكتاب المقدس ذكر لوئيس اللي هي جدته، فهو واضح إنه كان قاعد مع مامته ومع جدته بس، لكن كان الأب مش موجود. كمان لما كان في الكتاب المقدس، لما ترجعوا في دراسات الكتاب المقدس وتبتدوا تشوفوا لما بيتكلموا عن زوجة أرملة، بيقولوا إنها أرملة، يعني لو الزوج مش موجود أو رحل، فالكتاب المقدس بوضوح شديد جدا يقول إنه الزوجة دي أرملة. لكن هنا الكتاب المقدس صمت تماما عن علاقة أفنيكي بزوجها أو بوالد تيموثاوس، هو ما تكلمش، وبالتالي هنا ده واضح إنه في حتة سلبية كده وعلامة استفهام. ليه؟ إنه لما يكون كمان بيسلم يقوله سلم لي على أمك وجدتك، ما جبش بابا. ليه الكتاب المقدس ما ذكرش إنه الإيمان اللي بلا رياء كان في الثلاثة؟ ليه ما ذكرش أي حاجة تخص بابا؟ فالصمت ده معناه طبعا ليه ما ذكرش إنه رحل، ليه ما ذكرش إنه أفنيكي كانت أرملة. كل ده بيقول إنه كان الأب مش موجود، يعني كانت العلاقة، يعني أو كان تيموثاوس عايش في حياة مش مستقرة، الأب والأم في بينهم وضع غير مستقر. وهنا بيبقى في حاجة من الاتنين، يا إما الأب مش موجود خالص في البيت، يعني حصل انفصال والأم في مكان والأب في مكان، علشان كده مش بيجيب سيرته بولس، أو الحاجة التانية أن
1: وأقبل إلى يسوع بعض الفريسيين ومعلمي الشريعة من أورشليم فسألوه:
2: لماذا يخالف تلاميذك تقاليد القدماء فلا يغسلون أيديهم قبل الطعام؟
1: فأجابهم يسوع:
3: ولماذا تخالفون أنتم وصية الله من أجل تقاليدكم؟ قال الله: أكرم أباك وأمك، ومن لعن أباه أو أمه فموتا يموت. وأما أنتم فتقولون: من كان عنده ما يساعد به أباه أو أمه وقال لهما هذا تقدمة لله، فلا يلزمه أن يكرم أباه، وهكذا أبطلتم كلام الله.
0: الحقيقة وأنا يعني كل ما تعمقت في قصص الكتاب المقدس كل ما لقيت أنه هي فعلا كل قصة بتلمسنا، يعني ما فيش قصة بعيدة عننا. يعني احنا ساعات نبص للناس دي يقول ها ده كانوا عايشين حياة كويسة، بس لا ده ما حصلش. وقصة تيموثاوس اللي لفت نظري انها قصة موجودة في حياتنا، موجودة في العالم اللي احنا فيه.
1: فتقدم تلاميذه وقالوا له:
4: أتعرف أن الفريسيين استاءوا عندما سمعوا كلامك هذا؟
1: فأجابهم:
3: كل غرس لا يغرسه أبي.
0: دي انت طلعت في الوسط ده، انت طلعت في المجتمع ده، ونفسي قوي كمان انه لو في زوجة او زوج عندهم الازمة دي وفي مشكلة يكون بياخد باله من اولاده باللي انا هحكي دلوقت، ويكون ازاي بيهتم بيهم زي ما بولس اهتم بتيموثاوس. خلينا نشوف كده التأثيرات السلبية اللي على فكرة مذكورة في الكتاب المقدس، لأنه بولس كان كتير بيتكلم مع تيموثاوس، فكلامه ليه كله كان فيه حاجات تشجيعية، ومنها بنعرف إزاي البيئة أو الوسط ده كان فعلا ليه تأثير سلبي على تيموثاوس.
3: وشهادة الزور والنميمة وهي التي تنجس الإنسان، أما الأكل بأيد غير مغسولة فلا ينجس الإنسان.
1: وخرج يسوع من هناك وجاء إلى نواحي صور وصيدة.
0: قصة أنا بالنسبة لي فعلا بحبها قوي. طيب تعالوا كده نشوف ظروف تيموثاوس عملت في إيه. أول حاجة خلت منه، أو هي بصفة عامة خلت منه شخصية خجولة، مش واثقة من نفسها، شخصية بتخاف، شخصية بتاخد أي خطوة بخوف شديد جدا، هي مش مبادرة، دي شخصية تيموثاوس. بتخاف تعمل حاجة، أنا شخصية مهزوزة شوية. كل ده هنشوفه، يعني الكلام ده موجود في الكتاب المقدس. تعالوا كده نمسكها حاجة حاجة. تيموثاوس التانية أو رسالة تيموثاوس التانية إصحاح 1 وعدد 6 و7، لما بولس بيكلمه بيقوله كده: فلهذا السبب أذكرك أن تضرم أيضا الموهبة أو أيضا موهبة الله التي فيك، لأن الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. من الآية هنا بنشوف أنه من الواضح أنه تيموثاوس كان عنده عدم الثقة بالنفس، كان خايف من الفشل، كان خايف يعمل حاجة، حاسس أنه أنا أكيد مش هبقى أحسن حاجة. هو عارف أنه هو عنده موهبة، بس الآن يروح يتعامل بالموهبة دي يطلع مش صح، يفشل. فهو كان خايف من الفشل. الخوف من الفشل بيبقى في العادة الإنسان حاسس بعدم ثقة بالنفس. أي حد بيخاف من الفشل وأنه يجرب حاجة جديدة، أو حتى طب يجرب إذا كانت دي الموهبة عنده ولا لأ، بيبقى جواه عدم ثقة بالنفس. ودي كانت مشكلة تيموثاوس الأولى اللي ظهرت في الكتاب المقدس، إن هو خايف يروح يكون بيثمر الموهبة اللي الله اداها له. عشان كده بولس قال له أنا بفكرك إنك أنت عندك موهبة، روح ابتدي اتحرك بيها. وبعدين كمل بكلمة جميلة جدا، لأن الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. هنا كان بيحاول يعالج تيموثاوس من مشكلته في الإحساس إن هو الآن مش واثق من نفسه، حاسس بالفشل. دي كانت
1: أمر يسوع الجمع أن يقعدوا على الأرض، وأخذ الأرغفة السبعة والسمكات، وشكر وكسرها، وأعطى تلاميذه، والتلاميذ
0: تحرك. هو صغير أو كان بيخدم هو صغير، كان دايما حاسس أنه قليل، كان دايما حاسس أنه الناس ممكن تشوفه بأنه هو قليل قوي، وده كان بيأثر فيه. نظرة الناس لي أنه قليل ده كان بيأثر فيه قوي. ده في شاهد تاني أنا يعني هتكلم فيه عنه، بيوري أنه تيموثاوس قد إيه كان قلقان من نظرة الناس لي أنه هو قليل، أنه يستهينه بأنه هو صغير. ده تكوينه أنه هو عنده عدم الثقة بالنفس. وبرضه هنا بولس كان بيقول له لا، خلي بالك ما تخليش حد يستهن بحداثتك، لكن خليه قدوة للناس اللي حواليك. يعني هو لفت نظره، بدل ما تحس انك قليل اعمل شيء انك تكون قدوة في الكلام، في التصرف، في الإيمان، في المحبة. بكده الناس فعلا تقدر تشوف الجانب الحلو اللي فيك. فكان بيشجعه بدل ما يبص ان الناس قد ايه بتستهين بيه، لا ابتدي اتحرك انت وكن قدوة بإيمانك. ده بيوري قد ايه كان تيموثاوس عنده مشكلة عدم الثقة بالنفس، وانه قلقان ان ياخد اي خطوة، وكان بيهتم قوي بنظرة الاخرين ليه بسبب عدم ثقته بنفسه.
5: برنامج نقطة من اول السطر، بداية جديدة لحياة جديدة.
0: ورجعت لكم تاني ومكملين موضوعنا عن تيموثاوس وعن علاقته ببولس وقد ايه هو غيره تماما. وبنشوف قد ايه كانت حياة تيموثاوس في الطفولة ومعاناته، وبنشوف برضو قد ايه ده أثر عليه تأثير سلبي في تكوين شخصيته. خلوني أكون بقرا لكم تعليق قالته توبة، بتقول كده: رغم الظروف الصعبة افتقاد النعمة تغير الشخص. شكرا جدا جدا. هي التقوي فعلا في النعمة، يعني قد ايه النعمة بتعمل حاجات كتير، قد ايه النعمة بتغير. يمكن احنا مش بنبقى حاسين بكده خالص، وبنبقى حاسين انه احنا قليلين، لكن نعمة الله بتختار الناس دي. أنا عايزة أقول لكم إن بيقول كده كتاب إنه الله بيختار المزدرج وغير الموجود، هو الله بيختار الشخصيات اللي هما مروا بظروف صعبة. يمكن أو أعتقد إن هو شايف فينا إنه بنقدر نطبطب على الناس، إن إحنا جربنا الألم وجربنا الظروف الصعبة، فعلا هي النعمة اللي بتعمل كده. كمان منى بتقول: شدد الركبة المخلعة، كلام التشجيع بيفرق. حلوة قوي يا منى. منى وجهتنا لبولس قد ايه هو كان بيعمل كده فعلا. بولس طول الوقت، انا بستغرب بولس، يعني انا بولس دايما لما اقرا رسائله الاقيني

كمان بيسندوا في الكنائس. يعني ده اللي انا قلت اللي فات ده كان بينه وبين تيموثاوس ان هو شايف انه مش واثق من نفسه. هو مش بس كده, هو كان بيشدده بيدعمه في الكنائس عشان يروحوا ما يقلقش. في كورنثوس الاولى 16 عدد 10 و11 بيقول كده, بيقول بالظبط كده, ان اتى تيموثاوس, وهنا بيش

انا تيموثاوس جاي بالنيابه عني فاستقبله. لا ده ادى سيستم كده ونظام للكنيسه تستقبله ازاي، تتعامل معاه ازاي، لان هو بصراحه كان عارف كمان كنيسه كرونسوس اخبارها ايه. يعني كرونسوس كانت كنيسه متعجرفه متكبره شايفه نفسها متخيلين ان هم بيعرفوا احسن اي حد، وعشان طبعا صعبين المراس جدا. يعني رسائل اللي هي رسائل كرونثوس يشوف قد ايه بولس تعب معهم جدا بسبب ان هم كانوا حكماء في اعين نفسهم. فهو كان قلقان على ابنه تيموثاوس لما يروح الكنيسه اللي زي كده وهو لسه بيتشكل. تخيل لما تبعته حد لسه بيتشكل لمكان صعب زي كده، فكان لازم يعمل ايه؟ كان لازم يحتوي الشخصيه دي اللي لسه هو بيشكلها. وعشان كده حذرهم انه يتعاملوا باي طريقه مش صح، حذرهم ازاي يتعاملوا مع تيموثاوس بصورة صح، انه يعني لما بيقول يعني يكون عندكم بلا خوف، الخوف اللي هو المهابة مش الخوف من ان هو يحترمه، بلا خوف يعني مهابة. فهم كده شايفينه صغير فتعاملوا معاه باستهانة، ده ايه العيل الصغير اللي جاينا ده، فلا خلي بالكم اوعوا تتعاملوا معاه بالطريقة دي. فلا يحتقره احد لانه مدرك تماما تماما الحقيقة. انا ما شفتش ابدا بولس وهو بيبعت حد بيقول الكلام ده. يعني هو من خلال قراءه الكتاب المقدس في رسائل بولس انا ما شفتش بولس حريص قوي انه يقول للكنائس خلي بالكم من حد غير تيموثاوس. فلا يحتقره احد انه عارف ان تيموثاوس بيتاثر بنقد الاخرين ليه، عشان كده هو قال لهم خلي

بيتأثر بالنقد فما يقدرش يكون بيتعامل بصورة صح. دي كانت من الحاجات اللي بتقول انه كان فعلا تيموثاوس بيخاف من النقد، وعلشان كده بولس كان حريص او انه لما يروح الكنيسه الصعبه دي انه لهم خلي بالكم منه. كمان في تيموثاوس الثانيه 1:8 بيقول كده فلا تخجل، بولس بيكلم تيموثاوس بيقول كده فلا تخجل بشهاده ربنا ولا أنا أسيره، بل اشترك في احتمال المشقات لأجل الإنجيل بحسب قوة الله. كلمة فلا تخجل هنا مهمة جدا.

اشهد عن المسيح، اشهد عن الله، مهما كانت في يعني في مشقات، مهما كانت في مشقات، واجه الحاجات دي كلها، واجه الضغوطات دي وانت مش حاسس بأي قلق. دي كانت من حاجات اللي كانت في تيموثاوس، هو كان لسه جواه عدم الثقة، كان لسه جواه قلق، كان لسه جواه مش قادر يحس انه ممكن يواجه كل ده ويتكلم عن الله ويتكلم انه هو تلميذ بولس. كل ده كان عامل له قلق، كل ده يحسس انه هو مش هيقدر على كده. فكان بولس بيشدده انه لا، اعمل ده، تقوى اتقوى وما تتكسفش وما تحسش بأي صغر نفس وما تحسش بعدم ثقة بالنفس، روح.

هتكون بتقلق انك تكون بتشهد او بتقلق من مواجهة الصدمات. كمان هنا بيقولوا كده في تيموثاوس الثانية 2:1، فتقوى انت يا ابني بالنعمة التي في المسيح يسوع. هنا

والمحبة والسلام مع الذين يدعون الرب من قلب نقي. هو كأب كان بيكون بينصح ابنه خلي بالك من الشهوات الشبابية. احنا شفنا قد ايه الظروف اللي كان عايش فيها خلت تشكيل تيموثاوس ونفسيته ما كانتش احسن حاجة، فيها عدم ثقة بالنفس، خوف من الواجهة، خوف من الفشل، كل ده كان جواه. عشان كده رسائل بولس كلها كانت فيها الـ

يشتغل على نفسه، ودي كانت أهم حاجتين بولس حريص علشان يبقى بيكمل في تشكيل تيموثاوس، أنه لازم تبقى إيمانك قوي وماسك.

أول قصة بنتكلم فيها اللي هي قصة تيمثاوس وبولس، وشفنا قد إيه كان فعلا فيها تغيير، وقلنا إنه تيمثاوس وهو صغير كان عنده معاناة بعدم وجود الأب في حياته، وكانت حياته مش مستقرة وما كانش في قدوة، وده أثر عليه تأثير سلبي من عدم الثقة بالنفس والخوف من الفشل والخجل إنه يكون بيواجه الصعوبات والضغوطات، وكان قلقان إنه حتى يستخدم موهبته، ومع ذلك بولس مشي معاه مشية كبيرة جدا جدا. وقلنا ازاي انه الكتاب المقدس بيقول فعلا في رسائل كتير اللي هي الصفات اللي كانت جوه تيموثاوس واللي كان بولس بيحاول يبقى بيعدلها او بيصلحها او بيتعامل معاها. زي ما شفتوا كده ان بولس كان الاب الداعم بجد لتيموثاوس، وده من اول ما شافه، يعني من اول ما شافه في اعمال الرسل 16 هنلاقيه مشي معاه خطوه خطوه. فعدد واحد بيقول كده: ثم وصل إلى دربة ولسترا وإذ تلميذ كان هناك اسمه تيموثاوس. وبعد كده في عدد ثلاثة على طول قرر يتبناه، قال: فأراد بولس أن يخرج هذا معه. واللي يمكن ما يعرفش شخصية بولس يعرف إنه مش بسهولة بيختار، يعني في وقت من الأوقات كانت في مشادة بينه وبين برنابا عشان مرقص، ما كانش عايزه لأنه حس إنه مرقص مش قد الخدمة. فالشخص اللي هو عمل كده، ويعني برنابا بالنسبة لبولس ده أبوه الروحي، ده أهم حد في حياته، ده هو اللي عنده، ده هو اللي قال يلا تعالى، وده اللي وقف قدام التلاميذ وقال لهم بولس ده الشخص آمن فعلا. فبرغم كل ده لكن هو ما عجبوش مرقص. فالشخصية اللي زي كده أول ما شافت تيموثاوس عايز ده، عايز يمشي معاه. شفت ايه يا بولس فيه؟ انا حقيقي مش عارف، بس هو ممكن يكون شاف قلبه، شاف ان هو فعلا عايز يكون بيتكلم، عايز يكون بيخدم، شاف ايمانه اللي بلا رياء. هي دي الحتة اللي شاف.

0: بولس كان بيقول على تيموثاوس انه الابن الحبيب، وده في تيموثاوس الثانية 1:2 الابن الحبيب. طيب مفتاح نجاح علاقة بولس بتيموثاوس ايه؟ مفتاح نجاحها هنشوفها في تيموثاوس الثانية 1:3-7. تعال نمشي معها كده واحدة واحدة ونشوف المفتاح كان فين. اول حاجة بيقول أذكرك بلا انقطاع في طلباتي ليلا ونهارا. الصلاة مفتاح نجاح الأول. علاقة بولس بتيموثاوس كانت الصلاة، هو بيذكره بلا انقطاع في الصلاة ليلا ونهارا. فكروا ليه النهار؟ الشخص ده اللي هيتلمزه هو فكروا ليه النهار، بيصلي ليه النهار. فدي كانت أول حاجة. تاني حاجة بيقول كده إذ أتذكر الإيمان العديم الرياء الذي فيك الذي سكن أولا في جدتك
1: ولسان واحد، فاقبلوا بعضكم بعضا لمجد الله كما قبلكم المسيح. وأنا أقول لكم إن المسيح
0: محتاجة صلاة، محتاجة متح متح متح علشان يحس انه فعلا في حاجة كويسة. الشخصيات اللي عندها عدم ثقة بالنفس بسبب التربية بيبقى جواها عندها حس انها ما تملكش حاجة، ما عندهاش حاجة كويسة. وده اللي كان حاصل لتيموثاوس، هو ما كانش متوقع ان يبقى عنده موهبة، مش متخيل انه عنده موهبة، مش مصدق. فكان بولس بيصلي بعد كده بيمدحه، وبعدين على طول قال له فلهذا، بعد ما قال له كده قال له فلهذا السبب اذكرك ان تضرم ايضا موهبة الله التي فيك. فكروا حفزوا ان انت عندك موهبة، صلى مدح، حفزوا انه يبقى بيستثمر الموهبة اللي الله اداها له. فدي تالت حاجة عملها. وبعدين ختم كلامه بإيه؟ لأن الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح، اللي هو أنهى كلامه بالتشجيع. علاقة تيموثاوس وبولس كانت ناجحة لأن بولس كأب، كمرشد، حد بيعلم، حد بيتلمس، حد بيهتم بحد محتاج، بيعمل تلات حاجة. طب بيعمل أربع حاجات. أول حاجة كان بيصلي، تاني حاجة كان بيمدح فيه عشان يغرس جواه ثقة بالنفس، تالت حاجة كان بيحفزه أنه يستخدم الموهبة، أنه يتحرك، أنه يعمل الحاجات المفروض يعملها، أنه ما يقلقش، أنه ما يخافش، وأخيرا برضو مدحه. عشان كده العلاقة دي قدرت أنها تكون بتنجح. وطبعا أهم حاجة كانت الصلاة اللي هو بيذكره ليل النهار. أصلا لما تقول لحد أنا بصلي لك وفكرك ليل النهار وبصلي لك أصلي لك، ده أصلا بالنسبة له في اطمئنان. طيب إحنا هنا واخدين اتجاه واحد، هل بولس بس اللي اشتغل على تيموثاوس ولا العلاقة دي كانت مفيدة لبولس؟
2: راديو سما لون أي
1: وبقدرة روح الله من أورشليم وما حولها إلى الليريكون أكملت التبشير بالمسيح، وكنت حريصا أن لا أبشر حيث سمع الناس باسم المسيح لئلا أبني على أساس غيري، فعملت بما جاء في الكتاب
3: الذين ما بشرهم به أحد سيبصرون.
0: ابني الحبيب والأمين في الرب.
1: عمل لي بعد في هذه الأقطار، ولي من عدة سنين شوق إلى المجيء إليكم، فأنا أرجو أن أراكم عند مروري بكم في طريقي إلى أسبانيا، وأستعين بكم على السفر إليها بعد أن أنعم ولو قليلا بلقائكم. ولكني الآن ذاهب إلى أورشليم في خدمة الإخوة
0: رسالة فيليبي شاهد في منتهى الجمال. فيليبي 2:19-22 شاهد جميل جدا، بيقول كده على أني أرجو في الرب يسوع أن أرسل إليكم سريعا تيموثاوس لكي تطيب نفسي إذا عرفت أحوالكم، لأن ليس، خلي بالكم من الآية الجاية دي، لأن ليس لي أحد آخر نظير نفسي يهتم بأحوالكم، بأحوالكم بإخلاص، إذ الجميع يطلبون ما هو لأنفسهم، لأن ما هو ليسوع لا ما هو ليسوع المسيح. وأما اختباره فأنتم تعرفون أنه كولد مع أب خدم معي لأجل الإنجيل. تيموثاوس تشكيل بولس فيه نفع، بقى بداله، بقى بيحل محله في حاجات تانية، بقى فعلا سند وشريك لي حقيقي في الخدمة.
4: برنامج نقطة من أول السطر معاك خطوة بخطوة.
0: قبل الفاصل وفي بداية الحلقة قلنا أنه كان تيموثاوس عنده مشكلة في أنه يواجه التحديات والضغوطات والمشقات، بس هنلاقيه بعد كده إيه اللي حصل. اللي حصل أنه بقى رفيق بولس في الحاجات دي، بقى رفيقه في الاضطهادات. ده هنلاقيه في أعمال الرسل 17 من 13 ل 15، هنشوف قد إيه شخصية تيموثاوس اتغيرت. بيقول كده: فلما علم اليهود الذين من تسالونيكي أنه في برية، اللي هو بولس يعني، أيضا نادى بولس بكلمة الله، جاءوا يهيجون الجموع هناك أيضا. فحينئذ أرسل الإخوة بولس للوقت ليذهب كما إلى البحر، يعني امشي من المكان ده، ابعد عن الناس دي. وأما مين بقى اللي فضل هناك يكمل برغم أنه في حرب وفي اضطهاد؟ سيلة وتيموثاوس فبقيا هناك. يعني بولس مشي، لكن اللي فضل مكمل رغم الضغوطات ورغم الحروب ورغم الاضطهاد كان بولس، كان أسفس سيلة ومعاه تيموثاوس. وبيكمل الآية بيقول كده: والذين صحبوا بولس جاءوا به إلى أثينا. يعني فضلوا موجودين، تيموثاوس فضل موجود في المكان، فضل قاعد في المكان اللي كان فيه اضطهاد، هو شريك بولس في الاضطهاد، هو أصبح ما بيخافش من الاضطهاد، أصبح مش بيخجل أن يتكلم ويشهد عن الله، مش بيخجل ويقول أنه هو تلميذ لبولس، مش بيخجل، مش بيخاف من الاضطهاد. وده على كده شخصيته اتغيرت، هنلاقيها في أعمال الرسل 17 بيحكي أنه بولس اتحرك ومشي، لكن اللي فضل كان تيموثاوس وسيلة.
2: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سما.
0: كمان بقى اللي حصل العكس، يعني بعد ما كان بولس هو اللي بيشجع، أصبح مين اللي بيشجع؟ أصبح تيموثاوس هو اللي بيشجع. فالدنيا اتغيرت، أصبح مصدر تشجيع لبولس، أصبح مصدر دعم وروحي نفسي. فهنا في، وده في كذا حتة على فكرة هشارككم بيها، في تيموثاوس الثانية 3:10-11 بقول كده: وأما أنت فقد تبعت تعليمي وسيرتي وقصدي وإيماني. تعال بقى كده نشوف الباقي: وأناتي ومحبتي وصبري واضطهادي وألامي مثلما ما أصابني في أنطاكيا وأيقونية والإسرة. وأما أنت فقد تبعت، هو كان معي، كان بيتابع، كان بيشجع وقت ألمه وقت أناته وقت ضيقاته في الأماكن اللي راحها. كان تيموثاوس
5: الذي مات وكان الاحتماء في دمه سببا في عبور غضب الله المعلن على خطايا الناس. فلنتمسك إذن بالسيد المسيح ونحتمي في ذبيحته الكفارية التي عملها بنفسه لتطهير الخطايا. لقد أقسم الله لكل من احتمى في ذبيحة المسيح أنه سيرى الدم ويعبر عنه.
0: يعني لوقا وحده معي، أنا محتاجك. يعني هو ممكن يكون لوقا معايا، بس هو قال له تعالى أنا محتاجك. بولس كان بيبقى محتاج تيموثاوس يكون معاه، دي العلاقة اللي بينهم وبين بعض. هو ابتدى

واللي بيروح. دي حقيقي العلاقه اللي كانت جميله قوي، اللي صنعت من شخص تعبان متألم، طفوله كانت صعبه، شخص يقدر يكون بيخدم ويسند.

شفت كمان شخصية بولس اللي كانت ناشفة، لكن مع تيموثاوس كان شخص مختلف. وهنا أنا عايزة أقرأ حقيقة تعليق لتوبة بتقول كده: ساعات التلميذ

لأنه دي حاجة حقيقي جميلة جدا، أنه هو ما كانش قلقان من تيمثاوس، هو ما حاولش يخلي تيمثاوس تحت سيطرته، هو كان بيطلق تيمثاوس للخدمة، هو كان بيخليه يروح لوحده في الخدمات، هو كان بيشجع لكن من غير ما يسيطر، هو كان تشجيعه أنه يكون بيستخدم موهبته بس من غير ما يسيطر عليه. فالحتة سمات التعامل مع تيمثاوس وبصفة عامة النهاردة خدنا الحتة دي مهمة قوي. احنا النهاردة شفنا كذا حاجة، شفنا قد ايه كان فعلا تيمثاوس عايش في أسرة وفي معاناة، معاناة انه كان وهو طفل كانت فيه مشكلة في عدم استقرار أسري، في أب بعيد وغايب تماما عن ان يكون بيرعاه بيهتم بيه بيربيه تربية مسيحية حقيقية، كل ده طلع في تيمثاوس، والنتيجة أنه طلع شخص خجول خايف من الفشل، شخصيته مهزوزة مش قادر يبقى بيتحرك وياخد خطوات بثقة ومبادرة. ومن هنا ظهر بولس الرسول، بولس الرسول الناشف الجامد اللي بيكتب كلام بيبقى صعب، تحول مع تيمثاوس أصبح الأب اللي بيطبطب اللي بيدعم اللي بيحب اللي فعلا مترفق بابنه تيمثاوس، وابتدى يكون بيشتغل على العيوب دي بفن رهيب جدا، ولا يعني أشطر طبيب نفسي لكن هو حقيقي كان كمان مثقل وكان جواه روح الله اللي بتشتغل، لأنه شاف أول ما شاف تيمثاوس شاف في إيمانه اللي بلا رياء، وابتدى يشتغل عليه، اشتغل على أنه إزاي يكون بيستخدم موهبته وإزاي يكون بيتشجع وما يخافش من الفشل، إزاي يبقى بيتحرك، وكان بيسنده كمان في الكنايس وكان بيقول الكنايس خلي بالكم منه لازم تعملوه باحترام اوعى تحتقروه، كان بيحميه، كان بيحميه حتى أنه يكون بيتعرض لأي نقد سلبي لأنه عارف أن شخصية تيمثاوس مش هتستحمل كده. كان كمان لما بيروح كنيسة كان بيقولهم ان ده كأنه انا، ديله قوة مشي معاه السكة دي لحد ما تيمثاوس فعلا اتشكل واتغير واختلف وبقى خادم مميز، اصبح شريك بولس حقيقي، كان بيروح بداله الكنائس الصعبة، كان فعلا مميز جدا انه بيسنده في الاضطهادات، بعد ما كان بيخاف اصبح يواجه هو الاضطهادات، مش بس كده هو كمان اصبح شخص بيعزي وبيشجع بولس. دي علاقة تيمثاوس ببولس، بس زي ما قلنا كانت النجاح العلاقة دي انه بولس كان بيصلي بيمدح بيحفز انه يعمل الحاجة وبيمدح وبيشجعه، دي كانت المفتاح اللي هي في تيمثاوس. لما قريتها معاكم تيمثاوس التانية عدد تيمثاوس التانية اصحاح واحد من ومن، وبالعلاقة دي خلقت تيمثاوس اللي هو كان في ظروف صعبة لخادم مميز وله وضع وله شأن في الخدمة.

ما اسيبكم عايزه اوجه كلامي لشخصيتين. من العلاقه دي بنتعلم ايه؟ والتعليم هنا موجه لشخصيتين. الشخصيه الاولى او الفئه الاولى، لو انت ظروفك زي تيميثاوس، اسرتك شبيهه باسره تيميثاوس، ما تبكيش على اللبن المسكوب، ما تقولش ليه يا رب خلقتني كده، ليه يا رب حطيتني في الموقف ده، ليه خلتني في الاسره اللي زي كده، ليه خلتني بابا بالمنظر ده، ليه خلت ماما بالمنظر ده، ليه خلت الاسره مش مستقره. اوعى تبكي على اللبن المسكوب، في امل، في امل، في امل في بكره. خلي بالك الله بيعالج جروح الماضي، الله عالج جروح تيميثاوس كلها، الله اوجد لتيميثاوس الشخص اللي يعالج جروحه. بالظبط بالظبط، انت حتى لو انت في ظروف صعبة، حتى لو انت الدنيا عندك حواليك فيها مشكلة، حتى لو في عدم استقرار أسري، الله بيبعت لك الشخص المناسب، الله بيبعت لك الشخص اللي بيطبطب عليك. بس كانت كلمة السر عند تيميثاوس ان كان ايمانه بلا رياء، يعني كان بلا رياء، يعني مش قدام الناس وبس، يعني مش بالمظهر وبس، يعني مش المطلوب انك انت تبقى بتبين للناس انك انت بتحب ربنا. الفرق بين التدين وبين الايمان اللي بلا رياء، التدين هي ممارسة كل الطقوس المفروض تكون بتمارسها لكن قلبك بعيد عن الله، هي ان قدام الناس انت بتبان انك بتحب ربنا جدا لكن بينك وبين نفسك انت بعيد عن الله تماما. عشان خاطر تبقى فعلا الله يلمسك ويشددك ويطبطب عليك ويشفيك من مشاعر الجروح اللي سببتها لك الماضي او التربية او النشأة، انت محتاج يكون ايمانك بلا رياء، محتاج تمسك في ربنا قوي. ساعتها هتختبر وتلمس طب الله عليك، وتلمس انه قد ايه فعلا الله عايزك لحاجة ورؤية وهدف جميل جدا. بس عشان خاطر ياخد فرصته معاك في الحتة دي وانه فعلا يديك رؤيته ليك ويعيشك حياة افضل معاه، انت محتاج يبقى عندك ايمان بلا رياء. ساعتها فعلا هتختبر قد ايه خطة الله عظيمة ليك. اوعى تبكي على لبن المسكوب. وديك شفت نسخة من الشخصيات اللي كانت عايشة بدون استقرار اسري اصبحت ايه، واصبحت قد ايه خدمتها مؤثرة.

عدم استقرار، حد محتاج ليك في النقطة دي، من فضلك ما تستخسرش فيها الطبطبة، ما تستخسرش انك تكون بتسمعها، ما تستخسرش انك تكون بتعالج اللي جواها اللي مهلهل بسبب حياة أسرية عايشاها. احيانا بنكون سبب بركة للآخرين، بس بنبقى عايزين نسمع صوت الله. وعشان تبقى حساس لصوت ربنا، هو بيشاور لك بيقول لك اتحرك يلا لتيميثاوس وشوف قلبه زي ما انا شايف. لازم تكون انت كمان ليك علاقة قوية بالله. تيميثاوس اللي خلى بولس يتحرك ليه انه شاف قلبه، شاف ايمانه اللي بلا رياء. مش اي حد يقدر يكون بيميز الايمان اللي بلا رياء، مش اي حد يقدر يكون عنده روح تمييز انه يشوف ان ده تدين ولا ايمان بلا رياء.

البركة اللي حواليه اتحرك ناحيته. فلو قدامك حد زي كده انت محتاج تكون قريب جدا من ربنا علشان لما يشاور لك تعرف وتتحرك، لما يقول لك تعمل ايه معاه تعرف وتتحرك. فكل حد بيبقى حواليه شخصية زي كده عايز اقول لك اتحرك ليه. لو روح الله قالت لك او جواك بيقول لك اتحرك ناحية الشخص ده، من فضلك اتحرك، ابتدي شجع،

عليه وبتخليه شخص مميز، بس انت محتاج تكون بتعرف صوت الله، بيكون عندك روح تمييز، ومش هتعرف تعمل ده الا اذا فعلا انت قريب من الله. ومن هنا بنهي حلقه النهارده، وعلاقه بولس بتيموثاوس الابوه الداعمه لكل شخص بيسمعني سواء هنا او هنا، اهم نقطه عشان نعرف نمشي ونختبر الله عايز مننا ايه، او نكون سبب لطبطبه ان احنا نطبطب على اخرين محتاجين ان يطبطب عليهم يكون ليهم فعلا هدف في حياتهم. احنا الاثنين محتاجين يكون لنا علاقه قويه بالله عشان نقدر نكون الله بيستخدمنا رغم ظروفنا الصعبه، او بيستخدمنا نطبطب على ناس ظروفهم صعبه. بكده اكون خلصت حلقه النهارده، اتمنى تكونوا استمتعتوا زي ما انا استمتعت كده الحقيقه.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. النار، النار الحقيقة ليها فوائد وكمان ليها أضرار. النار ينفع نسخن عليها الطعام، ينفع نسخن من خلالها المية، ينفع نطهر بيها أدوات معينة، لكن النيران ليها أضرار. النيران ممكن بعد الشر عنك تسبب في إتلاف مباني، في حريق صعب. لكن النهاردة نتكلم عن النيران، عن اتنين في واحد، فايدة وضرر. خليني أقرأ معاك آية من سفر المزامير في مزمور 29 وعدد 7. بيتكلم الكتاب عن صوت الرب، يقول كده: صوت الرب يقدح لهب نار. بيتكلم الكتاب في هذه الآية عن صوت الرب ويشبهه كده، يقول كده: صوت الرب يقدح وميض برق، جت كده في أحد الترجمات، أو صوت الرب يقدح لهيبا وبروقا. يعني إيه؟ يعني الرب يجي بصوته ويشعل حياتك، النيران تشعل الأشياء. لو أنت بقالك وقت حاسس إنه حياتك مليانة بالبرودة، ولا سيما في هذه الأيام، يمكن تكون بتسمع الإنبوكس النهاردة ولسان حالك فين أيام زمان، فين لما كنت بقعد قدام ربنا وأصلي وأشبع، فين لما كنت أفتح كتاب وقلبي يدوب مع آية ممكن دموعي تنزل معاها، لكن مع مرور الوقت بقيت حاسس إنه أنا مش زي زمان، البرودة مالت قلبي، حياتي بقت فترة كده وبقيت شبه العالم قوي، ما بقيتش مشتعل للرب، ما بقيتش عارف يبقى مكرس للرب، مخصص للرب. صوتي اللي كان مكرس للرب بقيت مرات كتيرة أغني بيه وحاسس متلخبط. موبايلي اللي كان مليان بالترنيم والكتاب المقدس المسموع بقى مرات ممكن يسمع حاجات تانية من العالم. ايه ده؟ ايه البرودة اللي انا وصلت لها دي؟ عندي خبر كويس ليك: صوت الرب يقدح له بنار. صوت الرب النهاردة يجي يتكلم الرب على حياتك ويقولك: انا عندي نيران تشعلك وتشعل تكريسك من جديد. لو انت بقالك وقت حاسس انه الوضع بقى صعب، عايز اقولك الرب يجي يشعل قلبك بالنار، الرب يجي يشعل حياتك، يشعلني لأجل مجده، يشعل حياتي بتكريس حقيقي وتخصيص حقيقي. يجي يقول لي: حبيبي أنا جاي النهاردة عشان أخليك عايش كده بقلب مولع، تحب الرب بكل قلبك، تخدم الرب بكل قلبك، تكمل تبعيتك للرب بكل قلبك. كفاياك نص قلب، كفاياك نص تكريس، كفاياك نص تبعية. تيجي النهاردة وتشتعل أمام الرب. إيه اللي يعمل كده أحبائي؟ صوت الرب، صوت الرب، صوت الرب اللي جاي النهاردة علشان يشعل الحياة لأجل الرب. لكن زي ما قلت لكم اتنين في واحد، مش بس النيران تشعل الحياة، لكن صوت الرب يعمل إيه؟ صوت الرب اللي زي النار ده يجي يحرق كل زوان في حياتي. كلمة زوان يعني الأعشاب أو النباتات اللي بتطلع مع الحنطة. زمان لما كانوا يزرعوا الحنطة كان مرات، ولغاية دلوقتي يعني، مرات يطلع فيها نباتات كده غريبة، فيعوزوا يفصلوا الزوان ده، وغالبا ملوش استخدام غير أنه يتحرق. الحقيقة صوت الرب مش بس يقدس حياتي ويشعل حياتي، لكن صوت الرب يجي يحرق الزوان. الزوان ده هو كل حاجة طلع مع الحنطة الحقيقية اللي في حياتي. الحنطة يعني الزرع، يعني الثمر، يعني الغرس الإلهي اللي في حياتي. يجي الرب ويقول لي: كل أمور غريبة دخلت حياتك واتزرعت فيها، نيران الرب تحرقها. يعني إيه برضو؟ يعني النهاردة يجي الرب على كل زوان، كل غرس مش من الرب، يجي الرب ويحرقه. الرب قال في يوم من الأيام هذه الكلمات: كل غرس لم يغرسه أبي السماوي يقلع. يجي الرب النهاردة على كل غرس شرير، كل غرس اتغرس، كل أمور طلعت وسط حياتك. يمكن بقالك وقت حاسس إنه في كراهية بدأت تطلع وسط حياتك ومحبتك للرب ومحبتك للناس، في بغضة، في كراهية، في انقسام بدأ يطلع وسط وحدة ربنا عاملها وسط حياتك، وسط بيتك، وسط الناس اللي بتخدم معاهم.
وغيرها وغيرها من الأمور اللي طلعت كزوان يجي الرب النهاردة يقولك صوت الرب يقدح لهم نار، نيران الله تحرق أيضا الزوان. نيران الرب النهاردة تعمل زي ما قلنا 2 في 1، تشعل الحياة لأجل الرب وأيضا تقدس الحياة، تشعل تكريسك، تشعل خدمتك وأيضا تقدس حياتك وتحرق كل أمور لا ترضي الرب في حياتنا. يا رب أنا بصلي أنا وكل إخواتي النهاردة إنك تيجي بنيران محبتك، تيجي بصوتك يا رب اللي يقدح له بنار، تيجي النهاردة بصوتك تشعل حياتنا من كل برودة وكل أساوة يا رب، كل اعتياد وكل مصالحة مع العالم وكل اعتياد على وضع معين، يا رب تعالى اشعل قلوبنا النهاردة. يا رب كمان بصلي إنك تيجي تقدسنا وتيجي تحرق كل زوان، يا رب احرق كل أمور مش بترضيك طلعت وسط حياتنا. اعمل معروف يا رب، محتاجين لك جدا، محتاجين نيرانك في هذه الأيام تشعلنا لمجدك وتقدس حياتنا. أشكرك يا رب لأنك سامع الصلاة، ولكل الكرامة وكل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر السار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الخير. في أيام كده لو جه حد سألك فيها أخبارك إيه، هيبقى ردك متلخبط تايه مش عارف أختار حاجة، كأن كل الدنيا حواليا متلخبطة. أنا مش عارف إيه اللي بيحصل في الأيام دي، أنا تايه حتى قرار يمين شمال، مفروض أعمل إيه الوقت ده؟ مش عارف أجاوب على أي أسئلة من دي. من سنتين كنت لسه متعلمة سواقة جديد، وكنت بودي ابني التمرين في مكان بعيد شوية، وكنت اول ما انزل من البيت لاني مش حافظه الطرق بشغل الجي بي اس طول الطريق لغايه ما اوصل جوه المكان اللي انا المفروض اوصل له. وقعدت كتير قوي بعمل كده، وبعد كده حسيت في مره كده وانا نازله انه انا حفظت بتهيألي الطريق، فممكن اجرب المره دي امشي من دماغي. وفعلا طفيت الجي بي اس في اول الطريق، كنت حاسه طب ما تمام اهو انا فاكره وعارفه امشي عادي. بس جيت في حته كانه مفترق طرق، وانا المفروض يا ادخل الدخله دي يا ادخل الدخله اللي بعدها. توترت جدا لان انا مش عارفه اختار، فاديت انتظار وركنت على جنب ورحت بسرعه مشغله الجي بي اس تاني، وفضلت لغايه ما وصلت المكان مشغلاه. واكتشفت ان انا بعمل كده اوقات مع ربنا. انا اوقات كتيره ببقى عايزه امشي ورا خطواتك، انا عايزه اتبعك، عايزاك تختار لي انت الطريق، وهفضل طول الوقت انا متواصله معاك لان انا من غيرك ممكن اتوه. بس بعد شويه كاني بعتمد على نفسي واحس ان انا عارفه اعملها، انا عارفه امشي الطريق من غيرك، انا قادره اكمل وانا مش متواصله معاك، ما هي ماشيه كويس اهي. بس بنيجي في مفترق طرق وبتخرب بجد، لاني في الحته دي انا ببقى حاسه انه لا الحقني، انا محتاجه ارشادك، انا مش عارفه اختار. ولو قررت ان انا ما اجريش على الرب واقول له الحقني اختار لي الطريق، تقريبا هختار طريق يسوحني شويه، غالبا يا اما هعك يا إما هروح في حتة رب مش عايزني أروحها. بعد ما أوصل لليفل من الإحباط ومن اليأس ومن الفشل، أرجع تاني وأقول له رب الحقني، أنا محتاج الطريق، أنا محتاجك تقولي أعمل إيه. الكتاب المقدس مش بيسيبنا محتارين، والرب وعدنا إنه لينا وعد كده بيقول أذناك تسمعان كلمة خلفك قائلة هذه الطريق اسلكوا فيها، حينما تميلون إلى اليمين وحينما تميلون إلى اليسار. أنا عارف الطريق كويس قوي وعارف إزاي همشيك فيه، بس أنت خليك متواصل معايا، افتح الجي بي اس بيني وبينك، خلي فيه بيننا تواصل عشان أعرف أقولك الدخلة دي ولا مش الدخلة دي، الطريق ده ولا مش الطريق ده. ما توصلش المرحلة من التعب والاستنزاف عشان خاطر ترجع تاني يمشي في الطريق بتاعي. رب وعدنا وقال كده أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها، أنصحك عيني عليك، أنا إيدي في إيدك طول الطريق، ما تخافش، أنا عارف الطريق كويس. مهما كان عندك خبرة من السنين في خدمتك في الحاجات اللي بتعملها، هتوه لو إيدك مش في إيد الرب، هتوه لو رفعت عينك من عليه وقررت أنا عارف، طب ما أجرب مرة دي أعملها لوحدي. ما تعملهاش لوحدك، كل اللي في الكتاب المقدس لما قرروا في مرات يعملوها لوحدهم غرقوا وخربت وباظت للآخر، وما كانش في حل في الآخر غير إن هم يرجعوا للرب. بس بعد تعب ومرار وحصاد صعب جدا مروا بيه، أنا بقول ليا وليك النهاردة ولكل حد بيسمعنا، ما تستناش لما الدنيا تخرب، ارجع للرب تاني وقوله رب أنا عارف أنه أنا لازم أتبعك، أنت اللي عارف الطريق، ارشدني خليني أمشي وراك ورا خطواتك، مش عايز أمشي من دماغي، مش عايز يا رب أختار طرق تتغرقني وتبعدني عنك، مش عايز أتعب بعيد عنك، لكن النهاردة بختار بقرار يا رب إرادي أن أنا همشي وراك، أنا هتبعك، أنا هختار طرقك، أنت مش هختار الطرق اللي تريحني. آمين.

أيوة يا رب، محتاج صوتك يا رب، محتاج يا رب فعلا أنه تعالى يا رب كلمني تاني يا رب. تعالى قول لي أنا حاسس بحيرتك، حاسس بلخبطتك، حاسس بأنك تهت مني في الطريق. يا رب تعالى تاني، رجعني يا رب للطريق المظبوطة. خليني يا رب أسمع صوتك من تاني، أسمع صوتك في طريقي. ما حدش عنك يمين وشمال يا رب، ما تسيبنيش لغاية ما أحصد نتيجة يا رب سلوكي بعيد عنك يا رب. ما تخلنيش يا رب أتوه من إيدك. النهاردة بختار أحط إيدي في إيدك من تاني يا رب، تمسكني يدك من إيدي اليمين يا رب، وتمشي معايا السكة بالكامل يا رب. مش عايزة أتوه بعيد عنك، لكن عايزة دايما أمشي في طرقك. مش عايزة أختار بإيدي طريقي يا رب، لكن أنت اللي تختارهولي يا رب، أنت اللي تمشيه يا رب. بفتح وداني وبسمع صوتك من جديد يا رب، أذناي تسمعان صوتك يا رب طول الوقت يا رب. أنت اللي قلت كده إنه خرافي تسمع صوتي يا رب. أنا عايزة أكون بسمع صوتك بوضوح يا رب، ما توهش منك، لكن يا رب كده تعلمني وترشدني الطريق يا رب. أنت عينك عليا طول الطريق. بشكرك، بشكرك لأن ده وعد ليا فيك يا رب، إن طول الطريق عينك عليا، إيدك ماسكة إيديا، وإنك لغاية يا رب نهاية عمري أنت ضامن الطريق ليا، إن أنت هتبقى معايا في كل خطوة. افتح عيني على خطواتك يا رب، مش عايزة أختار أنا، اختار أنت، اختار أنت يا رب طريقي.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الطريق والحق والحياة. معاكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكيكم على مواضيع واجدة وشيقة. في برنامجنا هذا حنكلمك بالتفصيل عن الطريق الصحيح وشن هو الحق اللي شرع الله والحياة اللي مفروض نعيشوها عشان نرضي الله. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

موضوعنا اليوم اللي هو الثالوث الأقدس، واللي احنا نسموه الأب والابن والروح القدس، يعني البات والولد والروح القدس. طبعا كيف ما نعرف ان في الشائعات اللي هم تتكلم على الأب والابن والروح القدس وتقول ان الله، طبعا كيف الله ثلاثة وثلاث آلهة ومش الله واحد، هذا كله كلام غلط طبعا وغير صحيح. لكن عشان نوضح كيف الأب والابن والروح القدس، نقول لكم الآية من إنجيل متى، الرسول متى اللي كان واحد من تلاميذ المسيح عليه السلام، والآية تقول: ولما تعمد عيسى عليه السلام طلع من المية وانفتحت السماوات وشاف روح الله نازل عليه زي الحمامة، وسمع صوت من السماء يقول: هذا هو ولدي الحبيب اللي بي فرحت. طبعا كيف ما نلاحظوا من الآية ان بعد ما تعمد وطلع من المية شاف روح الله، في روح اللي هو نزل زي الحمامة، وسمع صوت، يعني في واحد يتكلم يقول: هذا ولدي الحبيب اللي بي فرحت. هذه هي، وهذا اللي نقول عليه الأب والابن والروح القدس. أول شيء، الله إله واحد، لكن الله في له ثلاث شخصيات أو ثلاث صور، كيف ما نقوله هي يسموا فيهم الأقانيم، وكل الثلاثة هذين مثلا الله الواحد. فالله هو الأب أو البات، الله هو الابن، والله هو الروح القدس. وكيف ما نشوفه في التوراة متاع سيدنا موسى عليه السلام، في أول كتاب في التوراة في الآية تقول: في البداية خلق الله السماوات والأرض. لما نشوف هالآية هذه نشوفه خلق الله، يعني مفرد مش جمع، يعني ما فيش ثلاث آلهة، في إله واحد. وفي نفس الكتاب في الإصحاح الثاني: روح الله يرفرف على وجه المية. من الآية هذه نشوفه أن في الله عنده روح اللي هي كانت رفع وجه المية، وليس أرواح طبعا، هذه مفرد. والحاجة الثالثة في نفس الكتاب في الإصحاح الثالث اللي هو كتاب سيدنا موسى عليه السلام، قال الله يكون نور، الله يتكلم في كلمة. عشان نفهم هالحاجات هذه بالتفصيل، الله هو أزلي، يعني الله من البداية للنهاية، الله أزلي وصرمدي، يعني الله ملاش حدود زمنية، الله شخص واحد. وهذا هو اللي نرمزوله، اللي هو ذات الله نسموه، هو اللي نرمزوله باسم الأب. وفي الله الكلمة، طبعا الكلمة اللي يقولها الله الأزلي، هذه بنرمزوله باسم الابن أو الولد. وفي الله الروح اللي يترفرف، طبعا الله الروح اللي هو بنسموه الروح القدس، هذا من شخصيات الله طبعا. وعشان نفهمه أكثر نحب نوضح لكم يعني شن مهمات الثالوث الأقدس، والله شن مهمة الله والكلمة والروح، أو الأب والابن والروح شن مهمتها. الله هو اللي خلق الكون،

هو مصدر الخلق والخلاص والمعجزات تحصل هو مصدر الله. وطبعا الكلمة اللي هو الابن هو الوسيط للخلق والخلاص والمعجزات والآيات، هو الوسيط الله الخالق للحاجات هذه. وثالث شيء اللي هو الروح، اللي هو الروح القدس. الروح القدس هو الوسيلة، هو الطريقة لله خلق بيها الكون ودار بها الخلاص والمعجزات والآيات اللي تحصل، هذه كلها تتم بطريقة أو عن طريق الروح القدس. الآن نأخذ استراحة قصيرة نسمع فيها حمد وتسبيح لله.

أخوتي المستمعين وخواتي، إن شاء الله تكون عجبتكم التسبيحة، ونرجع لموضوعنا اللي هو الله الأب والابن والروح القدس. وعشان نوضح أخوتي وخواتي ونبسط لكم الموضوع أكثر على قنيم الثلاثة الأب والابن والروح القدس، كيف ما نعرفه لمية هي لها ثلاث صور أو لها ثلاث أشكال، سائل وثلج وبخار، وهذه الثلاثة كلها نفسا في الأخير يطلعن مية. السائل لما ثلجة يتحول ثلج، لما سخنة يتبخر، البخار لما ثلجة يتحول سائل وهكي. يعني هذا كمثال بسيط، لكن نحن بقدراتنا يعني تحت الإنسان العقل ومفهومنا ما نقدرش نخشه في علم الله الكامل، لكن يكون عندنا بس صورة هكي بسيطة وحسب عقليتنا احنا البشر. وطبعا عشان نوضحه شيء ثاني اللي هو الله الواحد، الله اللي هو الأب، هو نفس الله الابن، هو نفس الله الروح القدس. عشان نفهم الموضوع هذا أو الحاجة هذه، نبحثوا على ونشوفوا كيف سيدنا المسيح كان عايش وكيف كان يدير والمعجزات اللي كان يدير فيهن. لأن حتى لما نشوفه إنسان، إذا كان هو إنسان بشري عادي ما يقدرش يحيي الموتى، وما يقدرش يطلع الأرواح الشريرة، وما يقدرش يبري العميان، حاجات هذه كلها إنسان عادي مجرد كيفك ما يقدرش يدير الحاجات هذه إلا بأمر من الله طبعا. لكن المسيح عليه السلام لما دار الحاجات هذه كلها المعجزات عشان يبين إنه هو الله، هذه كلها المسيح صعد للسماء، ونحن قعدنا هنا في الدنيا. طبعا ما انتهتش المعجزات هذه كلها تحصل عن طريق الروح القدس، لأنه هو قال إنه سيبنا الروح القدس عشان هي تساعدنا وتكون رفيقتنا في الحياة للآخر، وهي اللي تساعد وتدير في المعجزات. من الموضوع هذا كلها الله اللي هو الأب والابن والروح القدس، يعني تجمعهم حاجة، يعني حبيت نقولها في الأخير حاجة واحدة اللي هي المحبة، تجمع بين الأقانيم هذه الثلاثة. من غير محبة ما في شيء. وإذا يعني حضراتكم عندكم أي استفسارات ثانية وعندكم أي شيء تحبوا تفهموه، تقدروا تستفسروا منا وتراسلونا على عنواننا اللي نقولوه في آخر الحلقة، ونحن نستنى منكم ونبعث لكم الرد إن شاء الله. سلام الرب ليكم.

البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

0: أما من جهة ذبائح الأوثان فنحن نعلم أن المعرفة لدينا جميعا، إلا أن المعرفة تزهو بصاحبها، والمحبة هي التي تبني.
1: فمن ظن أنه يعرف شيئا فهو لا يعرف بعد كيف يجب عليه أن يعرف، لكن الذي يحب الله يعرفه الله. وأما الأكل من ذبائح الأوثان فنحن نعرف أن الوثن لا كيان له، وأن لا إله إلا الله الأحد. وإذا كان في السماء أو في الأرض ما يزعم الناس أنهم آلهة، بل هناك كثير من هذه الآلهة والأرباب، فلنا نحن إله واحد، وهو الآب الذي منه كل شيء وإليه نرجع، ورب واحد هو يسوع المسيح الذي به كل شيء وبه نحيا.
0: ولكن ما كل واحد يعرف هذه الحقيقة، فبعضهم تعودوا على الأوثان إلى هذا اليوم، حتى إنهم يأكلون الذبائح كأنها بالفعل ذبائح للأوثان، فيشعرون في ضمائرهم الضعيفة أنهم تدنسوا. إلا أن الطعام لا يقربنا إلى الله، فإن ما أكلنا لا نخسر شيئا، وإن أكلنا لا نكسب شيئا. ولكن عليكم أن تنتبهوا لئلا تكون حريتكم هذه حجر عثرة للضعفاء، فإذا رآك أحد أنت يا صاحب المعرفة تأكل في هيكل الأوثان، ألا يتشجع إذا كان ضعيف الضمير فيأكل من ذبائح الأوثان؟ فتكون معرفتك أنت سبباً لهلاك هذا الضعيف، وهو أخ لك مات من أجله المسيح. وهكذا تخطئون إلى المسيح حين تخطئون إلى إخوتكم وتجرحون ضمائرهم الضعيفة. فإذا كان بعض الطعام سبباً لسقوط أخي، فلن آكل اللحم أبداً لئلا أكون سبباً لسقوط أخي.
2: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سوا.

سانتا كلوز. قصة سانتا كلوز مستمدة من شخصية القديس نيقولاوس، وهو أسقف ميرا التي هي مدينة دمرة الحالية بتركيا، وقد عاش في القرن الرابع الميلادي. ويقال أن المطران نيقولاوس كان سليلا لأسرة عريقة غنية، وبعد أن مات أبواه قرر المطران أن يستخدم ثروته الكبيرة التي ورثها في مساعدة الآخرين، عاملا بقول الكتاب المقدس أن العطاء أفضل من الأخذ. فكان يقوم ليلا بتوزيع الهدايا والمؤن للفقراء ولعائلات المحتاجين دون أن تعلم هذه العائلات من هو الفاعل. وقد قيل مرة أن أسرة فقيرة كانت في احتياج شديد للمال لسد دين عليها، ولم يكن لديها المال، وبينما كان أفراد الأسرة يتفكرون سقطت صرة من المال من النافذة المفتوحة على بعض الجوارب الموضوعة أمام المدفأة لتجف، وكان مصدر الصرة هو المطران نيقولاوس. ومن هنا جاءت العادة في وضع جوارب مليئة بالحلويات للأطفال في ليلة الميلاد. وقد اشتهرت قصة سانتا كلوز في معظم الدول الغربية باختلافات طريفة. فمثلا في فرنسا نجد بابا نويل، وتعني بالفرنسية أب الميلاد، حيث يتخيل الناس بابا نويل شيخا مسنا ذو لحية بيضاء كالثلج، ويرتدي ملابس حمراء اللون، وصاحب جسم قوي شديد، راكبا على زحافة سحرية تجرها غزلان، ومن خلفها الهدايا ليتم توزيعها على الأولاد أثناء هبوطه من المداخن أو دخوله من النوافذ وشقوق الأبواب في ليلة الميلاد. ومهما كانت القصص المنسوبة إلى سانتا كلوز، فدعنا صديقي نتذكر الدافع الحقيقي وراء كل هذه القصص، وهو محبة الآخرين عملا بوصية السيد المسيح الذي قال: وصيتي لكم هي هذه، أن يحب بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. ليس لأحد محبة أعظم من هذه، أن يبذل أحد حياته فداء أحبائه.

0: فني بالتسبيح والحمد على راديو صن.
1: العاشر.
2: ودعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا يطردون به الأرواح النجسة ويشفون الناس من كل داء ومرض. وهذه أسماء الرسل الاثني عشر، أولهم سمعان الملقب ببطرس وأخوه أندراوس، ويعقوب بن زبدي وأخوه يوحنا، وفيلبس وبرتولماوس، وتوما ومتى جاب الضرائب، ويعقوب بن حلفة وتداوس، وسمعان الوطني الغيور، ويهوذا الإسخريوطي الذي أسلم يسوع. وأرسل يسوع هؤلاء التلاميذ الاثني عشر وأوصاهم قال:
3: لا تقصدوا أرضا وثنية ولا تدخلوا مدينة سامرية، بل اذهبوا إلى الخراف الضالة من بني إسرائيل وبشروا في الطريق بأن ملكوت السماوات اقترب. واشفوا المرضى وأقيموا الموتى وطهروا البرص واطردوا الشياطين، مجانا أخذتم فمجانا أعطوا. لا تحملوا نقودا من ذهب ولا من فضة ولا من نحاس في جيوبكم، ولا كيسا للطريق ولا ثوبا آخر ولا حذاء ولا عصا، لأن العامل يستحق طعامه. وأية مدينة أو قرية دخلتم فاستخبروا عن المستحق فيها وأقيموا عنده إلى أن ترحلوا. وإذا دخلتم بيتا فسلموا عليه، فإن كان أهلا للسلام حل سلامكم به، وإلا رجع سلامكم إليكم. وإذا امتنع بيت أو مدينة عن قبولكم أو سماع كلامكم فاتركوا المكان وانفضوا الغبار عن أقدامكم. الحق أقول لكم، سيكون مصير سدوم وعمورة يوم الحساب أكثر احتمالا من مصير تلك المدينة. ها أنا أرسلكم مثل الخراف بين الذئاب، فكونوا حذرين كالحيات ودعاء كالحمام، وانتبهوا لأن الناس سيسلمونكم إلى المحاكم ويجلدونكم في المجامع ويسوقونكم إلى الحكام والملوك من أجلي لتشهدوا عندهم وعند سائر الشعوب. فلا تهتموا حين يسلمونكم كيف أو بماذا تتكلمون، لأنكم ستعطون في حينه ما تتكلمون به، فما أنتم المتكلمون بل روح أبيكم السماوي يتكلم فيكم. سيسلم الأخ أخاه إلى الموت والأب ابنه، ويتمرد الأبناء على الآباء ويقتلونهم، ويبغضكم جميع الناس من أجل اسمي، والذي يثبت إلى النهاية يخلص. وإذا اضطهدوكم في مدينة فاهربوا إلى غيرها. الحق أقول لكم، لن تنهوا عملكم في مدن إسرائيل كلها حتى يجيء ابن الإنسان. لا تلميذ أعظم من معلمه، ولا خادم أعظم من سيده. يكفي التلميذ أن يكون مثل معلمه والخادم مثل سيده. إذا كان رب البيت قيل له بعل زبول فكيف أهل بيته؟ لا تخافوهم، فما من مستور إلا سينكشف، ولا من خفي إلا سيظهر. وما أقوله لكم في الظلام قولوه في النور، وما تسمعونه همسا نادوا به على السطوح. لا تخافوا الذين يقتلون الجسد ولا يقدرون أن يقتلوا النفس، بل خافوا الذي يقدر أن يهلك الجسد والنفس معا في جهنم. أما يباع عصفوران بدرهم واحد؟ ومع ذلك لا يقع واحد منهما إلى الأرض إلا بعلم أبيكم السماوي. أما أنتم فشعر رؤوسكم نفسه معدود كله. لا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. من اعترف بي أمام الناس أعترف به أمام أبي الذي في السماوات، ومن أنكرني أمام الناس أنكره أمام أبي الذي في السماوات. لا تظن أني جئت لأحمل السلام إلى العالم، ما جئت لأحمل سلاما بل سيفا. جئت لأفرق بين الابن وأبيه والبنت وأمها والكنة وحماتها، ويكون أعداء الإنسان أهل بيته. من أحب أباه أو أمه أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن أحب ابنه أو بنته أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يستحقني. من حفظ حياته يخسرها، ومن خسر حياته من أجلي يحفظها. من قبلكم قبلني، ومن قبلني قبل الذي أرسلني. من قبل نبيا لأنه نبي فجزاء نبي ينال، ومن قبل رجلا صالحا لأنه رجل صالح فجزاء رجل صالح ينال. ومن سقى أحد هؤلاء الصغار ولو كأس ماء بارد لأنه تلميذي فأجره الحق أقول لكم لن يضيع.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: كما دونها يوحنا الأصحاح الأول.
2: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هو في البدء كان عند الله، به كان كل شيء، وبغيره ما كان شيء مما كان. فيه كانت الحياة، وحياته كانت نور الناس، والنور يشرق في الظلمة، والظلمة لا تقوى عليه. ظهر رسول من الله اسمه يوحنا، جاء يشهد للنور حتى يؤمن الناس على يده. ما كان هو النور، بل شاهدا للنور. الكلمة هو النور الحق، جاء إلى العالم لينير كل إنسان، وكان في العالم، وبه كان العالم، وما عرفه العالم. إلى بيته جاء، فما قبله أهل بيته، أما الذين قبلوه المؤمنون باسمه، فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله، وهم الذين ولدوا لا من دم ولا من رغبة جسد ولا من رغبة رجل، بل من الله. والكلمة صار بشرا وعاش بيننا، فرأينا مجده مجدا يفيض بالنعمة والحق، ناله من الآب كابن له أوحد. شهد له يوحنا فنادى:
3: هذا هو الذي قلت فيه، يجيء بعدي ويكون أعظم مني لأنه كان قبلي.
2: من فيض نعمه نلنا جميعا نعمة على نعمة، لأن الله بموسى أعطانا الشريعة، وأما بيسوع المسيح فوهبنا النعمة والحق. ما من أحد رأى الله، الإله الأوحد الذي في حضن الآب هو الذي أخبر عنه. هذه شهادة يوحنا حين أرسل إليه اليهود من أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه:
4: من أنت؟
2: فاعترف وما أنكر، اعترف وقال:
3: ما أنا المسيح.
2: فقالوا:
4: من أنت إذن؟ هل أنت إيليا؟
2: قال:
3: ولا إيليا.
2: قالوا:
4: هل أنت النبي؟
2: أجاب:
3: لا.
2: فقالوا له:
4: من أنت؟ فنحمل الجواب إلى الذين أرسلونا، ماذا تقول عن نفسك؟
2: قال كما قال النبي إشعيا:
3: أنا صوت صارخ في البرية، قوموا طريق الرب.
2: وكان بينهم فريسيون، فقالوا ليوحنا:
4: كيف تعمد وما أنت المسيح ولا إيليا ولا النبي؟
2: أجابهم:
3: أنا أعمد بالماء، وبينكم من لا تعرفونه، هو الذي يجيء بعدي ويكون أعظم مني، وما أنا أهل لأن أحل رباط حذائه.
2: جرى هذا كله في بيت عنيا عبر نهر الأردن، حيث كان يوحنا يعمد. وفي الغد رأى يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال:
3: ها هو حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم. هذا هو الذي قلت فيه، يجيء بعدي رجل صار أعظم مني لأنه كان قبلي، وما كنت أعرفه، فجئت أعمد بالماء حتى يظهر لإسرائيل.
2: وشهد يوحنا قال:
3: رأيت الروح ينزل من السماء مثل حمامة ويستقر عليه، وما كنت أعرفه، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء قال لي: الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي سيعمد بالروح القدس، وأنا رأيت وشهدت أنه هو ابن الله.
2: وكان يوحنا في الغد واقفا هناك، ومعه اثنان من تلاميذه، فنظر إلى يسوع وهو مار وقال:
3: ها هو حمل الله.
2: فسمع التلميذان كلامه فتبعا يسوع، والتفت يسوع فرآهما يتبعانه، فقال لهما: ماذا تريدان؟ قالا:
5: ربي،
2: أي يا معلم،
5: أين تقيم؟
2: قال:
6: تعالى وانظرا.
2: فذهبا ونظرا أين يقيم، فأقاما معه ذلك اليوم. وكانت الساعة نحو الرابعة بعد الظهر، وكان أندراوس أخو سمعان بطرس أحد التلميذين اللذين سمعا كلام يوحنا فتبعا يسوع. ولقي أندراوس أخاه سمعان فقال له:
5: وجدنا المسيح،
2: أي المسيح. وجاء به إلى يسوع، فنظر إليه يسوع وقال:
6: أنت سمعان بن يوحنا، وسأدعوك كيفة،
2: أي صخرا. وأراد يسوع في الغد أن يذهب إلى الجليل، فلقي فيلبس فقال له:
6: اتبعني.
2: وكان فيلبس من بيت صيدا، مدينة أندراوس وبطرس. ولقي فيلبس نثنائيل فقال له:
7: وجدنا الذي ذكره موسى في الشريعة والأنبياء في الكتب، وهو يسوع بن يوسف من الناصرة.
2: فقال له نثنائيل:
8: أمن الناصرة يخرج شيء صالح؟
2: فأجابه فيلبس:
7: تعال وانظر.
2: ورأى يسوع نثنائيل مقبلا إليه فقال:
6: هذا إسرائيلي صميم لا شك فيه.
2: فقال له نثنائيل:
5: كيف عرفتني؟
2: فأجابه يسوع:
6: رأيتك تحت التينة قبل ما دعاك فيلبس.
2: فقال نثنائيل:
5: أنت يا معلم ابن الله، أنت ملك إسرائيل.
2: فأجابه يسوع:
6: هل آمنت لأني قلت لك رأيتك تحت التينة؟ سترى أعظم من هذا.
2: وقال له:
6: الحق أقول لكم، سترون السماء مفتوحة وملائكة الله صاعدين نازلين على ابن الإنسان.

0: مساكم الله بألف خير وعافية أحبتي في هذا اليوم الرائع يوم الأربعاء في الليلة المباركة هذه نقضيها مع بعض نسمر سمرة بركة سمرة روحية يكفي هم وغم يكفي الأخبار الذي بتقطع القلوب. أنا عارف أن الكل مجروح, أنا عارف أن بأسر فقدوا عزيز وغالي, أنا عارف أن القلوب فيها ما فيها, لكن الذي نقدر نعمله أن احنا نقدر أن احنا نجلس جلسة روحية بدل ما نجلس ونتكلم غارة وحوثي وصلاحي ومؤتمري, نتكلم على علاقتنا بالله, نتكلم على الأشياء الروحية الذي الحل الوحيد أن احنا نقدر أن احنا نطلع من الكابوس الذي احنا فيه. وبدايتنا مثل كل مرة نبدأ بالصلاة والدعاء, فنفتح قلوبنا لله ونصلي وندعي.
1: يا رب سامحني فأنا قصير النظر, أتطلع إلى المستقبل القريب, أريد أن أحمي نفسي من الأيام, أريد أن أضع قدمي فوق الأيام, ولذلك داستني أقدام الأيام. يا رب سامحني, فقد رأيت البشر ينفقون نصف العمر في التسلق ويهبطون في النصف الآخر إلى تراب الأرض وبيد فارغة يرجعون إلى حيث كانت البداية, ولم أعتبر بخبرة الأيام, كنت قصير النظر. يا الله افتح عيني إلى ما وراء الأيام, ابعث في عقلي أفكار الأبد, عمق في داخل الوعي الروحي, ازرع في قلبي بذرة الإيمان الحقيقي أنر بصيرتي فأكتشف قصدك, هيئ نفسي لمعرفة حقك, ارفع بصري فوق المادة واجعل مستقبلي في رضاك. يا الله أعطني شفافية الروح, أعطني أن أدرك همسات حبك, أن أسمع في وعي صادق صوت الروح القدس. أنت صانع نفسي, وحدك ضامن مستقبلي, فاصنع مني إنسانا جديدا, إنسانا للغد للأبد. يا رب آمين.
0: يا سلام, آمين آمين آمين. صلاة مباركة وصلاة رائعة. ولما احنا منصلي أرواحنا بتشتد لله, بتقرب منه, فندخل مع الحمية هذه ونرنم ونسبح لله ونقول له يا رب ما بالله أنت يا إلهي, ما بالله أنت. نشوف أخونا العزيز نزار الحسيني مدير الاستديو إيش الترنيمة الذي مجهز لنا بعد الترنيمة مباشرة عن نكون مع موعدنا اليومي, موعد الأكل حق أرواحنا. كما الجسد محتاج أكل, الروح محتاجة أكل كمان, الذي هو كلمة الله من الكتاب المقدس, الكلام الصح الذي لا تغير ولا تبدل. الذي ما عنده كتاب مقدس جهزوا ورقة وقلم من أجل تكتبوا الأشياء الذي عن نستفيد منها, ونسمع أيش الله يشتي يكلمنا في الليلة هذه. نسمع الترنيمة وبعدها قراءة في الكتاب المقدس.

أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتوهاش، حاجة تشتو تحسون تشتو تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00-357-99-865-965. الرقم مرة ثانية 00-357-99-865-965 أو على الموقع حقنا www.radiosama.net أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

0: ثم قال الله لموسى: اذهب من هنا أنت والشعب الذي أخرجته من مصر، واصعدوا إلى الأرض التي وعدت بها إبراهيم وإسحاق ويعقوب بقسم، لما قلت سأعطيها لنسلكم، وأنا أرسل أمامك ملاكا وأطرد الكنعانيين والأموريين والحثيين والفرزيين والحويين واليبوسيين، إنها أرض تفيض لبنا وعسلا، لكني لا أذهب معكم لئلا أفنيكم في الطريق، لأنكم شعب عنيد. فلما سمع الشعب هذا الكلام القاسي أخذوا ينوحون، ولم يلبس أحد منهم زينته، لأن الله كان قد قال لموسى: قل لبني إسرائيل أنتم شعب عنيد، إن ذهبت معكم ولو لحظة واحدة أفنيكم، فالآن انزعوا عنكم زينتكم وسأرى ما أفعل بكم. فخلع بنو إسرائيل زينتهم عند جبل حوريب، وكان كلما نزل الشعب في مكان يأخذ موسى الخيمة وينصبها خارج المخيم بعيدا، وسماها خيمة الاجتماع. وكان كل من يطلب مشورة الله يذهب إليها خارج المخيم، وكان كلما خرج موسى إلى الخيمة يقوم كل واحد من الشعب ويقف على باب خيمته وينظر إلى موسى حتى يدخل الخيمة، فعندما يدخل إلى الخيمة ينزل عمود السحاب ويقف على باب الخيمة فيكلم الله موسى. وكان عندما يرى الشعب عمود السحاب واقفا على باب الخيمة يقومون كلهم ويسجدون كل واحد عند باب خيمته. وكان الله يكلم موسى وجها لوجه كما يكلم الواحد صاحبه. وإذا رجع موسى إلى المخيم كان مساعده الشاب يشوع بن نون لا يفارق الخيمة. وقال موسى لله: أنت طلبت مني أن أقود هذا الشعب، ولكنك لم تعرفني من سترسل معي، ثم قلت: أنا عرفتك باسمك ورضيت عنك، فإن كنت فعلا رضيت عني علمني طريقك لكي أعرفك وترضى عني دائما، واذكر أن هذه الأمة هي شعبك. فقال الله: أنا نفسي أسير أمامك فأريحك. فقال موسى: إن لم تذهب أنت نفسك معنا فلا تصعدنا من هنا، فكيف يمكن لأحد أن يعرف أنك رضيت عني وعن شعبك إن لم تذهب أنت معنا؟ وكيف نتميز أنا وشعبك عن كل الناس الآخرين الذين على وجه الأرض إلا بهذا؟ فقال الله لموسى: هذا الأمر الذي طلبته أفعله، لأني رضيت عنك وعرفتك باسمك. فقال موسى: أرني جلالك. فقال الله: أمر أمامك بكل جودي وأعلن لك اسمي، وهو الدائم، وأرأف بمن أرأف، وأرحم من أرحم. وقال أيضا: أنت لا تقدر أن ترى كل جلالي، لأنه إن رآني إنسان لا يعيش. ثم قال الله: يوجد مكان بالقرب مني تقف فيه على صخرة، فعندما يعبر جلالي أضعك في فجوة الصخرة وأغطيك بيدي حتى أعبر، ثم أرفع يدي فترى قبسا من جلالي، وأما كل جلالي فلا يراه أحد.
1: يا سلام، بركة ونعمة، أشياء غالية على قلوبنا منسمعها، بتخاطب قلوبنا وعقولنا، لأنه هذا كلام الله. فعلا قراءات كانت رائعة، والترنيمة قبل قراءات كانت أيضا رائعة ومتناسبة ومتناغمة مع القراءات.

0: سلام يا عيالي، جاهزين لدراسة الكتاب المقدس؟
1: سلام يما.
2: سلام يما. طبعا احنا جاهزين ومشتاقين نتعرف على الله اكثر من خلال كلمته،
1: ونشي نتعلم على انفسنا من خلال كلمة الله.
0: يلا بركة الرب نبدأ.
3: سلام المسيح لكم.
0: سلام ورحمة بركة.
3: اليوم نبدأ درس جديد في الكتاب المقدس. خلونا نبدأ هذا الدرس بشكر الرب. شكر الرب يا أمه وليان.
0: شكر الرب على وجودكم تواجدكم واستمرارية مدارس الكتاب المقدس.
3: كنت يا ليان؟
1: إنه صحبتي كانت مريضة وربنا شفاها.
0: آمين. شكر الرب.
3: نشكر الرب على هذا كله، ونشكر الرب على كل النعم الذي أجت لنا اليوم، على الأكل اللي أكلناه وعلى كل شيء. وبعد الشكر قدموا طلب للرب.
0: أطلب الرب أن يسود السلام والمحبة بيننا وبين الناس كلهم.
3: وانت يا ليان؟
1: أطلب من الرب أنه في ناس كثير راحوا يشوفوا إذا عندهم الكورونا، أطلب أنه يخرجوا من المستشفى بشفاء.
0: آمين.
3: نطلب من الرب أنه يسمع لكم ويتقبل طلباتكم. قبل ما نبدأ نقرأ في الكتاب، ممكن تصلي لنا يا ليان؟
1: يا رب أنا نشكرك على اليوم، نشكرك على كل حاجة اللي جبت لنا الفرصة اليوم إن إحنا قدرنا نجتمع ندرس مع بعض. كن معنا كل يوم، كن معنا بالدرس هذا، باسمك نصلي. آمين.
3: آمين. اليوم بنقرأ في إنجيل متى الأصحاح 26 من الآية 17. ممكن لما تقري وأنا برجع أشرح الآية.
0: وفي اليوم الأول من أيام الفطير تقدم التلاميذ إلى يسوع يسألون أين تريد أن نجهز لك الفصح لتأكل؟ أجابهم ادخلوا المدينة واذهبوا إلى فلان وقولوا له المعلم يقول أن ساعتي قد اقتربت وعندك سأعمل الفصح مع تلاميذي. ففعل التلاميذ ما أمرهم به يسوع وجهزوا الفصح هناك. وعند المساء اتكأ مع الاثني عشر، وبينما كانوا يأكلون قال الحق أقول لكم إن واحد منكم سيسلمني. فأستولى عليهم الحزن الشديد وأخذ كل منهم يسأله هل أنا يا رب؟ فأجاب الذي يغمس يده معي في الصحفة هو الذي يسلمني. إن ابن الإنسان لابد أن يمضي كما قد كتب عنه، ولكن الويل لذلك الرجل الذي على يده يسلم ابن الإنسان. كان خيرا لذلك الرجل لو لم يولد. فسأله يهوذا مسلمه هل أنا هو يا معلم؟ أجابه أنت قلت. وبينما كانوا يأكلون أخذ يسوع رغيفا وبارك وكسر وأعطى التلاميذ وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي. ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم قائلا اشربوا منها كلكم، فإن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد والذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا. على أني أقول لكم إني لا أشرب بعد اليوم من نتاج الكرمة هذا حتى يأتي اليوم الذي فيه أشربه معكم جديدا في ملكوت أبي. ثم رتلوا وانطلقوا خارجا إلى جبل الزيتون. آمين.
3: هذا تتكلم عن قبل ما يحصل اللي حصل مع المسيح على الآلام وكذا، لما أخذه اليهود لما انخان من واحد من الرسل حقه من الاثنى عشر، فراحوا يأكلوا في مكان من في بيت كانوا كلهم مجتمعين بيأكلوا، والمسيح بدأ يتكلم عن الرجل اللي خانه وكذا، يعني عرف أكيد المسيح منه خانه وكذا. وبعدين كلمهم انه يعني بيروح هذه اخر مره يشرب معاهم، ودالهم الشراب وكسر الخبز وقال لهم هذا جسمي وهذا دمي اشربوا وكل وكذا. وبعدين مشيوا لجبل الزيتون الذي حصلت فيه الاحداث. المهم بعد ما قرينا هذه الايات وشفنا ايش مختصرها، ممكن اما تقولي انا ايش تعلمتي عن الرب من هذه الايات؟
0: طبعا المسيح هو صورة الله على هذا الأرض. المسيح في هذا الموقف يعني المسني هذا الموقف قوي، لأنه ما بش إنسان في هذا الحياة إلا ويحصل له هذا الموقف إنه ينخان من أقرب الناس إليه. فهذا المسيح في هذه الآيات بيواسينا، الرب هنا بيواسينا. المسيح أيضا أنخان من أحد أو من أقرب تلاميذه، الذي بيغمس معه اللقمة في الصحفة، اللي بيغمس معه اللقمة في الصحفة. هذا يهوذا هو الذي وزع الخمس الخبز، كان مع التلاميذ وقت المعجزات، وقت توزيع الخبزات، وقت ما جاء المسيح على الأمواج. يعني كم المسيح أعطاه حب، كان بيشفي، والكل أعطاه المسيح أيضا أنه كان زي التلاميذ بيشفي أمراض ويفعل هو بنفسه معجزات. ومع هذا هو الذي خان. فهذا مواساة من الرب لأي إنسان، لأي أم، لأي أب، أن وجع من الإنسان اللي حبه، من الإنسان الذي هو اللي رباه، هو الذي خلاه بني آدم، ومع ذلك هو وجعه. الرب أيضا تعرض لهذا الموقف. فمن لما بنبصر أنه هو الرب أيضا تعرض لهذا الموقف، هذا بيقلل علينا الألم، بيقلل علينا يعني بيواسينا. آمين.
3: كلام جميل. نقطة عجبتني. أنا أيضا شفت أنه كيف يعني الرب كيف تصرف مع هذا الشيء لما أعرف أنه خانة وكذا. في أي قصة ثانية، يعني أنا عمري ما سمعت قصة. إحنا كبشر أكثر شيء الخيانة تفجر بركان داخلك، خاصة مثل ما أنت ذكرت لما تحب إنسان تدي له كل شيء، مش حتى أب أو أم، أي شيء يعني. لما تدي الإنسان
0: ثقة،
3: مش بس ثقة، تدي لها اللي معك يعني، تدي لها اللي المسيح كانت خطة يضحي، أجا من ملكوته للأرض ضحى بكثير. المهم إلا في هذه القصة، يعني كيف تعامل مع البعض، كيف أكل معه وجلس معه كأنه يوم عادي، وراح معه وكمان أطلع يعني كان مطلع على موقع المسيح، والمسيح خلى الأمور زي ما هي. فشي عظيم يعني. وانت يا لين ايش شفتي؟
1: صح، شي مؤلم كذا، بس كمان يعني الرب معها ألم أنه هو يحب، لا شو طبيعي يحب كل هذا التلاميذ حقه. ما قفش وقال انت ليش خنتني، قال لهم واحد منكم، وهو الرجال بنفسه قال هو أنا
0: يا معلم.
3: مظبوط. طيب من هذه الآيات ايش نتعلم عنا نحن كبشر؟
0: أنا بنبصر في الآيات لما بيقولوا التلاميذ هو أنا يا رب، يعني أنه لازم الإنسان دايما يكون يتهم نفسه دايما، يعني لا يبصرش نفسه أنه قمة في البر، أو هو بار، لا يكونش في عين نفسه أنه خلاص هو البار. يعني بنبصر التلاميذ كل واحد خاف افتجع لا يقع هو الذي عيخون، أو هو الذي عيسلم ابن الإنسان.
3: ما اتفقش مع رأيش 100%، لأنه من وجهة نظري أنا أشوف أنه الأحسن نحن دائما نحاول نكون بارين ونؤمن نحن بارين. إذا احنا شكينا بأنفسنا بنكون مش بارين، لأن احنا بنشك بأنفسنا.
0: أنا دائما اختلف معك بهذا النقطة يا غسان، بس بصر عندنا هذا الآية في الآية 22، تلاميذ الرب
3: قال
0: هل أنا يا رب،
3: قال أنت قلت، هو قال
0: لا هذا مشوا لما مشوا يهوذا قبل. فأستولى عليهم الحزن الشديد وأخذ كل منهم يسأله هل أنا يا رب. كل واحد سأل بنفسه، لأن إحنا النفس البشرية لازم نتهمها، النفس البشرية لا لازم إحنا
3: ما أتفق شام. يعني المسيح هو اللي قدوة في كثير أشياء حصلت، التلاميذ قالوا شيء هو قال هذا من قلة إيمانكم، ما أقدرش أن أخذ هذا كمثال. أنا أشوف ليش أحزن نفسي واتهم نفسي على أشياء أنا ما عملتش. هو اتهم نفسه وقال أنت قلت، بس هم لما اتهموا نفسهم ما قال لهم شو أنت قلت، مش مذنبين، لازم واحد يبر ويؤمن ببر، مش لازم يتهم نفسه ويحزن نفسه شيء سلبي هذا ويخل بالعكس يخليك غير بار، لأنك تتهم نفسك بالذنب دائما. أما لو أنت مذنب وما تقولش أنك مذنب هذا شيء ثاني، بس لما أنت مش
0: أنا مذنب أنا اللي قصدته يا
3: هم مش مذنبين،
0: أنا اللي قصدته اللي فهمته من هذه الآيات إنه الإنسان يخاف على نفسه إنه يوقع في الغلط. فشوف هو لما قال
3: أنت ذكرت إنه واحد يتهم نفسه، لازم يتهم نفسه، أنا ما أتفقش مع هذا الشيء.
0: هو هذا أي لازم يعني واحد يأدب نفسه، لازم
3: يأدب

0: غلط كذا. هم ما كانوش يكونوا كمان هم ما يشوش يسووا شيء ليسوع الإنسان اللي كانوا مرة يحبوا ما يشوش يخونوا. خايفين
1: أي خايفين هم أن يكونوا منهم خيانة منه نفسه.
2: طيب من خلال هذه الآيات إيش ما نغير فيها حياتنا؟
1: إنه دائما إحنا عن نكون يعني في شكر للرب إنه فدانا بدمه وبجسده في العهد الجديد. في آية 28 هذا هو دمي الذي للعهد الجديد والذي يسفك من أجله كثيرا للمغفرة مغفرة الخطايا.
0: مثل ماما دائما استمر بالشكر
1: لعطايا الرب. آمين
2: آمين آمين. دائما لازم نركز إنه نقدر الإنسان الذي يضحي بأشياء عشاننا ويدي لنا ثقته. ما نخليش أي شيء يعملنا لأنه كل شخص منا معرض إنه يعمل الشيء اللي الذي هذا الرسول خان المسيح. كل واحد مننا معرض إنه يعمل هذا الشيء من خلال الأشياء الذي الدنيوية يعني مثل ما هو خان عشان الفضة
1: فلوس.
2: دائما في أشياء تعمينا وتخلينا نخون المسيح بس بطريقة ثانية.
1: طحل وربنا يباركك يا غسان.
2: المهم مع من بتشاركوا هذه الرسالة هذه الآيات؟
1: إن شاء الله أنا أجمع أمي وأختي وأخي وأشارككم بهذه الآيات.
2: وأنت يا ليان؟
0: مع ابن خالتك.
2: وأنا بشاركها مع أصحابي إن شاء الله. شكرا لكم وشكرا على المشاركات وعلى كل شيء وسلام المسيح.
3: أحبتي ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس حاجة ما فهمتها حاجة تحسن تضيفوا على الكلام الذي اديناه احنا بنرحب بكل اسئلتكم واستفساراتكم في اي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر او واتساب او الاتصال المباشر او الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998565. الرقم مره ثانيه 00357998565. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.
4: أهلا ومرحبا بكم إخوتنا الأحباء في كل مكان. في سؤال يهمك، السؤال النهاردة إيميل جالنا وبيقول الإيميل ده هو ده. ما هو رأيكم في أن الذي صلب هو يهوذا وليس المسيح؟ هل نحن نوافق على هذا الاستنتاج وإجابتنا على السؤال دوت هي أيوة يهوذا؟ الإجابة طبعا لا ومرفوضة وغير صحيحة. ومن الأسباب اللي عايز أقول لكم عليها، أي أخ وأخت مسلمين لو تسأل السؤال ده وجزم بأن فعليا الذي صلب هو يهوذا، هذا الأخ والأخت المسلم بيجزم بشيء خطأ في نظر الإسلام. لأن لا القرآن قال إن يهوذا اتصلب ولا الأحاديث النبوية قالت إن يهوذا اتصلب. إذن صلب يهوذا أو الاعتقاد بأن يهوذا هو الذي صلب ليس من حقائق الإيمان الإسلامي. إذن اللي بيسأل هو نفسه ما حقهوش يؤمن بهذا، وبالتالي برضك ما حقهوش إن هو ينتظر من إخواته المسيحيين إن هم يأمنوا بكده. لكن عايز أقولك حاجة أكتر من كده. تعال نشوف صلب يهوذا دود كويس مفيد مضر عمل حاجة. نمرة واحد، صلب يهوذا شيء مضر جداً.

لا أول أبدأ مش بالمضر، أول أبدأ بأنه غير مفيد إطلاقا. إزاي مش مفيد؟ أقولك إيه اللي عمله، إيه اللي أفاد بيه صلب يهوذا؟ هل بدون صلب يهوذا كان المسيح مش هيترفع للسماء؟ الإجابة طبعا لا، المسيح رفع إلى السماء بحسب التفكير الإسلامي بصرف النظر عن يهوذا اتصلب ولا ما اتصلبش، لأن رفع المسيح للسماء شيء مش محتاج لأن حد يتصلب أو ما يتصلبش. ممكن المسيح يترفع للسماء ومحدش يتصلب خالص، ممكن المسيح يترفع للسماء وحد تاني يتصلب. إيه تاني أيضا بيقول إن صلب يهوذا بدل المسيح ما بيفيدش؟ إن إخواتنا المسلمين بيقولهم وأيضا الإسلام بيقول إن الله بيكرم المسيح بإنه هو بيرفعه، وإن الناس بتتصور بقى حد اتصلب بداله، إن كان في واحد مصلوب فعلا. اللي عايز أقوله فكرة إن يهوذا اللي اتصلب مش المسيح، أو أي حد تاني اتصلب مش المسيح، هي فكرة بتقول باختصار إن ما فيش حد، المسيح لم يكرم بهذا، لأن كل الناس فهم أن المسيح اتصلب، بينما الحقيقة الموقف إنه هو صعد للسماء والناس فهم أنه هو اللي مصلوب، لغت التكريم. نيجي نقول لك بقى إيه المضر أيضا في فكرة صلب المسيح، إن يهوذا اللي اتصلب مضرة، لأن كل المسيحيين قبل ما يجي الإسلام مؤمنين تماما بأن المسيح اتصلب، لأن ده الشيء الوحيد اللي الكل يعرفه، واليهود والعالم اللي غير مسيحي برضك بيؤمن المسيح اللي اتصلب هو المسيح. يبقى اللي حصل ان صلب ان هو مش المسيح وان ده يهوذا ضرت البشر بانها خدعت كل الناس. الحاجة التانية خلت الله في نظر الناس بيخدع الاخرين. ليه؟ لان الفكرة دي خلت ملايين بل بلايين من الناس تأمن بالمسيح. لو كان الله ما كانش عملها وكان بس المسيح اترفع من غير ما واحد يشبه له هو اللي اتصلب، كانت الناس انقذت من هذه الضلالة. ولكن كأن الله لو قبلنا الفكرة دي هو اللي بيخدع الناس. طبعا الله مش ممكن يكون بيخدع الناس، لكن احنا بنقول المسيح اتصلب لان ده في خلاصنا وفدائنا وابديتنا. اخواتنا الاحباء احنا سعداء بيكم، وعايزين نختم الحلقة النهاردة ان نقول لك المسيح يحبك، صلب من اجلك، وهو يدعوك ان تأخذ حياته وتأخذ افراحه. والله يباركك ونشوفك في حلقة تانية. مع الف سلام.

في معانا فقرة رائعة الذي هي فقرة عن الحياة عن الأسرة في اليمن عن مشاكل اجتماعية من عيشها تمثيلية يمنية منعرف إيش الأشياء هذه وكيف إن إحنا نحاول إن إحنا نوجد حل للمشكلة هذه. بس قبلها نبقى مع ترنيمة رائعة ونكمل مع التمثيلية الرائعة.

0: هريدان، على فكرة إيش من تخصص الشيء تدخل في الجامعة؟
1: ليش قدرت تسأل من الآن؟
0: كيف أسأل من الآن؟ بعد شهر تسجيل بيفتتح بالجامعة.
1: والله للآن ما نجداري، بس يا أخي ممكن علوم سياسة، اقتصاد، أو ممكن حتى حقوق.
0: تخصصات قوية، بس المهم لازم تشعر أنك بتبدع في بهم.
1: ممكن للآن ما نجداري بحاجة، بس أنت إيش تحب تدرس؟
0: والله يا أخي إيش تدرس نجارة.
1: إيش تدرس؟ أنت مصدقك ولا تتهابل؟
0: أيوة من صدقي، لو مو في به
1: يعني تشي تطلع نجار، ليش ما تدخل شباك أفضل؟
0: أيوة إيش يطلع نجار، فين المشكلة يعني؟ إيش في به؟ أنا ببدع بالخشب وبالعطلة اشتغلت مع خالي وعجبنا الشغل، وإيش تتخصص فيه أكثر؟
1: والله إنك مجنون، أول يوم بعقلك حاجة.
0: لا مجنون ولا بعقلي حاجة، نعم بالله ما في به.
1: من فين في كلية تدرس نجارة؟
0: صح إنه ما فيش كلية، بس في معهد تقني، وأنا أحب التصميم وشغل الخشب.
1: طيب طيب، أنا بمشي الآن، ما بناقشك، يلا نتواصل بالليل.
0: خلاص تمام إن شاء الله.

0: هاريدان فينك؟
1: أنا بالبيت، ليش؟ إيش اشتي؟
0: كنت اشتي منك خدمة.
1: ها تفضل، مو تشتي.
0: يا أخي أمي حجزت أمس تلاقاه عند محل عبدو عقلان اللي بالشارع جنب المدرسة، كنت اشتيك تيجي تساعدنا عشان تتحمله معي.
1: والله اليوم مشغول ومعي امتحان قبول بالجامعة بكرة الصباح.
0: ليش؟ التسجيل لا بعد شهر.
1: يا أخي خلاص بدرس هندسة ولازم أنسق من الآن.
0: هندسة؟ مسرع غيرت رأيك بالتخصص؟
1: والله قصة طويلة، بس أحسن من تخصص السباكة.
0: يا أخي بطل حقك الاحتقار للوظائف هذا، خلاص يعني ما بتسجلش سياسة ولا اقتصاد؟
1: إلا يمكن، بس بختبر اختبار القبول حق الهندسة، وإذا نجحت قد أنا بكمل، وإذا ما نجحتوش شدرس سياسة واقتصاد، بس مش نجارة.
0: خلاص تمام، الله يعينك.
1: اسمع، ما تروح تجيب الثلاجة اليوم، أجلها لبكرة، عشان قحنا نخرج سوا وقدوع على خرجة إحنا نجيب الثلاجة.
0: هو كذا، لأن أنا ما بقدرش أتحملها بنفسي.
1: خلاص يلا نتواصل بكرة.
0: يلا الله معك.

0: مالك تأخرت؟
1: ليش؟ الساعة كم؟ زي ما اتفقنا 4:30.
0: اتفقنا 4 بالضبط مش 4:30.
1: ما هيش نهاية الدنيا. هي فين المحل حق الثلاقات؟ ولا تشي تروح مكان ثاني؟
0: زي ما تشتي ولا أقول لك خلينا نتمشي وقضي على طريقنا نروح نجيب الثلاقة بعدين.
1: لا يا أخي أنا تعبان وجوعان، خلي إحنا نروح الكافتيريا ناكل حاجة وبعدين نروح نجيب الثلاقة.
0: تمام، وإيش رأيك اتصل لأديب يخرج معنا؟
1: أديب اللي يشتغل في سوق السمك؟
0: أيوة.
1: تتهابت شي نخرج مع واحد سماك؟ هذا مش من مقامي يا عبد العزيز.
0: عيب هذا الكلام، وبعدين إيش في به إذا يشتغل بسوق السمك؟
1: لو سمحت يا عبد العزيز، لما أكون مش موجود معك روح خرج معه، لكن أنا معك مشيش أخرج مع أحد ثاني.
0: خير خير إن شاء الله، والله يهديك. بس
1: هيا نروح ناكل حاجة، والله أنا جوعان بفطس.

0: شتي تاكل حاجة؟
1: أنا شبعان، عاد أنا تغديت قبل شوية، بس بشرب عصير مانجا بعدين.
0: أما أنا جوعان، عاد أنا بجي أطلب 3 سندوتشات كمان.
1: بالصحة والعافية.
0: أنت الآن من جدك؟ تشتي تدرس نجارة؟
1: أيوة، ليش؟ إيش في به؟
0: يعني تشتي تشتغل نجار؟
1: الله على ذا كثيبك. أيوة بشتغل نجار.
0: مالك؟ قل لي عليك تشتي تشتغل مباشر كمان.
1: يا ريدين الشغل ما في بوش عيب أبدا. بطل تحتقر بقية الأشغال. المباشر سمعك وأنت تقول كذا.
0: يا أخي حتى لو سمع، يعني إيش بيسوي؟ ولا مباشر؟
1: والله تحرقنا معك، وعيب والله اللي قلته. روح بالله اعتذر منه.
0: استنى اعتذر منه؟ ما لا، كله مباشر.
1: يعني ما هوش إنسان، ما عندهش أحاسيس. حتى الحيوان لما تعامله شمات يحس، وكيف بالله بالإنسان؟
0: هذه حتى مش أشغال، وما هيش محسوبة على المجتمع.
1: إيش تقول أنت؟ لولا الآن المباشر والطباخ ما كنتش تأكل في المطعم، ولولا النجار ما كنتش عندك طاقة أو باب في بيتك، ولا حتى تقدر تنام فوق السرير.
0: يا أخي هذه الوظائف ما يحتاج لهاش دراسة، واللي ما يدرس يروح يشتغل هذه الشغلات.
1: وأنت إيش عرفك كيف حالتهم وكيف ظروفهم وكيف يا أخي الشغل ما هوش حرام ولا عيب؟ بالله من فين تجيب هذه الأفكار وكيف تربت معك؟ والله أنا مش عارف.
0: والله إنه خزا تدرس نجارة، قال لك نجارة
1: خزا ليش؟ كل وظيفة مهمة في المجتمع، الله يحفظك يا ريدان، ولازم نحترمه ونقدره. وهذه الأفكار اللي فيه بنا هي اللي خلتنا فقراء وهمج، مش الوظائف يا ريدان. إحنا اللي خزال ونفكر بنفس الطريقة اللي تفكر فيه به.
0: طيب خلاص، كون أكبر نجار.
1: لا تكونش تغير الموضوع، تجعل كل حاجة مسخرة. والله إنك لازم تعتذر من المباشر وتتأسف منه.
0: خلاص أصاح، خلينا أكل بس.
1: يا أخي والله لازم تغير حقك النظرة هذه، وأنت ما شاء الله متعلم.
0: خلاص والفلسفة الزايد حقك. هي خلي إحنا نقزع الآن عشان أشتري روح البيت الساعة 9.
1: أنت دائما تزعل من الحق وما تشتيش تسمعه ودائما تتهرب. الآن أنت خلص حقك الأكل وبعد شوية بنمشي.

0: الآن ما تشل هذه الثلاجة كلها.
1: أيوة ليش؟ إيش في به؟
0: ما بنقدرش نتحمل الحالنا.
2: طيب كيف أسوي؟ مختارته وقالت قدير العمر
0: كبير، مالك والله تكسر ظهورنا. شوف أي حمال.
2: طيب لحظة بسأل صاحب المحل لو عنده أي حمال.
0: طيب يلا بنتظرك هنا. ها وينه
2: الحمال اللي عند صاحب المحل؟ ما هلوش اليوم، بس ذو واحد ثاني بيساعدنا نتحمل السيارة.
0: طيب وبعدين مين بيحمل الزغط؟ وانت عارف ان السيارة ما تدخلش لبيتكم.
2: يا اخي بعدين بنشوف له حل، وكمان هناك عيال من حارتي ممكن يساعدونا.
0: امري لله، اليوم قدو شكله يوم عصيد من بدايته.
2: ما بيقع لا خير وبعدين لا عصيد ولا يحزنون.

0: الآن كيف بنحمل إيه؟
1: اصبر هنا، بروح أصيح العيال الحارة عشان يساعدونا.
0: هي بسرعة لا تتأخرش.
1: ما لك قلق وعقيل.
0: قلت لك أشتري روح البيت اليوم بدري.
1: بتروح البيت بدري لا تقلقش.

0: ها مالك رقعد لوحدك
1: يا أخي؟ ما حصلت أحد من عيال الحارة اليوم.
0: إيش من يوم نحس؟ طيب والحل كيف الآن؟
1: يا أخي نحمل أنا وأنت، البيت مش بعيد من هنا.
0: يا أخي ما معانا إلا هذا، إيش بسوي؟ يلا بعدك يا شيخ.

0: اقول لك لحظه لحظه، بروح اشتري ماء من الدكان هذا، والله ان انا عاطش.
1: بروح انا.
0: لا لا لا، بروح انا دقيقه بس.
2: الحقونا.
3: يا الله، فلا فلا فلس البالوعه،
2: ساعدنا وخلينا نطلع من هنا.
3: ها اخي، انت بخير؟ انت بخير؟
2: ايش شوف انا، قم ساعدنا بسرعه.
3: طيب طيب، ما لين مد ايدك.
2: ها لا تسحبش، شكلي رجلي حلبات.
3: يا ريدين الله يحفظك، حاول تطلع نفسك.
2: ما قدرتوش، ساعدنا، مالك انزل لهنا.
3: لحظه لحظه، ما بقدرش انزل لعندك. لحظه، بروح اشوف واحد يجي يساعدك.
2: بالله لا تتركنا هنا، انا بموت من رايحه، حرام عليك.
3: لحظه لحظه يا اخي، اصبر الله يحفظك، بتصل لبي الان. قدك تشوف ما حد رضي يجي يساعدك، كلهم يتقززوا من البلاعه.
2: من اسرع، قد انا ما اموت. اسرع، سالتك بالاسرع.
3: يا الله، ايش اسوي؟ حتى بي ما يردش ولا رضى واحد من الناس ينزل للبلاعه. ها ما في الا اتصل علي ناجي من الضيف المقاري. الو علي ناجي، بالله تساعدنا وتجي الان. نبدالك

0: ها، كيف حالك اليوم يا ريدان؟
1: والله الحمد لله أفضل من أمس.
0: الحمد لله، بس ليش صوتك كذا عادك مقهور؟
1: إيش أقول لك بالله عليك، اللي قرا فيه بيه مش قليل، حتى أنت تقززت مني ما قدرت تنزل تساعدنا.
0: والله أنا أسف.
1: لا تتأسفش، أنت على حق، لو أنا بمكانك ما بقدرش حتى أقرب منك. أنت عادك قربت مني، وعادة كل الناس كانوا يتفرجوا لي، بعضهم كانوا يضحكوا عليا، واللي خرج التلفون يصورنا.
0: والله ريدان مش عارف إيش أقول لك.
1: أنا عارف، لولا منظف المقاري والله ممكن كنت أموت فيه به. وبعدين هذا جزاء من ربك، لأن أنا دائما أستحقر أصحاب المهن، وما كنتش أقدر أي شخص.
0: الحياة دروس، والحلو أنه الواحد دائما يحاول يتعلم من الخطأ، وكل وظيفة مهمة في الحياة. واسمع مني هذه القصة اللي دارت بين صياد ودكتور. قال لك تقابل زميلان قديمان، وكان واحد منهم قد تخرج دكتور، والثاني اشتغل صياد. وفي يوم كان الدكتور يشتي يعبر النهر، فشلوا الصياد بقاربه، وخلالهم يعبروا النهر جلسوا يتكلموا. سأل الدكتور الصياد: تعرف شيء عن الفسلقة والتشريح والطب؟ فجاب الصياد: لا. فقال الدكتور: لقد ضاع عليك نصف عمرك. وبعدها هبت عاصفة شديدة، فجرى بينهم الحديث التالي. قال الصياد للدكتور: تعرف أي شيء عن السباحة؟ قال الدكتور: لا. قال الصياد: إذا لقد ضاع عليك عمرك كله.
1: والله صدقت يا عبد العزيز،
0: الحمد لله أنك تعلمت من خطأك.
1: يا أخي أنا برجع أدرس نجارة زيك.
0: يا أخي أكيد لا، مش لازم تدرس نجارة أو خراطة عشان تكون طيب. بالعكس، الحياة لازم يكون في بيت تعدد واختلافات، الدكتور والطيار، العسكري والخباز وهكذا.
1: يا أخي أنا ما فهمت.
0: العيب مش بالوظيفة يا ريدان، العيب باحتقار الوظيفة نفسه. وكل ما نحترم كل وظيفة ونحترم الأشخاص مهما كانت وظيفتهم، كل ما نكبر والمجتمع كله يكبر ويرتفع.
1: الحمد لله أنا تعلمت من اللي قرالي، الحمد لله.
0: ولازم يا ريدان الكل يحترم أصحاب المهن المختلفة، لأن إحنا بحاجتهم وهم مهمين بحياتنا. وقد شفت كيف توسخت المدينة وامتلت بالكداديف لما أضربوا عمال النظافة قبل شهرين.
1: أيوة أذكر يا عبد العزيز، وأذكر أن ما كنتش أرفع حتى قرطاس من الشارع، لكن الآن قد استوعبت الدرس وعرفت أنه ما حد أحسن من الثاني، وأنه لكل واحد له دور بالمجتمع.
0: واليد العاملة الله يبارك به، والمهم هو خدمة البلاد والعباد. والمناصب إذا ما كانتش بخدمة الناس ما منش فايدة. وكل عمل يا ريدان يكمل الثاني، ولو كل الناس اشتغلوا عمل واحد بنضيع، وبالتعاون فيما بيننا نقدر نبني مجتمعنا. وكلنا كالأعضاء في الجسد الواحد، لا العين تقدر تقول لليد مشتيكيش، ولا اليد تقدر تقول للعين مشتيكيش.

0: بكون سعيد جدا لما أسمع ناس في اليمن عندهم قلوب على بلدهم وبيعملوا برامج رائعة مباركة، وأتمنى أن أنا ألقى الناس الرائعين هذولا. الحلقة هذه إحنا بناخذها من الإنترنت، وإحنا مش عارفين من بيعملها، لكن وجدنا أن فيها مواد رائعة نقدر نستفيد ونفيد منها. أحبتي، وصلنا إلى آخر فقرة من فقراتنا لهذا الليلة، فقرة المزامير. عن نقرأ مزمور في الليلة هذه كما بنقرأ في كل ليلة، وأنصح كما بنصح في كل يوم، اكتبوا المزمور هذا، خاصة الذي ما عندهمش الكتاب المقدس، اكتبوا وشوفوا قبل ما تناموا لما تقرأه وتصلوا به كيف أن الله يطرح بركة، وعتناموا نوم رائع ومبارك، وعيكون كلها بركة. نستمع للمزمور، ورب يبارككم ويعطيكم ليلة سعيدة كلها بركة وكلها سعادة. صبحوا على خير، وألقاكم في حلقة يوم غدا.
1: كتاب المزامير، المزمور التاسع والخمسون.

نجني من أعدائي يا إلهي، واحمني من الذين يقاومونني، نجني من فاعل الشر، وأنقذني من الذين يسفكون الدم، إنهم يكمنون لي، أقوياء يتآمرون ضدي دون أن أرتكب خطأ أو معصية. يا رب، لم أقترف إثما، ولكنهم يسرعون للهجوم علي. قم وساعدني وانظر حالتي يا ربنا الإله القدير. يا رب بني يعقوب، استيقظ وعاقب كل الأمم، لا ترحم هؤلاء الغادرين الآثمين الذين يخرجون في الليل ينبحون كالكلاب يطوفون في المدينة، تفيض أفواههم سوءا ومن شفاههم تخرج كلمات جارحة، ويقولون من يسمعنا؟ لكنك تضحك عليهم يا رب، تهزأ بجميع الأمم. يا قوتي إياك أنتظر، اللهم أنت حصني، إلهي الرحيم يسير قدامي، إلهي يريني هزيمة أعدائي. لكن لا تقتلهم لئلا ينسى شعبي، بل شتتهم بقدرتك واطرحهم إلى الأرض يا رب يا حامينا. بسبب خطيئة أفواههم وكلام شفاههم اجعلهم يمسكون في كبريائهم، بسبب اللعن والكذب الذي يقولونه أفنهم بغضبك، أفنهم حتى لا تبقى لهم بقية، فيعرف الناس حتى آخر الأرض أن الله هو الحاكم على يعقوب. يخرجون في الليل ينبحون كالكلاب يطوفون في المدينة، يبحثون هنا وهناك عن الطعام، يصرخون إن لم يشبعوا. أما أنا فأغني بقوتك، أرتل في الصباح عن رحمتك، لأنك حصني وملجئي في يوم الضيق. أسبحك يا قوتي، اللهم أنت حصني، إلهي الرحيم.

0: لو سألتك أنت مين، في الغالب هيبقى عندك تعريف عن نفسك، إما بتشتغل إيه، إما أنت بتدرس فين، أو حاجة ليها علاقة بأنت بتعمل إيه في حياتك. بس هل التعريف ده كافي وصحيح، ولا في تعريف أعمق من كده؟ السؤال ده هنفكر فيه النهاردة في حلقة جديدة من بودكاست سكة جديدة. ازيك يا كيرو؟
1: ازيك يا كريم؟
0: ايه الاخبار؟
1: انا بخير يا حبيبي.
0: كله كويس؟ انا الحمد لله مبسوط ومستمتع معاك في السكه اللي احنا ماشيينها،
1: وانا اكتر اسئلتك جميله وبتخش كده في حتت شائكه،
0: وانت اجاباتك برضو يعني قويه الصراحه ومقنعه.
1: شكرا.
0: وعشان كده انا جاي لك المره دي بسؤال، انا مين بقى؟ يعني احنا في السكه اللي مشيناها الحلقه اللي فاتت قلنا انه انا مت وعشت واتولدت جديد وكل الكلام ده، فأنا بقيت إيه بقى؟ أنا بقيت مين؟ وإيه الحاجات اللي أعرفها عن نفسي اللي صح، وإيه الحاجات اللي ممكن تبقى غلط؟
1: تعرف أنه ده من أكتر الأسئلة الصعبة في مجتمعاتنا الشرقية والعربية اللي احنا مش بنعرف نجاوب عنه بشكل كبير. حتى لو تشوف الأغاني حوالينا تلاقي الأغاني كلها محتواها أنا مين؟ أنا مش عارفني، أنا تهت مني، أنا عايش ومش عايش، أنا جوايا اتنين بيتخانقوا مع بعض، أنا مين اللي بيعمل بيفكر جوايا. هتلاقي أنه أغلب الأغاني والمسلسلات حتى بتتكلم عن فكرة هويتي وقيمتي، ودايما تلاقي الشخص اللي كان غلبان في أول الفيلم لكن حصل مشكلة في حياته فقرر أن ينتقم لنفسه عشان يجيب حقه، فبيحس بقى بنشوة الانتصار بقى والعظمة. فالناس بتعيش حياتها كلها تدور هي مين. حتى الجنريشن زي اللي حوالينا دلوقتي عندهم دايما أزمة في الكارير، أزمة دايما ان هو بيعمل شيفت كارير بسرعة. صح. منهم متخرج دلوقتي وبيشتغل دايما مش بيعجبه حاجة، يقول لك انا فقدت الباشن بتاعي، فقدت شغفي، عايز اشتغل في حتة معينة. فدي أزمة كبيرة جدا، ناس مش عارفة هويتها، ناس مش عارفة قيمتها ولا مكانتها. ففي الاخر اللي بيحصل بتتلخبط في حياتها وبتمشي في سكك كثيرة قد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة، وبنتعطل في حياتنا بشكل كبير. ما يميز الخلاص في المسيحية بقى كريم، انه الله مش بس بيديني ولادة جديدة، لكن الله كمان بيديني حاجة اسمها هوية جديدة، مكانة جديدة، تمام، بيديني قيمة جديدة من خلال اللي عمله معايا المسيح يسوع.
0: طب قبل ما اخش معاك في الهوية الجديدة والقيمة الجديدة، هيبقى عندي سؤال، انه ايه المشكلة في الهوية القديمة؟
1: حلو قوي. الهوية القديمة مشكلتها انها هوية مرتبطة بحاجات بعيدة عني، بحاجات مش جوايا لكن حاجات برايا. بمعنى
0: زي
1: بمعنى مثلا واحد قال لك انا اصلي حاسس ان انا احسن من غيري لان انا بابا غني، انا عندي مثلا رصيد في البنك ومعايا احسن عربية واحسن موبايل وساكن في احسن مكان. فتخيل لو شلت منه الحاجات دي اللي يحصل، يحس بالنقص، يحس بالفقر. واحد مثلا حاسس انه هويته كلها موجودة في انه مثلا متفوق دراسيا، فهو دايما الاول على دفعته وهو دايما الشاطر ودحيح الدفعه. تخيل شخص زي كده مثلا لو في اخفق في امتحان او صوت امتحان في وقت من الاوقات، اللي يحصل هويته تضرب تماما، ما تبقاش موجوده،
0: يحس بازمه هويه بقى، انا بالزبط. مين ولا بعمل ايه.
1: واحد مثلا في العلاقات فهو مثلا محبوب دايما او الحبيب، بلاش كلمه محبوب يعني، والبنات بتحبه كلها. تخيل مثلا لو بنت مره كرفت له، او بنت مثلا مره سقعت له زي ما الشباب بيقولوا،
0: اللي يحصل على كرامته
1: بالظبط، ويحس انه مجروح وانا ما اترفضش وانا اتقالي لا ازاي، وممكن ينتقم. وده شفناه على فكره في مصر هنا، انه شاب مثلا بنت قالت له لا فهو ما قبلش الرفض، راح قتلها عشان ينتقم منها في حاجه زي كده. والحب ده تحول لكراهيه بشكل جديد. كبير. فالهويه القديمه او الهويه العالميه او هويه الدنيا اللي احنا عايشين فيها دايما منحصره فيما املكه خارجيا، فيما استحوذ عليه. لكن المسيح بيديك هويه قايمه على حاجه داخليه، انه بيغير فيك من جوه، زي ما كنا بنتكلم في الحلقه اللي فاتت، بيديك طبيعه جديده، بيديك قلب جديد وخليقه جديده، فبتبتدي تبص لنفسك بمنظور مختلف. وده اللي قاله القديس يوحنا، انظروا ايه محبه اعطانا الاب حتى ندعى اولاد الله. وزي ما قلنا وعيد وكرر في الحته دي، مش معناها ان الله اتجوز وخلف، لكن معناها ان الله تبناني، الله نسبني ليه، الله خلاني قريب منه بشكل كافي، فبقت علاقتي بيه زي علاقه الاب بابنائه بالظبط. فالله في المسيحيه بيستعلن نفسه انه اب لينا واحنا ابناء. فاول هويه جديده مختلفه الله بيقولها لي، بيقول لي عارف انت يا اللي بيقولك انت ما تسواش وانت ما لكش تمن وما لكش قيمة وما لكش تقدير، انت في عين الله غالي جدا، انت في عين الله ابن الله نفسه. تخيل اللي ابوه مدير ولا ابوه مثلا وزير بيفتخر ازاي ويقول يعني انا ياما هنا ياما هناك. تخيل ان الكتاب المقدس بيقول ان كل اللي قبله المسيح بيصيروا اولاد الله اللي هم مؤمنين باسمه. مش بس كده، الهوية الجديدة بتخليك مميز ومختلف عن الناس اللي حواليك. دلوقتي زي ما انت عارف انت بتخدم الشباب اكتر مني وفاهم ده، الشاب بيدور يبقى مميز بتسريحة شعره، بقصة دقنه مثلا، باللبس اللي يلبسه، بطريقة كلامه، بانه مثلا صورته على السوشيال ميديا بتجيب لايكات كتيرة، بفيديو مثلا بيعمله فبيفيرل مثلا، فالانفلونسرز مثلا بيهتموا بان هم يكونوا مميزين مختلفين. لكن الكتاب المقدس بيقول لي انه حتى لو العالم اللي حواليك رفضك، لو حتى العالم اللي حواليك مش فاهمك، وده بيحصل على فكره كتير، لو انت مؤمن مسيحي جديد وامنت بالمسيح وحاسس مفيش قبول، نلاقي الكتاب المقدس بيعلن انه اما انتم المؤمنين بالمسيح انتم جنس مختار، انتم مختلفين، الله مختاركم، الله دعيكم لمهمة معينة. مش بس كده، كهنوت ملوكي، ايه الكلمة الصعبة كهنوت ملوكي دي؟ يعني معناها انه الله بيعاملك كأنك ملك، كأنك ليك قيمة كبيرة جدا. الله بيعمل لك ألف حساب، فانت مش انسان تافه. انا ممكن يكون ألف بيت يقول انت تافه، انت اي كلام، انت ولا تسوى. لكن لما اقرا كلمة ربنا واشوف الخطوة الجديدة اللي خدتها بإيماني بالمسيح ازاي غيرتني، فشوف ان انا جنس مختار، كهنوت ملوكي، أمة مقدسة. يعني أمة مقدسة يعني أنا بنتمي للمسيح بنسبة 100%. فيش حاجة بتملك فيا، لا بتملك فيا خطية ولا حد بيتصرف فيا، ولا خاف من حد على الأرض دي كلها، لأني مقدس ومكرس للمسيح. مش بس كده، لكن كمان أقول حاجة عظيمة، أنتوا شعب اقتناء. يعني إيه؟ يعني مدفوع فيك تمن غالي قوي قوي قوي، فمش بس واخد هوية لكن واخد قيمة. في واحد مثلا يبص لي يقول لي على فكرة أنت من أسرة بسيطة، وبالذات البنات على فكرة بيفر معها الحتة دي قوي، يقول لك يعني أنا مين هيبصلي، أنا مين هيرتبط بيا، أنا أصلا يعني ممكن أكون متوسط الجمال شوية، أو مثلا من عيلة قليلة بشكل كبير. لكن الكتاب المقدس بيقول أن أنتوا اشتريتم بثمن، وهذا الثمن ثمن غالي زي ما كنا بنتكلم، اللي هو دم يسوع المسيح. فالثمن الغالي ده خلاني شعب اقتناء، الله اقتناني، الله بيملك حياتي كلها. فده اللي احنا بنقوله، انه اصبح ليا هوية جديدة ومكانة جديدة وقيمة جديدة خدتها بفضل قبول العمل المسيح في حياتي.
0: طب هل ممكن الهوية القديمة والقيمة القديمة يكون ليها زي ما بيقولوا كده الشوائب تبان في الهوية الجديدة؟
1: طبعا طبعا يا كريم.
0: اقفشها ازاي بقى؟
1: ده بيبان قوي مثلا لو هنتكلم بشكل عملي، لما ألاقي أن أنا بغضب مثلا لما حد بيتم مدحه قدامي وأنا لأ، لما يشكره في حد وأنا محدش يشكرني، بيتم كشفه وفتحه بشكل كبير جدا لما يحصل تنافس في الشغل، في الدراسة، في البيت، في أي حاجة. بيحصل قوي لما ألاقي أنه في كلمات معينة ممكن حد يقولها لي تأثر فيها بشكل سلبي، لما حد يقول لي مثلا أنت فاشل أو أنت مش شاطر، تمام؟ ويكون كلام كذب مش حقيقي، يعني هو بيقول لي كده عشان خاطر يفشلني او يهدمني، فلاقي ان مش قادر انام بسبب كلمه زي كده. ده بيحصل معانا كلنا، الاقي نفسي بالليل اتقلب على المخده يمين شمال، اخرج اقوم اشرب اكل، بس مش عارف يجي لي نوم ومتغاظ وهنفجر من جوايا،
0: لان الكلمه عماله تتردد جوايا.
1: بالظبط. ليه؟ لاني خليت كلام الناس هو اللي بيحدد هويتي ومكانتي وقيمتي. فده بيبان بشكل كبير. او اني اسعى نرضي الناس اللي حواليا بشكل كبير، فمثلا انا عارف مثلا انه الشله دي مثلا مقفول على نفسها ومش بيحبوا حد غير لما يقول الفاظ مثلا مش كويسه، او يقول نكت ابيحه مثلا، او يهزر هزار غير لائق، فاضطر اعمل ايه؟ اتنازل عشان خاطر اكون مقبول وسطيهم، فحسوني بهويتي وقيمتي. كل الامور العمليه دي اللي فيها بلاحظ انه بيبقى في فوكس كبير قوي على نفسي وعلى احساسي وعلى مشاعري وعلى مين انا، تمام، وبنسى انه انا اوريدي كده كده محبوب، انا اوريدي كده كده مقبول، انا اوريدي كده كده الله قابلني وحبيبني ودفع فيه تمن كبير غالي قوي، فدور انه انا اعمل للناس اللي يرضيهم عشان خاطر اكون مقبول عنهم. وهنا تميزت المسيحية، او تميز المسيح، خلينا اقول بصورة ادق، تميز المسيح انه هو قدم لنا محبة بنسميها محبة غير مشروطة. يعني الله بيحبك زي ما انت، سوري في التعبير بعبلك بقرفك بالحاجات السيئة والوحشة اللي الناس رفضها فيك هو قابلها زي ما هي. بس الأعظم من كده زي ما قلنا أنه مش بيخليني زي ما أنا، يعني الله بيقبلني زي ما أنا لكنه مش
0: بيسيبني زي ما
1: مش بيسيبني زي ما أنا. برافو عليك. بيغير مني وبيصنع مني أفضل من غير ما يعيرني من غير ما يزلني. هنا بفتكر حديث المسيح مع المرأة السامرية لما هي قالت، لما هو قال لها في الأول ادعي زوجك عشان يأتي، قالت ليس لي زوج، راح عمل ايه؟
0: بالصواب أجبت،
1: بالصواب أجبت، حسنا قلت أن ليس لي زوج، كان ليكي خمسة أزواج وليس لك الآن ليس هو زوجك، بالصواب أجبت. فعمل ايه المسيح هنا؟ مدح فيها الصدق، مدح فيها حاجة كويسة، رغم أن الست دي المجتمع اللي حواليه بص لها نظرة دونية قوي، أنت ست زانية، أنت عايشة مع راجل مش جوزك، أنت عايشة عيشة مش كويسة. فنظرة المسيح ليها وقبوله ليها ومحبته ده ثقة في نفسها، وخلى الست اللي كانت محرجة تخرج بره بيتها في عز النهار قصاد الناس، تخرج في وقت متأخر عشان محدش يشوفها ويعيرها، لا هي راحت تتكلم لأنها اتبنت جواها هوية جديدة ومكانة جديدة وبقت واثقة في نفسها أكتر من أول بكتير.
0: طب شكل الهوية الجديدة دي إيه؟
1: رائع. الكتاب المقدس بيقول لنا إن كل اللي قبل المسيح وكل اللي صار مؤمن بالمسيح ومغسول بالدم قال بيقول عليه بعض الصفات، قلنا منها بعض منها زي إنه صار ابن لله تمام، لكن كمان بولس الرسول أشجع كمان كل حد يسمعنا إنه يقرأ رسالة أفسس والإصحاح الأول من عدد 3 لعدد 14. بولس وهو بيتكلم عن الهوية دي وهو بيشكر ربنا لأجلها وبيقول مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات. فأول حاجة بولس بيقولها إن أنا أصبحت شخص في حياتي بركة، فأنا عايش في مجتمع بيلعني باستمرار، أنت ملعون وبيلعن أهلي وبيلعن اللي جابوني كل يوم، بس الكتاب المقدس بيقول حاجة عكس كده، أنا مش ملعون
0: صح.
1: فأنا متبارك، أنا باركني الله بكل بركة روحية في السماوات في المسيح. مش بس كده، الناس بتقول لي أنت فوق البيعة، أنت ملكش لازمة. يكمل بولس ويقول كما اختاركم فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم وقدامه في المحبة. فبولس بيقول لا أنت مش فوق البيعة، عارف في لفظ كده نقوله حتى احنا في مجتمعاتنا المصرية، انت ربنا خلقك لما استكفى او انت جيت غلطة، عارف انت الالفاظ البشعة دي ولا ناس، فحس قدامي بالدونية وبصغر نفسي بشكل كبير. لكن بولس بيقول لي لا، ده انا مختار في المسيح، ده انا قديس في المسيح، ده انا بلا لوم. الناس تقول انت فيش حد طايقك، انت مش محبوب، بولس يقول لك لا، انه لا ده احنا كنا او صرنا قدامه كلنا محبوبين وعينا للتبني بيسوع المسيح لنفسه. كلمة الله جميلة أوي يا كريم، لأنها بتقول أنا مين في شخص المسيح، فأصبح لي هوية جديدة. فأنا لما أرى الكلام دوت مطالب مني أن أنا أعرفه رقم واحد، رقم اثنين مطالب أن أنا أصدقه وأؤمن به، ورقم ثلاثة أعينه قصاد الناس. فلما حد يقول لي أنت تافه أو أنت ملكش لازمة أو ملكش قيمة، أقول لا بعد إذنك، أنا راجل دفع فيه ثمن غالي قوي، ثمني كان دم يسوع المسيح. لما حد يقول ده فيش حد طايقك ولا حد بيحبك، اقول له لا انا الله بيحبني وبيحبني محبه غير مشروطه. او لما حد مثلا يقول لي انت لازم تتغير عشان الناس تقبلك يبقى ليك وضعك في المجتمع، اقول له على فكره انا محتاج اتغير فعلا، بس محتاج اتغير التغيير المسيح عايزنا نغيره، ما تغيرش على مزاجك، لانه قبل نتغير بنكون بحسب رغبه الناس عشان خاطر الناس تقبلنا وتحبنا. فيجي المسيح يقول لك لا انا بغيرك تغيير تاني مختلف، تغيير جذري من الداخل. أرجع أقول لك تاني إن الهوية اللي بيصنعها المسيح في حياتنا هوية تنبع من الداخل للخارج، فمرتبطة بأمور الله بيصنعها في حياتنا، مش مرتبطة بما نفعله خارجيا أو بما نملكه أو بما نحن موضوعين فيه من مجتمع أو مكان بأي شكل من الأشكال.
0: يعني لو أنا فاهم اللي أنت قلته في الوقت اللي فات صح، هعيد صياغته وأنت قول لي أنا فاهم صح ولا غلط. إنه أنا كان عندي هوية بايظة، ولما قبلت المسيح أنا الهوية القديمة ماتت وخدت هوية جديدة، ولكن بقايا الهوية القديمة موجودة، الحاجات الصعبة اللي اتقالت لي أو الحاجات أصلا الصعبة في شخصيتي اللي أنا اكتسبتها أو اللي أنا اتعودت عليها. فأنا في حاجتين عكس بعض جواي، في هوية جديدة المسيح بيقولها عني، وفي هوية قديمة أنا بقول إني تخلصت منها بس لسه بشوفها في حياتي. فمثلا المسيح ممكن يبقى بيبص عليا ويشوف شخص محبوب، بس انا حد صعب جدا، انا حد كلامه سخيف جدا مثلا، فالناس مش حباني ومش حباني لانه انا لا هو مش حباني لان انا فعلا بعمل حاجه صعبه، اعمل ايه؟ اصدق ايه؟
1: حلو قوي، ده اكبر تحدي انت حطيت لك عليه دلوقتي، انا اصدق ايه او اصدق مين؟ اصدق الناس اللي حواليا ولا اصدق المسيح؟ الحقيقه الناس اللي حواليك اخرهم ان هم يشخصوك، يعني يشوفوك، وممكن تشخيصهم يكون صح وممكن تشخيصهم يكون غلط،
0: صح،
1: وعمرهم ما هيقدموا لك الحل. يعني هيقول لك بس غير في نفسك الاول وعدل في نفسك وبعد كده تعالى نتكلم وتعالى نشوف صرف، تمام. لكن المسيح يعمل عكس. المسيح يعمل ايه؟ اول حاجه يشخصك صح، يعني هو يحط ايده على مربط الفرس، يحط ايده على اصل المشكله شكلها عامل ازاي، وبعد كده يقول لك انت عاجز انك تحلها زي ما اتكلمنا قبل كده، صح. وبعد كده يقول لك تعالى انا احلها لك، او تعالى نحلها سوا ونشتغل فيها مع بعض سوا على نفسك وعلى شخصيتك وعلى هويتك، وبعد كده يخرج منك انسان مختلف، انسان بشكل جديد، انسان ليك هويه وقيمه ومكانه مختلفه. التحدي بقى اللي بيحصل، تقول ده بيحصل امتى؟ لما بلاقي اصوات من حواليا كتيره جدا جدا جدا بتقول حاجه عكس الكلمه اللي الله بتقولها، هنا يبقى التحدي. وهنا ده بيحتاج مني خطوه ايمان وخطوه تصديق وفيها مغامره شويه، بمعنى انا عارف ان انا شخص مثلا دم تقيل، او عارف مثلا ان انا شخص رخم مثلا، او المجتمع بيقول عليا كده، او اهلي من وانا صغير بيقولوا لي يعني ده انت دمك واقف، ده انت يعني ما حدش بيبلعك، تمام. بس في نفس الوقت كلمه الله بتقول انا محبوب، كلمه الله بتقول انا مقبول، كلمه الله بتقول انه الله كمان يقدر يغيرني ويصنع مني انسان مختلف. هنا بقى التحدي اللي لازم اقف قدامه، انا اصدق مين النهارده؟ انا اصدق كلمه الله الحيه والفعاله والأمضى من كل سيف ذي حدين، ولا أصدق الناس اللي حواليا؟ هصدق اللي ربنا ممكن يعمله جوايا لأن هو بيشخص المرض صح وبيعالج كمان بطريقة صح، ولا أصدق الناس اللي حواليا اللي هم ممكن يكونوا بيقولوا كده كمان عشان خاطر بيكرهوني أو مش بيحبوا لي الخير أو مش عايزين أتغير، هم عايزين يفشلوني بأي شكل من الأشكال. فهنا بيكمن التحدي الحقيقي، أنا هصدق مين النهاردة؟
0: بس هنا أحس إن أنا هقف حتة إن أنا فيها ممكن أقف وأقول يا جماعة أنا كده وربنا بيحبني كده، ولو أنت مش عاجبك اخبط دماغك في الحيطة أنا محبوب.
1: لا، ما هو الموضوع مش بيتاخد بشكل عند، الموضوع بيتاخد بشكل اعتراف، لكن في نفس الوقت ثقة إن الله بيغير.
0: أوكي.
1: وده الفرق بين الله والناس. الناس هتقول لك على فكرة أنت وحش وتفضل عمرك وحش، لكن المسيح يقول لك على فكرة أنت وحش بس أنا عارف أنك وحش وقابل وحشتك، وعندي استعداد النهارده ان اغيرك واعطيك جمالا عوضا عن الرماد، اديك حاجه جديده بدل حاجه الوحشه اللي انت جاي لي بيها.
0: فكان ده يخليني مرفضش اللي الناس بتقوله، ولكن امتحن واختبره.
1: برافو.
0: قدام ربنا. برافو. انه رب الناس بتقول عليا مثلا انت كلامك سخيف، فلا انا فعلا يا رب كلامي سخيف ولا لا؟ ولو طلع سخيف فعلا محتاج اعترف للناس حقكم عليا ان انا كلامي سخيف، وصدق انه ربنا يقدر يغيرني ان انا يبقى كلامي كلام لطيف.
1: بالظبط. وعايز اقول هنا تدريب عملي بعمله دايما مع الشباب اللي بخدمهم، لما نتكلم في حته الهويه والقيمه وصورتي الذاتيه عن نفسي شكلها عامل ازاي، بقول له هات ورقه كده كبيره وقسمها 3 خانات واكتب فيها كده: من انا بعين نفسي، من انا بعين الاخرين، ومن انا بعيني الله. وأقوله اقعد مع نفسك بهدوء، ما تملأ دي مش واجب، مش امتحان هو يعني، اقعد مع نفسك وشوف كده تشوف نفسك ازاي، وبعد كده شوف او اكتب الناس شايفاك ازاي في الخانة التانية، والخانة التالتة من خلال قراءتك لكلمة الله طلع الآيات اللي تتكلم عليك كمؤمن ربنا شايف نفسك فيها ازاي، واعمل كده يعني ايه مقارنة بين التلاتة، تمام. هتلاقي اكيد حاجات متفقة، يعني اكيد انت شايف نفسك بشكل والناس شايفاك بيه وربنا شايفك فيه بنفس الشكل، بس في حاجات هتلاقي فيه اختلاف، انك ممكن تكون شايف نفسك غلط او ممكن الناس هم اللي يكونوا شايفينك غلط، لكن دايما اللي هيكون صح او المعيار بتاعي اللي اقيس عليه هو رقم 3: من انا بعيني الله، ازاي ربنا شايفني. فدايما اي فكره بتجيلي انا شخصيا عن نفسي، او اي فكره حد بيقولها لي، او اي كلمه حد بيسيبها جوايا عني انا شخصيا، امتحنها في ضوء ايه؟ من انا بعيني الله. ومن انا بعيني الله دي مش بجيبها من الشارع او بشوفها من السوشيال ميديا، مش بجيبها مثلا من المسلسلات والافلام، لكن بجيبها منين؟ من كلمه الله. بشوف كلمه الله بتقول عني ايه وبصدقها، وابقى عندي يقين ومتأكد انه مهما كنت انا وحش وبشع بعين نفسي وبعين الاخرين، اكيد الله يقدر يغيرني والله يقدر يصنع مني شخص مختلف. بفتكر وانا بتكلم معاك بطرس، بطرس ايه هويته عن نفسه؟ انه رجل صياد وعلى قد حاله، ودايما كان مشهور انه مندفع ودايما متسرع، وطلعت عليه سمعة طبعا انه خاين في الاخر لما خان المسيح وانكر المسيح وبعد عن المسيح، فكان بعيد عن المسيح في وقت من الاوقات. فالمسيح لما جاله وظهر له مرة تانية اكد له على حاجة مهمة جدا في الاول، انت بتحبني يا بطرس؟ قال له اه يا رب بحبك، ارعى غنمي. واداله تكليف جديد واداله وصية جديدة وقال له الوقت اللي جاي بقى يا بطرس هيحصل تغيير في حياتك، انت كنت بتمشي نفسك زي ما انت عاوز لان في هوية وقيمة وصورة انت واخدها عن نفسك بشكل معين، لكن الوقت اللي جاي اخر هي منطقك. كان بيتكلم عن نفسه المسيح يعني انه انا بقى اللي همنطقك وانا اللي همشيك في سكة جديدة وانا اللي همشيك بشكل مختلف الوقت اللي جاي، وهعلمك الحياة شكلها عامل ازاي، فهتعيش بهوية وبصورة ذاتية مختلفة على كنت عايش بيها قبل كده.
0: طب خليني يعني ارجع خطوة لورا، لانه هويتي البايظة اللي احنا اتفقنا انها المفروض تموت كانت بتزقني ناحية حاجات اعملها. زي ما حضرتك قلت انه بطرس كان صياد، فالهوية دي بتزقه ان هو يروح يصطاد. انا شايف انه هويتي وامتي في دراستي، فانا هجتهد كل السنين اللي جاية قدامي وهفضل ادرس علشان ابقى متفوق. هويتي في الشغل، فانا هفضل طول الوقت اكبر في الشغل. هويتي في العلاقات، طول الوقت ابقى اكبر في العلاقات. لو الهوية دي ماتت وخدت هوية جديدة في المسيح، الهوية دي خليني اعمل ايه بقى؟
1: برافو. الهوية دي تخلينا نذكر أكتر من الأول واشتغل أكتر من الأول واجتهد أن أعيش حياتي كمواطن صالح في المجتمع أكتر من الأول 100 مرة، ولكن مش بغرض المنظرة ولا بغرض أن أبقى أحسن من غيري ولا بغرض التنافسية ولا بغرض أن أثبت أن أنا أفضل من الناس اللي حواليا، لكن أنا هعمل كل دوة لأنه أنا إنسان جديد في المسيح يسوع. ولو حصل أني أخفقت في وقت من الأوقات أو حصل أن أنا سقطت أو حصل أنا فشلت، وده وارد أنه يحصل مع أي حد فينا أنه يفشل في حياته، تمام؟ لا أحبط، لا أنكسر، لا أنهزم، أقول لا تشمتي بي عدوتي، إذا سقطت أقوم، الرب نور لي. وجود المسيح في حياتي يا كريم مش بيخليني إنسان فوضوي أو همجي أو هليهلي، بالعكس بيخليني إنسان منظم وعارف هدفي شكله عامل إزاي، لكن بيحط هدف أشمل وأكبر وأعم من الهدف الصغير اللي احنا عايشينها. بمعنى انه انا مش هدفي ان انا اكون الاول بس على الفصل او اول بس في السنة الدراسية، مش هدفي ان انا اكون الموظف المثالي في الشركة. حلو ده يحصل، بس حتى لو ده ما حصلش يعني حياتي ما باظتش. ودايما بفتكر بقى هنا يوسف. يوسف رغم انه كان امين جدا في شغله لكن اتظلم وترمى في السجن. لكن لانه مؤمن بالله ومؤمن انه هو هويته محفوظة ومكانته في الله موجودة،
0: فضل يعيش هويته رغم الوقت الصعب.
1: ويتقال عنه انه كان الرب مع يوسف فكان رجل النجاح ان هو في السجن. تخيل يعني قدر يثبت نجاح وتأثير بشكل كبير جدا حتى هو موجود فين؟ في وسط السجن. واحد غيره كان يعمل ايه؟ يحبط بقى ويقولك ما خلاص كله راح وكله ضاع، انا في السجن هعمل ايه؟ لكن لانه يوسف كان واثق في هويته ومكانته فالله شكلها عامل ازاي، فضل يكمل يشتغل بنفس الامانه وبنفس الشغف وبنفس النجاح والتاثير. عشان كده كان مميز جدا والله كافئ امانته دي في النهايه،
0: وكانه كان فاعل مش مفعول به.
1: برافو عليك 100%.
0: يعني اللي انت قلته صعب قوي بالنسبه لي، لانه العالم مش المكان السهل اللي فيه اقدر اعيش حقيقي وامين وإنجاز التعبير طقي من غير ما ينقرس عليا، من غير ما يرخم عليا. واللي انت بتقول انه حتى لو العالم مرخم خليك انت طقي، لانك مش بتعمل حاجة للعالم، انت بتعمل عشان انت محبوب من الله، عشان انت زي ما انت شرحت كذا مرة انت ابن لله.
1: بالضبط.
0: اعتقد دي محتاجة صلاة يا كيرو.
1: اكيد
0: صلاة ليا وليك وللناس اللي بتسمعنا، انه ربنا يدينا التمسك بالهوية دي، مش يدينا الهوية لان الهوية اصلا موجودة، لكن يدينا التمسك بيها رغم الظروف دي.
1: امين امين يا كريم. تعال ارفع قلبك معنا في الصلاة الجميلة دي، نقول يا رب النهاردة عايز اشوف نفسي بعينك انت، مش بعيني انا الشخصية ولا بعيني الناس اللي حواليا، حتى رب لو كانوا بيحبوني فأكيد نظرتهم مش هتكون صحيحة ليا في أغلب الأوقات. علمني يا رب أكون شبعان يا رب محبتك أكتر. قول يا رب علمني يا رب أكون واثق في صورتي ومكانتي في عينيك إنها مش ممكن تتهز ولا ممكن تفقد أبدا مهما حصل. علمني يا رب أني محبوب، علمني يا رب أني مقبول، علمني يا رب أني متبارك يا رب، علمني يا رب أنه أنا مختلف يا رب عن الناس اللي حواليا. خليني يا رب أشوف نفسي دايما في عينين يسوع المسيح. يمكن ده صعب ويمكن تقيل ويمكن ما نقدرش نعمله لوحدنا، لكن أشكرك يا رب أن أنت اللي اديتنا يا رب العطية واديتنا كمان الإمكانية يا رب أن احنا نقدر نعيش دوت بشكل مختلف. صلي النهاردة لأجلك أنك تكتشف هويتك في المسيح، تكتشف صورتك وقيمتك ومكانتك المختلفة اللي بديها لك المسيح من خلال خلاصه وفدائه وصليبه. آمين.
0: آمين. شكرا جدا يا كيرو.
1: شكرا ليك يا كريم.
0: شكرا ليك.
1: شكرا حبيبي.
0: وشكرا لكل حد كمل معنا البودكاست للآخر. وحب أسيب معاك جملة بسيطة قوي تفتكرها كويس، إنه العبد والأمير ابن الملك الاتنين معترفين بنفس الملك، بس كل واحد فيهم عايش بهوية غير التاني. والنهاردة أنت بتختار تعيش بهوية عبد ولا بالهوية الجديدة كابن للملك، كابن لله. وشجعك انك تكمل معانا بقية السكة وتستنى الحلقة الجديدة من بودكاست سكة جديدة.

0: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
1: الخامسة عشر.
2: ثم رأيت في السماء آية رائعة عجيبة، سبعة ملائكة يحملون سبع نكبات، وهي الأخيرة لأن بها يتم غضب الله. ورأيت ما يشبه بحرا من البلور المختلط بالنار، ورأيت الذين غلبوا الوحش وصورته وعدد اسمه واقفين على بحر البلور، معهم قيثارات الله، ويرتلون نشيد عبد الله موسى ونشيد الحمل، فيقولون:
3: عظيمة عجيبة أعمالك أيها الرب الإله القدير، قويمة صحيحة طرقك يا ملك الأمم. من لا يخافك يا رب؟ من لا يمجد اسمك؟ قدوس أنت وحدك.
4: جميع الأمم ستجيء وتسجد بين يديك، لأن أحكامك العادلة ظهرت لكل عين.
2: ثم نظرت فرأيت هيكل خيمة الشهادة ينفتح في السماء، فتخرج من الهيكل الملائكة السبعة الذين معهم النكبات السبع، يلبسون كتانا نقيا براقا، وحول صدورهم أحزمة من ذهب. فأعطى أحد الكائنات الحية الأربعة هؤلاء الملائكة السبعة سبع كؤوس من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الدهور. وامتلأ الهيكل دخانا من مجد الله وقدرته، فما قدر أحد أن يدخل الهيكل حتى تتم النكبات السبع التي يحملها الملائكة السبعة.

0: الثاني عشر.
1: وظهرت آية عجيبة في السماء، امرأة تلبس الشمس والقمر تحت قدميها، على رأسها إكليل من 12 كوكبا، حبلى تصرخ من وجع الولادة. وظهرت في السماء آية أخرى، تنين عظيم أحمر كالنار، له 7 رؤوس و10 قرون، على كل رأس تاج، فجر بذنبه ثلث نجوم السماء وألقاها إلى الأرض، ووقف التنين أمامه.

0: التنين بملائكته، لكنهم انهزموا وخسروا مكانهم في السماء. وسقط التنين العظيم إلى الأرض، وهو تلك الحية القديمة والمسمى إبليس أو الشيطان، خادع الدنيا كلها. وسقط معه ملائكته. ثم سمعت صوتا عظيما في السماء يقول:
1: اليوم تم النصر والعزة والملك لإلهنا والسلطان لمسيحه، لأن الذي يتهم إخوتنا ألقي إلى الأرض الذي يتهمهم ليلا ونهارا عند إلهنا. غلبوه بدم الحمل وبشهادتهم له، وما أحب حياتهم حتى في وجه الموت. فافرحي أيتها السماوات ويا أيها الساكنون فيها، الويل للبر والبحر، لأن إبليس نزل إليكما وكله غضب لعلمه أن أيامه قصيرة.
0: ولما رأى التنين أنه سقط إلى الأرض، أخذ يضطهد المرأة التي ولدت الابن الذكر. فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لتطير بهما إلى مكانها في الصحراء، حيث تلجأ مدة زمن وزمنين ونصف زمن في مأمن من الحية. فقذفت الحية من فمها ماء كالنهر جرى خلف المرأة ليحملها ويمضي بها، ولكن الأرض أسعفت المرأة، ففتحت الأرض فمها وابتلعت النهر الذي قذفه التنين من فمه. فغضب التنين على المرأة وذهب يقاتل باقي نسلها الذين يعملون بوصايا الله وعندهم شهادة يسوع، ووقف على رمل البحر.
2: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سبت.

0: خطوط عريضة، مقدمات الأسفار على العهد الجديد، من Reach for Life، سفر أعمال الرسل.
1: واحد من الوعاظ قال إنه سفر أعمال الرسل ده عامل زي ما كنا في وقت الكورونا، بعض الناس احتاجت تشتغل من البيت، كانت بتعمل نفس الشغل لكن work from home، بيشتغلوا من بيوتهم. إنجيل لوقا بيدون المسيح وهو بيشتغل من هنا على الأرض، وسفر الأعمال بيبدأ بإنه المسيح راح مكانه في السماء بس كان لسه مكمل يشتغل على الأرض. المسيح وهو في السماء أرسل روح القدس عشان يعمل في تأسيس الكنيسة ويعمل من خلال التلاميذ والرسل لنشر الرسالة. فعشان كده نقدر نسمي سفر أعمال الرسل هو أعمال المسيح من خلال الروح القدس اللي عمل في الرسل لتأسيس الكنيسة ونشر رسالة الإنجيل. هو سفر أعمال المسيح بروحه القدس. هنتكلم مع بعض عن الكاتب اللي هو لوقا زي ما اتفقنا واحنا بندرس إنجيل لوقا، وعن أرسل لمين الرسالة بتاعته، وهو لنفس الشخص اللي أرسل له الإنجيل اللي هو العزيز سوفيلوس، وتاريخ الكتابة اللي يبدو أنه هو كان في بداية الستينات. وخلينا دلوقتي نبص على الخطوط العريضة في سفر الأعمال. سفر الأعمال 1 و2، الكنيسة الوليدة بتبدأ تنطلق بعد انسكاب الروح. بعد كده إصحاح 3-5 بنشوف الكنيسة في أورشليم بتتأسس. من إصحاح 6-12 الكنيسة بتنطلق خارج أورشليم، بتمتد لمناطق في اليهودية ومناطق كمان في السامرة. بعد كده من إصحاح 13 لغاية إصحاح 21 بنشوف الرحلات الثلاثة بتاعة بولس، ومن إصحاح 21-18 لغاية الآخر بنشوف إنجاز التعبير رحلة أخيرة لبولس، بس ما كانتش في الأساس رحلة تبشيرية لكن كان مقبوض عليه وبيتنقل من أورشليم لروما. والبعض شايف تقسيمة بسيطة للسفر إنه النص الأول من السفر لغاية إصحاح 13 مركز على خدمة بطرس الرسول، والنص الثاني من إصحاح 13 للنهاية مركز على خدمة بولس الرسول. والبعض بيشوف تقسيمة تانية من أعمال 1-8 من كلام المسيح لما قال للتلاميذ إن أنتوا هتنالوا قوة علشان تبقوا شهود ليا في أورشليم واليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. فإصحاح من 1-7 هي الإرسالية في أورشليم، إصحاح 8-12 هي الإرسالية في السامرة واليهودية، بعد كده من إصحاح 13-28 الإرسالية بتمتد لأقصى الأرض. تعالوا دلوقتي نتكلم أكتر عن الكاتب. الكاتب هو لوقا، وعندنا أدلة كتير بتقول إن لوقا هو الكاتب. أهمهم إنه الكاتب واضح كان مع بولس الرسول في رحلاته، لأن إحنا في أكتر من مكان في النص التاني من سفر الأعمال، على سبيل المثال إصحاح 16-17 بنشوف إن الكاتب بيقول إنه كان مع الرسول بولس في الرحلة بتاعته، فبيقول لفظ نحن بيكرره أكتر من مرة عشان يقول إن أنا كنت جزء من الإرسالية دي. فده بيقول لنا إنه الكاتب كان أحد رفقاء بولس في الرحلات بتاعته. وإحنا عارفين كمان إنه الكاتب ما كانش بيرافق يسوع وقت خدمته على الأرض، علشان في المقدمة بتاعت لوقا والأعمال الكاتب دوت بيقول إنه ما كانش شاهد عيان لكنه اتقابل مع ناس كتير كانوا شهود عيان. فده بيقلل من الاقتراحات لمين اللي كتب، هو حد كان مع بولس لكن ما كانش مع يسوع وقت خدمته. ولوقا من الأسماء المذكورة 3 مرات في العهد الجديد، وباستمرار بيتذكر في رسائل بولس الرسول. فإحنا عارفين إن لوقا كان واحد من الناس اللي كانوا مع بولس الرسول. مش بس كده، لوقا ما كانش مشهور بحاجة تانية في الكنيسة، فلو هو مش الكاتب هيبقى غريب قوي إن معظم أباء الكنيسة في القرون الأولى اتفقوا إن لوقا هو الكاتب. فبحلول سنة 200 ميلادية معظم أباء الكنيسة كانوا بيأكدوا إن لوقا كاتب الإنجيل، هو نفسه كاتب سفر الأعمال زي يوستينوس الشهيد وإيرينيوس وكليمندوس السكندري وتيرتليان وغيرهم من أباء الكنيسة. طيب تعالوا نفكر في تاريخ الكتابة. الحقيقة لأن احنا عارفين إن لوقا كتب الأعمال وكتب الإنجيل، فأكيد كتب سفر الأعمال بعد ما كتب الإنجيل. فده بيقول لنا إنه سفر الأعمال اتكتب يعني في الستينات، في بداية الستينات. آخر حدث لوقا بيدونه في سفر الأعمال هو بولس الرسول في سجنه في روما، وإحنا عارفين من التاريخ إنه السجن دوت كان حوالي سنة 61 أو 62 ميلادية. وده بيقول لنا حاجة مهمة، إن لو لوقا كان كتب بعد الأحداث دي بوقت طويل كان هيقول لنا على تحرر بولس من السجن دوت، وكان ربما يذكر أحداث مهمة حصلت بعد السجن دوت زي سجن بولس الثاني في روما اللي كان غالبا سنة 64، وزي استشهاد يعقوب رئيس الكنيسة في أورشليم سنة 62 ميلادية. فده بيقول لنا أنه يبدو أن لوقا كتب في يمكن 61 أو بداية 62 ميلادية، لأنه آخر أحداث بيذكرها في الوقت دوت، ولأنه في أحداث كتير مهمة حصلت بعد الوقت دوت لوقا ما ذكرهاش. مين أول شخص مستمع لسفر أعمال الرسل؟ احنا عارفين أن لوقا كتبه برضو لثوفيلوس، نفس المستمع بتاع الإنجيل بتاعه، لكن احنا بنعرف أنه لوقا كان قاصد أنه ناس كتير أمميين ويهود يقروا سفر الأعمال ويشوفوا إزاي الكنيسة بتنتشر، وكمان هم يبقوا جزء من انتشار الكنيسة وامتداد رسالة الإنجيل. تعالوا دلوقتي نفكر في المواضيع الرئيسية، بس قبل ما نفكر في المواضيع الرئيسية عايز أقول لكم مقولة بتقول لنا عن أحداث مختلفة كتير حصلت في سفر الأعمال. فإحنا في سفر الأعمال بنشوف رجال مشلولين بيمشوا، وبنشوف مؤمنين بالرب بسبب إيمانهم بيرجموا زي استفانوس، بنشوف ملايكة بتتدخل في الوقت بتاع تأسيس الكنيسة الأولى وبيفتحوا السجون زي فتح السجن لبطرس، بنشوف قادة مضطهدين بقوة لرسالة الإنجيل، وناس بتحاول تقيد الرسالة، لكن زي ما بولس مرة قال كلمة الرب لا تقيد. كل الاضطهادات اللي بتيجي الرب كان بيعرف يستخدمها علشان الرسالة تنتشر أكتر. بنشوف تغيير حصل في أكبر مضطهد للمسيحية زي بولس الرسول، وبنشوف تأسيس لكنايس، وكنايس تبدأ تمتد في المناطق المحلية بتاعتها. تعالوا دلوقتي نفكر في أعظم قوة خلت الكنايس دي تتأسس وتمتد، وهو من أهم المواضيع في سفر الأعمال، عمل الروح القدس. الروح القدس عامل أساسي في تأسيس الكنيسة في سفر الأعمال، فهو بيعمل لخلاص النفوس، لقيادة الخدام وتقويتهم، لتحريك الظروف لبنيان الكنيسة. وبنعرف أكتر من مكان عن انسكاب الروح القدس في سفر الأعمال. هتكلم عن فكرة الانسكاب بتاع الروح بعد كده، أقول لكم عن ثلاث أعمال مهمة الروح القدس كان بيعملهم في سفر الأعمال. انسكاب الروح بنشوفه في أربع أماكن في سفر الأعمال، والأماكن الأربعة دول مرتبطين بتأسيس الكنيسة بحسب قول المسيح في أورشليم واليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. فبنقرأ في أعمال 2 إن الروح القدس بينسكب على اليهود في أورشليم، وبعد كده بنقرأ في أعمال 8 إن الروح القدس بينسكب على أهل السامرة، وفي أعمال 10 بنقرأ إن الروح القدس بينسكب على الأمم الممثلين في كرنيليوس والأسرة بتاعته، وبعد كده قدام شوية في سفر الأعمال في إصحاح 19 بنشوف الروح القدس بينسكب على تلاميذ يوحنا. والأحداث دي مهمة خالص، لأنه الأحداث دي الروح القدس انسكب فيها، ودايما كان في إشارات معجزية في انسكاب الروح زي التكلم بألسنة. لما بندرس كويس سفر الأعمال ونقارنه بالرسائل بنعرف أنه العلامات المعجزية زي الألسنة مش بالضرورة هتصحب انسكاب الروح القدس على أي شخص في طول تاريخ الكنيسة، لكن كانت بالضرورة بتصحب الوقت التأسيسي بتاع الكنيسة. فالأربع مجموعات اللي المسيح قال الرسالة لازم تمتد ليهم، المسيح عين أن كل مرة الروح القدس هينسكب عليهم هينسكب بألسنة من نار، عشان يقول سواء ناس في اليهودية في أورشليم، أو سواء ناس في السامرة، أو سواء ناس من الأمم، أو سواء ناس كانوا تلاميذ يوحنا، كلهم خدوا الروح بنفس الطريقة، وكلهم جسد واحد مفيش فروقات بينهم. فده من أهم الأعمال التأسيسية في بداية الكنيسة. كمان بنلاحظ حاجة مهمة قوي، إنه في سفر الأعمال يمكن يبقى فيه فاصل بين الإيمان بالمسيح والتوبة وبين انسكاب الروح أو معمودية الروح، والفاصل دوت مش بنلاقيه في بقية الرسائل. مرة تاني، في سفر الأعمال ممكن حد يآمن وبعد كده يتعمد بالروح، وممكن الاتنين يجوا في نفس الوقت أو يبقى فيه بينهم وقت ومسافة. ليه ده بيحصل بالطريقة دي؟ علشان ده كان عمل تأسيسي، المسيح عايز مرة تاني يقول إنه سواء الناس في أورشليم أو اليهودية والسامرة أو أقصى الأرض أو حتى تلاميذ يوحنا، كلهم نالوا الروح بنفس الطريقة. لكن لما بنروح للرسائل بنلاقي مفيش فرق بين الخلاص والتوبة والمعمودية بالروح، وده بنقراه مثلا في أفسس 1، افتحوا معايا عدد 13 و14. وفيه أنتم أيضا استمعتم كلمة الحق أي الإنجيل الذي فيه خلاصكم، كذلك فيه أيضا ختمتم إذ أمنتم بالروح القدس الموعود، هذا الروح الذي هو عربون ميراثنا إلى أن يتم فداء شعبه الذي اقتناه بغرض مدح مجده. واخدين بالكم في عدد 13 بيقول أنتوا سمعتوا كلمة الحق اللي هي رسالة الخلاص، رسالة الإنجيل، وبعد كده لما أمنتم إذ أمنتم ختمتم بالروح الموعد القدوس. فما فيش فاصل بين الإيمان وبين نوال ختم ومعمودية الروح القدس. إذن الفاصل دوت في سفر الأعمال كان حدث تاريخي معين، لكن في بقية تاريخ الكنيسة زي ما بنقرأ في الرسائل المعمودية والإيمان بيحصلوا في نفس الوقت. طيب إيه أعمال الروح القدس الأهم في سفر الأعمال؟ نقدر نقول إنه في ثلاث أعمال ضرورية للروح القدس. تعالوا نبص على أهم ثلاث حاجات الروح القدس بيعملهم في سفر الأعمال. الروح القدس أول حاجة بيعملها هي التبكيت على الخطية علشان يقود للخلاص، وتاني حاجة بيعملها هي اللي احنا اوريدي شرحناها، هو العلامات أو المواهب المعجزية. وزي ما قلنا دوت كان بهدف تأسيس الكنيسة اللي فيها الكنيسة امتدت من أورشليم والسامرة والأمم والأقصى الأرض. وتالت حاجة هي مواهب غير معجزية، والهدف الأساسي منها الشهادة. تعالوا نبص على أول عمل للروح القدس، وربما ده يبقى هو العمل الأهم في رسالة سفر الأعمال، هو تبكيت غير المؤمنين على الخطية. فبنقرأ مثلا في إصحاح 2 عدد 38 إن بطرس بيقول لمستمعيه في يوم 50 عن شخص وعمل المسيح، وبيقول إن المسيح بيدعو الكل إن يتوب ويآمن علشان ينال الخلاص. وبعد كده بنقرأ في 7:51 استفانوس وهو بيوعظ بيقول لغير المؤمنين أنتم تقاومون الروح القدس. وفي نهاية سفر الأعمال في أعمال 28:25-28 بولس بيتكلم عن الروح القدس وهو بيقتبس أشعياء النبي، اللي الشعب بسبب قساوة القلب بيرفض عمله أن يقودهم للخلاص. حقيقة أهم أعمال الروح القدس أنه يقنع الشخص أنه هو خاطي وأنه هو محتاج لمخلص هو يسوع المسيح. تاني عمل احنا اتفقنا هو العلامات أو المواهب المعجزية وتكلمنا عنها في تأسيس الكنيسة. تالت عمل هو عطية الروح اللي البعض بيسميها مواهب غير معجزية. ده مش معناه ان هي مواهب قليلة، بالعكس ده التركيز انه دي مواهب مهمة جدا في تأسيس الكنيسة. ففي أعمال 1:4-8 بنشوف الوعد ان المسيح هيرسل الروح القدس ويقول للتلاميذ عشان تنالوا قوة، ولما تنالوا القوة دي هتكونون شهود لي إلى أقصى الأرض. وأكتر من مرة في سفر الأعمال بنشوف واحد من الرسل بيتملي بالروح القدس علشان يشهد عن شخص وعمل المسيح. وده بيقودنا للموضوع التاني المهم في سفر الأعمال، ركزوا معايا. الله من بداية الخليقة بيعمل من خلال الروح والكلمة. عمر ما عمله كان بالروح بس أو بالكلمة بس. فمن أول سفر التكوين بنشوف الله بيعمل بالروح والكلمة. ففي تكوين 1 الله يقول كلمة عشان يخلق النور، قال الله ليكن نور فكان نور، ونسمع كمان أن الروح كان بيرف على وجه المياه. فالروح موجود والكلمة موجود. بعد كده مثلا في حزقيال 37 فاكرين لما الرب خد حزقيال لوادي عظام يابسة وقال له تنبأ، قول كلمة، اوعظ بالحق الكتابي على العظام اليابسة. ولما تنبأ حزقيال الروح جه وعمل مع الكلمة عشان العظام اليابسة في الرؤية بتاعت حزقيال يصيروا أحياء. العهد الجديد بيكمل نفس الفكرة. فكلنا لما بنسمع عن الولادة التانية أول حاجة بتيجي في بالنا كلام المسيح لنيقوديموس أنه أنت لازم تتولد من الروح. لكن خلي بالكم أنه بطرس الأولى 1 بنسمع كمان أن الولادة التانية هي بكلمة الله. فبطرس بيقول مولودين ثانية بكلمة الله الحية الباقية للأبد. فالمسيح يعلم أن الولادة التانية هي ولادة بالروح القدس، وبطرس يأكد الحقيقة دي ويضيف أن الولادة التانية هي بكلمة الإنجيل. والحقيقة ده اللي بنشوفه في سفر الأعمال، إنه الكنيسة بتتولد بعمل الروح القدس زي ما تكلمنا، بس كمان بالوعظ بكلمة الله. فسفر الأعمال فيه على الأقل 10 وعظات كبيرة. بيتكرر في سفر الأعمال كلمة كلمة الرب وما يقابلها حوالي 30 مرة، لدرجة إنه مفسرين كتير بيأكدوا الحقيقة دي إنه أكتر من ربع سفر الأعمال هو عظات مليانة بكلمة الله. طيب شكل العظات دي كان إيه؟ العظات دي زي ما بعض المفسرين قالوا كلها عظات كتابية بتهتم تورينا إزاي العهد القديم كله كان بيتنبأ عن شخص وعمل المسيح. العظات دي كان عظات مركزها شخص الله. العظات النهاردة كتير بتبدأ وتنتهي إن هي بس تحكي عن الإنسان، لكن عظات سفر الأعمال مركزها شخص الله. النهاردة في وعظات كتير كلها مش بتذكر المسيح خالص، تسمع عظة كان ينفع تسمعها برا الكنيسة، لكن عظات سفر الأعمال كلها عظات مليانة بشخص وعمل المسيح، مركزها المسيح وإياه مصلوب. كمان عظات سفر الأعمال كان الواعظ باستمرار بيهتم بالمستمعين بتوعه، فمثلا تسمع بولس الرسول بيوعظ في أثينا تلاقيه بيوعظ بطريقة مختلفة عن اللي بيوعظ بيها لناس في مجمع يهودي. وهو بيوعظ في مجمع يهودي بيقتبس العهد القديم كتير، وهو بيوعظ في أثينا بيقدم نفس رسالة الإنجيل لكن بدون اقتباسات من العهد القديم، لأنه عارف أن المستمع بتاعه لسه مش فاهم قوي العهد القديم. كمان عظات سفر الأعمال عمرها ما كانت عظة كده ويسيب المستمع يعني اعمل اللي انت عايزه، اقبل أو ارفض أو ما عجبكش الكلام، لا، العظة كان دايما في نهايتها في دعوة للتوبة عن الخطية والرجوع عن الخطية ووضع الثقة في شخص المسيح. دايما العظات كان بيبقى فيها وعد بغفران كل الخطايا، وكان بيبقى فيها تحذير من يوم الدينونة للناس اللي مش هتقبل الخلاص اللي بيقدمه المسيح. الحقيقة نفسي أطبق دوت بسرعة قبل ما نكمل كلامنا. لو إحنا باستمرار بنقول نفسنا في كنيسة سفر الأعمال، فإحنا أكيد محتاجين أهم حاجتين كانوا بيحصلوا في سفر الأعمال، محتاجين الروح القدس ومحتاجين كلمة الله باستمرار تبقى مشروحة ومفهومة ومدروسة، لأنه كلمة الله هي اللي بتقدر تخلق حياة جديدة. تعالوا أبص معاكم دلوقتي في الدقايق اللي فضلنا على بولس. لما الكتاب المقدس يذكر حاجة مرة واحدة يبقى الحاجة دي مهمة قوي، لو ذكرها مرتين تبقى مهمة قوي قوي، لو ذكرها ثلاث مرات تبقى مهمة قوي قوي قوي. حقيقة قصة بولس والتحول بتاعه مذكورة ثلاث مرات في أعمال 9 وأعمال 22 وأعمال 26. في أعمال 9 لوقا بيحكي لنا قصة تحول بولس الرسول، في أعمال 22 و26 بولس بيشهد إزاي المسيح اتقابل معاه وغيره، وبيشهد قدام ملوك ورؤساء. وقصة تحول بولس مهمة لأن بولس في أعمال 8 بيظهر إن هو أكتر الناس المضطهدين للمسيحية، فبنقرأ في صحيح 8 عدد 1 إن بولس كان راضي بقتل استفانوس أول شهيد للمسيحية، وبنقرأ في صحيح 9 أول عددين إن بولس الرسول كان طول الوقت بيضطهد المسيحيين ويجر رجالة وستات ويوديهم للسجن. لكن الجميل إنه في صحيح 9 وهو رايح واخد رسائل من رؤساء الكهنة عشان يروح يضطهد المسيحيين اللي في دمشق، يظهر ليه المسيح يقول له: يا شاول يا شاول انت ليه بتضطهدني؟ وبعدها المسيح يقول له: انت ليا اناء مختار، انا اخترتك عشان تحمل اسمي لكل الامم والاقصى الارض. بعد ظهور المسيح مباشرة لبولس، بولس بيتعمي ويقعد 3 أيام اعمى لغاية ما المسيح يرسل ليه حنانية اللي كان خايف في البداية، لكن بعدها المسيح يقول له انه شاول هيحمل اسمي قدام ملوك. حنانية يروح ويصلي لبولس، وبولس كان على عينه قشور بعد ظهور المسيح، القشور تقع، ونشوف ازاي ان بولس تحول لأعظم مبشر بالمسيحية. بعد إيمانه مباشرة بولس يبدأ يبشر في منطقة دمشق، وبنعرف من غلطية ان بولس راح شوية صغيرين في منطقة العربية، وبعد كده رجع لدمشق وقعد في دمشق حوالي 3 سنين قبل ما يزور التلاميذ أول زيارة ليه في أورشليم. وأول زيارة بولس زارها أورشليم التلاميذ كانوا خايفين قوي، مع أنه بولس كان بقاله 3 سنين مؤمن، لكن كانوا خايفين منه. والرب يستخدم شخص اسمه برنابا عشان يعرف بولس على التلاميذ ويعرف التلاميذ على بولس. بعدها بولس بعد زيارته لأورشليم اللي امتدت 15 يوم، بنعرف ده مرة تاني من غلطية واحد، بيرجع بولس لمنطقة سوريا وكيليكيا ويقعد حوالي 10 سنين ما بنسمعش عنهم حاجة. في العشر سنين دول يبدو أن بولس كان بيأسس كنايس وكان بيعيد كل فهمه عن شخص وعمل المسيح اللي هو قبل كده كان بيضطهده وهو دلوقتي بقى مؤمن بيه. طيب الوقت اللي قعده في سوريا وكيليكيا دوت بنسمع عن نهايته في أعمال 11. ركزوا معايا، اللي بيحصل في أعمال 11 إنه الكنيسة في أورشليم بتسمع إنه في كنيسة في سوريا في منطقة اسمها أنطاكيا. الكنيسة دي حصل فيها نهضة كبيرة جدا، في ناس كتير قوي بدأت تيجي للإيمان، فالكنيسة في أورشليم تقول إحنا لازم نساعد إخواتنا اللي في أنطاكيا ونرسل لهم قائد مهم عندنا اللي هو في الوقت دوت كان برنابا. برنابا يروح للمنطقة بتاعت أنطاكيا ويلاقي انه في عمل رائع ويشدد المؤمنين ويشجعهم في منطقه انطاكيا. وبعد كده برنابا يشعر انه مش هيقدر يقود العمل اللي بيحصل في انطاكيا ده لوحده. فبرنابا يحاول يدور على مين؟ على بولس الرسول. ويروح المناطق اللي بولس كان فيها في سوريا وكيليكيا يقول له بولس انا محتاجك تساعدني. بولس يروح لمنطقه انطاكيا وتبدا تتاسس واحده من اهم الكنائس في سفر الاعمال، كنيسه انطاكيا. الكنيسة دي هتبقى الكنيسة اللي بترسل بولس وبرنابا للرحلة التبشيرية الأولى. فبصوا معايا في الخريطة تلاقي منطقة سوريا وفيها كنيسة أنطاكيا. دي الكنيسة اللي في أعمال 13 الروح القدس بيكلمهم ويقول لهم افرزوا لي برنابا وشاول. وبعد كده برنابا وشاول يروحوا الأول رحلة تبشيرية، أول منطقة يروحوها كوبروس، وبعد كده يروحوا لمناطق مختلفة في منطقة تسمى غلاطيا. يعني كلمة غلاطيا اللي فوق دي المفروض تشير لعدة مناطق تحت كمان. طبعا مفسرين مختلفين في غلاطيا، هي غلاطيا الجزء الشمالي ولا الجنوبي. كان بميل انه المقصود غلاطيا المناطق اللي تحت دي اللي بولس زارها، اللي فيها منطقة زي ليسترا وأيقونية وأنطاكية بيسيدية ودربة. كل المناطق دي تحت مقاطعة كبيرة اسمها غلاطيا. في المقاطعة دي بولس كل منطقة زارها هو وبرنابا عشان يأسسوا كنيسة، الرب استخدمهم بقوة في نشر رسالة الإنجيل، لكن الموضوع ما كانش بالساهل. كل منطقة راحوها اتهانوا واتضربوا واتألموا لأجل اسم المسيح. ولو بصيتوا على الخريطة تاني بصوا آخر مكان راحوا المنطقة اللي اسمها دربة. كان ممكن بسهولة بولس وبرنابا يرجعوا لأنطاكية سوريا، الكنيسة اللي أرسلتهم، من طريق تاني ويوفروا مشوار إن هم يرجعوا من الطريق البعيد. لكن هم قرروا يرجعوا لنفس البلاد اللي هم تم اضطهادهم فيها واتضربوا واتألموا فيها، علشان كان عندهم هدف مهم قوي. الرسل كانوا فاهمين انه الإرسالية مش بس ان احنا نكرز بالإنجيل ونصنع تلاميذ، لكن ان احنا نأسس كنيسة، كنيسة محلية فيها شيوخ ورعاة يقدروا يرعوا الشعب اللي جيل الرب، ويستمروا تبقى كنيسة ناضجة وتنشر الإنجيل في المنطقة المحلية بتاعتها. فبولس وبرنابا رغم التألم بتاعهم إلا أن هم قرروا يرجعوا في كل الكنائس دي علشان يتأكدوا أن كل كنيسة بقى فيها شيوخ ورعاة يقدروا يكملوا تلمذة ونشر الإنجيل في المنطقة دي. الرحلة التانية لبولس بنقراها في أعمال 15 من عدد 36 لأعمال 18-22. وفي الرحلة دي بولس وبرنابا بينفصلوا بسبب مرقس اللي كان تراكم في الرحلة الأولى، وبرنابا كان بيقول لازم ناخده في الرحلة التانية، لكن بولس كان عنده رأي مختلف إنه لو مرقس تركنا في الرحلة الأولى مش هينفع ناخده معانا في الرحلة التانية. فبرنابا بياخد مرقس ويروح بيه مناطق شبه اللي راحوها في الرحلة الأولى، وبولس ياخد سيلة ويروح بيه الرحلة التانية. وفي الرحلة التانية بنقرأ إن بولس حاول يروح أكتر من مكان. في البداية عبر على الكنائس اللي كان أسسها في الرحلة الأولى عشان يرعاهم، وحاول يروح أكتر من مكان جديد، لكن الروح القدس كان دايماً بيمنعهم، لغاية ما ظهر رؤية لبولس شخص في مقدونيا اللي هي أوروبا في الجزء الثاني من الصورة هنا، والشخص اللي في مقدونيا بيقول أعبر إلينا وأعنا. وساعتها بيتأكد بولس وسيلة إن الروح القدس وقفهم يكرزوا في أماكن كتير عشان هو دعيهم يروحوا منطقة مقدونيا اللي هي أوروبا حالياً، وهناك يروحوا المناطق إحنا عارفين عنها بعض الأحداث زي فيليبي وكورنثوس وأثينا ومناطق غيرها، ويأسسوا كنايس في الأماكن دي، وبعد كده يرجعوا مرة تاني لكنيسة أنطاكيا اللي أرسلتهم. من أعمال 18-23 ل21-16 بنقرأ عن الرحلة الثالثة. وفي الرحلة دي بولس بيبدأ رحلته بأن يزور مناطق كان زارها في الرحلات اللي قبل كده بتاعته مرة تاني عشان يشدد المؤمنين اللي هناك. لكن أهم مكان بولس بيزوره وبيقيم فيه لمدة 3 سنين في الرحلة الثالثة بتاعته هو كنيسة أفسس، كنيسة غالية جدا على الرسول بولس، واحدة من الكنائس اللي بعد كده بولس هيكتب لها رسالة مهمة جدا. بعد انتهاء الرحلة الثالثة بولس بيرجع لأورشليم، لكن رجوع بولس لأورشليم كان في نوع من المقاومة الشديدة من الكنيسة. الكنيسة نفسها كذا مرة قالوا له بولس ما تروحش لأورشليم، انت لو رحت لأورشليم هتضطهد هناك. لكن بولس كان عارف انه لازم يروح لأورشليم، الروح القدس كان مديله قناعة إنه لازم يروح لأورشليم حتى لو هيتألم هناك. والحقيقة لوقا بيرسم بولس الرسول لما كان عازم إنه يروح لأورشليم رغم إنه كان عارف إنه هيتألم زي المسيح في لوقا 9:51، لأن بولس تلميذ ورسول يسوع المسيح عنده استعداد يحتمل الألم لأجل المسيح. لما بولس يروح لأورشليم تحصل بعض الأحداث بنقرأ عنها في أعمال من 21 لما بعد. وفي الأحداث دي بولس يقبض عليه ويمر بعدة محاكمات فيها يرفع دعوى لقيصر علشان يروح روما. بولس طلب أنه يتحاكم في روما وهو عنده هدف مهم، أنه يكمل الإرسالية بتاعته للكنيسة في روما. بالنسبة لبولس والرسل الوقت دوت، أقصى الأرض هو روما، لأنه دي كانت أهم مكان في الإمبراطورية الرومانية. وبولس كان عايز يروح هناك مش بس عشان يزور المؤمنين اللي هناك، لكن علشان كان نفسه يروح إلى ما بعد روما، إلى أسبانيا. بولس يروح لروما بالفعل، بس يروح مقيد كسجين. وفي روما سفر الأعمال بيقفل على بولس وهو بيكرز ويعظ حتى في السجن البيتي اللي هو كان محبوس فيه. الحقيقة سفر الأعمال بيختم إنه الإنجيل خرج من أورشليم واليهودية وراح السامرة ووصل إلى أقصى الأرض. ورسالة سفر الأعمال الأهم لكل حد بيقراه وبيدرسه، هل أنت كمان وأنت كمان عندك استعداد تقول الرب استخدمني في إرسال الرسالة إلى أورشليم واليهودية وإلى أقصى الأرض؟ الحقيقة دي دعوة لينا كلنا إن إحنا نصلي زي ما أشعيا مرة سمع من الرب، من أرسل ومن يذهب من أجلنا؟ وأشعيا قال للرب، هأنذا أرسلني. أشعيا زيه زي بولس وكل الرسل كان إناء ضعيف، أدرك عجزه، لكن أدرك إنه الرب عنده استعداد يستخدم أنية ضعيفة علشان امتداد رسالة الإنجيل.

0: ليس مثلك يا رب تصنع العجائب.
1: أيوة يا رب ليس مثلك, ليس مثلك.
0: تصنع العجائب, أنت عظيم
1: صانع العجائب.
0: ليس مثلك يا رب تستطيع كل شيء.
1: ولا يعصر عليك أمر.
0: تستطيع كل شيء.
2: يا رب احنا نعبد إله حي صانع عجائب يستطيع كل شيء. مبارك اسمك, نهديك كل المجد كل الكرامة. ننحني عند رجلك, نتضع أمامك, نعظم اسمك رب. اسمك عظيم, اسمك عظيم, اسمك عظيم. نشكرك من أجل يسوع, لأن احنا عرفناك عن طريق يسوع, ويسوع اسمه عظيم فوق الجميع. نرفع اسمك فوق الجميع, نرفع اسمك.

0: الإصحاح الثالث والعشرون.
1: وخاطب يسوع الجموع وتلاميذه.
2: معلمو الشريعة والفريسيون على كرسي موسى جالسون، فافعلوا كل ما يقولونه لكم واعملوا به، ولكن لا تعملوا مثل أعمالهم، لأنهم يقولون ولا يفعلون. يحزمون أحمالا ثقيلة شاقة الحمل ويلقونها على أكتاف الناس، ولكنهم لا يحركون إصبعا تعينهم على حملها. وهم لا يعملون عملا إلا ليشاهدهم الناس، يجعلون عصائبهم عريضة على جباههم وسواعدهم، ويطولون أطراف ثيابهم، ويحبون مقاعد الشرف في الولائم ومكان الصدارة في المجامع والتحيات في الأسواق، وأن يدعوهم الناس يا معلم. أما أنتم فلا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا معلم، لأنكم كلكم إخوة ولكم معلم واحد. ولا تدعوا أحدا على الأرض يا أبانا، لأن لكم أبا واحدا هو الآب السماوي. ولا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا سيد، لأن لكم سيدا واحدا هو المسيح. وليكن أكبركم خادما لكم، فمن يرفع نفسه ينخفض، ومن يخفض نفسه يرتفع. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تغلقون ملكوت السماوات في وجوه الناس، فلا أنتم تدخلون ولا تتركون الداخلين يدخلون. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تأكلون بيوت الأرامل وأنتم تظهرون أنكم تطيلون الصلاة، سينالكم أشد العقاب. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تقطعون البحر والبر لتكسبوا واحدا إلى ديانتكم، فإذا نجحتم جعلتموه يستحق جهنم ضعف ما أنتم تستحقون. الويل لكم أيها القادة العميان، تقولون من حلف بالهيكل لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها الجهال العميان، الذهب أم الهيكل الذي قدس الذهب؟ وتقولون من حلف بالمذبح لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بالقربان الذي على المذبح يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها العميان، القربان أم المذبح الذي يقدس القربان؟ أما ترون أن الذي يحلف بالمذبح يحلف به وبكل ما عليه، والذي يحلف بالهيكل يحلف به وبالله الساكن فيه، والذي يحلف بالسماء يحلف بعرش الله وبالجالس عليه؟ الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تعطون العشر من النعنع والصعطر والكمون، ولكنكم تهملون أهم ما في الشريعة، العدل والرحمة والصدق، وهذا ما كان يجب عليكم أن تعملوا به من دون أن تهملوا ذاك. أيها القادة العميان، تصفون الماء من البعوضة ولكنكم تبتلعون الجمل. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تطهرون ظاهر الكأس والصحن وباطنهما ممتلئ بما حصلتم عليه بالنهب والطمع. أيها الفريسي الأعمى، طهر أولا باطن الوعاء فيصير الظاهر مثله طاهرا. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، أنتم كالقبور المبيضة، ظاهرها جميل وباطنها ممتلئ بعظام الموتى وبكل فساد. وأنتم كذلك، تظهرون للناس صالحين وباطنكم كله رياء وشر. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الأتقياء، وتقولون لو عشنا في زمن آبائنا لما شاركناهم في سفك دم الأنبياء، فتشهدون على أنفسكم بأنكم أبناء الذين قتلوا الأنبياء، فتمموا أنتم ما بدأ به آباؤكم. أيها الحيات أولاد الأفاعي، كيف ستهربون من عقاب جهنم؟ لذلك سأرسل إليكم أنبياء وحكماء ومعلمين، فمنهم من تقتلون وتصلبون، ومنهم من تجلدون في مجامعكم وتطاردون من مدينة إلى مدينة، حتى ينزل بكم العقاب على سفك كل دم بريء على الأرض، من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن برخية الذي قتلتموه بين المذبح وبيت الله. الحق أقول لكم، هذا كله سيقع على هذا الجيل. أورشليم، أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أبنائك مثلما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها، فما أردتم، وها هو بيتكم متروك لكم خرابا. أقول لكم، لن تروني إلا يوم تهتفون: تبارك الآتي باسم الرب.

0: الصباح الحادي والعشرون.
1: ولما قربوا من أورشليم ووصلوا إلى بيت فاجي عند جبل الزيتون، أرسل يسوع اثنين من تلاميذه وقال لهما:
2: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، تجدا أتانا مربوطة وجحشها معها، فحلا رباطهما وجيا بهما إلي، وإن قال لكما أحد شيئا فأجيبا: السيد محتاج إليهما وسيعيدهما في الحال.
1: وكان هذا ليتم ما قال النبي:
3: قولوا لابنة صهيون: ها هو ملكك قادم إليك وديعا، راكبا على أتان وجحش ابن أتان.
1: فذهب التلميذان وفعلا ما أمرهما به يسوع، وجاءا بالأتان والجحش، ثم وضعا عليهما ثوبيهما فركب يسوع. وبسط كثير من الناس ثيابهم على الطريق، وقطع آخرون أغصان الشجر وفرشوا بها الطريق. وكانت الجموع التي تتقدم يسوع والتي تتبعه تهتف:
4: المجد لابن داود، تبارك الآتي باسم الرب، المجد في العلا.
1: ولما دخل يسوع أورشليم ضجت المدينة كلها وسألت:
0: من هذا؟
1: فأجابت الجموع:
0: هذا هو النبي يسوع من ناصرة الجليل.
1: ودخل يسوع الهيكل وطرد جميع الذين يبيعون ويشترون فيه، فقلب منابض الصيارفة ومقاعد باعة الحمام، وقال لهم:
2: جاء في الكتاب: بيت بيت الصلاة، وأنتم جعلتموه مغارة لصوص.
1: وجاء إليه العرج والعميان وهو في الهيكل فشفاهم. فغضب رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة عندما رأوا المعجزات التي صنعها، وغاضهم هتاف الأولاد في الهيكل:
4: المجد لابن داود.
1: فقالوا له:
5: أتسمع ما يقول هؤلاء؟
1: فأجابهم:
2: نعم. أما قرأتم هذه الآية: من أفواه الصغار والأطفال أخرجت كلام الحمد؟
1: ثم تركهم وخرج من المدينة إلى بيت عنيا وبات فيها. وبينما هو راجع إلى المدينة في الصباح أحس بالجوع، فجاء إلى شجرة تين رآها على جانب الطريق، فما وجد عليها غير الورق، فقال لها:
2: لن تثمري إلى الأبد.
1: فيبست التينة في الحال، ورأى التلاميذ ما جرى فتعجبوا وقالوا:
6: كيف يبست التينة في الحال؟
1: فأجابهم يسوع:
2: الحق أقول لكم، لو كنتم تؤمنون ولا تشكون لفعلتم بهذه التينة مثل ما فعلت، لا بل كنتم إذا قلتم لهذا الجبل: قم وانطرح في البحر، يكون لكم ذلك. فكل شيء تطلبونه وأنتم تصلون بإيمان تنالونه.
1: ودخل يسوع الهيكل، وبينما هو يعلم جاء إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وقالوا له:
7: بأية سلطة تعمل هذه الأعمال؟ ومن أعطاك هذه السلطة؟
1: فأجابهم يسوع:
2: وأنا أسألكم سؤالا واحدا، إن أجبتموني عنه قلت لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. من أين ليوحنا سلطة المعمودية، من السماء أم من الناس؟
1: فقالوا في أنفسهم:
7: إن قلنا من الله يجيبنا، فلماذا ما أمنتم به؟ وإن قلنا من الناس نخاف الشعب، لأنهم كلهم يعدون يوحنا نبيا.
1: فأجابوا يسوع:
7: لا نعرف.
1: فقال لهم:
2: وأنا لا أقول لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. ما رأيكم؟ كان لرجل ابنان، فجاء إلى الأول وقال له: يا ابني اذهب اليوم واعمل في كرمي. فأجابه: لا أريد. ولكنه ندم بعد حين وذهب إلى الكرم. وجاء إلى الابن الآخر وطلب منه ما طلبه من الأول، فأجابه: أنا ذاهب يا سيدي. ولكنه ما ذهب. فأيهما عمل إرادة أبيه؟
1: قالوا:
7: الأول.
1: فقال لهم يسوع:
2: الحق أقول لكم،

0: أمسك الكرامون خدمه وضربوا واحدا منهم وقتلوا غيره ورجموا الآخر، فأرسل صاحب الكرم خدما غيرهم أكثر عددا من الأولين ففعلوا بهم ما فعلوه بالأولين. وفي آخر الأمر أرسل إليهم ابنه وقال: سيهابون ابني. فلما رأى الكرامون الابن قالوا فيما بينهم: ها هو الوارث، تعالوا نقتله ونأخذ ميراثه. فأمسكوه ورموه في خارج الكرم وقتلوه. فماذا يفعل صاحب الكرم بهؤلاء الكرامين عند رجوعه؟
1: قالوا له: يقتل هؤلاء الأشرار قتلا ويسلم الكرم إلى كرامين آخرين يعطونه الثمر في حينه.
2: فقال لهم يسوع:
0: أما قرأتم في الكتب المقدسة: الحجر الذي رفضه البناؤون صار رأس الزاوية؟ هذا ما صنعه الرب، فيا للعجب. لذلك أقول لكم: سيأخذ الله ملكوته منكم ويسلمه إلى شعب يجعله يثمر. من وقع على هذا الحجر تهشم، ومن وقع هذا الحجر عليه سحقه.
2: فلما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون هذين المثلين من يسوع فهموا أنه قال هذا الكلام عليهم، فأرادوا أن يمسكوه، ولكنهم خافوا من الجموع لأنهم كانوا يعدونه نبياً.

0: سلام شباب.
1: يا أيمن كيفك؟
0: أخباركم؟
1: تمام
2: خير.
0: تمام
1: مية مية.
2: شكرا ربنا.
0: كويس إن إحنا جينا تاني في قعدتنا مع بعض وجايين نواصل الدراسة بتاعتنا بنسوي فوقها ومستمتعين بها طبعا صح؟
1: أكيد.
0: كويس. أهل ليلة منو بيقرأ لنا إن شاء الله؟
2: أنا مجهز لكم القراية.
1: أوكي.
2: وقرايتنا الليلة حنقرأ من متى؟ 9 عدد 35 لغاية 38. وبيقول كده: وكان يسوع يطوف المدن كلها والقرى يعلم في مجامعها ويكرز بالبشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. ولما رأى الجموع تحنن عليهم إذ كانوا منزعجين ومنطرحين كغنم لا راعي لها. حينئذ قال لتلاميذه: الحصاد كثير ولكن الفعلة قليلون، فأطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده. آية بسيطة وثلاث أعداد
1: لكن مليانة.
0: يا بالضبط، تمام جدا. أوكي كويس. منو ممكن يحكي لنا المقطع؟
3: خلينا أجرب أحكي. أوكي. النص بيقول إنه يسوع كان ماري، كان بيلف في المدن، في المدن والقرى، وكان شنو كان بيعلم الناس في المحل المجمع بتاعهم اللي هم بيتلموا فيه وعادة بيتعبدوا فيه، وكان بيوريهم عن شنو، عن ملكوت الله يعني. وفي نفس الوقت كان بيشفي المرضى وكله ضعف يعني لو في مشاكل في الشعب وكده. الناس بيقولوا إن لما يسوع شاف الناس قام شنو تحنن عليهم وبقى يعني تحنن وبقى منزعج، ولأنه هم يعني كانوا منطرحين يعني قاعدين كده زي الغنم اللي كانوا قاعدين في الخلا كده مجدعين كده كل غنميتين في حتة. فقام قال للتلاميذ، قال إنه الحصاد كثير، يعني الحصاد كثير لكن الناس اللي مفروض يحصدوا هم بسيطة. فقال أحسن إحنا نطلب من سيد الحصاد أو رب الحصاد إنه يرسل فعلة عشان يجي يحصد الحصاد.
0: تمام جدا. أنا عجبتني غرميتين جدين.
3: غرميتين
1: في الحكاية.
0: تمام جدا. كويس. هو النص حلو شديد، نص فوق كذا فكرة. وخلوني مع بعض حسي نخش في النص ونقعد نفتش فوق. وين الله في النص دي؟ وين ذكر الله أو المواقف الذكر فوق الله في النص؟
3: كالمعتاد إنه النص قاله يسوع أو بيتكلم عن يسوع.
1: أيوة.
3: وتاني حاجة إنه يسوع زعته، يعني يسوع كان يطوف في 35، كان يطوف المدن والقرى.
1: وبرضو في عدد 38.
2: أطلب من رب الحصاد.
1: رب الحصاد.
0: وفي واحد تاني برضو يكرز ببشارة الملكوت. هل دي لا أي دلالة لله مثلا؟ المسيح أي هو اللي بيكرز، لكن قصدي كلمة بشارة الملكوت يعني هو بشارة من عادة مرات تيجي كلمة الملكوت أو السماوات أو ملكوت الله، يعني عادة تربطنا بالله صح. بشارة الملكوت طبعا يعني بكل تأكيد ما إنه يعني الملكوت، لكن قصدي إنه بشارة أو الخبر السام اللي هو عن الله صح.
3: خبر عن الله
1: وهو ذاته الخبر، يعني هو ذاته، يعني وجود المسيح في دائرة جغرافية معينة هو البشارة ذاته، يعني هو الملكوت ذات نفسه، يعني ليأتي عشان احنا مثلا نقول الملكوت ده جاي، لكن هو المسيح ذات نفسه هو الخبر الحلو.
0: بس هو كان بيكرس ببشارة الملكوت
1: وجوده
2: مجيء الله، البشارة بملكوت الله. البشارة بشنو؟
1: بأنه هو شخصيا جاء
2: صح كده ولا في
0: يا أمين؟ أنا بس الفكرة كان دار أوضح إنه كلمة الملكوت المقصود بها هنا، بس ما إنه اللي هي الفكرة بتاعت الملكوت قد ما إنه مقصود بها البشارة بالخبر السار اللي هو عن الله. أوكي وين الله تاني؟ الشفاء.
2: معجزة بتاعت الشفاء قوة،
0: يعني المسيح كالله هنا صح؟ أو أو حصل الشفاء في الوقت ده كان بيشفي،
2: وفي صورة بتاعت الكلمة أو التشبيه بتاع لا راعي لها، من هو الراعي الصالح؟ هو المسيح الوحيد اللي الصورة اللي بتشبه به إنه هو الراعي الصالح، راعي الخراف، راعي يعني دائما كان بياخد المسمى بتاعت المعلم الصالح.
0: إذا عنده أي حاجة تانية مثلا عن الله،
2: إحنا قلنا إنه هو المتكلم صح في
0: بالضبط كده. أوكي خلينا نشوف الإنسان، وين الإنسان في المقطع؟
1: في البداية المجامع دي أكيد فيها ناس.
0: حتى المسيح برضو كإنسان.
1: عشان كان ماشي. أوكي. والشعب.
2: وكان بيشفي.
0: كان بيعلم. يعني المسيح علم في المجامع برضو زي ما قالت أختي هذه.
2: في اسم الشعب ذكر في المقطع الأخير في
1: في في, في, في 25
2: في 35
1: أيوة صح.
2: الشعب كله ضعف في الشعب. كان بيعمل الحاجات دي كلها وبيسويها، كان يعني معنا كان في جموع وكان في ناس كانوا قاعدين.
1: في الكلمة الثانية جموع كأنهم كانوا مثلا عدد كبير لكنهم جوا مثلا مجموعات تانية صغيرة صغيرة، لأنه تاني بيجي يوصف الشكل اللي كانوا بيه، والناس ديل كانوا الجموع ديل منزعجين ومجدعين. في بداية الحكي حكى لنا أخو صابر بأنهم كانوا مجدعين كده منطرحين، يعني وضعهم كان كأنهم هم مرضى أو ناس محتاجين حد زول يحن عليهم، فالرب حن عليهم
2: كغنم لا راعي لها. من الصورة بتاعت الراعي
1: تشبيه
2: تشبيه بتاعت الإنسان اللي بيقود الثروة الحيوانات
1: أو أيوة الراعي
2: الراعي. تلاميذ هنا برضو أيوة. إذن قال لتلاميذي الحصاد كثير لكن الفعل قليل.
3: أيوة. الفعل زاد
2: الفعل
1: أيوة. اطلبوا، ده قاصد على التلاميذ الضمير هنا. رب الحصاد أن يرسل فعل، برضو فعل زي الفعل الأول، إلى حصاده، وبرضو الحصاد ناس، هنا الحصاد ناس ما قاصد به و...
0: أيش اوكي كويس. شنو النص بيقول او شنو الفكره اللي انا جديده مثلا او فكره عن الله مثلا او اعلان جديد بخصوص الله؟
2: المسيح كان بيطوف، كان بيخدم،
0: كان بيعمل ثلاث حاجات مهمات يعني ذكر المقطع،
2: كان يعلم
0: يا
2: وقبله كان بيخرج شياطين
3: يكرز
2: يكرس
0: كان بيعلم وكان بيكرس
2: بيشفي
0: وكان بيشفي صح
1: يعني. وقبال ده كان بيتحرك
3: يطوف.
1: يعني هو ما راعي قاعد في مكتب او ترابيزه كده بدي توجيهات يقول للتلاميذ انتوا امشوا اعملوا كده، لكن هو كان فعليا بيمشي بيعمل الحاجه اللي المفترض انهم هم يتعلموها منه عمليا.
2: يعني اذا كان المسيح نفسه هو كان بيمشي بيتحرك حول بيفتش على وبيقول الكلمه وكلام زي ما بيقول كده يعني حاجه ما عادي.
1: ايوه يعني
2: كتار في قاده كتار في خدام كتار في هم بس دارين يقول زي ما انت قلت على الكرسي ويأشر وده يتجاب وده يتسوى وده يتفعل وده يتعمل، لكن هو بنفسه زي ما قالت بقى قبل في المسيح تقريبا هو عملي بيعمل حاجه قبل الناس بتشوف الافعال قبل ما شو تسمع الكلام. فهذه واحدة من الحاجات اللي تلفت انتباه الناس وتلفت انتباه الزول اللي بيسمع.
3: 36 ولما رأى الجموع تحنن. ده المسيح هنا هو أفضل الله اللي تحنن على الناس، يعني قدر كيف شوف انه الله كل ما يلتفت ليه انت هو بيتحنن عليه
0: أو بيتحنن. يعني ممكن هو قاصد هنا برضو صابر إنه تحنن على الناس اللي هم
3: وضعهم،
0: يعني لو كان هم الخطاء أو الناس الجم محتاجين أو الناس المرضانين أو الناس غيره، يعني قال تحنن عليهم إن هم مطروحين أو المرضى مثلا
1: متروكين خلوهم
2: برا متروكين.
1: كغنم لا راعي لها دي واحد من الصور الصعبة في إنه ما في زول بيكون عنده سعية أو بهايم بيخليها من غير راعي. أكيد يا حتضيع يا حتتسرق يا حتقع أو كده. فشب التشبيه القوي في إنه أن يعني في التوصيف بالذات لما قال تحنن عليهم لأنهم كانوا منزعجين أو متألمين أو في في في في معاناة عند الناس ديل، وكمان بعد معاناتهم هم ما في زول بيهتم بهم. يعني ده واحد من من الحاجات اللي بتخلي يعني بالذات لما بنكتب عن الكلام المكتوب إنه تحنن عليهم نتيجة للوضع ده، يعني أنت بعد معاناتك لكن متروك أو ما في زول واخد باله في إنه أنت مالك ولا الحاصل عليك شنو، كأنه ما في زول مسؤول منك أو يكترث لأمرك أو شايل همك.
2: كثير بنسمع الناس بتفتش على القادة، بتفتش على الخدام إن تعالوا صلوا معنا، يعني بفتش على القادة المفترض يمشوا يفتقدوا الناس يزوروا الناس يشوفوا أوضاعهم يشوف حالهم. فالصورة اللي هنا المسيح بيتحنن بصورة حقيقية كأنه هو اللي بيمشي، مش كأنه لكن حقيقة
1: هو حنين
2: الراعي الصالح بيمشي بيتفقد المرضى بيمشي بيتفقد الزول التعبان المطروح المتألم بيصلي بيشجع بيقيف معه. إلا في المجتمعات بتاعتنا الناس بتفتش على القادة، الناس بتفتش على الخدام، الناس بتفتش على إنه منو اللي حيمشي يزور، منو اللي حيمشي يقعد معهم، منو اللي حيمشي يصلي معهم، منو حيتفقد هو مريض في البيت إذا كان مطروح محتاج لأي شيء كان. فالمسيح هنا بيدي صورة حقيقية للراعي الصالح للقائد للخادم والأمين اللي بيمشي يتفقد الرعية بتاعته.
0: أنا في حاجة اللي عجبتني في النص ده إنه يمكن ثلاثة حاجات ذكرها ما أعرف قبل الصابر ولا هيسم، إنه يعلم ويشفي سوري ويكرز ويشفي. يعني المسيح ما رغم إنه نحن مرات كثيرة حسي في وقتنا الحالي تلقى مثلا في مجموعة محددة كراسة. تركز في تعليم الكلمة مثلا يقول لك لا المعجزات ده خلاص نحن ما عندنا بياشي يقول لك ده ما وقت حسي.
1: أيوة.
0: أو في ناس مثلا يركزوا في الكرازة ويخلوا التعليم ويخلوا غير أو في ناس مثلا تلقى الشغل الشاغل بتاعهم إنه مثلا معجزات وحاجات زي دي ما في التعليم بتاع كلمة الله.
1: أيوة.
0: عشان كده لكن الحاجة اللي عجبتني إنه المسيح عمل كل الحاجات
1: مرتبطة مع بعض
0: بالضبط. أول حاجة كمان ذكر عنه إنه هو كان بيعلم، بعد ذلك كان بيكرز، وبعد ذلك كان بيشفي ويصنع معجزات كده. دي خدمة أنا بحسبها إنه خدمة متكاملة مع بعض.
1: أيوة.
0: إنه زي إنه كل الحكاية
2: المسيح بيفتش للفعلة للحصاد، بيدي مساحة للإنسان يمشي يفتش على الناس المحتاجة للتوبة الضاعت وكده. دي واحدة من الحاجات برضو تكون جميلة جدا الفعلة
1: الناس زول يشتغل فيه لأنه يبشر بالملكوت يشتغل. بس عجبتني أنا شديد الحتة بتاعت يعني لو رتبناه كده مثلا عدد 35 ده شخص بيتحرك وبيبادر في في يعني خطوة للافتقاد، والافتقاد ده فيه بشارة وفيه خدمة متكاملة زي ما قال أخوي أيمن، فيه بتدي خبر سار أول حاجة بتفتقد وتدي خبر سار وبتشفي كل مريض وكل ضعف في الشعب، شكله في احتياجات تانية كمان. فالخدمة فعلا لما تكون متكاملة بتكون مرتكزة على الركائز الأساسية دي للخدمة. وشي تاني برضو عجبني شديد فعلة وحصاد، يرسل فعلة للحصاد، يعني الحكاية في تكاثر. ما انت الليلة بشرت علينا أو كلمت زول واحد عن الرب وساعدته وخدمته وتجيف، لا أنت ذاتك حتدرب زول تاني عشان هو يمشي يجيب زول تاني وكده. يعني الحكاية متكاثرة ليه؟ لأنه الحصاد ما بس يهود زرعوا ده الليل، ما بكرة حيكون أكتر. فالحكاية بتعطت إنهم إن الحاجة دي كثيرة، يعني قال الحصاد كثير والفعل قليلون، معناه في نفوس كثيرة جاهزة إن دايرة بس زول يقول لها هم أصلا منزعجين ومنطرحين وقاعدين يدعين في الأرض منتظرين. فإنت الشغل الكثير ده قصاده في فئة معينة هي اللي مكترسة الأمر هؤلاء الأشخاص، وبالتالي إنت محتاج إنه إنت تطلبه. الناس تصلي، الناس اللي متقلة بالأمر ده محتاج إنك إنت كثير تقعد قدام الله يا رب جيب ناس حقيقيين يشتغلوا في مجالك ويكونوا عندهم قلب ويتحننوا ويشتغل. وانت خادم ما معناه انت بس متخصص في حاجة واحدة. صح في مواهب وفي حاجات كده زي دي ما مجالنا نتكلم عنها على حسب النص، لكن انت عليك انك تكون خادم متكامل زي ما كان معلمك خادم متكامل.
2: في الـ انا من قبل قاعد الاحظ في المقطع الاخير المسيح نفسه بيقول للتلاميذ ان يطلب من رب الحصاد ان يرسل فعل الى الحصاد. هو نفسه بيرسلهم وبقول لهم
1: امشي قولوا لا
2: اطلبوا من رب الحصاد ان يرسل فعل الى الحصاد. يعني قاعد افكر يعني التلاميذ حيصلوا ويطلب من الله نفسه، يطلب من المسيح انه يرسل لهم الفعلة، الناس اللي حيمشي يعمل الرسالة أو يكلموا الناس الآخرين في قصة الحصاد. ففيها نوع شوية كده من لو قعدت كده في الحتة بتاعت إنه اللي هو بقول يعني بيتكلم في الموضوع، فبقول لهم أنتوا الفعلة قليلين فأطلبوا من رب الحصاد، إشارة ليه الآب السماء مثلا ولا المسيح نفسه.
1: أنا سمعتها في وعظة كان الزول بيتكلم عن
2: الله.
1: لا مش كده، بس عشان وقفنا في النقطة دي إنه التلمذة وإنت بتكرز بتعلم زول يكرز تاني، وعشان الحكاية مستمرة. يعني زي ما هو معلم، زي ما هو الرب يسوع الله رسله عشان يودي البشارة، ما هو الرب يسوع كان بيبشر بالملكوت، ونفس الحكاية الرب يسوع بيقول للتلاميذ هم ذاتهم يعملوا على أساس إنه دي الخدمة يعني انك انت دي الخدمه العمليه، انك انت الليله بتخدم وفي رسلوك عشان مهمه معينه، وانت ذاتك بتدعو ان الزول الثاني يمشي يعمل زي ما انت بتعمل. هي سلسله متواصله.
0: كويس، خلونا نمشي للبعد، الخطوه اللي بعد دي اللي هو الانسان. شنو الحاجه او شنو الفهم الجديد اللي جينا على الانسان؟
1: من الأول خالص واضح إنك أنت عندك دور أصلاً، أنت ما معفي يعني حسب معطيات النص دي بكل الاتجاهات أنت عندك دور استلمته من معلمك الرب يسوع، هتعمله وحتسعى إنك تعلم تتعلم وتعلم وتشتغل. ده شغلنا كلنا مع بعض، كلنا مع بعض مسؤولين. ده تكليف لكل الناس إنه هي تشتغل، وكل الناس إنها تكريز، ما بس فقط للرعاة ولا للقادة، في مسؤولية فردية في النص ده. إنك تشتغل إذا كان الرب يسوع ذات نفسه هو شخص هو بنفسه يطوف في المدن كلها والقرى يعلم في مجامعها ويكرز، إذا كان هو بيعمل كده فأنا أولى واحد. يعني البسيط، إحنا ما بنتكلم على حاجة، الحاجة البسيطة اللي عندك شاركة معه، وخلي قلبك إنه يكون فيه إنك تكون ذاته عيونك ومشاعرك حساسة تجاه الناس المحتاجة فعلا. يعني أنت يكون عندك حنية زي حنية الرب على الناس الشافهم، وحنيتك دي ما تجي بس حنية سائلة، أنت مسؤول، أنت راعي، أنت جزء من العملية بتاعت إنك أنت وصل الخبر ده وتشاركه مع زول تاني وتدي لزول محتاجه وتفتش عليك. انت جزء من العملية دي، ما تقعد تستنى لحد ما هو يفتش عليك، لا، لكن انت عندك دور اساسي بتعمل به.
2: الامتياز اللي جاه الانسان لدعوة يكون جزء من الحصاد، يكون جزء من الرسالة اللي بتصل، يكون جزء من الامتياز اللي ياخده في الصورة اللي بيتكلم بها المسيح تجاه الخدمة بتاعت الإنسان الآخر، تجاه الدعوة، تجاه الشفاء، تجاه الحنان الممكن. فالإنسان هنا بيلقى امتياز، بيلقى دعوة، بيلقى مساحة إنه هو مهم في ملكوت الله.
3: الإنسان برضو لما أنا أكون ماشي الحصاد، خلاص أخذنا فكرة حيثم مباية، أنا ماشي الحصاد، أنا لازم أرأي في ناس منزعجين، في ناس منطرحين، وفي ضعف في الشعب، في الحياة ده كله، فأنا لازم أتعامل مع الحياة دي. ليه؟ لأنه يعني ومش يعني مش ما كفاية، لكن أكيد إنه الزول يخلص حاجة كويسة، لكن برضو في حياة تانية بتكون معه، مرات بيكون في مشاكل تانية عنده، فهنا من رأي الحياة دي مع الناس يعني.
0: تمام جدا. وربنا كمان يفتح عيوننا انه فعلا نشوف الناس المنزعجين والمنطرحين من حولنا، الناس المتألمين.
1: ايوه، وفي في تكليف على فكره، في تكليف في الجزء الاولاني قال لهم الناس الشغالين للامر ده بسيطين. معناه في مسؤوليه عليك للناس اللي اختاروهم انهم يشتغلوا الشغل ده، هم ماخذين مسؤوليه انهم يجيبوا نفوس للرب، انه تساعد شخص انك انت تكرز بالملكوت، انك انت تساعد. على فكره حتى الشفاء، ليه احنا دائما نحصر في فكره انه اساعد الزول انه يشفى بس اصلي له ويشفى؟ ما ممكن اسوقه ودي دكتور يتعالج، ما ده احتياج. يعني هنا في احتياجات بالذات، يعني بنلاحظ السي في كثير خدمات بتكون متكامله، تلقى اول ما تمشي مستشفى، المستشفى دي يقوموا بيدوك مقطع كتابي أو كتاب تقرأ، وبتخش تقابل الدكتور وبيساعدوك، وعندهم جزء منه مساعدات مثلا نفسية وجزء إعانات مادية. فمن الآية دي بيجي المفهوم الرعوي اللي فيه فكرة أنت راعي ودي مسؤوليتك. الغنماية الرايحة دي المنطرحة القاعدة مجدوعة هناك ما في زول سائل منها، دي مسؤوليتك أنتوا البسيطين ديل ذاتكم. فهنا في تكليف، والتكليف قوي جدا. كمان الحاجة اللي لفت نظري لها لهيثم لما قال أطلبه، أنت ذاتك أنت مسؤول وتطلب وتشتغل على أنك تجيب ناس ذات ويشتغلوا معك في نفس المجال ده. فاطلبه من رب الحصاد أنه يجيب ناس يشتغلوا في نفس المجال ده، لأنه في حصاد كثير جاي، لأن في ثمر كثير حيجي، في حاجات كثير، في ناس كثيرة تحت الاحتياج، احتياج روحي، احتياج نفسي، احتياج جسدي. الفكرة في هنا في افتقاد عام، وتجاهه خطوة عملية للخدمة العملية.
0: تمام، أوكي، خلينا لو دارين نلخص المقطع كله مع بعض، نلخصه في شنو مثلا؟ عبارة أو عبارتين أو شنو الشيء اللي استفدنا من المقطع مثلا؟
2: أنا الكلام اللي قاله في صابر قبل شوية، الحصاد طول ما أنا بمشي بكريس في حاجات لابد أنا أهتم إنه حلقة ناس بشكليات مختلفة، بأوضاع مختلفة، بظروف مختلفة. أنا جزء من الحصاد، أنا جزء من الرسالة والدعوة اللي بدينا لله إنه نمشي نخبر آخرين أو نطوف في دعوة لي، في رسالة إنه أنا أوصل للناس. وأنا بمشي زي ما قال صابر مرة تانية، إنه بلقى فئات مختلفة، بلقى ناس طرق مختلفة، وأنا ما بمشي أكلمه.
3: هنا برضو يعني كتاب واضح كان بيقول إنه المسيح كان بيطوف، يعني المسيح ما كان قاعد في حتة زي ما إحنا كنا قرينا في نص قبل كده إنه متى كان قاعد والمسيح جاء، ولا هنا المسيح هو اللي كان مش هو اللي كان بيطوف. إحنا مفروض هنا برضه أنا دار أشتغل في الحصاد ده، أنا اللي بمشي يطوف ونشوف شوف الناس.
0: أنا غايت أكتر حاجة عجبتني في الخدمة المتكاملة دي، إنه بيعلم ويكرس وفي نفس الوقت كان بيشفي ويساعد الحزنانين والمطرحين، صح؟
1: هو الفكرة كمان أنا بالنسبة لي أكتر حاجة إنه الزول الشغال في مجال خدمة الرب، الناس البسيطين ديل يكون عندهم حساسية تجاه المحتاجين، وإنهم يفتحوا عيونه ويشوفوا وين الاحتياجات الحقيقية. يعني ليه؟ لأنه في هو أصلاً كده كده في احتياج، لكن لازم يكون في قدر شنو، يكون في يعني يكون في عين روحية حساسة توريك إنه هنا في احتياج. فالقليلين ديل عندهم صفات ومواصفات معينة لازم تكون متوفرة فيه.
0: أوكي، أنا إحنا جينا كده لنهاية برنامجنا، وقبل ما نهي في زول مجهزين الترنيمة؟
1: أنا ممكن أختار ترنيمة عجباني شديد.
0: أوكي، خلينا نسمع الترنيمة.

وأنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. يا رب برضاك ثبت لجبل عزا، حجبت وجهك فصرت مرتاعا. إليك يا رب أصرخ وإلى السيد أتضرع. هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟ استمع يا رب ارحمني، يا رب كن معينا لي. حولت نوحي إلى رقصا لي لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك، يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك.

0: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو سون.
1: الرابع.
2: والروح صريح في قوله إن بعض الناس يرتدون عن الإيمان في الأزمنة الأخيرة ويتبعون أرواحا مضللة وتعاليم شيطانية لقوم مرائين كذابين اكتوت ضمائرهم فماتت، ينهون عن الزواج وعن أنواع من الأطعمة خلقها الله ليتناولها ويحمده عليها الذين آمنوا وعرفوا الحق. فكل ما خلق الله حسن، فما من شيء يجب رفضه، بل يجب قبول كل شيء بحمد، لأن كلام الله والصلاة يقدسانه. وأنت إذا عرضت هذه الوصايا على الإخوة كنت خادما صالحا للمسيح يسوع، متغذيا بكلام الإيمان وبالتعليم الصحيح الذي تتبعه. تجنب الخرافات الباطلة وحكايات العجائز وروض نفسك بالتقوى. فإذا كان في الرياضة البدنية بعض الخير ففي التقوى كل الخير، لأن لها الوعد بالحياة الحاضرة والمستقبلة، وهذا قول صادق يستحق القبول التام. فإذا كنا نجاهد ونتعب فلأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو مخلص الناس جميعه، وعلى الأخص الذين يؤمنون. فعليك أن توصي

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: تسالونيكي الثانية، الأصحاح الأول.
2: من بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة تسالونيكي التي في الله أبينا والرب يسوع المسيح، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح.
3: يجب أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة، وهذا حق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة بعضكم لبعض تزداد بينكم جميعا، حتى إننا نفتخر بكم في كنائس الله لما أنتم عليه من الصبر والإيمان في كل ما تحتملونه من الاضطهاد والشدائد.
2: وفي ذلك دليل على حكم الله العادل أن تكونوا أهلاً لملكوت الله الذي في سبيله تتألمون. فمن العدل عند الله أن يجازي بالضيق الذين يضايقونكم، وأن يجازيكم معنا بالراحة على ما تحتملون الآن من الضيق عند ظهور الرب يسوع من السماء مع ملائكة جبروته في نار ملتهبة، لينتقم من الذين لا يعرفون الله ومن الذين لا يطيعون بشارة ربنا يسوع، فيكون عقابهم الهلاك الأبدي بعيد.

0: بعيدا عن وجه الرب وقدرته المجيدة عندما يجيء في ذلك اليوم ليتمجد في قديسيه ويعجب منه جميع المؤمنين به، وأنتم أيضا لأنكم صدقتم شهادتنا.
1: لذلك نصلي كل حين لأجلكم سائلين إلهنا أن يجعلكم أهلا لدعوته وأن يتمم بقدرته جميع رغباتكم الصالحة ونشاطكم في الإيمان، ليتمجد فيكم اسم ربنا يسوع وتتمجدون أنتم فيه بفضل نعمة إلهنا والرب يسوع المسيح.

0: ليك لازم أرنم على راديو سما.
1: الثاني والعشرون.
2: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال. فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
2: فقالا له:
4: أين تريد أن نهيئه؟
2: فأجابهما:
3: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
2: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
3: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم، لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
2: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
2: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
3: هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
2: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
3: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم. وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
2: وقال الرب يسوع:
3: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثل ما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
2: فأجابه سمعان:
5: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فقال له يسوع:
3: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
2: ثم قال لتلاميذه:
3: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
2: قالوا:
4: لا.
2: فقال لهم:
3: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم، يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
2: فقالوا:
5: يا رب، معنا هنا سيفان.
2: فأجابهم:
3: كفى.
2: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
3: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
3: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
2: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض. وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
3: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله. فقال له يسوع:
3: أبي قبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟
2: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
5: أنا أضرب بالسيف يا رب.
2: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى، فأجاب يسوع:
3: كفى، لا تزيدوا.
2: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
3: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل فما مددتم أيديكم علي، والآن هذه ساعتكم وهذا سلطان الظلام.
2: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم، فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
6: وهذا الرجل كان مع يسوع.
2: فأنكر قال:
5: أنا لا أعرفه يا امرأة.
2: وبعد قليل رآه رجل فقال:
7: وأنت منهم.
2: فأجابه بطرس:
5: كلا يا رجل.
2: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
8: وهذا حقا كان معه لأنه من الجليل.
2: فأجابه بطرس:
5: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
2: وبينما هو يتكلم صاح الديك، فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
3: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
2: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
9: من ضربك؟
10: تنبأ.
2: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
11: إن كنت المسيح فقل لنا.
2: فأجابهم:
3: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
2: فقالوا كلهم:
11: أأنت ابن الله؟
2: فأجابهم:
3: أنتم تقولون إني أنا هو.
2: فقالوا:
11: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.

0: مساكم الله بألف خير وعافية أحبتي في هذا اليوم الرائع يوم الأربعاء في الليلة المباركة هذه نقضيها مع بعض نسمر سمرة بركة سمرة روحية يكفي هم وغم يكفي الأخبار الذي بتقطع القلوب. أنا عارف أن الكل مجروح, أنا عارف أن أسر فقدوا عزيز وغالي, أنا عارف أن القلوب فيها ما فيها, لكن الذي نقدر نعمله نحن نقدر أن نحن نجلس جلسة روحية بدل ما نجلس ونتكلم غارة وحوثي وصلاحي ومؤتمري, نتكلم على علاقتنا بالله, نتكلم على الأشياء الروحية الذي الحل الوحيد أن نحن نقدر أن نحن نطلع من الكابوس الذي إحنا فيه. وبدايتنا مثل كل مرة نبدأ بالصلاة والدعاء, فنفتح قلوبنا لله ونصلي وندعي.
1: يا رب سامحني فأنا قصير النظر, أتطلع إلى المستقبل القريب, أريد أن أحمي نفسي من الأيام, أريد أن أضع قدمي فوق الأيام, ولذلك داستني أقدام الأيام. يا رب سامحني, فقد رأيت البشر ينفقون نصف العمر في التسلق ويهبطون في النصف الآخر إلى تراب الأرض وبيد فارغة يرجعون إلى حيث كانت البداية, ولم أعتبر بخبرة الأيام, كنت قصير النظر. يا الله افتح عيني إلى ما وراء الأيام, ابعث في عقلي أفكار الأبد, عمق في داخل الوعي الروحي, ازرع في قلبي بذرة الإيمان الحقيقي أنر بصيرتي فأكتشف قصدك, هيئ نفسي لمعرفة حقك, ارفع بصري فوق المادة واجعل مستقبلي في رضاك. يا الله أعطني شفافية الروح, أعطني أن أدرك همسات حبك, أن أسمع في وعي صادق صوت الروح القدس. أنت صانع نفسي, وحدك ضامن مستقبلي, فاصنع مني إنسانا جديدا, إنسانا للغد للأبد. يا رب آمين.
0: يا سلام, آمين آمين آمين. صلاة مباركة وصلاة رائعة. ولما احنا منصلي أرواحنا بتشتد لله, بتقرب منه, فندخل مع الحمية هذه ونرنم ونسبح لله ونقول له يا رب ما بالله أنت يا إلهي, ما بالله أنت. نشوف أخونا العزيز نزار الحسيني مدير الاستديو إيش الترنيمة الذي مجهز لنا بعد الترنيمة مباشرة عن نكون مع موعدنا اليومي, موعد الأكل حق أرواحنا. كما الجسد محتاج أكل, الروح محتاجة أكل كمان, الذي هو كلمة الله من الكتاب المقدس, الكلام الصح الذي لا تغير ولا تبدل. الذي ما عنده كتاب مقدس جهزوا ورقة وقلم من أجل تكتبوا الأشياء الذي عن نستفيد منها, ونسمع أيش الله يشتي يكلمنا في الليلة هذه. تسمع الترنيمة وبعدها قراءات في الكتاب المقدس.

أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتوهاش، حاجة تشتو تحسون تشتو تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998565. الرقم مرة ثانية 00357998565. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net. أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

0: ثم قال الله لموسى: اذهب من هنا أنت والشعب الذي أخرجته من مصر، واصعدوا إلى الأرض التي وعدت بها إبراهيم وإسحاق ويعقوب بقسم، لما قلت سأعطيها لنسلكم، وأنا أرسل أمامك ملاكا وأطرد الكنعانيين والأموريين والحثيين والفرزيين والحويين واليبوسيين، إنها أرض تفيض لبنا وعسلا، لكني لا أذهب معكم لئلا أفنيكم في الطريق، لأنكم شعب عنيد. فلما سمع الشعب هذا الكلام القاسي أخذوا ينوحون، ولم يلبس أحد منهم زينته، لأن الله كان قد قال لموسى: قل لبني إسرائيل أنتم شعب عنيد، إن ذهبت معكم ولو لحظة واحدة أفنيكم، فالآن انزعوا عنكم زينتكم وسأرى ما أفعل بكم. فخلع بنو إسرائيل زينتهم عند جبل حوريب، وكان كلما نزل الشعب في مكان يأخذ موسى الخيمة وينصبها خارج المخيم بعيدا، وسماها خيمة الاجتماع. وكان كل من يطلب مشورة الله يذهب إليها خارج المخيم، وكان كلما خرج موسى إلى الخيمة يقوم كل واحد من الشعب ويقف على باب خيمته وينظر إلى موسى حتى يدخل الخيمة، فعندما يدخل إلى الخيمة ينزل عمود السحاب ويقف على باب الخيمة فيكلم الله موسى. وكان عندما يرى الشعب عمود السحاب واقفا على باب الخيمة يقومون كلهم ويسجدون كل واحد عند باب خيمته. وكان الله يكلم موسى وجها لوجه كما يكلم الواحد صاحبه. وإذا رجع موسى إلى المخيم كان مساعده الشاب يشوع بن نون لا يفارق الخيمة. وقال موسى لله: أنت طلبت مني أن أقود هذا الشعب، ولكنك لم تعرفني من سترسل معي، ثم قلت: أنا عرفتك باسمك ورضيت عنك، فإن كنت فعلا رضيت عني علمني طريقك لكي أعرفك وترضى عني دائما، واذكر أن هذه الأمة هي شعبك. فقال الله: أنا نفسي أسير أمامك فأريحك. فقال موسى: إن لم تذهب أنت نفسك معنا فلا تصعدنا من هنا، فكيف يمكن لأحد أن يعرف أنك رضيت عني وعن شعبك إن لم تذهب أنت معنا؟ وكيف نتميز أنا وشعبك عن كل الناس الآخرين الذين على وجه الأرض إلا بهذا؟ فقال الله لموسى: هذا الأمر الذي طلبته أفعله، لأني رضيت عنك وعرفتك باسمك. فقال موسى: أرني جلالك. فقال الله: أمر أمامك بكل جودي وأعلن لك اسمي، وهو الدائم، وأرأف بمن أرأف وأرحم من أرحم. وقال أيضا: أنت لا تقدر أن ترى كل جلالي، لأنه إن رآني إنسان لا يعيش. ثم قال الله: يوجد مكان بالقرب مني تقف فيه على صخرة، فعندما يعبر جلالي أضعك في فجوة الصخرة وأغطيك بيدي حتى أعبر، ثم أرفع يدي فترى قبسا من جلالي، وأما كل جلالي فلا يراه أحد.
1: يا سلام، بركة ونعمة، أشياء غالية على قلوبنا منسمعها، بتخاطب قلوبنا وعقولنا، لأنه هذا كلام الله. فعلا قراءة كانت رائعة، والترنيمة قبل قراءة كانت أيضا رائعة ومتناسبة ومتناغمة مع القراءات.

0: جاهزين لدراسة الكتاب المقدس؟
1: سلام يما.
2: سلام يما. طبعا احنا جاهزين ومشتاقين نتعرف على الله اكثر من خلال كلمته،
1: ونشتي نتعلم على انفسنا من خلال كلمة الله.
0: يلا ببركة الرب نبدأ.
3: سلام المسيح لكم.
0: سلام ورحمة وبركة.
3: اليوم نبدأ درس جديد في الكتاب المقدس. خلونا نبدأ هذا الدرس بشكر الرب. شكر الرب يا أم وليان.
0: شكر الرب على وجودكم وتواجدكم واستمرارية مدارس الكتاب المقدس.
3: كنت يا ليان؟
1: أنه صحبتي كانت مريضة وربنا شفاها.
0: آمين. شكر الرب.
3: نشكر الرب على هذا كله، ونشكر الرب على كل النعم الذي أجت لنا اليوم، على الأكل اللي أكلناه وعلى كل شيء. وبعد الشكر قدموا طلب للرب.
0: أطلب الرب أن يسود السلام والمحبة بيننا وبين الناس كلهم.
3: وانت يا ليان؟
1: أطلب من الرب أنه في ناس كثير راحوا يشوفوا إذا عندهم الكورونا، طب إنه يخرجوا من المستشفى بشفاء.
0: آمين.
3: نطلب من الرب إنه يسمع لكم ويتقبل طلباتكم. قبل ما نبدأ نقرأ في الكتاب، ممكن تصلي لنا يا ليان؟
1: يا رب أنا نشكرك على اليوم، نشكرك على كل حاجة اللي جبت لنا الفرصة اليوم إن إحنا قدرنا نجتمع ندرس مع بعض. كن معنا كل يوم، كن معنا بالدرس هذا، باسمك نصلي. آمين.
3: آمين. اليوم بنقرأ في إنجيل متى الأصحاح 26 من الآية 17. ممكن لما تقري وأنا برجع أشرح الآية.
0: وفي اليوم الأول من أيام الفطير تقدم التلاميذ إلى يسوع يسألون أين تريد أن نجهز لك الفصح لتأكل؟ أجابهم ادخلوا المدينة واذهبوا إلى فلان وقولوا له المعلم يقول أن ساعتي قد اقتربت وعندك سأعمل الفصح مع تلاميذي. ففعل التلاميذ ما أمرهم به يسوع وجهزوا الفصح هناك. وعند المساء اتكأ مع الاثني عشر، وبينما كانوا يأكلون قال الحق أقول لكم إن واحد منكم سيسلمني. فأستولى عليهم الحزن الشديد وأخذ كل منهم يسأله هل أنا يا رب؟ فأجاب الذي يغمس يده معي في الصحفة هو الذي يسلمني. إن ابن الإنسان لابد أن يمضي كما قد كتب عنه، ولكن الويل لذلك الرجل الذي على يده يسلم ابن الإنسان. كان خيرا لذلك الرجل لو لم يولد. فسأله يهوذا مسلمه هل أنا هو يا معلم؟ أجابه أنت قلت. وبينما كانوا يأكلون أخذ يسوع رغيفا وبارك وكسر وأعطى التلاميذ وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي. ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم قائلا اشربوا منها كلكم، فإن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد والذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا. على إني أقول لكم إني لا أشرب بعد اليوم من نتاج الكرمة هذا حتى يأتي اليوم الذي فيه أشربه معكم جديدا في ملكوت أبي. ثم رتلوا وانطلقوا خارجا إلى جبل الزيتون. آمين.
3: هذا تتكلم عن قبل ما يحصل اللي حصل مع المسيح على الآلام وكذا، لما أخذه اليهود لما انخان من واحد من الرسل حقه من الاثنى عشر، فراحوا يأكلوا في مكان من في بيت كانوا كلهم مجتمعين بيأكلوا، والمسيح بدأ يتكلم عن الرجل اللي خانه وكذا، يعني عرف أكيد المسيح منه خانه وكذا. وبعدين كلمهم انه يعني بيروح هذه اخر مره يشرب معاهم، ودالهم الشراب وكسر الخبز وقال لهم هذا جسمي وهذا دمي اشربوا وكل وكذا. وبعدين مشيوا لجبل الزيتون الذي حصلت فيه الاحداث. المهم بعد ما قرينا هذه الايات وشفنا ايش مختصرها، ممكن اما تقولي انا ايش تعلمتي عن الرب من هذه الايات؟
0: طبعا المسيح هو صورة الله على هذا الأرض. المسيح في هذا الموقف يعني المسني هذا الموقف قوي، لأنه ما بش إنسان في هذا الحياة إلا ويحصل له هذا الموقف إنه ينخان من أقرب الناس إليه. فهذا المسيح في هذه الآيات بيواسينا، الرب هنا بيواسينا. المسيح أيضا أنخان من أحد أو من أقرب تلاميذه، الذي بيغمس معه اللقمة في الصحفة، اللي بيغمس معه اللقمة في الصحفة. هذا يهوذا هو الذي وزع الخمس الخبز، كان مع التلاميذ وقت المعجزات، وقت توزيع الخبزات، وقت ما جاء المسيح على الأمواج. يعني كم المسيح أعطاه حب، كان بيشفي، والكل أعطاه المسيح أيضا أنه كان زي التلاميذ بيشفي أمراض ويفعل هو بنفسه معجزات. ومع هذا هو الذي خان. فهذا مواساة من الرب لأي إنسان، لأي أم، لأي أب، أن وجع من الإنسان اللي حبه، من الإنسان الذي هو اللي رباه، هو الذي خلاه بني آدم، ومع ذلك هو وجعه. الرب أيضا تعرض لهذا الموقف. فمن لما بنبصر أنه هو الرب أيضا تعرض لهذا الموقف، هذا بيقلل علينا الألم، بيقلل علينا يعني بيواسينا. آمين.
3: كلام جميل. نقطة عجبتني. أنا أيضا شفت أنه كيف يعني الرب كيف تصرف مع هذا الشيء لما أعرف أنه خانة وكذا. في أي قصة ثانية، يعني أنا عمري ما سمعت قصة. إحنا كبشر أكثر شيء الخيانة تفجر بركان داخلك، خاصة مثل ما أنت ذكرت لما تحب إنسان تدي له كل شيء، مش حتى أب أو أم، أي شيء يعني. لما تدي الإنسان
0: ثقة،
3: مش بس ثقة، تدي لها اللي معك يعني، تدي لها اللي المسيح كانت خطة يضحي، أجا من ملكوته للأرض ضحى بكثير. المهم إلا في هذه القصة يعني كيف تعامل مع البعض، كيف أكل معه وجلس معه كأنه يوم عادي وراح معه، وكمان أطلع يعني كان مطلع على موقع المسيح، والمسيح خلى الأمور زي ما هي. فشي عظيم يعني. وانت يا لين ايش شفتي؟
1: صح، شي مؤلم كذا، بس كمان يعني الرب معها ألم أنه هو يحب، لا شي طبيعي يحب كل هذا التلاميذ حقه. ما قفش وقال انت ليش خنتني، قال لهم واحد منكم، وهو الرجال بنفسه قال هو أنا
0: يا معلم.
3: مظبوط. طيب ومن هذه الآيات ايش نتعلم عنا نحن كبشر؟
0: أنا بنبصر في الآيات لما بيقولوا التلاميذ هو أنا يا رب، يعني أنه لازم الإنسان دائما يكون يتهم نفسه دائما، يعني لا يبصرش نفسه أنه قمة في البر أو هو بار، لا يكونش في عين نفسه أنه خلاص هو البار. يعني بنبصر التلاميذ كل واحد خاف افتجع لا يقع هو الذي عيخون أو هو الذي عيسلم ابن الإنسان.
3: ما اتفقش مع رأيش 100%، لأنه من وجهة نظري أنا أشوف أنه الأحسن نحن دائما نحاول نكون بارين ونؤمن نحن بارين. إذا احنا شكينا بأنفسنا بنكون مش بارين، لأن احنا بنشك بأنفسنا.
0: أنا دائما اختلف معك بهذا النقطة يا غسان، بس بصر عندنا هذا الآية في الآية 22 تلاميذ الرب
3: قال
0: هل أنا يا رب،
3: قال أنت قلت، هو قال
0: لا هذا لا هذا مشو لما مشو يهوذا قبل فأستولى عليهم الحزن الشديد وأخذ كل منهم يسأله هل أنا يا رب. كل واحد سأل بنفسه، لأن إحنا النفس البشرية لازم نتهمها، النفس البشرية لا لازم إحنا
3: ما أتفق شام. يعني المسيح هو اللي قدوة في كثير أشياء حصلت، التلاميذ قالوا شيء هو قال هذا من قلة إيمانكم، ما أقدرش أن أخذ هذا كمثال. أنا أشوف ليش أحزن نفسي واتهم نفسي على أشياء أنا ما عملتش. هو اتهم نفسه وقال أنت قلت، بس هم لما اتهموا نفسهم ما قال لهم شو أنت قلت، مش مذنبين، لازم واحد يبر ويؤمن ببر، مش لازم يتهم نفسه ويحزن نفسه شيء سلبي هذا ويخل بالعكس يخليك غير بار، لأنك تتهم نفسك بالذنب دائما. أما لو أنت مذنب وما تقولش أنك مذنب هذا شيء ثاني، بس لما أنت مش
0: أنا
3: مذنب
0: أنا اللي قصدته يا
3: هم مش مذنبين.
0: أنا اللي قصدته اللي فهمته من هذه الآيات إنه الإنسان يخاف على نفسه إنه يوقع في الغلط. شوف هو لما قال
3: أنت ذكرت إنه واحد يتهم نفسه، لازم يتهم نفسه، أنا ما أتفقش مع هذا الشيء.
0: هو هذا أي لازم واحد يعني واحد يأدب نفسه، لازم
3: يأدب نفسه إذا غلط، مش لازم يتهم
0: حتى قبل ما يغلط.
3: لما واحد يكون إيجابي مع نفسه ويؤمن ببره، يبر ويؤمن ببره، هذا الشيء اللي بيخليه أيضا بار أكثر. بس لما واحد يجلس يتهم نفسه وينزل نفسه هذا الشيء اللي بيوديه إنه لا تحت، حتى لو غلط بعض الأحيان بيحاول دائما إنه يشوف للجانب المظلم مش الجانب المظلم.
0: آمين آمين.
3: بس لكل واحد رأي. المهم وأنت يا ريان إيش رأيك؟ إيش تعلمنا عن البشر؟
1: مثل ما قلت قبل شوي الواحد يخاف مع إنه يكون غلط كذا، هم ما كانوش يكونوا، وكمان هم ما يشوش يسووا شيء ليسوع الإنسان اللي كانوا مرة يحبوا، مش يخونوا، خايفين.
0: أي خايفين هم أن يكونوا منهم خيانة منه نفسه.
3: طيب من خلال هذه الآيات إيش ما نغير في حياتنا؟
0: إنه دائما إحنا عن نكون يعني في شكر للرب إنه فدانا بدمه وبجسده في العهد الجديد في آية 28، هذا هو دمي الذي للعهد الجديد والذي يسفك من أجله كثيرا للمغفرة، مغفرة الخطايا.
1: مثل ماما دائما تستمر بالشكر
0: العطايا الرب. آمين
3: آمين آمين. دائما لازم نركز إنه نقدر الإنسان الذي يضحي بأشياء عشاننا ويدي لنا ثقته، ما نخليش أي شيء يعملنا، لأنه كل شخص منا معرض إنه يعمل الشيء اللي الذي هذا الرسول خان المسيح. كل واحد مننا معرض إنه يعمل هذا الشيء من خلال الأشياء الذي الدنيوية، يعني مثل ما هو خان عشان الفضة دائما في أشياء تعملينا وتخلينا نخون المسيح بس بطريقة ثانية.
0: طحل وربنا يباركك يا غسان.
3: المهم مع من بتشاركوا هذه الرسالة هذه الآيات؟
0: إن شاء الله أنا أجمع أمي وأختي وأخي وأشارككم بهذه الآيات.
3: وأنت يا ليان؟
1: مع ابن خالتي.
3: وأنا بشاركها مع أصحابي إن شاء الله. شكرا لكم وشكرا على المشاركات وعلى كل شيء، وسلام المسيح.
4: أحبتي ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتوهاش، حاجة تشتو تحسن تشتو تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا منرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل، رقم تلفوننا هو 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965، أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.love

هل نحن نوافق على هذا الاستنتاج وإجابتنا على السؤال دوت هي أيوة يهوذا؟ الإجابة طبعا لأ ومرفوضة وغير صحيحة. ومن الأسباب اللي عايز أقول لكم عليها، أي أخ وأخت مسلمين لو تسأل السؤال ده وجزم بأن فعليا الذي صلب هو يهوذا، هذا الأخ والأخت المسلم بيجزم بشيء خطأ في نظر الإسلام، لأن لا القرآن قال إن يهوذا اتصلب ولا الأحاديث النبوية قالت إن يهوذا اتصلب. إذن صلب يهوذا أو الاعتقاد بأن يهوذا هو الذي صلب ليس من حقائق الإيمان الإسلامي. إذن اللي بيسأل هو نفسه ما حقهوش يؤمن بهذا، وبالتالي برضك ما حقهوش إن هو ينتظر من إخواته المسيحيين إن هم يأمنوا بكده. لكن عايز أقول لك حاجة أكتر من كده، تعال نشوف صلب يهوذا دود كويس، مفيد، مضر، عمل حاجة. نمرة واحد، صلب يهوذا شيء مضر جدا. مش لا أول أبدأ مش بالمضر، أو أول أبدأ بأنه غير مفيد إطلاقا. إزاي مش مفيد؟ أقول لك إيه اللي عمله، إيه اللي أفاد بيه صلب يهوذا. هل بدون صلب يهوذا كان المسيح مش هيترفع للسماء؟ الإجابة طبعا لا، المسيح رفع إلى السماء بحسب التفكير الإسلامي بصرف النظر عن يهوذا اتصلب ولا ما اتصلبش، لأن رفع المسيح للسماء شيء مش محتاج لأن حد يتصلب أو ما يتصلبش. ممكن المسيح يترفع للسماء ومحدش يتصلب خالص، ممكن المسيح يترفع للسماء وحد تاني يتصلب. إيه تاني أيضا بيقول إن صلب يهوذا بدل المسيح ما بيفيدش؟ إن إخواتنا المسلمين بيقولهم وأيضا الإسلام بيقول إن الله بيكرم المسيح بإنه هو بيرفعه، وإن الناس بتتصور بقى حد اتصلب بداله، إن كان في واحد مصلوب فعلا. اللي عايز أقوله فكرة إن يهوذا اللي اتصلب مش المسيح، أو أي حد تاني اتصلب مش المسيح، هي فكرة بتقول باختصار إن ما فيش حد، المسيح لم يكرم بهذا، لأن كل الناس فهم أن المسيح اتصلب، بينما الحقيقة الموقف أنه هو صعد للسماء والناس فهم أنه هو اللي مصلوب، لغت التكريم. نيجي نقول لك بقى إيه المضر أيضا في فكرة صلب المسيح، أن يهوذا اللي اتصلب مضرة، لأن كل المسيحيين قبل ما يجي الإسلام مؤمنين تماما بأن المسيح اتصلب، لأن ده الشيء الوحيد اللي الكل يعرفه، واليهود والعالم اللي غير مسيحي برضك بيؤمن المسيح اللي اتصلب هو المسيح. يبقى اللي حصل ان صلب ان هو مش المسيح وان ده يهوذا ضرت البشر بانها خدعت كل الناس. الحاجة التانية خلت الله في نظر الناس بيخدع الاخرين. ليه؟ لان الفكرة دي خلت ملايين بل بلايين من الناس تأمن بالمسيح. لو كان الله ما كانش عملها وكان بس المسيح اترفع من غير ما واحد يشبه له هو اللي اتصلب، كانت الناس انقذت من هذه الضلالة. ولكن كأن الله لو قبلنا الفكرة دي هو اللي بيخدع الناس. طبعا الله مش ممكن يكون بيخدع الناس، لكن احنا بنقول المسيح اتصلب لان ده في خلاصنا وفدائنا وابديتنا. اخواتنا الاحباء احنا سعداء بيكم، وعايزين نختم الحلقة النهاردة ان نقول لك المسيح يحبك، صلب من اجلك، وهو يدعوك ان تأخذ حياته وتأخذ افراحه. والله يباركك ونشوفك في حلقة تانية. مع الف سلامة.

في معانا فقرة رائعة الذي هي فقرة عن الحياة عن الأسرة في اليمن عن مشاكل اجتماعية من عيشها تمثيلية يمنية منعرف إيش الأشياء هذه وكيف إن إحنا نحاول إن إحنا نوجد حل للمشكلة هذه. بس قبلها نبقى مع ترنيمة رائعة ونكمل مع التمثيلية الرائعة.

0: هريدان، على فكرة إيش من تخصص الشيء تدخل في الجامعة؟
1: ليش قدرت تسألني الآن؟
0: كيف أسأل من الآن؟ بعد شهر تسجيل بيرتتح بالجامعة.
1: والله للآن ما نجداري، بس يا أخي ممكن علوم سياسة، اقتصاد، أو ممكن حتى حقوق.
0: تخصصات قوية، بس المهم لازم تشعر أنك بتبدع في بهم.
1: ممكن للآن ما نجداري بحاجة، بس أنت إيش تحب تدرس؟
0: والله يا أخي إيش تدرس نجارة.
1: إيش تدرس؟ أنت مصدقك ولا تهابل؟
0: أيوة من صدقي، لو مو في به.
1: يعني تشي تطلع نجار؟ ليش ما تدخل شباك أفضل؟
0: أيوة إيش يطلع نجار؟ فين المشكلة يعني؟ إيش في به؟ أنا مبدع بالخشب وبالعطلة اشتغلت مع خالي وعجبنا الشغل، وإيش تتخصص فيه أكثر؟
1: والله إنك مجنون، أول يوم بعقلك حاجة.
0: لا مجنون ولا بعقلي حاجة، نعم بالله ما في به.
1: من فين في كلية تدرس نجارة؟
0: صح إنه ما فيش كلية، بس في معهد تقني، وأنا أحب التصميم وشغل الخشب.
1: طيب طيب، أنا بمشي الآن، ما بناقشك، يلا نتواصل بالليل.
0: خلاص تمام إن شاء الله.

0: ها ريدان، فينك؟
1: أنا بالبيت. ليش؟ إيش اشتي؟
0: كنت اشتي منك خدمة.
1: ها تفضل، مو تشتي
0: يا أخي. أمي حجزت أمس تلاقاه عند محل عبدو عقلان اللي بالشارع جنب المدرسة، كنت اشتيك تجي تساعدنا عشان تتحمله معي.
1: والله اليوم مشغول ومعي امتحان قبول بالجامعة بكرة الصباح.
0: ليش؟ التسجيل لا بعد شهر
1: يا أخي. خلاص بدرس هندسة ولازم أستقبل الآن.
0: هندسة؟ مسرع غيرت رأيك بالتخصص.
1: والله قصة طويلة، بس أحسن من تخصص السباكة.
0: يا أخي بطل حقك الاحتقار للوظائف هذا، خلاص يعني ما بتسجلش سياسة ولا اقتصاد.
1: إلا يمكن، بس بختبر اختبار القبول حق الهندسة، وإذا نجحت قد أنا بكمل، وإذا ما نجحتوش شدرس سياسة واقتصاد، بس مش نجارة.
0: خلاص تمام، الله يعينك.
1: اسمع، ما تروح تجيب الثلاجة اليوم، أجلها لبكرة عشان قحنا نخرج سوا وقدوع على خرق إحنا نجيب الثلاجة.
0: هو كذا، لأن أنا ما بقدرش أتحمله بنفسي.
1: خلاص يلا نتواصل بكرة.
0: يلا الله معك.

0: مالك تأخرت؟
1: ليش؟ الساعة كم؟ زي ما اتفقنا 4:30.
0: اتفقنا 4 بالضبط، مش 4:30.
1: ما هيش نهاية الدنيا. هي فين المحل حق الثلاقات؟ ولا تشي تروح مكان ثاني؟
0: زي ما تشتي. ولا أقول لك خلينا نتمشي وقضي على طريقنا، نروح نجيب الثلاقة بعدين.
1: لا يا أخي أنا تعبان وجوعان، خلي إحنا نروح الكافتيريا ناكل حاجة وبعدين نروح نجيب الثلاقة.
0: تمام، وإيش رأيك اتصل لأديب يخرج معنا؟
1: أديب اللي يشتغل في سوق السمك؟
0: أيوة.
1: تتهابت شي نخرج مع واحد سماك؟ هذا مش من مقامي عبد العزيز.
0: عيب هذا الكلام، وبعدين إيش في بي إذا يشتغل بسوق السمك؟
1: لو سمحت يا عبد العزيز، لما أكون مش موجود معك روح خرج معه، لكن أنا معك مشيش أخرج مع أحد ثاني.
0: خير خير إن شاء الله، والله يهديك. بس
1: هيا نروح ناكل حاجة، والله أنا جوعان بفطس.

0: تبي تاكل حاجة؟
1: أنا شبعان، عاد أنا تغديت قبل شوية، بس بشرب عصير مانجا بعدين.
0: أما أنا جوعان، عاد أنا بدي أطلب 3 سندوتشات كمان.
1: بالصحة والعافية.
0: أنت الآن من جدك تشتي تدرس نجارة؟
1: أيوة، ليش؟ إيش في به؟
0: يعني تشتي تشتغل نجار؟
1: الله على ذكى ثيبك. أيوة بشتغل نجار.
0: هلاك، قل لي عليك تشتي تشتغل مباشر كمان.
1: يا ريدين الشغل ما فيه بوش عيب أبدا، بطل تحتقر بقية الأشغال. المباشر سمعك وأنت تقول كذا.
0: يا أخي حتى لو سمع يعني إيش بيسوي؟ ولا مباشر؟
1: والله تحرقنا معك، وعيب والله اللي قلته. روح بالله اعتذر منه.
0: استنى اعتذر منه؟ ما لا، كله مباشر.
1: يعني ما هوش إنسان، ما عندهش أحاسيس. حتى الحيوان لما تعامله شمات يحس، وكيف بالله بالإنسان؟
0: هذه حتى مش أشغال وما هيش محسوبة على المجتمع.
1: إيش تقول أنت؟ لولا الآن المباشر والطباخ ما كنتش تأكل في المطعم، ولولا النجار ما كنتش عندك طاقة أو باب في بيتك، ولا حتى تقدر تنام فوق السرير.
0: يا أخي هذه الوظائف ما يحتاج لهاش دراسة، واللي ما يدرس يروح يشتغل هذه الشغلات.
1: وأنت إيش عرفك كيف حالتهم وكيف ظروفهم وكيف يا أخي الشغل ما هوش حرام ولا عيب؟ بالله من فين تجيب هذه الأفكار وكيف تربت معك؟ والله أنا مش عارف.
0: والله إنه خزا تدرس نجارة، قلك نجارة
1: خزا ليش؟ كل وظيفة مهمة في المجتمع، الله يحفظك يا ريدان، ولازم نحترمه ونقدره. وهذه الأفكار اللي في بنا هي اللي خلتنا فقراء وهمج، مش الوظائف يا ريدان. إحنا اللي خزاله نفكر بنفس الطريقة اللي تفكر فيه به.
0: طيب خلاص كون أكبر نجار.
1: لا تكونش تغير الموضوع، تجعل كل حاجة مسخرة. والله إنك لازم تعتذر من المباشر وتتأسف منه.
0: خلاص أصاح، خلينا أكل بس.
1: يا أخي والله لازم تغير حقك النظرة هذه، وأنت ما شاء الله متعلم.
0: خلاص والفلسفة الزايد حقك. هي خلي إحنا نقزع الآن عشان نشتري روح البيت الساعة 9.
1: أنت دائما تزعل من الحق وما تشتيش تسمعه ودائما تتهرب. الآن أنت خلص حقك الأكل وبعد شوية بنمشي.

0: الآن باتشل هذه الثلاجة كلها.
1: أيوة ليش إيش فيه به؟
0: ما بنقدرش نتحمل الحال أنا.
2: طيب كيف أسوي؟ مختارته وقالت قدير العمر.
0: كبير مالك؟ والله لتكسر ظهورنا. شوف أي حمال.
2: طيب لحظة بسأل صاحب المحل لو عنده أي حمال.
0: طيب يلا بنتظرك هنا. ها وينه؟
2: الحمال اللي عند صاحب المحل ما هلوش اليوم. بس ذو واحد ثاني بيساعدنا نتحمل السيارة.
0: طيب وبعدين من بيحمل الزغط؟ وانت عارف ان السيارة ما تدخلش لبيتكم.
2: يا اخي بعدين بنشوف له حل، وكمان هناك عيال من حارتي ممكن يساعدونا.
0: امري لله، اليوم قدو شكله يوم عصيد من بدايته.
2: ما بيقع الا خير، وبعدين لا عصيد ولا يحزنون.

0: الآن كيف بنحمله؟
1: اصبر هنا، بروح أصيح العيال الحارة عشان يساعدونا.
0: هي بسرعة لا تتأخرش.
1: ما لك قلق وعقيل،
0: قلت لك أشتري روح البيت اليوم بدري.
1: بتروح البيت بدري لا تقلقش.

0: ها مالك رقد لوحدك
1: يا أخي؟ ما حصلت أحد من عيال الحارة اليوم.
0: إيش من يوم نحس؟ طيب والحل كيف الآن؟
1: يا أخي نحمل أنا وأنت، البيت مش بعيد من هنا.
0: يا أخي ما معانا إلا هذا، إيش بسوي؟ يلا بعدك يا شيخ.

0: اقول لك لحظه بروح اشتريها من الدكان هذا، والله ان انا عاطش.
1: بروح انا.
0: لا بروح انا دقيقه بس.
2: لحقونا.
3: يا الله، فلس البالوعه،
2: ساعدنا وخلينا نطلع من هنا.
3: ها اخي، انت بخير.
2: ايش شوف انا، قم ساعدنا بسرعه.
3: طيب من لم يديدك.
2: ها لا تسحبش، شكلي رجلي حنبات.
3: يا ريدين الله يحفظك، حاول تطلع نفسك.
2: ما قدرتوش، ساعدنا، مالك انزل لهنا.
3: لحظه، ما بقدرش انزل لعندك. لحظه بروح اشوف واحد يجي يساعدك.
2: بالله لا تتركنا هنا، انا بموت من رايحه، حرام عليك.
3: لحظه يا اخي، اصبر الله يحفظك، بتصل لبي الان. قدك تشوف ما حد رضي يجي يساعدك، كلهم يتقززوا من البلاعه.
2: من اسرع، قد انا ما اموت. اسرع، سالتك بالله اسرع.
3: يا الله ايش يسوي، حتى بي ما يردش ولا رضى واحد من الناس ينزل للبلاعه. ها ما في الا اتصل علي ناجي منظف المقاري. الو علي ناجي، بالله تساعدنا وتجي الان نبدالك.

0: ها كيف حالك اليوم أريدان؟
1: والله الحمد لله أفضل من أمس.
0: الحمد لله، بس ليش صوتك كذا عادك مقهور؟
1: إيش أقول لك بالله عليك، اللي قرا في بي مش قليل، حتى أنت تقززت مني ما قدرت تنزل تساعدنا.
0: والله أنا أسف.
1: لا تتأسفش، أنت على حق، لو أنا بمكانك ما بقدرش حتى أقرب منك. أنت عادك قربت مني، وعاد كل الناس كانوا يتفرقوا لي، بعضهم كانوا يضحكوا علي، واللي خرج التلفون يصورنا.
0: والله أريدان مش عارف إيش أقول لك.
1: أنا عارف، لولا موظف المقاري والله ممكن كنت أموت في به. وبعد هذا جزاء من ربك، لأن أنا دائما استحقر أصحاب المهن وما كنتش أقدر أي شخص.
0: الحياة دروس، والحلو أنه الواحد دائما يحاول يتعلم من الخطأ، وكل وظيفة مهمة في الحياة. واسمع مني هذه القصة اللي دارت بين صياد ودكتور. قال لك تقابل زميلان قديمان، وكان واحد منهم قد تخرج دكتور والثاني اشتغل صياد. وفي يوم كان الدكتور يشتي يعبر النهر، فشلوا الصياد بقاربه، وخلالهم يعبروا النهر جلسوا يتكلموا. سأل الدكتور الصياد: تعرف شيء عن الفسلقة والتشريح والطب؟ فجاب الصياد: لا. فقال الدكتور: لقد ضاع عليك نصف عمرك. وبعدها هبت عاصفة شديدة، فجرى بينهم الحديث التالي. قال الصياد للدكتور: تعرف أي شيء عن السباحة؟ قال الدكتور: لا. قال الصياد: إذا لقد ضاع عليك عمرك كله.
1: والله صدقت يا عبد العزيز،
0: الحمد لله أنك تعلمت من خطأك.
1: يا أخي أنا برجع أدرس نجارة زيك.
0: يا أخي أكيد لا، مش لازم تدرس نجارة أو خراطة عشان تكون طيب. بالعكس، الحياة لازم يكون في بيت تعدد واختلافات، الدكتور والطيار، العسكري والخباز وهكذا.
1: يا أخي أنا ما فهمت.
0: العيب مش بالوظيفة يا ريدان، العيب باحتقار الوظيفة نفسه. وكل ما نحترم كل وظيفة ونحترم الأشخاص مهما كانت وظيفتهم، كل ما نكبر والمجتمع كله يكبر ويرتفع.
1: الحمد لله أنا تعلمت من اللي قرالي، الحمد لله.
0: ولازم يا ريدان الكل يحترم أصحاب المهن المختلفة، لأن إحنا بحاجتهم وهم مهمين بحياتنا. وقد شفت كيف توسخت المدينة وامتلت بالكداديف لما أضربوا عمال النظافة قبل شهرين.
1: أيوة أذكر يا عبد العزيز، وأذكر أن ما كنتش أرفع حتى قرطاس من الشارع، لكن الآن قد استوعبت الدرس وعرفت أنه ما حد أحسن من الثاني، وأنه لكل واحد له دور بالمجتمع.
0: واليد العاملة الله يبارك به، والمهم هو خدمة البلاد والعباد. والمناصب إذا ما كانتش بخدمة الناس ما منش فايدة، وكل عمل يا ريدان يكمل الثاني. ولو كل الناس اشتغلوا عمل واحد بنضيع، وبالتعاون فيما بيننا نقدر نبني مجتمعنا. وكلنا كالأعضاء في الجسد الواحد، لا العين تقدر تقول لليد مشتيكيش، ولا اليد تقدر تقول للعين مشتيكيش.

0: بكون سعيد جدا لما أسمع ناس في اليمن عندهم قلوب على بلدهم وبيعملوا برامج رائعة مباركة، وأتمنى أن أنا ألقى الناس الرائعين هذولا. الحلقة هذه إحنا بناخذها من الإنترنت، وإحنا مش عارفين من بيعملها، لكن وجدنا أن فيها مواد رائعة نقدر نستفيد ونفيد منها. أحبتي، وصلنا إلى آخر فقرة من فقراتنا لهذا الليلة، فقرة المزامير. عن نقرأ مزمور في الليلة هذه كما بنقرأ في كل ليلة، وأنصح كما بنصح في كل يوم، اكتبوا المزمور هذا، خاصة الذي ما عندهمش الكتاب المقدس، اكتبوا وشوفوا قبل ما تناموا لما تقرأه وتصلوا به كيف أن الله عطرح بركة، وعتناموا نوم رائع ومبارك، وعيكون كلها بركة. نستمع للمزمور، ورب يبارككم ويعطيكم ليلة سعيدة كلها بركة وكلها سعادة. صبحوا على خير، وألقاكم في حلقة يوم غدا.
1: كتاب المزامير، المزمور التاسع والخمسون.

نجني من أعدائي يا إلهي، واحمني من الذين يقاومونني، نجني من فاعل الشر، وأنقذني من الذين يسفكون الدم، إنهم يكمنون لي، أقوياء يتآمرون ضدي دون أن أرتكب خطأ أو معصية يا رب. لم أقترف إثما، ولكنهم يسرعون للهجوم علي. قم وساعدني وانظر حالتي يا ربنا الإله القدير. يا رب بني يعقوب، استيقظ وعاقب كل الأمم، لا ترحم هؤلاء الغادرين الآثمين الذين يخرجون في الليل ينبحون كالكلاب يطوفون في المدينة، تفيض أفواههم سوءا ومن شفاههم تخرج كلمات جارحة، ويقولون من يسمعنا؟ لكنك تضحك عليهم يا رب، تهزأ بجميع الأمم. يا قوتي إياك أنتظر، اللهم أنت حصني، إلهي الرحيم يسير قدامي، إلهي يريني هزيمة أعدائي. لكن لا تقتلهم لئلا ينسى شعبي، بل شتتهم بقدرتك واطرحهم إلى الأرض يا رب يا حامينا. بسبب خطيئة أفواههم وكلام شفاههم اجعلهم يمسكون في كبريائهم، بسبب اللعن والكذب الذي يقولونه أفنهم بغضبك، أفنهم حتى لا تبقى لهم بقية، فيعرف الناس حتى آخر الأرض أن الله هو الحاكم على يعقوب. يخرجون في الليل ينبحون كالكلاب يطوفون في المدينة، يبحثون هنا وهناك عن الطعام، يصرخون إن لم يشبعوا. أما أنا فأغني بقوتك، أرتل في الصباح عن رحمتك، لأنك حصني وملجئي في يوم الضيق. أسبحك يا قوتي، اللهم أنت حصني، إلهي الرحيم.